0: كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد فحول الشعراء المخضرمين، وقد شاء الله أن يكون هذا الشاعر هو الشاعر المادح الأمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفة خاصة.
1: فكيف صار هكذا؟
0: صار هكذا بعد أن كان معدودا من كاره الرسول ومبغضيه.
1: سبحان الله الذي وضع في قلبه بعد هذا الحب للرسول الكريم ونزع منه الكراهية والبغضاء.
0: أجل أجل، فإنه لما أظهر الله الإسلام توجه بجير بن زهير إلى أخيه كعب ليقول له:
2: يا كعب يا أخي، بنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنشهد أمامه بأن لا إله إلا الله وبأنه رسول الله.
3: كلا، لن أذهب، وأطلب منك أنت أيضا ألا تذهب، أسمعت؟
4: لم يطع بجير أخاه كعبا وذهب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فغضب كعب غضبا شديدا.
3: أهكذا فعلتها يا بجير؟ أهكذا فعلتها بالرغم من تحذيري لك؟
2: إنني فعلت الصواب يا كعب، فإن الله أظهر الإسلام بالرغم من محاربة قريش له، وذلك لأنه دينه وطريقه المستقيم، ونصر محمدا لأنه رسوله الكريم.
3: أسكت، إنني لا أحب سماع ما تقول، ولتعلم أنني سأهجو محمدا وأصحابه ردا على ما قلت.
4: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجاء كعب بن زهير له ولأصحابه،
5: فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟
4: توعده وقال بجير:
2: أرأيت يا كعب، أرأيت نتيجة ما قلت من هجاء؟ إنني أحذرك العاقبة إذن، إلا أن تذهب إلى النبي مسلما تائبا.
1: نزع الله من قلب كعب الشعور بالأمن والطمأنينة، فهام على وجهه يمر على القبائل طالبا أن تجيره إحداها.
6: يا كعب، وأنت شاعر مبدع، كان يجدر بك أن تمسك لسانك عما نطق به من هجاء للنبي، هذا الهجاء الذي لا يرضى عنه رجل عاقل من العرب.
7: أجل، ولهذا فإنك لن تجد قبيلة من قبائل العرب تجيرك.
5: ها، فماذا فعل كعب؟
4: لما ضاقت الأرض في وجهه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه قائلا:
8: إنني أتوسل بك إلى رسول الله.
7: فأقبل به أبو بكر على الرسول الكريم وآمن، وأنشد قصيدته التي بدأها كعادة العرب في ذلك الزمان، حيث كانوا يبدأون قصائد المديح بالغزل ووصف الأطلال أو بالحديث عن الرحلة أو وصف الناقة.
4: لقد بدأ كعب قصيدته بقوله:
8: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم في إثرها لم يفدى مكبول.
5: ومعنى بانت فارقت، والقلب المتبول هو الذي أسقمه الحب، ومعنى مكبول مقيد.
4: ولقد قال كعب هذه القصيدة الطويلة أمام الرسول الكريم حتى وصل منها إلى قوله:
8: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة، ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو أسمع الفيل، لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل. ما زلت أقطع البيداء مدرعا جنح الظلام، وثوب الليل مسبول، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقيمات قوله القيل.
1: معنا مدرعا جنح الظلام، لابسا الظلام كأنه درع، ومعنا ما أنازعها لا أجذبها.
4: ومن الأبيات المشهورة والمهمة في هذه القصيدة قول كعب:
8: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا.
1: ويعني الشاعر بقوله زولوا انتقلوا من مكة إلى المدينة.
4: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خلقه التسامح والعفو، فإنه لما سمع ما قاله كعب بن زهير وشعر بصدق توبته وبصدقه في اعتذاره عما كان قاله من هجاء، فإنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه
9: بل وخلع عليه بردته.
1: فماذا عن هذه البردة يا ترى؟
9: إنها بقيت في أهل بيت كعب حتى باعوها لمعاوية بن أبي سفيان 20,000 درهم.
1: هذا ثمن طيب لبردة كريمة طيبة طبعا.
9: ثم بيعت هذه البردة بعد ذلك للخليفة العباسي المنصور 40,000.
4: هذا عن الشاعر المخضرم كعب بن زهير وقصيدته المشهورة التي صار بعدها من أشهر المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافعين عن عقيدة التوحيد.
5: فهل تتذكر شيئا عن شعراء آخرين عاصروا الرسول الكريم؟
4: أجل،
5: مثل من؟
4: مثل النابغة الجعدي، وهو أبو ليلى حسان بن عبد الله الجعدي.
5: فلماذا سمي بالنابغة؟
4: سمي بالنابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم استعصى عليه الشعر ظهرا ثم نبغ فيه عند ظهور الإسلام.
5: سبحان الله، كأن نفسه أبت أن تجعله يواصل قول الشعر في زمن لا ترضى عنه هذه النفس.
4: أجل، فمن المعروف عن النابغة أنه كان في الجاهلية يميل إلى إعمال الفكر،
1: ولهذا فإنه لما علم بما دعا إليه النبي وفد عليه:
10: إنني وفدت على رسول الله وبايعته، وإن الناس تعتبر أن أشرف ما قلت من شعر قصيدتي التي قلت فيها: خليلي عوج ساعة وتهجرا، ونوح على ما أحدث الدهر أو ذرى، ولا تجزع إن الحياة ذميمة، فخف لروعات الحوادث أو قرى، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبرا. ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى وأدبرا، تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أحذرا.
1: لا فض فوك يا أبا ليلى.
10: إن لا فض فوك هذه قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قلت أبياتا في هذه القصيدة في مجال الفخر بقومي، حيث قلت: وإنا لقوم ما تعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعم حتى نحسب الجون أشقرا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا.
1: هذا شيء رائع، والجون طبعا هو الحصان الأسود، أليس كذلك؟
10: بلى، ولما سمع رسول الله البيت الأخير الذي قلت فيه وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال لي: فأين المظهر يا أبا ليلى؟
1: فماذا قلت له صلى الله عليه وسلم؟
10: قلت: الجنة يا رسول الله. فقال: إن شاء الله.
1: حسن جدا.
10: ولما أتممت قصيدتي قال لي الرسول: أجدت، لا يفضد الله فاك.
4: ونتيجة لهذا القول الكريم الذي قاله الرسول الكريم، فقد أتت على النابغة 100 سنة أو نحوها، ومن فضت من فيه أي من فمه سن واحدة.

0: مرت أيام وسنون وقرون، وكما هجا كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم بذهاب أخيه إلى الرسول، فإن كثيرين من أمثال كعب فعلوا مثل ما فعل، أساءوا إلى المبعوث بالهدى والنور.
1: فعلوا هذا حقدا وكراهية للنور والهدى. ويجدر بنا هنا ذكر ما قاله عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية محمد، فقد قال:
2: التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشانئيه. حكمه أي حكم التاريخ أنفذ من حكم الشانئين والأصدقاء، وأنفذ من حكم المتدينين والملحدين، لأنه حكم الله.
3: أراك مشغولا عنا يا أبا إسماعيل.
4: نعم إنني أفكر.
3: ففيما هذا التفكير؟
4: إنه في الرحمة المهداة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا شيء طيب، ولكن
4: ماذا؟
3: هل يمكن أن تذكر لي بعض ما ورد على فكرك في هذا المجال؟
4: ورد على فكري وصيته بالضعفاء، فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ذات يوم: ابغوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
3: صلى الله وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
4: وورد على فكري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. اتقوا الله في البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة.
3: هذه كلمات حكيمة ووصايا موجزة ومحكمة.
4: أجل، ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا.
3: زدني يا أبا إسماعيل من هذا النور وهذه الحكمة النبوية.
4: إنني فكرت في رحمة الرسول الكريم بالصغير، ولكن في الوقت نفسه فكرت في عدم نسيانه حق الكبير.
3: فماذا عندك من هذا؟
4: عندي قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.
3: ثم ماذا؟
4: من صور رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتق كل أسير يصير إلى حوزته، ويزيد على العتق الرحمة الأبوية.

0: في كتابه النبي محمد إنسان الإنسانية يقول الكاتب والمفكر عبد الكريم الخطيب:
1: رأى الرسول صلى الله عليه وسلم شيخا من اليهود قد ضعف بصره وذهبت قوته وهو يتكفف، فقال الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم: ما أنصفناك، ثم فرض له في العطاء.
2: ويقول الخطيب أيضا:
1: يكشف نبي الإسلام للناس عن ظلم من ظلم الإنسان للحيوان، مبينا أن هذا الظلم مماثل لظلم الإنسان للإنسان، فهو يقول: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
0: في إحدى قصائده تحدث الشاعر الصاوي علي شعلان عن حال العرب قبل بعثة النبي ثم قال:
3: وجاء محمد أهلا ومرحا بمنقذ دهرنا دنيا ودينا، هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين، فوا عجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمينا، ومن يعرف بصدق في صباه يصدق عند سن الأربعين، ولكن معشر بالجهل ضلوا فهم رهن الضلال مقيدون، فلا هم يسلكون طريق خير ولا هم يتركون السائلين.
2: وفي موقع آخر من هذه القصيدة يقول:
3: هو الحقد الذي فيه استشاطوا، هو الأمل الذي لا يبلغونا، هو الحسد الدفين تراه نارا تلظى في قلوب الحاسدين، لقد مكروا فما ظفروا بخير وإن الله خير الماكرين.
0: من قلب يفيض بالحب والتعظيم والإكبار توجه الأديب والمفكر الفلسطيني محمد نمر الخطيب بمناجاة دافئة ومخلصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قال:
4: سيدي سيدي يا رسول الله، ما أيمن طلعتك على أمتك ووطنك وقبيلتك وصحبك، بل ما أيمن مطلعك على العالم كله والناس أجمعين، لقد كنت بحق أيمن مولود وأبرك مولود وأحمد مولود، لا على مكة وحدها ولا على الجزيرة وحدها ولا على قريش وحدها، بل على مشارق الأرض ومغاربها، لقد كنت يا سيدي أكرم من الربيع وأبدع من النور وأكمل من الفجر، لقد كانت أمتك في عيشة جاهلية وحياة بدائية، وكانت لا تعرف إلا في الجزيرة وبعض أطرافها، فأصبح العالم كله يموج في العرب وباسمهم ويضطرب بهم، وصاروا فوق الوهاد وفوق النجاد، فهل بعد هذا مولود أيمن من طلعتك أو قادم أبرك من مقدمك؟
5: هذه مناجاة رائعة بحق، ليتنا نسمع منها المزيد.
0: فليكن ما تريدين، لقد قال هذا الأديب الفلسطيني أيضا في مناجاته هذه للرسول:
4: يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، لقد كانت ولادتك براعة استهلال فجر ونور وربيع وزهور، فلا عجب بعد ذلك أن تكون حياتك الشريفة متساوية مع هذه البداية الجميلة، وأن تكون شريعتك الطاهرة متناسبة مع هذا المطلع الكريم. لقد نشأت يا سيدي يا رسول الله نشأة عصامية لم يهذبك سوى طبعك، ولم تربك غير شهامتك، ولم يقومك سوى ميلك، ولم يؤدبك سوى الذي أقررت له بالمنة عليك. فقلت: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
6: ويواصل محمد نمر الخطيب مناجاته للرسول الكريم فيقول:
4: لقد كنت في الجاهلية الجهلاء، في ذلك الزمن الأدكن، الصادق في قولك وعملك، وكنت الأمين في بلدك وأمتك، وكنت يا سيدي يا رسول الله الوفي، وكنت الأبي، وكنت الجميل، وكنت الجليل، وكنت الكريم، وكنت الحليم، وكنت الأصيل، وكنت النبيل، وكنت كما وصفتك زوجتك، تلك التي اطلعت على خفاياك وعلى الأدق من حياتك، وكانت ألصق الناس بك، فقالت: لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر.

0: والآن وددت أن أسألك، من من الشعراء أتى بمناجاة للرسول الكريم في شعره جمع فيها صفاته وفضائله، كما فعل هذا الأديب من فلسطين في مناجاته النثرية؟
1: كثيرون في الماضي وفي الحاضر، ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال في قصيدته ولد الهدى مناجيا سيدنا رسول الله:
2: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.
3: أنا أعرف أيضا أن للشوق عدة قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيان صفاته وإظهار فضائله.
4: أصبت، وهذه القصائد مشهورة، ومنها قصيدته التي يناجي فيها الرسول قائلا:
2: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا.

0: عليك الصلاة وعليك السلام يا حبيبي يا رسول الله.
1: عليك الصلاة وعليك السلام يا من جاء إلى البشرية لينشر بينها العدل والهدى ويخرجها من الظلمات إلى النور.
0: عليك الصلاة،
2: عليك الصلاة
0: وعليك السلام،
2: وعليك السلام
0: يا من أرسله الله،
2: يا من أرسله الله
0: رحمة للعالمين،
2: رحمة للعالمين.
1: عليك الصلاة وعليك السلام،
0: عليك الصلاة وعليك السلام
2: يا من أرسله الله رحمة للعالمين،
0: يا من أرسله الله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين،
2: رحمة للعالمين.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم مركز أعمال قفصة من 4 إلى 12 من جوان القادم أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات، وستشمل هذه الأيام كاملة معتمديات الولاية. واستؤنف الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. سجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين 25 مايو الجاري ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيل خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من هذا الشهر إلى 487 قتيل خلال الفترة ذاتية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الخميس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. توقعت الأمم المتحدة بقاء درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة ما بين 2026 و2030 مع احتمال بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي خلال هذه السنوات مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية. أخيرا حذر حزب الله اللبناني الخميس من أن تكون مزاعم الاحتلال الصهيوني بشأن رصد تحركات لعناصر المقاومة قرب سد القرعون في البقاع الغربي تمهيدا لاستهداف السد الأكبر في لبنان أو محيطه.
0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة.إن

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم من داس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب.
3: وسر فاكتمه ولا تنطق بهزء، فهو الأسير لديك إذ لا ينشب. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب.
4: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لقد أحسنت يا أخي سليمان إذا اعتكفت اليوم معي في المسجد.
5: الحق يا الدارمي، إني ما اعتكفت حسبة لله، ولكن لم يبق لي من عمل في السوق، فرأيت أن أقضي النهار في المسجد بقربك.
4: لو غيرك قالها يا سليمان، هل قلت إنك اعتكفت شكرا لله تعالى على ما يسر لك من بيع ما عندك من البضاعة؟
5: ها؟ من قال لك إني بعت ما عندي؟
4: هل بقي من ذلك شيء؟
5: نعم، بقيت الخمر السود كلها لم تمس، وهي 4 أخماس البضاعة.
4: ما حملك على الإكثار من هذا اللون؟
5: رأيت النساء عندنا في العراق قد دأبن هذا العام على استحسانه وإيثاره، فقدرت أنه سيعجب نساء المدينة أيضا لما أعهد فيهن من حسن الذوق.
4: فقد خانك التقدير هذه المرة يا سليمان.
5: كلا، ما خانني التقدير، ولكن خانني الحظ. لقد ساءت أموري في بلدي حتى كدت أفقد ثقة الناس بحالي هناك، فجمعت من هذا ومن ذاك ووضعته كله في هذه السلعة رجاء أن أكسب منها ما يصلح حالي، وها قد خاب اليوم رجائي.
4: ويحك، أو قد بلغ الأمر إلى ما ذكرت؟
5: بل أسوأ من ذلك، فأرشدني إلى خطة تنقذني من هذه الورطة.
4: كيف أرشدك في أمر أنت به أعرف؟
5: لقد بدا لي أن لو شئت لنفعتني، فإن ذلك في وسعك.
4: كيف؟
5: إن لك عند أمير المدينة جاها ومكانا، فلو شفعت لي عنده ليبتاع مني هذه الخمر السود.
4: ما أحسب أن لي اليوم هذه المكانة عند هؤلاء؟
5: فلا خير في صداقتك إن لم تنقذني من الإفلاس وأنت قادر.
4: هبني فعلت الذي تقول. أفترى الأمير يشتري كل هذه الصفقة منك؟ ماذا يصنع بها؟ ويحك،
5: يشتريها لبيت المال فيفرقها على الفقيرات والمسكينات.
4: لبيت المال؟ كلا والله يا صديقي، ولا أغمس يدي في دماء المسلمين.
5: أي جناح في ذلك؟ لن نسرق بيت مال المسلمين، وإنما سنبيع له ما يحتاج إليه.
4: لو كان في حاجة إلى بضاعتك لابتاعها منك دون أن أشفع لك.
5: دعني من هذا، قد علمت أنك لا تحب معاونتي، هذا فراق بيني وبينك.
4: مهلا مهلا يا سليمان.
5: كلا كلا كلا، لا تراني ولا أراك.
4: أمهلني قليلا لأرى كيف أدبر هذا الأمر لك، ابقى قليلا عندي.
5: كلا، لا أبقى حتى تعدني بالموافقة.
4: قد فعلت، فاهدأ وذرني أفكر في أمرك.
5: فيما تريد أن تفكر بعد؟
4: في رخصة أسوغ بها عملي.
5: معونة أخ على شفا الإفلاس ويوشك أن يفتنه الشيطان عن صلاحه وتقواه.
4: أصغي إلي يا سليمان، إني سآتي من أجلك بعض ما لا يجمل بي، فهل لك إذا نفقت لك هذه البضاعة كلها أن تجعل لي شيئا من ربحك فأتصدق به كفارة لي؟
5: لا بأس لا بأس.
4: كم تجعل لي؟
5: ربع ما أربح.
4: هذا قليل.
5: كلا، ليس الربع بقليل، إنه سيبلغ 500 دينار أو أكثر، فوالله لتملأن بها بيوت فقراء المدينة برا وسمنا.
4: قد قبلت إذن أيها التاجر.
6: ما هذا الذي صنعت بنفسك يا رجل؟
4: تعنين هذه الثياب التي علي؟
6: نعم، أفتريد أن تخرج هكذا إلى الناس؟ تخرج بملابس الفتيان والطرب؟ ماذا يقول الناس عنك؟
4: سيقولون رجع الدارمي إلى مجونه القديم وترك نسكه وعبادته.
6: أو يسرك أن يقول ذلك؟
4: ليقول ما يشاءون، لقد رأيت أن أعود إلى شأن الأول، فإنه بي أشبه.
6: يا ويلتاه، أصبوة بعد توبة؟ أو تريد أن تعود إلى مجالس الشراب والغناء كدأبك فيما سلف؟
4: نعم، ولكن ثقي يا جليلة أنني لن أرتكب أي محرم.
6: والخمر؟
4: لن أشربها يا جليلة، لم يعد لي أرب في الشراب.
6: فما أربك إذن؟
4: الشعر والسماع، أشتهي أن أسمع الغناء وأقول الشعر.
6: في التشبيب بالنساء.
4: وهل يجود الشعر إلا في ذلك؟
6: يا ويلي، أي شيء دهاك يا مسكين؟ كيف تترك قرآنك وتعود إلى هذا اللغو؟
4: لا تبتئسي يا جليلة، لا تبتئسي، فعما قريب سأعود إلى قرآني ونسكي كرة أخرى.
6: يا هذا لا تخدعني، أراك ستعود إلى حالك الأولى فتقضي نهارك في التشبيب بهذه وتلك من خليعات الجواري، ثم تعود لي في أعقاب الليل مخمورا هاديا. والله لا أصبر على هذا، والله لا ألحقن بأهلي.
4: كلا كلا، لا تفعلي هذا يا جليلة، أمهليني بضعة أيام.
6: ابحث لك عن امرأة غيري لتعيش معك، والله لا يضلني معك سقف.
4: جليلة جليلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا من أجلك يا سليمان.

0: أحسنت أحسنت أحسنت يا لمياء، هذا والله هو السحر. أي والله لقد أبدعت.
1: أي فضل لي في ذلك؟ هذا الشعر الرائع هو الذي ألهمني هذا اللحن، ليس أرق من شعر الدارمي ولا أفعل في النفس.
0: آه الدارمي، إني أعتبر عودته للشعر من أعظم نعم الله على أهل هذه البلدة.
1: من كان يظن أن الدارمي سيعود إلى حاله الأولى بعدما تاب وتنسك؟
0: إن الله أراد بنا خيرا إذ رده عن نسكه وتعبده، فقد علم عز وجل أن مثله في النساك كثر ولكن مثله في الشعراء قليل. هات الشراب للدارمي يا غلام.
2: أعفوني من الشراب.
0: فيما يا دارمي، لابد أن تشرب لتطرب.
1: نعم،
2: إذا شئتم أن أجلس معكم فنحوا الشراب عني وإلا انصرفت.
0: كما تشاء وتريد.
1: ألم تقل شيئا جديدا يا دارمي؟
2: بلى قد قلت. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟
0: الله الله الله،
2: قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، رد عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد.
0: أحسنت أحسنت يا دارمي أحسنت، لا فض فوق.

0: هلمي يا جليلة إلى الدار، فها أنا ذا قد عدت إلى ثياب النسك.
1: أترى يا أبي إلى هذا الرجل العابث؟ يدعوني اليوم للرجوع إلى بيته بعدما فضح نفسه وصار حديث الناس.
2: هداك الله يا مسكين، ماذا حملك على ما فعلت؟
0: سأقص عليكم الآن حقيقة حالي فتعرفون عذري.
1: ويلك، أي عذر لك في هذا؟ اذهب يا هذا إلى ذات الخمار الأسود صاحبتك.
0: يا هذا، ما بي ذات خمار أسود ولا غيرها.
2: ولكن ما حملك على كل هذا؟
0: ذلك ما جئت اليوم لأبينه لكم. ألا تعرفون صديقي التاجر العراقي سليمان؟ ألم تروا كيف أقبلت نساء المدينة على خمره السود حتى نفدت جميعها؟
2: بلى، حتى امرأتك هذه عزمت على الشراء فاشتريت لها واحدا منها.
0: يا جليلة، أوقد أردت أن تكوني المليحة في الخمار الأسود؟
1: كلا، ولكني رأيت النساء أقبلن على هذه الخمر ففعلت مثلهن.
0: فمن أجل ذلك صنعت ما صنعت، لكي أروج لصاحبي خمره السود التي كانت كاسدة.
2: إذن فقد كان هذا قصدك.
0: وهل يعقل عندك يا خالي أن يكون لي قصد غيره؟
2: قاتلك الله يا مسكين، ما ألطف حيلتك. قومي اذهبي يا بنتي مع زوجك إلى داره.
1: ويلك، فهلا كنت أخبرتني بذلك من قبل؟
0: لو قد أخبرتك يا حبيبتي لفشى سري، فما نجحت حيلتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة.ان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة معك.
0: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام. عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: ما قيل عن الأب.
4: قيل في الأب: هو ذاك الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملا السماء. إن الأب مثل الروح، عندما تخرج يتهاوى الجسد كما يقول واسين الأعرج. كلمة أب لا تعني أن تنجب أبناء، فالجميع يستطيع الحصول على أبناء، ولكن كلمة الأب تعني القدرة على الاعتناء بالأبناء. مالكوم إكس. ويصف بريفو قلب الأب فيقول: قلب الأب هو هبة الله الرائعة. ويصف جان جاك روسو عظمة الأب ودوره الكبير فيقول: أب واحد خير من عشرة معلمين. إن على الأب أن يكون مستودع أسرار أبنائه حتى لا يضطرهم إلى إعطاء أسرارهم للآخرين، وأن يفسح لهم المجال أن يصادقوه. السيد محمد حسين. وفي مثل هندي يقول: نعرف قيمة الملح عندما نفتقده، وقيمة الأب بعد وفاته. ويقول فاروق جويدة: في كل شيء يا أبي ألقاك في ضعفي وخوفي وابتهالي. وكما يذكر كمال السيد أنه عندما يرحل الأب تصبح الدنيا بردا وصقيعا، تصبح بلا شمس، بلا دفء، وبلا نور.
2: عطر الكلام.
5: عطر الكلام.
4: حين يجمع الأب أولاده وزوجته فإنه إنما يلملم شتات نفسه، وكأنما هي روح واحدة في أجساد عديدة. سلمان العودة. ويرى زكريا ياسين أن الأب هو الذي يعرف كيف يقدم الحب، وليس فقط الأوامر والنواهي. ويقول جلال الخوالدة: أحب مشهد الأب يعمل ويجاهد ليؤمن لأولاده قوت يومهم. أحب الرجل المسؤول عن رعيته بحق، النشيط المتفائل اللحوح. يقول ابن الرومي: وكم أب على بابن ذرى شرف، كما علت برسول الله عدنان. وفي ختام هذه الاقتباسات يقول أبو العلاء المعري: أعط أباك النصف حيا وميتا، وفضل عليه من كرامتها الأمة.
2: عطر الكلام.
5: عطر الكلام.
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
5: عطر الكلام.
2: عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تجليات.
1: من أشهر الطرق الصوفية المنتشرة في تونس يمكن أن نذكر الطريقة الأحمدية التيجانية وصاحبها إبراهيم ابن أبي القاسم الرياحي، الذي ولد بتستور في القرن 12 الهجري، وأخذ طريقته عن شيوخ أجلاء مثل الحاج علي براد الفاسي وأبي العباس التيجاني. ويوجد ضريح إبراهيم الرياحي حتى الآن في نهج الباشا بتونس العاصمة، وكان لطريقته تأثير بالغ، إذ كانت تبين صلة الإنسان بنفسه وبأخيه وبأمته وخالقه. والحديث عن هذه الطريقة الصوفية يفضي بنا إلى القول بأن غايتها كانت تنبيه الناس إلى سلوك طريق أهل الله الأولياء، والتمسك بعهد خاصته الأصفياء، والاستضاءة بلوامع أنوارهم، إذ بذلك يتجلى العبد بملابس العرفان ويتحلى، وبه يرتقي أعلى الدرجات من مقام الإحسان ويتهيأ لقبول الإمدادات القدسية. يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي: لكل ولي ستر، وأستار نظير 70 حجابا التي وردت في حق الحق سبحانه وتعالى، حتى إنه لم يعرف إلا من ورائها، فكذلك الولي. وتتلاقى هذه الطرق في الاعتقاد بأن هناك 3 درجات يجتازها العارف، وهي: الأولى، نظرته إلى العالم باعتباره دليلاً على وجود الله. الثانية، يكتشف العارف أن الوجود الحق هو الله فقط. الثالثة، يكون الحق فيها عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته. وبخصوص صفات العارف الذي ينهج ذلك المسلك، ذكر تاج الدين السبكي في الطبقات بأنه ذاك الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء، وأضاف: إن شرط التوكل طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر، وليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقدار، وذلك هو المتأدب بآداب ربه حقا، والذي قال فيه تعالى: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

أنت غياثي، فبك أغوث، وأنت ملاذي، فبك ألوذ، وأنت عياذي، فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة، وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ومن نسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري، ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري، وثناؤك دثاري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك،

باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم.

مستعان. أنت ربنا الأكرم، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم مركز أعمال غرسة من 14 من جوان القادم أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات، وستشمل هذه الأيام كاملة معتمديات الولاية. استؤنف الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية، على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. سجل عدد قتل حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين 25 من مايو الجاري ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيل خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من هذا الشهر إلى 487 قتيل خلال الفترة ذاتية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الخميس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. توقعت الأمم المتحدة بقاء درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة ما بين 2026 و2030، مع احتمال بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي خلال هذه السنوات مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية. أخيرا حذر حزب الله اللبناني الخميس من أن تكون مزاعم الاحتلال الصهيوني بشأن رصد تحركات لعناصر المقاومة قرب سد القرعون في البقاع الغربي تمهيدا لاستهداف السد الأكبر في لبنان أو محيطه.
1: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.إن.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: بغداد. أبو حيان التوحيدي أديب عربي موسوعي الثقافة، طلي الأسلوب، طريف التأليف. ولد ببغداد عام 922 للميلاد في أسرة فقيرة الحال، ودرس في عاصمة الخلافة العباسية، وتردد على مشاهير عصره منهم أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني ويحيى بن عدي وأبو سليمان السجستاني. ولما انتقل التوحيدي إلى مرحلة الإنتاج اتصل بكبار المتنفذين منهم الوزير المهلبي وابن العميد والصاحب بن عباد، ولم يجن من هؤلاء نفعا ولا لاقى ترحيبا بأدبه، فنقم عليهم وعلى الدنيا. وعبر عن ثورته في رسالة ألفها وتوجها بعنوان مثالب الوزيرين، أفرغ فيها حقده على المتناعمين المترفين وعلى الدنيا المدبرة عن الأدباء. وعاد إلى بغداد في عام 984 ليقيم فيها إلى عام 1009، وهناك اتصل بالوزير أبي عبد الله العارض فقربه منه كما فعل بكثير من مشاهير المدينة، ونجم عن اجتماع التوحيدي به ظهور كتابه الإمتاع والمؤانسة وكتاب الصداقة والصديق. لكن عهد الرخاء في أيام الوزير لم يطل إلا عاما وبعض العام، وعاد الكاتب إلى حياة البؤس والتذمر، حتى قيل إنه أحرق مخطوطات كتبه الموجودة لديه قبل وفاته ظنا بها على مجتمع أجاع، وحتمت عليه مظالمه أن يعيش معوزا لا يجد لأدبه سوقا ولا لنباهته مكافأة.

ولد أبو العلاء المعري في 26 من ديسمبر عام 973 للميلاد في معرة النعمان من أعمال حلب بشمالي سوريا، ومات فيها عام 1057 للميلاد. رحل المعري إلى بغداد في أواخر سنة 398 للهجرة، فأقام بها سنة وسبعة أشهر، وبعضهم يقول سنة وتسعة أشهر، وزار دور كتبها وأخذ عن علمائها. وكانت بغداد في ذلك الوقت مجتمع علماء العصر في كل العلوم والفنون. دخل أبو العلاء المعري بغداد فاستفاد من علمائها الذين فطنوا إلى ذكائه وإلى بديهته وفضله، واتصل أبو العلاء في بغداد بخازن دار الكتب هناك عبد السلام البصري، وبدأ نجمه يلمع بها حتى أضحى من شعرائها المعدودين وعلمائها البارزين، مما أثار عليه موجلة بعض أقرانه ونقمة حساده، فأطلقوا ألسنتهم عليه بالأقاويل، وأثاروا حوله زوابع من الفتن والاتهامات، وحرضوا عليه الفقهاء والحكام. وقد دخل في بغداد في خصومة مع المرتضى العلوي نقيب الطالبيين أخي الشريف الرضي، بسبب تعصب المعري للمتنبي وتحامل المرتضى عليه. فقد كان أبو العلاء في مجلس المرتضى ذات يوم وجاء ذكر المتنبي، فتنقصه المرتضى وأخذ يتتبع عيوبه ويذكر سرقاته الشعرية. فقال أبو العلاء: لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قصيدته لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه فضلا. فغضب المرتضى وأمر به، فسحب من رجليه حتى أخرج مهانا من مجلسه، والتفت لجلسائه قائلا: أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر تلك القصيدة؟ فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكر. قالوا: النقيب السيد أعرف. فقال: إنما أراد قوله: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وفي تلك الأثناء جاءت الأخبار إلى أبي العلاء بمرض أمه، فسارع بالرجوع إلى موطنه بعد تلك الإقامة في بغداد. وكانت رحلة العودة شاقة مضنية، جمعت إلى أخطار الطريق وعناء السفر أثقال انكسار نفسه ووطأة همومه وأحزانه. وعندما وصل أبو العلاء إلى بلدته كانت هناك مفاجأة قاسية في انتظاره، لقد توفيت أمه وهو في طريق عودته إليها وهو في 37، وقد رثاها أبو العلاء بقصيدتين. ولا شك أن هذا المصاب لعب دورا أساسيا في قراره أن ينعزل عن العالم ويقبع في منزله، فاعتزل الناس إلا خاصة طلابه وخادمه الذي كان يتقاسم معه دخله السنوي وهو 30 دينارا كان يستحقها من وقف. يقول أبو العلاء في رثاء أمه: لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا.

0: وهناك من يدحض قصة لقاء المعري بالمرتضى، فلم يحفظ المعري لبغداد بعد أن غادرها إلا أجمل الذكريات، وذلك واضح في رسالة له إلى خاله حين عودته إلى بغداد يقول فيها: ورعاية الله شاملة لمن عرفته في بغداد، فلقد أفردوني بحسن المعاملة وأثنوا علي في الغيبة وأكرموني دون النظراء والطبقة، ولما آنسوا تشميري للرحيل وأحسوا تأهبي للظعن أظهروا كسوف البال وقالوا من جميل كل مقال، وتلفعوا من الأسف ببرد قشيب وذرفت عيون أشياخ شيب. بل إن أبا العلاء يأسى في غير موضع من شعره ورسائله على تركه بغداد، فيقول في إحدى الرسائل: ولما فاتني المقام بحيث اخترت أجمعت على انفراد يجعلني كالظبي في الكناس، ويقطع ما بيني وبين الناس إلا من وصلني الله به وصل الذراع باليد والليلة بالغد. لقد كانت الإقامة في بغداد هي مبتغاه، وقد لقي فيها من التكريم أبلغه وأوفاه، فمن الذي زاده عنها؟ يقول صلاح عبد الصبور وهو يدرس أبياته عن المرأة ورأيه في الزواج: ويبدو لي أن أبا العلاء عرف المرأة في بغداد عاشقة وفكر في أن يتزوج، ولكن بدت له أحوال آثر معها السلامة من كل ذلك ودخل في عزلته الشاملة. ويبدو لنا أبا العلاء في حديثه عن المرأة في اللزوميات عاشقا مهزوما، قنع من الدنيا بأدنى نصيب وقطع صلته بالحياة في توالدها وتكاثرها حين آثر أن لا يجني على أحد كما جنى أبوه عليه.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn أكسجين
2: أكسجين
1: كيف يؤثر المناخ على طبقة الأوزون؟ وما هي أضرار الجزيئات المعلقة على البيئة؟
2: يشكل الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي خطراً على طبقة الأوزون الأرضية، وهذا الضباب هو خليط من الملوثات التي تتشكل تحت تأثير أشعة الشمس ما فوق البنفسجية،
1: مع الإشارة إلى أن الطقس الشديد الحرارة يؤدي إلى مستويات أعلى من أوزون التروبوسفير، إضافة إلى ثاني أكسيد النيتروجين ونترات البيروكسي أسيد وغيرها من ملوثات الجو.
2: ويعد ازدحام السير في المدن مصدراً أساسياً لزيادة مستوى أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة، ومن أهم المؤثرات على انبعاثات سلائف الأوزون وإنتاج الأوزون درجة الحرارة والرياح والإشعاع الشمسي ونسبة الرطوبة والتنفيس والمزج.
1: وتكون كثافة الأوزون أعلى خلال أشهر الصيف لأن تشكيله يعتمد على ضوء الشمس، ويتوقع أن تزيد تركيزات الأوزون الأرضي في سائر أنحاء العالم.
2: وللتعرض لتركيزات الأوزون أثر سيء على الصحة، إذ ترتبط به زيادة حالات دخول المستشفيات لعلاج الربو وحساسية الأنف والالتهاب الرئوي وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي والوفاة المبكرة.
1: ولأن البلدان العربية معرضة كغيرها لتركيزات الأوزون بسبب استخدام الوقود الأحفوري والنمو السكاني فيها، ولا سيما المدن ذات المناخ الحار والجزر الحرارية، لذا عليها القيام بما يطور قدراتها الخاصة للتعامل مع المسائل البيئية العالقة في هذا المجال.
2: من هذه المسائل مستوى انبعاث سلائف الأوزون في المستقبل، وتوقعات النمو السكاني، واستخدام الطاقة والتنمية الاقتصادية والضوابط وتنفيذها، فهذا هو السبيل الأنسب للحفاظ على سلامة البيئة والنأي بها عن أي خطر.
1: تدهور نوعية الهواء الآيلة إلى تغير المناخ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجزيئات المعلقة التي تضم تشكيلة من الجزيئات الصلبة والقطرات السائلة، وحجمها الصغير ووزنها الخفيف يجعلانها تبقى معلقة في الهواء لفترات طويلة،
2: وهذا ما يجعلها خطيرة، وهي معروفة بحسب أكثر من 2000 دراسة بتسببها بالكثير من الأمراض، علماً أن الأشكال الأكثر ضرراً هي الجزيئات الدقيقة والجزيئات الدقيقة جداً، والتي في حال استنشاقها يمكنها أن تصل إلى أماكن عميقة في الجهاز التنفسي كالقصبات والحويصلات الهوائية.
1: ليس هذا فحسب، فالآثار السلبية للجزيئات المعلقة تشمل أيضاً إلحاق الضرر برئتين وتفاقم حالات الربو والالتهاب للشعب وتهيج الأنف والحنجرة.
2: وفي حالات متقدمة أكثر يمكن أن تؤدي الجزيئات السامة تكرر

0: الرئيسي وعدد كبير من حالات الربو.
1: وكذلك لوحظت زيادة تلوث الهواء في المدن الرئيسية في عدد من البلدان العربية، وهي ناتجة عن انبعاثات المركبات ووسائل التدفئة التي تشكل المصادر الرئيسية لارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت.
0: وبالنسبة إلى ارتفاع مستويات الجزيئات الدقيقة والأوزون، فقد تبين أنها ناجمة عن عدة ظواهر للنقل المحلي والطويل المسافة.
1: لذا ينبغي تكثيف الأبحاث والدراسات حول الآثار المحتملة لتغير المناخ على نوعية الهواء كما على صحة الإنسان، فبهذا نخفف من ضررها ونحفظ البيئة سليمة.
2: كنتم مع أكسجين. أكسجين.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: صباح الخير. صباحكم بساتين من الحب تثمر سعادة وأمانا. صباحكم صباح الخيرات وصباح المسرات. سلام.

يهوى الناس الغناء مع أنهم قد لا يجدونه، فالغناء بصوت عال يمنحنا شعورا إيجابيا وصحيا. وفي الحقيقة يوجد دليل علمي قوي يبرهن أن الغناء جيد للصحة النفسية والجسدية فعلا. وهنا السؤال يطرح، ما هي فوائد الغناء؟ بيّنت عقود من البحث أن الغناء جيد للصحة في نواحي عدة، سواء كنت تغني بمفردك أو مع مجموعة من الأشخاص.

أولاً، يعتبر الغناء مخففاً للتوتر، وفي دراسة أجريت عام 2017 قيست فيها مستويات هرمون التوتر في لعاب المشاركين قبل الغناء وبعده، وجد الباحثون أن تراكيز الكورتيزول بعد الغناء كانت أقل، وهذا ما يشير إلى أن المشاركين شعروا بالراحة أكثر بعد الغناء. وجد الباحثون أيضا أن الغناء يقلل التوتر سواء كان فرديا أو جماعيا، ولذلك فإن مستويات الكورتيزول لا تنخفض إلا عندما تغني في مكان لا يثير القلق. وأجريت دراسة مشابهة في عام 2015 قاست مستويات الكورتيزول اللعابية بعد أداء غناء مسرحي، فكانت مستويات الهرمون مرتفعة جدا هذه المرة. يعتبر كذلك الغناء محفزاً للجهاز المناعي، وتوجد الأدلة على أن الغناء قد يحرض الجهاز المناعي ويساهم في مقاومة المرض. وفي دراسة أجريت في عام 2004 قرن بين تأثير الغناء وتأثير الاستماع إلى الموسيقى دون غناء، إذ طلب من بعض المشاركين الغناء، أما الآخرون فقد استمعوا إلى الموسيقى فقط دون المشاركة. ووجد لمن غنوا مستويات عالية من الجلوبيل A، وهو جسم مضاد يفرزه الجسم لمواجهة التوترات، وفي حين قلل الاستماع إلى الموسيقى مستويات الكورتيزول، ذلك دون تحريض جهاز المناعة.

تعتبر الموسيقى ويعتبر الغناء من أهم العناصر التي ترفع عتبة الألم، حيث يفرز الجسم هرمون الأندروفين عند ممارسة الغناء في مجموعة صغيرة كانت أم كبيرة، وهو هرمون يساعد على تعزيز المشاعر الإيجابية وتغيير الإدراك لمشاعر الألم. وقد وجدت دراسة في عام 2012 أن كل من الغناء وقرع الطبول والرقص في مجموعات يحرض إفراز هرمونات ترفع القدرة على تحمل الألم بآليات لا يوفرها الاستماع إلى الموسيقى. ويشير الباحثون إلى أن ما يقبع وراء تحريض تحمل الألم هو مشاعر التواصل الاجتماعي وليس الموسيقى نفسها. من فوائد الغناء هو التحسين من الشخير، ويحتمل أن الغناء المعتاد يبدل طريقة التنفس حتى عند عدم قيامك بالغناء. وفي دراسة أجريت عام 2008 استوجب الباحثون أزواجا مشاركين في فرقة غنائية وأزواجا آخرين لا يغنون، فوجدوا أن أزواج المجموعة الغنائية شخروا بأقل بصورة ملحوظة، مما دفعهم إلى اقتراح الغناء كوسيلة محتملة لعلاج الشخير. وأيضا أفادت الدراسات أن عازفي الآلات النفخية يشخرون أقل مما يشخر عامة الناس. وقد دفعت هذه المعطيات بعض الخبراء إلى الاقتراح بأن العزف على الآلات النفخية قد يفيد مرضى انقطاع التنفس الانسدادي النومي.

يحتمل أن يكون الغناء جيداً لحالات تنفسية ورئوية محددة، لأنه يتطلب تنفساً عميقاً واستخداماً محكماً لعضلات الجهاز التنفسي. وقد بيّنت الدراسات أن آليات التنفس المستخدمة خلال الغناء تنفع المرضى في الحالات التالية: التليف أو التصلب أو انقطاع التنفس الانسدادي. ولا يمثل الغناء علاجاً لأي من الحالات السابقة، لكنه يقوي عضلات التنفس. وتبين الأبحاث أن الغناء يزيد من مستويات الأكسجين، ويشعر المغني بمزاج أفضل وأحساس أقوى، بالإضافة إلى الفوائد السابقة. عندما تغني مع الآخرين ستشعر على الأغلب بنفس الحميمية والاتصال الذي يشعر به لاعب الفرق الرياضية. وفي دراسة أجريت في عام 2014 شارك فيها حوالي 11258 من تلاميذ المدارس، وجد الباحثون أن الأطفال المنخرطين في برامج غنائية وموسيقية لديهم أحساس أقوى بالتواصل والتضامن الاجتماعي. وفي دراسة كذلك في عام 2016 وشارك فيها حوالي 375 من البالغين، وجد الباحثون أن ارتفاع الإحساس بالصحة الجيدة والتواصل القيم لدى الذين غنوا في مجموعات بالمقارنة مع أولئك الذين غنوا بمفردهم كان مرتفعا كثيرا. فالأوكسيتوسين هو أحد الهرمونات المفرزة عند شعور بالاتصال مع الآخرين، ويعرف أيضا باسم هرمون الحب، ولذلك يشعر الناس بالارتباط ببعضهم. وعند الغناء الارتجالي يفرز جسدك تلقائيا هذا الهرمون المحسن للحالة النفسية، ويمنحك إحساسا أكبر بالقرابة والتضامن.

يعاني المصابون بداء الزهايمر أو أنماط الخرف الأخرى فقدان الذاكرة تدريجياً، لكن أفادت الدراسات أن المصابين بهذه الاعتلالات تذكروا كلمات الأغاني بسهولة أكثر من تذكرهم لكلمات أخرى. وفي دراسة أجرتها منظمة الزهايمر أوضح المشاركون سعادتهم بقدرتهم على تذكر شيء ما، وعلى أي حال لم يتذكر المغنون كلمات الأغاني فقط، بل مكنهم غناء أغاني مألوفة من أحياء بعض ذكرياتهم المنسية. ووجد الباحثون أن غناء الأغاني المحفوظة في سن باكرة سبب استعادة فجائية لتفاصيل ذاتية حياتية لدى الكثير من الأشخاص.

الآلام النفسية التي يشعر بها المرء بعد فقدان أحد الأحبة. وفي دراسة أجريت في عام 2019 على الأشخاص الذين يكابدون الحزن، وجد الباحثون أن الذين يغنون في فرقة أبدوا إحساسا مستقرا بالصحة الجيدة ولم تتدهور أعراض الاكتئاب لديهم. وفي الحقيقة أبدى مغنو الفرقة تزايدا تدريجيا في ثقتهم بأنفسهم خلال أسابيع الدراسة 12، ومن بعدها أما الذين لم يشاركوا في الغناء فلم تظهر لديهم هذه الفائدة. ويرى الباحثون أن الغناء الجماعي يكون خيارا جيدا لمن هم في حاجة إلى دعم إضافي خلال فترات الحزن. أجريت في المملكة المتحدة دراسة قيمت 20 شخصا في برنامج غنائي يعرف باسم مشروع غني ما في قلبك، وتضمنت الدراسة مرضى اضطرابات الصحة النفسية وأشخاصا من عامة الناس. وأفاد الباحثون أن المشاركين قد أبلغوا عن تحسن صحتهم النفسية ومزاجهم وإحساسهم بالصحة الجيدة والانتماء نتيجة لبرامج الغناء.

أخيراً، إذا كنت حائراً حول نقطة البداية، إليك بعض أسباب التحذير. اذهب للتسكع في السيارة وانفرد بالطريق وموسيقى الراديو. غني كل أغانيك المفضلة عند الاستحمام. غني مع الأطفال، فهذا يشكل ذكرى تقدرونها جميعاً. جرب الذهاب إلى حفل موسيقى يقدم بعض هذه الحفلات مجموعات غناء ضمن برامج الحفل. وإذا كنت مهتماً بالعلاج بالموسيقى لتشفى من ظرف صحي أو نفسي أو تتخطى صدمة، إلجأ إلى معالج موسيقى مختص. ختاماً، الغناء جيد من كل النواحي، وهو يقلل من التوتر، يعزز المناعة ووظائف الرئة، يقوي الذاكرة، يحسن الصحة العقلية، ويساهم في الشفاء من الألم الجسدي والنفسي والعاطفي. وأفضل ما في الغناء أنه ليس عليك أن تكون جيداً في أدائه لتحقق الفائدة منه. تستطيع أن تغني بمفردك أو تردد أغانيك المفضلة مع الراديو، أو تستطيع المشاركة في مجموعة غنائية لمزيد من الفوائد: الإحساس بالانتماء والتواصل والطاقة الإيجابية. صباحكم فرح وموسيقى، غناء وفن.

0: فاقة الصباح.
1: فاقة الصباح.
0: فاقة الصباح.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم.
3: تمام السادسة صباحاً.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، تم مساء أمس الخميس تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري في تصريح لمراسلتنا بالجهة الفخصخصية بأنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج. كما أكد أيضا أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل لتثبت الأسباب التي أدت إلى حالات التسمم. ينظم مركز أعمال قفصة من 4 جوان إلى 12 جوان القادم أياما إعلامية بكامل معتمديات الجهة للتعريف بآلية التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعض مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات. أعلنت منظمة تونسية لإرشاد المستهلك يوم أمس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية، وذلك بدعم وتفاعل متزايد من نظيرته في القارة الإفريقية. استؤنف يوم أمس الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. يكون اليوم الجمعة 29 مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. أخيرا وفي أخبار العالم، أفاد مصدر مستشفى الناصر في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواسي خان يونس إلى الجنوب من القطاع في ساعة متأخرة من ليل الخميس الجمعة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
5: نسائم الصباح.
12: صباح الخير، تحية لكم الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في نسائم الصباح من توا حتى للتسعة. متابعتنا متواصلة ومختلفة كالعادة بالأنغام التونسية، تتواصلوا معنا في تونس وإلى خارج حدود الوطن. تحية لكم الكل وين ما كنتوا، تحية لمستعملي الطريق، تنية زينة للجميع. 3 أيام العيد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. جمعة مباركة للجميع. تحيات كمال العبادي زميلنا عماد الغرز وزملائنا من غرفة الهاتف، تحيات كل الزملاء اللي أمنوا هذا الموعد المباشر. فاتن خليفة رمزي أفضل ورياض الحيوري في نسائم الصباح.

تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم كالعادة. دائما نذكركم بأوقات ومواقيت الصلاة بالنسبة ليوم الجمعة 16 دقيقة بعد الستة بالنسبة لتوقيت نفس ديوتي ذاعة قفص. اليوم الجمعة 29 مايو 2026 موافق ل 12 من ذو الحجة 1447 هجري، يوم هو رقم 149 من سنة 2026، يعني الأسبوع 22 من نفس السنة، 91 يوم في فصل الربيع. بالنسبة لمواقيت الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 3:29، الشروق إن شاء الله كان على الساعة 5:11، صلاة الجمعة نص النهار 29، العصر 4:08، المغرب 7:35، والعشاء يكون على الساعة 9:17.

0: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم. نسائم الصباح متواصل عبر موجة إذاعة قفصة وبانوراما. تحية لكل المستمعين اللي خلونا في كومنتاراتهم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة وين ما كنتم. أكيد نعطيكم فكرة عن الطقس اليوم. بالنسبة لطقس اليوم الجمعة، مخيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب ببعض المناطق بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تهب من الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم يكون البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28-32 درجة ببقية أو بالسواحل والمرتفعات، وبين 33-37 درجة ببقية الجهات. على www.meteo.am أكثر تفاصيل تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تكونوا حاضرين معنا بعد أخبار السبعة، يكونوا حاضرين معنا الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ معهم فكرة عن طقس هذا اليوم ونهاية هذا الأسبوع.
1: إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا.

0: الأجندة الإذاعية.
1: تحية لكم من جديد. الأجندة الإذاعية والبرامج المنتظرة عبر موجة إذاعة قفصة بالنسبة لنهار اليوم الجمعة 29 مايو 2026. تكنولوجيا نيوز يجيكم بعد النساء من الصباح من 9 حتى للعشرة كالعادة، متابعات تكون حاضرة معكم ريم مولا. نحكي على أبرز الأنشطة والفعاليات المبرمجة بمدينة العلوم في فروعها في القصرين في تونس وأيضا في القصرين وتطاوين، وأيضا نحكي اليوم على ثورة الذكاء الاصطناعي، تعديل الصورة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي التوليدي. نحكي على أشهر المنصات والأدوات المجانية، ونكون في متابعة للحدث الدولي إطلاق أول جلسة الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. هذه أبرز العناوين مع ريم مولا وضيوفها، تلقوهم دائما من 9 حتى للعشرة في تكنولوجيا نيوز. الموعد الديني دين ودنيا مع الشيخين عبد جليل الفاسي ومنذر الذهبي. اليوم يكون حاضر معكم زميلنا منذر الذهبي، واليوم نحكي على التشريق، التسمية وحكمها وأفعال المسلم خلالها. هذه هو أبرز العناوين في علاقة بالموضوع. نحكي أيضا على أيام التشريق وسبب تسميتها دائما من خلال استشارات الدينية، قصص وعبر وعديد العناوين في علاقة بهذا الموضوع. استفساراتكم دائما عبر موجة إذاعة قفصة من 10 حتى نص النهار. في المتابعات من المدارس إلى المعاهد يكون حاضر معنا في المتابعات زميلتنا ريم مولا أو ريم محمد وأحمد عجون، يكون حاضرين معكم من مساعتين للأربعة. استضافة تلاميذ من معهد القطار في الفترة الأخيرة توجوا في مسابقة سفراء المتاحف بالقيروان، أيضا يكونوا حاضرين المتوجين في مسابقة البيئة تلاميذ مدرسة حي التحرير القصر في قفصة، إلى جانب المتابعات منتدى التاسعة في حصته الأولى. في المتابعات يكون حاضر الأستاذ الهادي زعبوتي ضيف البرنامج من المساعتين للأربعة في من المدارس إلى المعاهد. إذاعة البكالوريا أيضا ما زلنا مناش بعاد على نفس الموضوع. اليوم نحكو على مادة الفيزياء، فيزيك بالنسبة للناس اللي يتبعوا خاصة أبنائنا البكالوريا من الأربعة للستة مع زميلتنا نجاة علي في إذاعة البكالوريا. في المتابعات مسيكم بالخير سعيدة كريت وبقية الفريق في المنوعة. اليوم كالعادة متابعات مختلفة وأنغام واستضافات في هذا العدد. اليوم كالعادة نحكو على الحصول على الجائزة الوطنية لمسابقة تلميذ سفراء المتاحف جهة قفصة، هدى السعداوي تكون ضيفة البرنامج. أيضا نحكو على المخيم الوطني الشبابي في القلعة قبلي، إلى جانب استضافات ومتابعات للتعبير التشكيلي وتحسين الخط والرسم والنحت في دورة تدريبية بالقطار تأمنها مندوبية الثقافة بقفصة. إلى جانب المتابعات يكون حاضر دكتور علاء طالبي من القصري مدير تنفيذي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية، وحديث عن نجاحات وتتويجات في عديد المجالات. نحكو أيضا على تونس عاصمة للسياحة العربية، إلى جانب المتابعة للمهرجان الوطني للموسيقى النسائية من واحدة إلى متواصل إلى 31 مايو 2026. هذه أبرز العناوين دائما في المتابعات في مسيكم بالخير في هذه المنوعة. ريحة البلاد لقاء الجالية التونسية بالخارج مع زميلتنا بسمة العماري من 9 حتى للأحداش، وتكون حاضرة السيدة حياة بن عطية رئيس جمعية الحياة والحلم من بلجيكا. أيضا ينضم للبرنامج محمد علي العلج رئيس أو رجل أعمال من سويسرا. لقاء الجالية التونسية بالخارج مفتوح دائما بالنسبة لبرنامج ريحة البلاد وغيرها من العناوين والمتابعات. إلى جانب النشرات الإخبارية زوروا أيضا الموقع الرسمي الخاص بالإذاعة التونسية إذاعة قفصة والصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تنزلوا تطبيق الإذاعة التونسية من خلال أب ستور بلاي ستور وهواوي ستور ل11 محطة إذاعية، نجموا تشوفوهم صورة وصوتاً.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم.

تحياتنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم دائما في المتابعات. أكيد اليوم عودة التلاميذ وأيضا الموظفين من جديد بعد قضاء عطلة العيد في الجهات وحركية وتنقل دائما بين مختلف الجهات، وأكيد نحكو أكثر على الامتحانات. وبالنسبة للتلاميذ ينجموا حسب بطبيعة وزارة التربية تنشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا، هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بمعهد العمومية والخاصة المترشحين لجهاز امتحان البكالوريا دورة 2026. هم بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، نحكي على المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بالنظر، وذلك بداية من 4 جوان 2026 إلى غاية 9 جوان، عبر الموقع www.udinet.in. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للإطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقساه 9 جوان 2026، تنجموا ترجعوا بأكثر تفاصيل للبلاغ المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية الخاص بنشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا. إن شاء الله حظ موفق لأبنائنا التلاميذ في مختلف الامتحانات والأقسام وأيضا المستويات، وأيضا للطلبة وين ما كانوا في تونس وأيضا في خارج حدود الوطن. Thank you.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نوع هي الشمس وتتسعى.
0: ظهيرة، أصيل ولا ليل؟
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن.
0: معاكم 24 على 24.

0: أيام التشريق، تسميتها، حكمها، وأفعال المسلم خلالها. موضوع حديثنا في برنامج دين ودنيا مع الشيخ الدكتور منذر الذهبي وعبد الجليل الفاسي. تابعونا على موجة إذاعة قفص.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: تتكلم. تمام 7 صباحنا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم مساء أمس الخميس تسجيل حالتي وفاة وإصابة 7 آخرين عند تعرض 9 أشخاص لحالات التسمم الغذائي بمنطقة النصر الواقعة بين معتمديتين مكناس ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، وذلك حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصر لمراسلتنا بالجهة ألفة الخصخصية. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة في ثاني أيام التشريق أداء مناسكهم في مشعر ميناء برمي الجمرات الثلاث، بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، قبل أن يتجه المتعجلون المغادرة منها قبل غروب الشمس، فيما يواصل الراغبون بالمبيت لاستكمال الرمي في ثالث أيام التشريق. هذا هو المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي، على أن تكون رحلة العودة من البقاع المقدسة بالنسبة لحجاج ولاية قفصة يوم الخامس من جوان القادم في حدود الساعة 6 صباحا. خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 إلى 29 من مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو، دعت تونس إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق تهدف للتسريع في إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظة تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية، نظم يوم أمس نادي الطفولة حي سرور بسبيطلة من ولاية القصرين الركح الثقافي التربوي المتنقل، وتندرج هذه التظاهرة في إطار برنامج تنشيطي وثقافي متنقل يهدف لإدخال الفرحة على الأطفال بمختلف الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الريفية والنائية بمعتمدي تسبيطلة. أخيرا وفي أخبار العالم، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية ليلة الخميس الجمعة بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوب البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 40 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، في حين نفى الجيش الأمريكي سقوط أي من طائراته. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت، نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجيوز اللي عندك وليديد، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: اليوم في تكنولوجيا نيوز، إطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، ثورة صناعة وتعديل الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أشهر المنصات والأدوات المجانية. تكنولوجيا نيوز من 9 للـ10 على موجات إذاعة قفصة. نساء الصباح،
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير،
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس،
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. 4 دقائق بعد 7 نواصل معكم في نساء من الصباح حتى للتسعة، ناخذ فكرة على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. ينضم لنا المهندس أنيس الساتوري. سي أنيس، صباح الخير، كل عام وانت حيب ألف خير.
1: صباح الفل سيرياض، عيد مبارك سنين دائما للأوفياءنا مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، ناخذ معك فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم ونهاية هذا الأسبوع.
1: وكذلك ان شاء الله اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب في فترات ما بعد الظهر واخر النهار في المرتفعات الغربيه للوسط بتحديد القصرين وممكن حتى سليانه والكيف، وين باش تظهر خلايا رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. الامطار هذه باش تكون اكثر وضوح في اقصى الجنوب ولايه تطاوين، كيف نحكيو على اخر النهار جهات البرمه رماده وبرج الخضره. عنصر الريح اليوم تتواصل شرقيه ضعيفه فمعتدله على كامل البلاد، البحر ايضا يتواصل قليل الاضطراب، ودرجه الحراره تتراوح القصوى بين 27 و32 درجه قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و37 درجه بقيه الجهات. وين باش تسجل يعني ارتفاع نسبي اليوم درجات الحرارة خاصة في مناطق الجنوب. يوم الغد كيف يتواصل طقس مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب في فترة ما بعد الظهر وآخر النهار في المرتفعات الغربية، ولهنا باش تكون أشمل الأمطار تقريب كل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، في ذلك القصرين سيدي بوزيد وحتى ممكن القيروان أيضا قفصة منتظر جدا تشملها الأمطار يوم الغد آخر النهار. الريح يتواصل بنفس الخصائص من القطاع الشرقي عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة غدوة إن شاء الله باش تكون في انخفاض طفيف. بقية الأيام الأحد والاثنين يتواصل الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات من بعد الظهر في المناطق الغربية، ولا تغيير في بقية العناصر الجوية. هذا طقسنا سيرياض، شكرا على حسن الاستماع والى اللقاء.
0: تحياتنا لك، يعطيك الصحه سيد انيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه فكره عن احوال الطقس على www.اكثر متابعات meteo.in، اكثر متابعات تلقوها حينيا لحظه بلحظه.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: تحياتنا لكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم دائما المتابعات والمتابعات تاخذنا إلى الخدمات في قطاعات مختلفة. نحكو على الخدمات في علاقة بالمالية، نحكو على القباضة المالية. اليوم 29 ماي آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبعي يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. المهم اليوم هو آخر أجل بالنسبة لإيداع التصريح الشهرية الخاصة بالأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
3: مرحبا بكم من جديد، 17 دقيقة بعد السبعة، أجندة الثقافة مع زميلتنا فاتن خليفة في ثالث أيام العيد عبر موجة إذاعة قفصة وبانوراما. فاتن صباح الخير، كل عام وانت حيب ألف خير.
4: صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل متتبعات ومتابعي إذاعة قفصة وبانوراما. عيدكم مبروك، سنين دايما انتم زاد الفريق ماتينا لكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. في أجندة ثقافة لليوم
3: نهيرين نظام، ما ثمش برشا حركة ثقافية،
4: ما فهمش
3: الأخبار ولكن الوجهة كانت
4: أكثر. ما فهمش برشا حركة ثقافية. تقريبا نصيب الأسد كان مع شهر التراث، معناها تقريبا المعتمديات الكل والولايات كانت فيها مجموعة كبيرة من البرمجة، فيها العروض وزيارة المتاحف، المواقع الأثرية، حركية كبيرة الحقيقة خلال الشهر. مليش برشا معناها كملنا النشاط هذاك، ولكن مع ذلك ثم بعض الأنشطة ومواعيد لمحبي الثقافة أكيد. نعم. والبداية باش تكون من القطار قفصة، نحكو على مهرجان القلعة الثقافي السياحي اللي كان انطلق أمس في دورته العاشرة، والبارحة كانت ساحة العرض شهدت عرض المحفل وتنظيم زاد كيف شهدت معارض ومداخلات شعرية وعرض المداوري للفروسية، وباش يمتد المهرجان على مدى 3 أيام، والفعاليات تتوزع بين عروض للفروسية، لوحات راقصة كما رقص القليل الفولكلوري، و زاد كيفش تكون ثم السهرات يأثوها في رق الفنون الشعبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مخصصة للشعر الشعبي باش يكونوا محضرين مجموعة من شعراء المنطقة اللي باش يلقوا مجموعة من القصائد التي تحاكي تاريخ الأرض والهوية. أكيد الناس اللي ما تعرفش القطار يمكن اللي يتابعوا فينا عبر أثير بانوراما نقولهم إنه القطار مدينة في تابع ولاية قفصة، فيها مجموعة من المعالم الدينية والأثرية التاريخية واللي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، وزاد فيها ذخيرة وكنوز أثرية كبيرة تدل على تعاقب الحضارات عليها. زاد ياسر مزيانة، هزت برشا مرات أنظف بلدية. زاد الحقيقة برشا حاجات عندنا ما نحكو على القطار للي ما يعرفوش القطار واللي تحت ظن هذا المهرجان.
3: نعم
4: من القطار باش نمشو للمستير.
3: نعم،
4: باش نحكو على الدورة الرابعة لمهرجان الصوت الذهبي، تظاهرة تنطلق نهار 29 ماي اللي هو اليوم، وتتواصل حتى نهار 31 ماي 2026. والمهرجان هذا موجه للفئات العمرية بين 18 و30 سنة، وباش يكون فضاء لاكتشاف الأصوات الواعدة، وباش يسقل زادة كيف المواهب متاع الأصوات اللي باش يكتشفوها في أجواء فيها شوية منافسة إبداع وتبادل ثقافي. على حسب مدير المهرجان يحكي أنه المهرجان هذا يهدف إلى دعم المشهد الموسيقي الشاب وتعزيز حضور الأغنية التونسية والعربية وفتح أفاق جديدة أمام المشاركين. هذا هو المهرجان الصوت الذهبي اللي تنظمه جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير في دورته الرابعة.
3: نعم، نمشوا إلى ولاية صفاقس، نحكوا على المهرجان الدولي أيضا لصفاقس جويليا أوت 2026، وتم نهار 3 اللي فات على هامش جلسة عمل في مقر ولاية صفاقس. أيضا المصادقة على الهيئة المديرة اللي باش تتولى إدارة المهرجان والدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي، ويكون محمد رضا دربال هو مدير الدورة القادمة في ولاية صفاقس بالنسبة لمهرجان الدولي بصفاقس في المتابعات من بين أكبر المهرجانات الدولية الموجودة في تونس. نعم،
4: نمشي لمدنين ونحكي على الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين اللي ينطلق غدوة 30 مايو باش يتواصل حتى 4 جوان 2026. والدورة 29 من المهرجان هذا مهرجان مسرح التجريب بمدنين، فيها عروض مسرحية موسيقية ورشات فيه ورشات زادة كيف وفيه زادة تقديم كتب. الفعالية المهرجان باش تفتتح ان شاء الله بالمركب الثقافي بمدنين، والبدايه باش تكون مع عرض مسرحيه الهاريبات نص واخراج وفتى بوبي وانتاج المسرح الوطني التونسي، وهي زاد نذكر المسرحيه الحائزه على الجائزه الكبرى في الدوره 16 من مهرجان المسرح العربي في شهر جان في 2026. توج زاد المسرحية هذه بالتانيث الذهبي في الدورة 26 أيام قرطاج المسرحية، والجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني المسرح التونسي مواسم الإبداع، هذه باش تكون نهار الأول العرض هذا المسرحي باش يكون حاضر النهار الأول. زاد في الافتتاح زاد كيف كيف في عرض الافتتاح باش يكون قبله فما عروض فرجوية في الشارع باش تكون ثم الماجورات الدماء العملاقة وعرض سيرك باباروني، والدورة 29 من المهرجان باش تختتم بمسرحية جاك راندا نص عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي وإنتاج المسرح الوطني التونسي. زاد المسرحية هذه حيزة على العديد من الجوائز كما تانيت البرونزي في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، وثلاثة جوائز في الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع، وهي جائزة أفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج.
3: نعم.
4: بالتوفيق للجميع. نذكر أنه الجمهور باش يكون على موعد مع العديد من الفعاليات زادة كيف كيف نهار الثاني والثالث من المهرجانات، كما عرض مسرحية فلة باش تكون نهار 31 مايو من إنتاج دار الثقافة البير الأحمر، وندوة حول المسرح والذكاء الاصطناعي فضلا على مسرحية أرماكدون 9 المعز القديري، ومجموعة أخرى حتى النهار 1 جوان الاختتام.
3: نعم، هذه أبرز العناوين. فقط نختم معك فاتن في علاقة بالخبر اللي باقي يدور في الثقافي العالمي، نحكوا على عملية السطو الأخيرة اللي صارت على متحف اللوفر العام الفات، أكيد ذكروها الناس كل. عملية السطو هذه صارت محور فيلم وسلسلة وثائقية ينتظر أنه يتم التحضير لها في المرحلة القادمة، هذه ما أعلنته دار النشر اللي تبنت هذا الموضوع، وبش يكون أيضا في شكل كتاب موجود بالنسبة للكتاب اللي وقعوه ثلاثة صحفيين من صحيفة الباريزيان لوموند، زوز صحف فرنسوية وباريماتش الأسبوعية، موجود في المكتبات، والفيلم هذا إن شاء الله بش يكون موجود. وفي تقريبا بعض الغرائب أنه الفيلم باش يبقى باش يصير التحضير له في الفترة القادمة بعد 7 أشهر من التحقيق، ورغم إلقاء القبض على المشتبه بهم في العملية لأنه لم يعثر على المجوهرات إلى حدود الآن، حتى هم شدوا المشتبه بهم ولكن المجوهرات اللي اختفت من اللوفر متحف اللوفر إلى حدود الآن ما ثماش، والأصحاب الأفلام باقين يفكروا في سيناريو يطرح قريبا من خلال فيلم وثائقي وسلسلة يجري التحضير لهما قريبا. نعم فاتن نختم معك. نعم
4: صحيح رياض، هذا هو يمكن أهم خبر والحادثة الكبيرة هذيك اليوم هي محور فيلم سينمائي وسلسلة وثائقيات قاعدين يحضروا فيه، وتقريبا المخرج الفرنسي رومون غافراس اللي أخرج فيلم التضحية في 2025 من بطولة أنيا تايلور هو اللي باقي يحضر للفيلم هذا. العملية كما كنت تحكي أنت ظاهر ألهمت برشا معناها مخرجين وبرشا كتاب زي كيف كيف
3: صحفيين تم الاعتماد أيضا على الصحافة
4: في السلسلة الوثائقية، أكيد باش يكون عمل صحفي كبير.
3: نعم شكرا لك، نتواصل بعد قليل. جونا زملائنا من قسم الرياضة آخر المستجدات الرياضية، نواصلهم بعدها أكيد المتابعة دائما في نسائم الصباح.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي مازال يواصل تحضيراته بمدينة تبارك استعداد لنهائيات كأس العالم اللي باش تدور بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة. آخر اللاعبين التحق بالمنتخب الوطني التونسي علي العابدي، اللاعبين وكذلك المدرب، في حصة تدريبية مفتوحة للإعلام، وبعد الحصة صرحوا أنهم عازمون على الترشح على الأقل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026. الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم باش يدور بملعب حمد العقربي برادس يوم الأحد القادم على الساعة 4 بإدارة الحكم نضال الطيف، يساعدوه كل من خليل الحساني، أحمد ذويوي، الحكم الرابع سيف الورتاني، حكم احتياطي أمان الله الحجري، في الفار كحكم مجدي بلغة، يساعدوا كل من حسني النايلي وعمر إبردعا. بالنسبة للمباراة الفاصلة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تدور بملعب سوسة يوم السبت بدون حضور الجمهور بين الملعب الجابسي ونادي الرياضي اللي حملهم، بإدارة الحكم فرج عبد اللهوي، يساعدوا كل من مروان سعد، أيمن إسماعيل، والحكم الرابع أحمد الذوادي، والحكم الفار هو أمير الوصيف، ويساعدوا وسام بوغطاس. في المباراة اللي باش تدور اليوم لتحديد بطل الرابطة الثانية باش تجمع بين تقدم ساقيت الدائر والأمل الرياضي بحمام سوسة بملعب مصطفى بن جنات بالمونستير، انطلاقا من الساعة 4 مساء، بإدارة الحكم حسين بن ساسي، يساعدوا كل من محمد أمين مانسي ومحمد علي الدرويش وحكم رابع أنور العكروتي. السنغال في أقل من 17 سنة يترشح لنهائي كأس الأمم الإفريقية بعد ما ترشح على حساب البلد المضيف المغرب بركلات الترجيح 7-6 بعد ما انتهت المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف. السنغال باش تواجه تنزانيا في نهائي كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة. مباريات ودية، مصر فازت على روسيا البارح بهدف مقابل صفر، وإيرلندا فازت على قطر بهدف مقابل صفر. غدوة إن شاء الله نهائي رابطة الأبطال الأوروبية بين باريس سان جيرمان وأرسنال، باش يقودوا الحكم الألماني دانييل سبريلت. المباراة تنطلق على الساعة 5 مساء. نختم بالبطولة المصرية اليوم، المقاولو العرب مع مودرن سبورت، زيد مع كهرباء الإسماعيلية، وغزة المحلة مع الحدود والبنك الأهلي يستضيف الاتحاد، وذلك في إطار الجولة 13 من البطولة المصرية. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
2: أيام التشريق تسميتها، حكمها، وأفعال المسلم خلالها. موضوع حديثنا في برنامج جين ودنيا مع الشيخ الدكتور منذر الذهبي وعبد الفاسي. تابعونا على موجة إذاعة قفص.

0: مرحبا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم دائما في المتابعات ومتابعاتنا مختلفة، تأخذنا إلى عديد الأخبار في الأخبار إذا نعمل إطلالة على الصحف التونسية في علاقة بأخبار اليوم.
1: عناوين الصحف،
0: مرحبا بكم في عناوين الصحف، نعمل إطلالة على جريدة الصباح في تونس، عناوين مختلفة في الحقيقة في الفترة الأخيرة في علاقة بالوطني وأهم المستجدات بالنسبة لليوم الجمعة. في الصفحة الثالثة تشير الصحيفة إلى عديد المواضيع، نحكو على الأمن الغذائي أولوية وطنية، مواصلة دعم صغار الفلاحين وبرامج عاجلة لإنقاذ الثروة الحيوانية. في الصفحة الثانية اجتماع سيول في جمعة 2026، محطة جديدة في مسار علاقات تونسية الكورية. في المتابعات أيضا، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، توضيحات حول كيفية الانتفاع بآلية المسكن الأول، هذا تلقوه في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على عدد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا دورة 2026. في المتابعات والعلاقات التونسية الخارجية، تونس ليبيا تعززان شراكتهما الاقتصادية نحو تبادل حر أكثر انسيابية وتنسيق جمركي متقدم خلال الربع الأول من سنة 2026. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار. أيضا المتابعات في علاقة دائما بالوضع الاقتصادي والفلاحي في تونس. لتعزيز الأمن السيبرني بالإدارات المركزية، وزارة الفلاحة تشرع في تفعيل برنامج مضاد للفيروسات. في المتابعات دائما نحكي على الثقافي، متاحف ومواقع تاريخية والأثرية تروي قصص جاهزة قابلة للتحول إلى أفلام وأعمال تلفزيونية ناجحة، تجارب مقارنة بالخارج أثبتت نجاعتها. نحكو على الرياضي، وأمس كان ظهور بالحضور الصحفيين خلال الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي، كانت مفتوحة بين وسائل الإعلام. صبري اللموشي ناخب الوطني يؤكد أؤمن بالترشح إلى الدور الثاني للمونديال رغم صعوبة المهمة. في علاقة أيضا بوضعية علي العابدي، نادي نيس يصدر بلاغا توضيحيا بشأن وضعية علي العابدي الذي وصل إلى تربص المنتخب قبل مباراة مهمة لفريق نيس من أجل البقاء في الليغ 1 بالنسبة للبطولة الفرنسية. دوت في الرويسي للصباح، تتوج الفريق بالبطولة فرصة لاستعادة مكانته في إفريقيا والهيئة مطالبة بحسم ملف البنزارتي. في المتابعات، من ذكرى 98 لميلاد النادر الصفاقسي أزمة مالية والجماهير ترفض التفريط في اللاعبين. بالنسبة للافتتاحية تقول أي نهاية لحرب الشرق الأوسط، هذه بالنسبة للمتابعة على الوضع في الشرق الأوسط. ونختم بوجود القوات المسلحة التونسية في مهام حفظ السلام، حضور مستمر منذ 1960 تقول الصحيفة في أكثر من 20 بعثة أممية وإفريقية. هذه بالنسبة لجريدة الصباح الورقية في تونس، وهذه أبرز الأخبار. أكثر تفاصيل على الأخبار هذه وغيرها تلقوها دائما على صفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة. بعد شوية أخبار النات مع فاتن خليفة.
1: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: في علاقة بمخلفات عمليات ذبح الأضاحي. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ثالث يوم وما زلنا نشوف في بعض المشاهد اللي موجودة على الطرقات التونسية في الأنهج وفي الأحياء وبالقرب من القمامات الموجودة في كل الجهات، بالرغم من أن البلديات عملت برشة حملات تحسيس ووضعت برنامج وثبتت النقاط السوداء، إلا أنه شنو حصل يا فاتن؟
1: مع الأسف تكديس مخلفات الأضاحي العضوية، نشوفوا في تساور تراكم جلود الأضاحي، بقايا الأحشاء والفضلات العضوية اللي مطيشة بصفة عشوائية خارج الحاويات، وهنا وين تكمن الخطورة
0: الإشكالية. نعم.
1: المشهد مع ارتفاع درجات الحرارة الرياض،
0: نعم.
1: وهذا تعرف يسرع من حتى عملية التخمر متاع المواد هذه بخلاف الروائح الكريهة اللي تبدأ منبعثة، وحتى بعض المساحات الخضراء معناها في بعض المدن طالها معناها الشيء طالها،
0: نعم.
1: الناس تمشي غادي وتخلي شربونة مطيش وتخلي أكياس بلاستيكية مطيشة زادة كيف كيف،
0: واستعمال قنوات الصرف الصحي للمياه اللي خاصة ببقايا عملية تنظيف الأحشاء متاع الأضاحي. هذه صورة مس في الحقيقة،
1: مس برشا.
0: نعم احنا
1: مس برشا، وكأنه معناها احنا مع الأسف نقولوا برشا مرارة، هذا احنا قدام غياب حس مدني الحقيقة ومسؤولية.
0: نعم.
1: مشتركة وقت نشوف الصور هذه وكأنه عنا شريحة من المواطنين مازالوا يفتقروا للوعي بالمواطنة البيئية، ما العباد تلقي المسؤولية الكاملة على عمال النظافة والبلديات
0: اللي باقين
1: تحت ذريعة
0: نعم.
1: شوف تحت ذريعة انه تم شكون باش يجي وباش ينظفها لاحقا، ما يجيش راهو كي من هك انت تخلي معناها كما كنا نحكوا من بكري من غير ما نبقى نعاود درجة حرارة مرتفعة وتحط معناها الجلود متاع العلاليش وتحطوا والمواد الاخرى كيف كيف وتخمر متاعها والروائح هذيك كارثة راهو.
0: نعم.
1: كارثة هذا، حتى كان تجي البلدية حتى كان تجي بعد ربع نص ساعة كي من هكيك، ولكن باش تبقى المخالفات معناها علاش نوصلوا احنا لهنا الحقيقة، ومع انه زادة البلدية تخدم. انا شفت في برشا بلايس الحقيقة البلدية كانت مشت معناها تلمت، صدقني في واحد من البلايس انا كنت شاهدة عيان غادي.
0: نعم.
1: رغم انه البلدية لمت الشيء هذاك الكل، ولكن بقات الرائحة وبقات حتى الأرضية.
0: نعم.
1: معناها مش بسهل، لازم تنظيف معناها غسل اصلا في المكان هذاك.
0: هذه صورة اليوم حبينا ناخذوها بأكثر توعية وتحسيس للسادة المواطنين اللي يسمعوا فينا الكل، ثم ناس الحقيقة نحيوهم منضبطين ومسؤولين وأيضا يعرضوا في مجهودات البلدية، ولكن ذي رأي كل واحد من كل من موقعه يساهم في نظافة البلاد، وذي صورة سياحية وأكثر تصور نحبوهم يكونوا مع الجو مع المشوي مع الأجواء العائلية مع اللمة، نحبوا زادة نشوفوا تصور
1: فرحة نحبوا فرحة الحقيقة.
0: نعم.
1: ونحبوا زادة سلوك واعي للمواطنين معناه، لأنه نحن قدام سلوك استهلاكي مش مسؤول الحقيقة من المواطن.
0: نعم. نحكوا أيضا على عملية تثمين الجلود اللي مشت مرحلة باهية في الحقيقة مع عودة حملة تثمين الجلود الأضاحي بعد توقفها،
1: ونشكر سيد الحملات التطوعية متاع الشباب في بعض المدن، برشا.
0: نعم.
1: شباب روا عمل حملات تطوعية باش ينظف الأماكن هذه، ولكن احنا خصينا بالذكر يمكن الجانب هذا لأنه احنا ما نحبوش نشوفه.
0: نعم.
1: في بلادنا.
0: نعم. تحية ليك فاتن.
1: شكرا
0: ليك. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا عبر موجات إذاعة قفصة في تونس وإلا خارج حدود الوطن يسمعوا فينا عبر موجات بانوراما. تحية لكم الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله يا ربي ديما لما دايما.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. اليوم في تكنولوجيا نيوز، إطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، ثورة صناعة وتعديل الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أشهر المنصات والأدوات المجانية. تكنولوجيا نيوز من 9 للـ10 على موجات إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في نشرة الثامنة صباحا بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة وسبع إصابات بعد تسمم غذائي لتسعة أشخاص. مركز أعمال جفصة ينظم قريبا أياما إعلامية للتعريف بآلية التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري. بلدية دوز من ولاية جبلي تشرع في تنفيذ حملات للنظافة ورفع الفضلات للمحافظة على نظافة المحيط وضمان حسن تصرف في مخلفات الأضاحي. وحجاج بيت الله الحرام يواصلون في ثاني أيام التشريق أداء مناسكهم في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث. صباح الخير. تم مساء أمس بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم لتسعة أشخاص. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لمراسلتنا بالجهة ألفة خسخوسي بأنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل سبع مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، مؤكدا أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى حالة التسمم، ونرجو السلامة والشفاء للمصابين. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، رحم الله المتوفين. ينظم مركز أعمال الجفصة من الرابع إلى الثاني عشر من شهر جوان القادم أياما إعلامية بمختلف معتمدية الجهة للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات. أحمد احتيرة متصرف بمركز أعمال جفصة يتحدث بأكثر تفاصيل.
2: هذه الزيارات يؤديها فريق عمل من خبراء مؤسسات وهيئات المساندة والإدارات الجهوية معنية، نجرى خلالها لقاءات ومحادثات جماعية مع أصحاب أفكار المشاريع وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري وتثمين النفايات وغيرها من أفكار المشاريع. البداية تكون عن طريق الرديف وأم العرايس الخميس 4 جوان 2026 على الساعة 10 صباحا بمعتمدية الرديف، وعلى الساعة 2 بعد الزوال بدار الشباب أم العرايس. الزيارة الثانية في معتمدية المتلوي الجمعة 5 جوان على الساعة 10 صباحا بدار الشباب المتلوي، وتليها الاثنين 8 جوان على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات بمعتمدية بالخير. القطار الاثنين 8 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بدار الشباب القطار. تليها المظيلة الثلاثاء 9 جوان على الساعة 10 صباحا بدار الشباب المظيلة. القصر الثلاثاء 9 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بقاعة الجلسات بالمعتمدية القصر. في زانوش وسند الأربعاء 10 جوان على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات بزانوش، وعلى الساعة 2 بعد الزوال بقاعة الجلسات ببلدية السند. يوم 11 جوان قفصة الجنوبية على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات ببلدية قفصة. ويوم الخميس أيضا 11 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بقاعة الجلسات بمعتمدية قفصة الشمالية. ويوم 11 جوان على الساعة 10 صباحا بمعتمدية سيدي عيش. ونختتمها بسيدي بوبكر الجمعة 12 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بلدية سيدي بوبكر. الدعوة لكافة الإدارات الجهوية للحضور والمساندة، وكذلك لطالبي الشغل بكامل معتمديات قفصة.
1: في ولاية توزر وضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي، تم إطلاق طلب عروض ثان لمحطة تحلية مياه الشرب بدجاش وحمة الجريد وشبيكة، وتناهز كلفة المشروع 35 مليون دينار. أحمد سيسي رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر يتحدث في متابعة للزميلة وحيدة مبارك.
3: إنجاز ثلاثة محطات تحلية المياه لتحسين النوعية، محطة في توزر ومحطة في نفطة ومحطة في حزوة، هذو ثلاثة محطات بصدد الاستغلال منذ سنة 2018. هو ثم الجزء الثاني والبرنامج الثاني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي اللي هو فيها إنجاز محطة لتحلية المياه بمنطقة دقيش حامة الجريد وشبيكة. المشروع هذا هو خدم في جزئين، الجزء الأول تم إنجازه بنسبة 100% اللي هو عبارة عن إنجاز خزان سعة 2050 متر مكعب، حفر زوج أبار الجيش 6 والجيش 7، إضافة إلى محطة الضخ والقنوات الضرورية لربط الأبار وربط الخزان. الجزء الثاني هو محطة التحلية، إنجاز محطة التحلية اللي كان تلنصى طلب عروض أول وكان غير مثمر نظرا لأن التكلفة تاعه كانت قوية شوية على الاعتمادات المرصودة. بعد نقاش مع الممول تمكننا من إيجاد الاعتمادات اللازمة، وتوى طلب عروض ثاني اللي هو عدد 16-2026، وآخر أجل لقبول العروض نهار 30 جوان 2026، إن شاء الله يكون مثمر وبذلك نكون أنجزوا المحطة هذه. تكلفة المشروع تقريبيا هو كان في 25 مليار، توا أصبح في 35 مليار. المشروع جلوبال موارك على شيء محطة توخر شوي لكن توا أشياء في الطريق الإيجابي، إن شاء الله يكون مثمر ننجزوا المحطة الرابعة بولاية توزر اللي هي باش تحسن النوعية نتاع المياه الموزعة في منطقة الجيش والحامة والشبيكة من 2.1 غرام في اللتر تصبح 1.5 غرام في اللتر.
1: خصصت بلدية تودوز من ولاية قبلي برنامجا لرفع الفضلات وتنظيم حملات النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في إطار المحافظة على نظافة المحيط وضمان حسن التصرف في مخلفات الأضاحي خلال أيام العيد. مراسلة الإذاعة من قبلي مجد عمارة تحدثت إلى عدد من الأهالي في معتمدية دوز.
4: بالنسبه للنظافه بصراحه يعطيهم الصحه بالنسبه لبلديه دوز، هبطوا من قدام العيد بنهار ونهاري، حطوا حتى البلايص وين معناها كل جهه عطوهم بلاصه معينه باش يلموا فيها جلد الكل والعائلات كل الامانه، كل واحد يعمل له جلد نتاع الملح وريق لو نظيف وقده وكل، وهزيناها بحدا جامع الرشديه مشينا الناس كل حطينا غادي معناها طلعوا لميناها طيشناه بعيده. حتى بنت عمي شنويل قالت لي والله الدكتور يدور عليهم ولما كل شيء معناها
5: جلد وكل شيء اعطيته للكاميون البلديه، كل شيء منظم بارفي وبلاد نظيفه ما شاء الله.
6: بما يخص النظافة في مناسبة عيد الأضحى لاحظنا تكدس للفضلات، لاحظنا جلود، لاحظنا عدم وجود ناقلات البلدية، المواطن يعاني، شفنا بعض المنقولات الخاصة تكتك ولا كراهة، المواطن هو اللي يهز ويرفع الفضلات، هذا عيب كبير. غياب للبلدية خاصة في النهرين نظام الثلاثة في المناطق الداخلية، المواطن يعاني من روائح الكريهة خاصة في الجلود الملوحة، حتى ولو أن عملوا نقاط نتاع تجميع لكن للأسف المواطن ربما في النقطة هذه للأمانة معناها ما التزمش، ثم جلود ملوحة لبرا، ثم كلاب سايبة يتمثل خطر على المواطن وعلى سياراتنا. نحاول أنهم يرفعوا لنا خاصة بقايا وجلود اللي موجودة والروائح الخايبة اللي تسبب في وجود كلاب سايبة وخطاطف اللي تمثل قلق كبير للمواطن.
1: نولي تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم في ثاني أيام التشريق أداء مناسكهم في مشعر منى برمي الجمرات الثلاثة، بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، قبل أن يتجه المتعجلون إلى مغادرة ميناء قبل غروب الشمس. ويشترط للمتعجل اليوم أن يغادر حدود ميناء قبل غروب الشمس، وإلا لزمه المبيت والرمي في اليوم 13. ويتوقع أن يشهد اليوم تزايدا في أعداد الحجاج المتعجلين، ولا سيما مع حرص كثير منهم على إنهاء المناسك والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع وشهود صلاة الجمعة. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الفاتح من شهر جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي، على أن تكون رحلة العودة من البقاع المقدسة بالنسبة لحجاج ولاية قفصة يوم الخامس من شهر جوان القادم في حدود 6 صباحا. أعلنت وزارة التربية للتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بالنظر، وذلك بداية من يوم 4 جوان 2026 إلى غاية 9 جوان 2026 عبر الموقع www.edunet.tn www.edunet.tn. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للاطلاع على عدد ورموز المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة لتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاها 9 من شهر جوان القادم. تحيي تونس اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتقليدا لتضحيات الذين خدموا تحت رعاية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن في العالم من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي حتى اليوم. في العالم، أفادت وسائل إعلام إيرانية ليلة البارحة بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائرته. ونقل الإعلام الإيراني عن حاكم إحدى المدن بمحافظة بوشهر الإيرانية قوله إنه تم تدمير مسيرة أمريكية، في حين نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أنه جرى اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوب البلاد بصاروخ دفاع جوي. بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالتي وفاة وسبع إصابات بعد تسمم غذائي لتسعة أشخاص. مركز أعمال قفصة ينظم قريبا أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري. بلدية دوز من ولاية قبلي تشرع في تنفيذ حملات للنظافة ورفع الفضلات للمحافظة على نظافة المحيط وضمان حسن التصرف في مخلفات الأضاحي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون في ثاني أيام التشريق أداء مناسكهم في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث. شكرا مستمعينا الكرام لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
7: أحوال الطقس.
8: إن شاء الله اليوم سيكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب في فترات ما بعد الظهر وآخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط بتحديد القصرين وممكن حتى سليانة والكيف، وين مش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه باش تكون أكثر وضوح في أقصى الجنوب ولاية تطاوين، كيف نحكيه على آخر النهار جهات البرمة رمادة وبرج الخضرة. عنصر الريح اليوم تتواصل شرقية ضعيفة فمعتدلة على كامل البلاد. البحر أيضا يتواصل قليلا الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 37 درجة بقية الجهات. وين مش تسجل يعني ارتفاع نسبي اليوم درجة الحرارة خاصة في مناطق الجنوب. يوم الغد كيف يتواصل طقس مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب في فترة ما بعد الظهر وآخر النهار في المرتفعات الغربية، يعني باش تكون أشمل الأمطار تقريب كل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، في ذلك القصرين سيدي بوزيد وحتى ممكن القيروان أيضا قصة منتظر جدا تشملها الأمطار يوم الغد آخر النهار. الريح يتواصل نفس الخصائص من القطاع الشرقي عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة غدوة إن شاء الله باش تكون في انخفاض طفيف. بقية الأيام الأحد والاثنين يتواصل الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات من بعد الظهر في المناطق الغربية، ولا تغيير في بقية العناصر الجوية.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد غاندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. مازلنا مواصلين معكم في المتابعات. أكيد نرجعوا على الحادثة اللي صارت في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. نحكو على تسمم عدد من الأشخاص، تقريبا عدد 9 حالة تسمم بعد العيد مباشرة. أكثر تفاصيل على الموضوع من سيدي بوزيد تنضم لنا مراسلة الإذاعة ألفة الخسخوسي. ألفة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: تحية ليك رياض، تحية لكل المستمعين وين ما يوصلهم بس إذاعة قف.
1: شكرا ليك، ناخذ معك فكرة عن الموضوع يا ألفة.
2: نعم رياض، ليلة البارحة كان وصلوا 9 حالات إصابات يعانوا من بعض معناها الوجيع. واحد فما تم تسجيل 2 حالات توفيات، واحد توفى على معناها في المستشفى المحلي بالمكناسي، والشخص الثاني الله يرحمه توفى هو في الطريق المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل بقية المصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. حسب المدير الجهوي للصحة أكدوا أنه الحالة تعود إذا معناها لسبب حالة تسمم، مازال ما تمش تحديد شنية أسباب معناها التسمم هذية، هل هو تسمم غذائي أم هو معناها يرجع لحاجة أخرى. تم تسخير فرق ميدانية تنقلت العين المكان لرفع العينات، وفي انتظار بالطبيعة نتائج التحاليل لمعرفة معنى السبب الحقيقي وراء حالة التسمم. بالنسبة للمصابين حسب ما أكدوا بطبيعة المدير الجهوي للصحة وإنه حالتهم مستقرة ويخضعون للمراقبة الطبية، وكذلك معناها تم تقديم الإسعافات اللازمة. تقريبا هذه أهم المعطيات. نعم. رياض اللي معناها متوفرة إلى الحد الآن، في انتظار معناها أكثر معطيات إن شاء الله بعد صدور التحاليل وبعد معناها معرفة شنية الأسباب متاع حالة التسمم.
1: نعم شكرا لك يا ألفي، يعطيك الصحة. بعد شوية ينضم لنا النائب عن مجلس الجهات والأقاليم عن المكناسي تحديدا محمود اسماعيلي، ناخذ معه فكرة عن وضعية المصابين حاليا وأيضا أبرز المعطيات الأخرى في علاقة بالموضوع في ربط مع ما تفضلت به زميلتنا ألفة الخسخوسي في متابعة لحالة التسمم اللي عرفتها معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد غاندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
3: أكتواليتي صحة سبور ضيوف متابعات أخبار الجهات نسائم الصباح
4: تحياتنا لكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم في المتابعات. دائما في المتابعات نحكي على موسم الحج 2026 في أرقام أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 جنسية والمنافذ الجوية في الصدارة. نعملوا إطلالة نرجع بعد شوية للأخبار هذين. نمشوا إلى المكناسي سي محمود سمايري حاضر معنا النائب عن مجلس الجهات والأقاليم عن سيدي بوزي تحديدا المكناسي. سي محمود صباح النور, أهلا وسهلا بك.
5: صباح النور, صباح النور سيدي الكريم, وصباح النور لكل مستمعي إذاعة قبصة.
4: شكرا لك. نرجع معك سي محمود على الحادثة اللي صارت في المكناسي, نحكوا على التسمم في ثاني عيد بالنسبة في المكناسي. شنو اللي صار بالضبط وشنو وضعية المصابين؟ عرفتوا شنو الأسباب في مرحلة أولى بالنسبة للأشخاص؟ إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا بطبيعة في المكناسي ويصبر أهله.
5: في البداية نترحموا على الزوج المتوفين وإن شاء الله ربي يشفي البقية طبعا الناس المقيمين في حسب جامعة سيدي بوزيد. هي صورة الحادثة أنه في إطار عائلي, معناتها عائلتين صايرتين, هما عائلة من قرية مش وعائلة من قرية النصر اللي هما لقب بكار ولقب مشي. في إطار تناولت عائلتين وجبة غداء, وجبة غداء عادية معناتها قال كسكسي وما ولوازم وشربوا معناتها مشروبات.
4: هذا نهار العيد مش ثاني عيد.
5: لا لا أمس ثاني عيد.
4: نعم.
5: غداء أمس. ويبدو أنه هما حسب اتصلتنا بالسيد الطبيب المباشر في مستشفى الجهوي بازن باب في المكناسي يقول أن الحالتين هذوما في ظرف 45 دقيقة يدخل في حالة إغماء وبعد كانوا أري كاردياك وتوفوا الزوز. البقية عدوهم في وضعية, سبع من الناس عدوهم في وضعية تعبين من الأول, لكن باتصالنا بالسيد مدير الجهة وسيد مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حالتهم في تحسن
4: الحمد لله. الحمد لله.
5: ننتظروا هو تنقل فريق طبي العائلة اللي وقعت فيها الحادثة وخذوا العينات نتاع الأكل نتناولوه الكل. مع العلم راهو تم هما 10 أفراد, 9 أصيبوا, زوج توفوا الله يرحمهم, والسبع هذوك اللي توفوا اللي المقيمين توفوا في المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. تم فرد واحد ما تناولش لكن عنده نفس الأعراض. ننتظروا في التحاليل, ننتظروا تحليل عند الجسامين نتاع المتوفين في انتظار نعرفوا الاسباب. ما التخمينات على بالي كلها بالاع وهاو خوخ وهاو جازوز راهو تبقى من باب التخمينات اللي هي مفروض نستنوا نحن التحاليل الطبيه هي باش تبين لنا الحقيقه.
4: خلينا نثبت معاك, معناها ثم واحد حاضر من التسعه هذوما ما تناولش ماكلاش حتى شيء
5: وعنده اعراض ثاني يعني عنده اعراض حسب راهو هذه حسب معناتها روايه العائله.
4: واضح.
5: هذه حسب
4: روايه العائله. واضح واضح واضح.
5: حتى باتصالنا نحن بالمرضى في المستشفى الجامعي معناتها حالتهم مستقره ما تماش معناتها حال تخوف. ان شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم ويرجعوا لديارهم سالمين غانمين.
4: امين يا ربي. شكرا لك, يعطيك الصحه سيد محمود اسماعيل نائب عن مجلس الجهات والاقاليم عن سيدي بوزيد تحديدا المكناسي. هذا ما صار في قريه النصر في معتمدية المكناسي. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا, إن شاء الله سلامات للجميع. وديما نحاولوا ندقوا شوية في الحقيقة في المعلومة ناخذوها من مصدرها وفي انتظار أنه جمع المعطيات الكل من الإطار الطبي تو تاخذ الأمور المنحة الصحيح وتبين الأمور بعيدا عن التأويلات وحديث الفيسبوك وهذا كلا وهذا مكلاش. أكيد تو العينات تم رفعها والنتيجة أكيد تصدر في الساعات القليلة القادمة ولا حتى في الأيام القادمة.

0: ضيف الصباح.
1: تحياتنا لكم من جديد. نعملوا إطلالة على رديف ضيف الصباح سيد نسيم العبيدي، نحكوا معه بأكثر تفاصيل عن افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية. سي نسيم صباح النور، أهلا وسهلا بك، كل عام وانت حيب ألف خير. تحية لك أيضا من خلالك لكل مستمعينا في رديف.
2: وبيك عايزك أهلا وسهلا، سهلا كل عام وانتم حيين بخير، عيدك مبروك كل لي كل عاملين معك وكل عاملين في ذات قصة، كل مستمعين لذات قصة أينما كانوا.
1: شكرا لك. ناخذ معك فكرة عن البرنامج بالنسبة للمهرجان، حركية كبيرة في رديف في الفترة الأخيرة.
2: أي
1: نعم تفضل. أيه. سيدي
2: إن شاء الله احنا عيدنا عيدين كما يقولوا، عيد أضحى مبارك وإن شاء الله عيد الفرق الموسيقية النسائية. احنا مهرجان انطلق على بركة الله اليوم الصباح، فعاليات مهرجان انطلقت اليوم الصباح، دورة ثالثة للفرق الموسيقية المهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية. هذه دورة تميز على سابقاتها، دورة فيها برشا ورشات لصغيراتنا لوليداتنا وحتى ذوي الاحتياجات الخصوصية. خصصنا فيها معناتها ورشات تفاعلية صغيرات في الإيقاعات والموازين التونسية، في ورشة في الغناء، ورشة في الإيقاع الموسيقي لذوي الاحتياجات الخصوصية لثلاث مراكز من ولاية قفصة.
1: نعم.
2: عنا كيف محاضرات، عنا تكريم، يكون اليوم إن شاء الله تكريم أول امرأة في ولاية قفصة تحصل على الدكتوراه موسيقى، ألا وهي الأستاذة نسرين لحو المديرة المعهد العالي للفنون والحرف في قفصة. وهذا شرف لنا كجمعية أن نكرم السيدة هذه، وإحنا هذا في إطار تسنين دور المرأة في المجال الموسيقي.
1: نعم.
2: أيوة.
1: نعم. إلى جانب الـ الـ الـ الـ الـ الـ البرنامج، ضيوف منين بالضبط؟ الفرق منين قادمة؟ من أي جهات؟
2: الفرق سنة كيف أنا حبينا عودنا مع فرقة أنت شمسي من قفصة، وهذا بطلب من الجمهور.
1: نعم.
2: فرقة رائعة وفرقة من الصف الأول معنا من الفرق النسائية في تونس. هذي بش يكون اليوم في الافتتاح، بش يكون سهرة معهم هما بعرض بعنوان حرقوس.
1: نعم.
2: غدا السبت بش يكون عنا سهرة مع أصوات الواحة من جابس، فرقة جابس.
1: نعم.
2: يوم الأحد ويوم الاختتام بش يكون مع فرقة أنغام من الصقص، فرقة أنغام النسائية من الصقص إن شاء الله.
1: ثم أنشطة موازية، فعاليات موازية. نعم. ندوات علمية، ندوات علمية، عروض.
2: عندنا محاضرات، عندنا محاضرة بعنوان نشأة الفرق الموسيقية في تونس.
1: نعم.
2: نشأة الفرقة دي هي تؤسسها الأستاذة ويان بالعيد.
1: نعم.
2: عندنا محاضرة حول صناعة الأغنية كيف، إلى جانب الورشات كما قلت لك التفاعلية وورشة الإيقاظ الموسيقي لذوي الاحتياجات الخصوصية.
1: يعطيك الصحة، احنا نتمنى لكم كل التوفيق بالطبيعة.
2: أيوة.
1: اليوم الأول حركية في رديف، لمن يريد الالتحاق بمعتمدية رديف اليوم موجود المهرجان هذين الفرق الموسيقية النسوية في دورته الثالثة. إن شاء الله إطلالة تكون أحسن ما يمكن من خلال الدورة الثالثة كما ذكرنا، الدورة الأولى تأسيسية، الثانية معالجة الأخطاء، الثالثة الانطلاق في مرحلة جديدة. هكذا ولا سي كمال نواصل. نعم.

تحياتنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم دائما بالمتابعات. كيف ما ذكرت المتابعات مختلفة، وفي أرقام الحج قلت منذ قليل باش نرجع لها بأكثر تفاصيل. إذن أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 جنسية ومن المنافذ الجوية في الصدارة. نحكي على بيانات كشفتها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بموسم الحج لسنة 2026، أكدت أنه إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. البيانات والمؤشرات أظهرت تفوق ملحوظ لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة، يعني الحجاج الدوليين، حيث بلغ عددهم 1,546,655 حاج ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجاج أو الحجيج من الداخل من المواطنين المقيمين داخل المملكة 160,646 حاج. ومن حيث التوزيع الجنسي لضيوف الرحمن، تقاربت نسبة الذكور والإناث بشكل كبير، إذ بلغ عدد الحجاج من الذكور 893,396 مقابل للذكور مقابل 813,905 من الإناث. هذه أبرز العناوين دائما في علاقة بهذا الموضوع. نذكر أنه عدد الحجاج التوانسة لسنة 2026 بلغ 10,982 حاج وحاجة، من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج، 9,982 داخل تونس موزعين على كامل مناطق الجمهورية بالنسبة لهذا الموسم. احنا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من نسائم الصباح. تحيات كمال العبادي في الإخراج الفني، زميل عماد الغرس في الإخراج الرقمي، فاتن خليفة ورمزي أفضل، زميلتنا ألفة الخسخوسي، وكل من كان معنا

0: أيام التشريق، تسميتها، حكمها، وأفعال المسلم خلالها. موضوع حديثنا في برنامج جين ودنيا مع الشيخ الدكتور منذر الذهبي وعبد الجليل الفاسي. تابعونا على موجة إذاعة قفص.
1: إذاعة قفص فرديف على 92.7.
2: إذاعة قفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 9 صباحنا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية. نظم يوم نادي الطفولة حي سرور بسبيتلا من ولاية القاسرين الركح الثقافي التربوي المتنقل. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يوم أمس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربي والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. استأنف يوم أمس الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق، والذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. يكون اليوم الجمعة 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارات العامة للأداءات. أعلنت شبكة العمل المناخي العالم العربي عن إطلاق حملة إقليمية جديدة تهدف لتعزيز الوعي بأثار التغير المناخي وتشجيع الاعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية لدعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية. أخيرا وفي أخبار العالم، أفاد مراسل صحفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن صباح اليوم عدة غارات وقصف مدفعية استهدف مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن سفارات الإنذار دوت في مناطق بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ وتسلل مسيرة من لبنان. نهاية هذا الموجز، نفسح المجال الآن لريم في برنامج تكنولوجيا نيوز. صباح النور ريم.
4: صباح النور فاطمة، شكرا لك. لقاء مع قسم الأخبار يتجدد في تمام العاشرة.
5: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة قفصة مراية تكلم.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

تحية طيبة مستمعينا الكرام، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. هذه موجة إذاعة قفصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقاء جديد من تكنولوجيا نيوز، نفذتكم كالعادة الأسبوعية إلى عالم التكنولوجيا والابتكار. نتابع معكم آخر الأخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة. البداية بإيفانت، وحديثنا اليوم على حدث تكنولوجي وطبي في غاية الأهمية، حدث من العيار الثقيل The British AI and Healthcare Summit 2026 أو الحاضنة وجسر يربطنا بأوروبا في مجال الهيلثكير والذكاء الاصطناعي. تفاصيل القمة باش تكون مع رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سياسين قويعة في تيك نيوز. باش ناخذكم كالعادة في جولة لمدينة العلوم بتونس في موعدنا الشهري معاهم، مدينة العلوم كالعادة وفروعها القصرين والتطاوين، والتفاصيل مع سينوف المعاوية كهيت مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس. الختام باش يكون بآي تيك اليوم، باش نعطوكم أهم التطبيقات صناعة الصور والفيديو، الثورة هذه ثورة في المجال هذا. باش نتحدثوا أيضا على المخاطر وبرشا تفاصيل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. هذا كل ما عنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. كالعادة نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، كامل عبادي في الإخراج الإذاعي، عماد الغرس في الإخراج الرقمي، سامي حراثي اتأمن مداخلة ضيوفنا الكرام، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم الكل. إيفانت

0: إيفنت.
1: مرحبا بكم مستمعينا في تكنولوجيا نيوز. هذه أولى فقراتنا إيفنت، كالعادة تسمعونا على كل محامنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. في إيفنت اليوم حديثنا على حدث تكنولوجي وطبي في غاية الأهمية، حدث من العيار الثقيل. الحدث هذا باش يغير ملامح الطب والصحة في تونس باستعمال الذكاء الاصطناعي، ورسميا تونس تستعد لتدشين أول نسخة من قمة The Bridge and Healthcare Summit 2026، أول حاضنة وجسر يربطنا بأوروبا في مجال الهيلث كير والذكاء الاصطناعي. القمة باش تنعقد نهار 8 جوان 2026، وتفاصيلها الكل عبر الهاتف مع ضيفنا، رجل آمن بقدرات الشباب دافع على تسهيل مناخ الاستثمار في تونس. نرحبوا برئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سياسين قويعة. صباح النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا في أخير تحية لكل مستمعي راديو قفصة.
1: مرحبا بك معنا. في البداية خلينا نعرفوا كيف جاتكم فكرة إطلاق أول حاضنة وجسر ابتكار يربط تونس بأوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة.
2: والله وفي الواقع القطاع الصحي اليوم في تونس يعني ذا مردودية يعني عالية على الأخر، واليوم بحكم يعني انفتاحنا على الأسواق الخارجية، يعني تعرفنا مؤخرا على الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، وهي جمعية تونسية تضم حوالي 6600 طبيب. دونك اليوم كانت الفكرة أنه شفنا هالجالية هذه التونسية المختصة في المجال الصحي عندهم يعني نوايا أنهم يستثمروا في تونس، يرجعوا لتونس، ويقول لك احنا راتيكمون يعني كملنا يعني فترة كبيرة قضيناها في الخارج، واليوم يعني في ضمن الأزمات الكبيرة في العالم يقول لك تونس هي اللي ملاذنا ونحبوا نرجعوا ليه. دونك وفي نفس الوقت يقول لك احنا عنا خبرات وعنا الريزو وعنا يعني اليوم حضور قوي في أوروبا وعنا علاقات كبيرة، احنا مدينا لهالشباب هذايا وللطاقات التونسية اللي غضوا حي سواء كشركات ناشئة أو ك يعني أشخاص عندها أفكار اليوم نحبوا براتيك منعونون في الأكسي أو مارشي انترناسيونال. من هون جات حتى الفترة أنه اليوم نعملوا هالمؤتمر هذايا اللي بيش يكون يعني في شكل الحق يعني يوم يعني خلينا نقولوا دراسي بامتياز، دونك دي بانيل دي ماستر كلاس دي بي تو بي، وش يكونوا حاضرين فيه يعني حوالي 300 طبيب تونسي وأجنبي. فعلا يعني هو لقاء يعني خلينا نقول العمالقة اليوم لما يجتمع الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي، لما نحكيه على حوايج يعني كبيرة على الأخر.
1: حكاية 300 مستثمر وإلا طب، شكونهم بالضبط اللي بيش يكونوا حاضرين في القمة هذه؟
2: هذوما ديما يتسامن تونس، ديما يتسامن برا، هذوما عباد يعني مستثمرين في القطاع الصحي، شركات كبيرة في صناعة الأدوية، اليوم دي بزنس أنجل، دونك دي فوند انفستمون، كلهم في القطاع المجال هذايا، المجال الصحي والشبه الصحي، سواء يعني من تونس أو من الخارج، اللي جايين من الخارج اليوم قاعدين يحبوا يسألوا على مناخ الاستثمار في تونس، كيفية الاستثمار في القطاع هذايا، شو ما أهم المزايا وأهم يعني خلينا نقولوا احنا ليزافونتاج، وفي نفس الوقت شركات تونسية جاية باش تتعرف على خاطر مش يصيروا محاضرات على الذكاء الاصطناعي والقطاع الصحي، مش يشوفوا اخر ما ثم في العالم اخر ما جد، دي يعني رونكونتر يعني بي تو بي مع مستثمرين رجال اعمال في المجال هذايا، فما ينجم يعطي كان ديناميكيه وحيويه حوايج كيما هكا.
1: بالنسبه للشباب اللي يسمع فينا توا، طلبه التكنولوجيا واصحاب الافكار، شنو هي الفرصه اللي نجم تتوفرها القمه هذه لشبابنا في تونس الكل؟
2: اليوم احنا كمنظمة تونسية لرواد الأعمال مش عطي فرصة لشباب تونس حاملي أفكار شركات الناشئة مش يجيو سير بلاس، وعنا خصصنا فضاء كامل للاستماع اليوم يعني يلون بيتشي يعني يلون بيتشي لور بروجي، مش نسمعوهم، مش نحاولوا، فما لجنة مختصة باش توجههم باش يحاولوا يستثمروا في على الناس اللي حاضرة غاديك، دونك شبكة علاقات كبيرة. اليوم كما قلنا فما حتى ممولين يعني اجانب باش يكونوا حاضرين، دونك هو فرصه باش يحضر خلينا نقولوا احنا البيتش نتاعو ويدلو بيدلو، دونك هذا الكل فرصه للشباب، هذا فرصه لتعزيز قدراتنا، خاطر اليوم اذا مش تقعد في سوق ضيقه وتقعد منكمش على نفسك دونك صغارتي برشا فرص، دونك هذاك علاش هي دعوه اللي يسمعوا فينا الكل باش يسجلوا في الموقع الرسمي للبريتش bridge.one.org.tn او الصفحه الرسميه للمنظمه اورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور. ومرحبا بهم لو 8 جوان. انا نتصور يعني اللي حاضر ها واللي عارف شو قاعد يعملوا واللي عارف وين يحب يمشي مش يلقى فرصه ان شاء الله.
1: باب التسجيل مازال مفتوح سي ياسين؟
2: مازال مفتوح. اي
1: اذا غادي شكون المعنيين بالضبط؟ ثم ناس معنيه بالضبط باش تشارك والا الناس الكل؟
2: المعنيين هما اللي قلت لك يعني اصحاب يعني خلينا نقولوا احنا اللي عنده اليوم شركه ناشئه، اليوم اللي عنده شركه في المجال الصحي، في القطاع الذكاء الاصطناعي، في لي سوليسيون القراب للمجال الصحي سواء دي زو ار بي سواء دي لوجيسيال. دونك بيان سور اللي هو اليوم حاجته بحاجتين، حاجته بفرصه لتمويل ممكن خلينا نقولوا لشركه انترناسيونال، وحاجته فرصه للولوج للاسواق الخارجيه.
1: شكرا لك سي ياسين نقويعه رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال، كل التوفيق لكم في قمه ذا بريدج باش تصير نهار 8 جوان 2026. نذكركم انه باب التسجيل مازال مفتوح عبر المنصه الرقميه للقمه اللي هي bridge.one.org.tn. المنصه مفتوحه للناس الكل. كل الشكر لكم. تحدثنا اليوم على حدث تكنولوجي وطبي في غايه الاهميه اللي هو ذا بريدج اي اي اند هيلث كير سامت 2026. كل التوفيق وإلى اللقاء.

0: Tech News. Tech News.
1: مرحبا بكم مستمعينا في تيك نيوز، باش ناخذوكم في جولة لأهم المؤسسات العلمية في بلادنا، المدينة العلوم بتونس وفروعها القصرين وتطاوين. هذا موعدنا الشهري معاهم، باش ناخذوا فكرة على أبرز الفعاليات والأنشطة المبرمجة خلال شهر جوان. تفاصيل مع سينوف المعاوية، كهيت مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس. صباح النور سينوف، المرحبا. نسمع شوي موسيقى، نعود نتصل بضيفنا سينوف المعاوية كهيت مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس.

0: تيك نيوز. تيك نيوز.
1: مرحبا بكم في تيك نيوز. حاضر معنا ضيفنا سي نوف المعاوية، كهيت مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس، باش ناخذوا فكرة ونعملوا جولة في على أبرز الفعاليات والأنشطة المبرمجة خلال شهر جوان. صباح النور سي نوف، مرحبا.
2: صباح النور، تحية ليك وتحية إلى كل مستمعي إذاعة قفصة، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم دائما على هذا يعني متابعة، هي متابعة أنشطة مدينة العلوم شهريا.
1: مرحبا بكم معنا. هذا واجبنا كالعادة، مدينة العلوم عودتونا أنها عديد الأنشطة متواجدة في مدينة العلوم، الأنشطة العلمية والتكنولوجية خلال شهر كامل. أكيد حافلة، خلينا معاك نتعرفوا على تفاصيل الأنشطة هذه.
2: إذن بالنسبة لمدينة العلوم، كيف العادة يعني كيف نقولوا مدينة العلوم، هناك فضاءات علمية، هناك قبة فلكية، هناك مكتبة معلوماتية، بالطبيعة هناك برنامج يومي صاحب الفضاءات هذه، خاصة في مدينة العلوم وزيارة المؤثرة والورشات العلمية الأسبوعية اللي تقدمها مدينة العلوم. ولكن شهر جوان في الحقيقة هناك زوز تظاهرات مهمة اللي هما الأيام العلمية وكذلك المدارس الصيفية اللي نسلطوا عليهم الضوء خاصة في شهر جوان. تعرف اللي شهر جوان خاصة في بداية شهر جوان يعني هو شهر البيئة بامتياز، وخاصة اليوم الوطني والعالمي للبيئة إن شاء الله المرة هذه باش نحتفلوا به يوم 6 جوان من خلال ندوة وطنية حول التغيرات المناخية، وهوني باش نطرقوا إلى المشاكل البيئية وكيفاش معناها إيجاد الحلول مبتكرة للحد من الانبعاثات وكذلك التأقلم مع المناخ، وإلى حد حتى نوصل إلى الحياد الكربوني. هذا بطبيعة باش نخرط يعني احنا منخرطين، تونس مخرطة مع المنظومة العالمية حول الحد من التغيرات المناخية. إن شاء الله هذا باش يكون يوم 6 جوان من خلال محاضرات علمية، ورشات علمية، وكذلك معارض علمية من خلال الجمعيات والمؤسسات الوطنية. ثم كذلك بشي تعرف اللي يوم الشمس اللي هو الانقلاب الصيفي يوم 20 جوان، ومدينة العلوم يعني ككل سنة هي تحتفل باليوم هذايا من خلال تظاهرة علمية ومحاضرة علمية وكذلك ورشات، وخاصة القيام ببعض القياسات مثل المسافة بين الأرض والشمس والتعامد يعني الأشعة الشمسية مع الأرض، وهكا نحكي على شنو ما يعني شنو اللي يخلي يعني الحرارة يعني في فصل الصيف خاصة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، شنو اللي يخلي ارتفاع درجة الحرارة من خلال العناصر الفلكية مثل ارتفاع الشمس على الأفق. كذلك هناك يوم 27 جوان هو باش يكون اليوم العالمي للكويكبات. هوني نسلطوا ضوء على المخاطر اللي يمكن ان تحدث وعندما يقترب هالكويكبات من الارض. يعني هناك العديد من الكويكبات اللي هي موجوده بين كوكب المريخ وكوكب المشتري، وهناك بعض الكويكبات التي تخرج مظهراتها و يتغير مداراتها، ثم هناك اللي يقترب اذا من الارض، ونحاول باش نلقاو شنو ما الحلول عندما يولي هناك خطر داهم على الكره الارضيه. هذا بالنسبه للايام العالميه. بالنسبه للمدارس الصيفيه كيف كيف عندها دور كبير خاصه في تعزيز مكتسبات الاطفال، خاصه نحاولوا باش الاطفال يقوموا بورشات، وهناك زاد يفكروا في هناك التحليل وكذلك الابتكار من خلال الورشات اللي قدموها ان شاء الله نقدموها، باش تكون خاصه هناك ورشه في الايقاظ العلمي او مدرسه صيفيه في الايقاظ العلمي اللي باش تكون موجوده يعني يقدموها فرعنا في القصرين، فرعنا في تطاوين، وكذلك في تونس العاصمه، وخاصه للتلاميذ السادسه يعني ابتدائي من التعليم الاساسي باش نطلقوا فيها الهواء، الدار الكهربائية، التوازن البيئة، السلسلة الغذائية، يعني في على مدار 3 أو 4 أيام تكون هالمدرسة الصيفية خاصة مهمة للتلامذة اللي باش ينتقلوا من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية. كيف كيف هناك مدرسة صيفية مهمة كذلك اللي هي باش تكون المدرسة الصيفية في الكيمياء، ومهمة خاصة للتلامذة في يعني في اخر الفصل الاعدادي الى يعني خاصه باش نمشيو للثانوي، ونترقوا هوني الى بنيه الضله كذلك العناصر، الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، الصياغة الكيميائية، كذلك المحاليل المائية سواء الحمضية أو القاعدية. فيعني هي مدرسة صيفية مهمة في بالنسبة لتلامذة. فتقريبا هناك ثم تتواصل المدارس الصيفية في شهر جويلية، وثم كذلك قبل العودة المدرسية في شهر سبتمبر. بطبيعة هذا تقريبا الأيام العلمية والمدارس الصيفية اللي إن شاء الله مبرمجة، وهي باش تكون يعني المدارس الصيفية هذه موجودة في فرعنا في القاصرين، وكذلك فرعنا في تطاوين، وفي تونس، في تونس العاصمة. إذا مهم خاصة في بداية العطلة المدرسية الصيفية، حتى يعني التلامذة يكونوا مواكبين للمكتسبات نتاعهم، وحتى يشوفوا مكتسبات نتاعهم بطريقة أخرى، خاصة من خلال التجارب والورشات العلمية اللي هي خاصة بمدينة العلوم، اللي هناك تجربة مهمة أو بالنسبة لمؤثري مدينة العلوم، اللي معناها منذ سنوات هم يقدموا فيها الورشات هذه، واللي تلقى إقبال من طرف إذن الأولياء اللي يجيبوا تلامذتهم، يجيبوا أولادهم في بداية يعني العطلة المدرسية الصيفية.
1: الدعوة كالعادة المفتوحة للجميع في مدينة العلوم وأيضا فروعها في تطاوين والقصرين. نشكركم على كل مجهوداتكم لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. خذينا فكرة معك على أبرز الفعاليات والأنشطة المبرمجة خلال شهر جوان. شكرا سي نوفل المعاوية كهيك مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس. كل شكر لك.

0: كل حلم لكيتي في كل فرصة.
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد غاندور 900 غرام بعشالف و 650 في عوض 15 دينار و 100
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار آي تيك آي تيك
3: مرحبا بكم مستمعينا في تكنولوجيا نيوز. هذه آخر فقراتنا آي تيك اليوم. في آي تيك نعطوكم تطبيقات صناعة وتعديل الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي. نعرفوا أنه ثورة كبيرة في المجال هذا. المجال هذا ما عادش حكر كان على المحترفين. توا أي إنسان ينجم يحول أفكاره النصية إلى صور وفيديوهات في ثواني. اللي باش ينورنا ويعطينا برشا تفاصيل في الموضوع هذا المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. مرحبا بك سي سامي.
4: وبيك عايشك. صباح الخير مستمعين إذاعة قفصة، إن شاء الله عيدك مبروك.
3: كل عام إن شاء الله كل عام وتحية بخير.
4: كل عام وتحية بخير. ثورة الصناعة وتعديل الصورة والفيديو معناها من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي. اليوم العالم يشهد ثورة رقمية كبيرة من خلال استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي. كانت فقط المختصين هم اللي يتمكنوا من تعديل الصور ومن تعديل الفيديوهات. اليوم حتى المواطن البسيط ينجم يستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في البلايس كلها، سواء الانترنت ولا في التطبيقات المجانية، ينجم يعمل اللي حب عليه من خلال التطبيقات هذه على التصاور وعلى الفيديوهات نتاعه.
3: قبل ما نمشي للتطبيقات وتفاصيلهم، خلينا نبدو بالتعريفات. شنو معناها ذكاء اصطناعي توليدي وشنو هي أهم المميزات؟
4: شنو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ هو ذكاء اصطناعي من نوع ما متقدم برشا، يعتمد على نماذج التعلم العميق ديب ليرنينج لإنشاء محتوى رقمي يشبه برشا للمحتوى الحقيقي. شنو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ هو يستعمل المعطيات والتوجيهات اللي احنا نقدموها من خلال النصوص هذيك. شنو تعاون الذكاء الاصطناعي باش يصنع لنا تصاور، يصنع لنا محتويات اخرى كما الفيديوهات، كما الصوت، كما الصوره، كما النصوص، كما الموسيقى، كيف كما المؤثرات الصوتيه. هذوما كلها شنو يستعملوا الذكاء الاصطناعي التوليدي. اهم مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو سريع برشا في انشاء المحتوى، معناها تنجم في دقيقه اثنين تعمل محتوى اللي هو كنا ناخذوا برشا وقت سوايع باش نعملوا الانتاج نتاعه. تكلفة ضعيفة برشا ولا في متناول الناس كلها. العمل اي واحد ينجم يقوم به. الانتاج محتوى احترافي من غير حتى خبرة تقنية، وانشاء مؤثرات صوتية زادة بجودة عالية تنجم تعاوننا في الاعلام وفي الاشهار بصفة عامة.
3: نمشوا لأهم تطبيقات صناعة الصور ومن بعد إن شاء الله باش نشوفوا تطبيقات صناعة الفيديو والانطلاقة تكون بصناعة الصور. التطبيقات أهمها وبطبيعة الحال ديما نركزوا على التطبيقات المجانية.
4: احنا في الأعياد كان نشوفوا التهاني تاع العباد، التهاني كلها يزيد التصوير نتاعه، يزيد اللوجو نتاع الشركة، يزيد أي حاجة، يكتب اللي يحب عليه، يكتب اسمه في التصاور هذيك. هذوكم كلها مصنوعين بالذكاء الاصطناعي التوليدي. برشا منصات كسوسوا دي سيت ويب، مواقع انترنت، والا تطبيقات مجانيه نجم نصبوها على الهواتف الجوال ولا الحواسيب نتاعنا نجم نستعملوها باش نبدلوا تصاور، باش نعملوا ماهيش نبدلوا تصاور بركه، مي باش نصنعوا تصاور ماهيش موجوده قطر قبل،
3: باش نصنعوا بطاقات تهنا كيف المسار على مواقع التواصل الاجتماعي
4: زي بيت العيد ماهيش موجوده. معناها احنا في العاده شنو نعملوا؟ الذكاء الاصطناعي التوليدي، الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي العادي والذكاء الاصطناعي التوليدي. التوليدي هو يصنع محتوى غير موجود، معناها حاجه جديده ماهيش موجوده. الذكاء الاصطناعي العادي هو ياخذ معلومه ويبدل فيها. برشا تطبيقات في الذكاء الاصطناعي تساهم في انشاء وصناعه تصاور، كما مثال اوبن تشات جي بي تي ايماج.
3: كيفاش تكتب بالضبط؟
4: اوبن اي اي او بي او ان اي اي تيري تشات جي بي تي، الناس كلها تعرفها. ايماج اي ام ا جي او. هذه من اقوى الادوات لانشاء التصاور الفنيه من خلال النصوص واوامر النصيه وكذا.
3: هذه نمشي المحرك البحث جوجل نكتبه
4: تشات جي بي تي العادي. شات جي بي تي
3: هو
4: دوب ما تكتب شات جي بي تي يظهر لك شات جي بي تي نتاع الايماج. شات جي بي تي
3: ايماج تو. جوجل نكتب شات جي بي تي، ندخل شات جي بي تي غراتوي، ومن شات جي بي تي نكتب التطبيقه هذه اوبن شات جي بي تي.
4: هي موجوده حتى كسوا تطبيقه ولا موجوده على الموقع الرسمي نتاع شات جي بي تي؟ موجوده ديجا. فما كانفا، كانفا اي اي، كانفا الناس كلها تعرفوا شو يعمل. يعمل انشاء نتاع تصاور، انشاء نتاع منشورات نتاع شبكات اجتماعيه، عروض تقديمية، تصاميم، هذه يستعملوا فيها برشا خاصة المبتدئين. تكتب CANVA AI، هذا موقع تقوم في إنشاء حساب فيه. بعد فما برشا خدمات سيرفيس موجودين في الموقع هذا.
3: ديما نذكروا منين نجبدوه الموقع
4: هذا؟ نكتب على جوجل كانفا، ومن بعد يعطيك الموقع، وانت تدخل تعمل فيه تسجيل من خلال جوجل،
3: من خلال جيميل. معطيات شخصية، شنو يطلب من عندي بالضبط؟
4: نجم تعمل حتى ترسيم تسجيل من خلال جوجل جيميل نتاعك.
3: من خلال الجيميل
4: هو ياخذ الجيميل، ومن بعد ديريكت ولي انسكري فيه نجم تخدم به. فما ادوب فايرفلي ADOBE فاير FIRE FLY فلاي فاير فلاي، هذه منصة احترافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي باش تعمل انشاء نتاع تصاور والتأثيرات البصرية بصفة عامة، وتقوم تعديل الخلفيات نتاع تصاور، ازال مثال عندك تصويرة باش نحي حاجة من التصويرة هذيك، تنجم تستعمل التطبيق هذه. فما حاجة نستعمل
3: فيها نذكروا مجاني وإلا
4: مجانية، ضم كلها مجانية،
3: ضم كلهم مجانية.
4: انا اخترت الاغلبية المواقع والتطبيقات المجانية. ثم مايكروسوفت ديزاينر، مايكروسوفت ديزاينر هذه زادة أداة مجانية تعمل التصاميم وتصاور احترافية بسرعة كبيرة ديما باعتماد الذكاء الاصطناعي. فما حاجة يستعملوا فيها الأغلبية الناس هي جوجل جيميناي، جوجل جيميناي ايميج تولز. هذه تساهم في انشاء تصاور، تعطيها جست اوامر، معناها مثال تحب نعمل تصويره نتاع تهنئه بالعيد، نكتب حتى بالدارجه حتى بالعاميه، نقول له حاجتي تصويره فيها تهنئه بالعيد، تكتب فيها عيدكم مبارك مثال، نحط فيها تصويرتي، رانا باش نزيدك تصويرتي، ومن لوطه حط اسمي، حط فيها خلفيه مثال نتاع الكعبه ولا نتاع جامع، ياخذ هاللي ديتاي هذوما كلها ويحطهم، وبعد ثم تنجم تتحاور معه، بدل لي تصويره هذه، هذه بتحطها على اليمين، هذه حطها على اليسار، ينجم يبدل لك ويعطيك التصويره اللي حاجتك بها. هذا في التهنئه. واي تصاور اخرين مثال نتاع العائله، تنجم تاخذ تصاور نتاع العائله كلها تحب تلمهم في كواتر واحد، تصويره واحده، يلمهم ويحطهم في الطبيعه، يحطهم في الدار، يحطهم في بيرو كما تحب انت. هذوما بعض من
3: التطبيقات.
4: هما فما برشا، فما ستابيليتي، ستابيليتي اي اي، فما ميد جورني.
3: ديما نحكو على التطبيقات المجانية،
4: هذوما كلها مجانية، كلها تطبيقات مجانية.
3: نعاودو نذكرو بهم زوج تطبيقات،
4: ستابيليتي
3: كيفاش تكتب بالضبط؟
4: اس تي ا بي اي ال اي تي اي غريغ ا اي غريغ ا اي بليتو. وفما ميد ام اي دي جي او يو ار ان او اي غريغ، هي منصة مشهورة برشا بإنتاج صور فنية وسينمائية عالية الجودة، هذه نستعملوها في العادة في السينما. وفما ليوناردو إي آي زادا، هذه منصة يستعملوها في تصميم الشخصيات، إذا باش تعمل مثال فيلم صغير كرتوني ولا حاجة، المنصة هذه والتطبيق هذا ليوناردو إي آي يستعملوها في إنشاء الشخصيات حسب الكاركترز اللي حاجتك به في السين نتاعك وإلا في الفيلم نتاعك. هذو ما تطبيقات
3: للتصوير، تطبيقات الصور.
4: ومرة فما اخرين برشا، هما احنا خذينا الاغلبيه نتاع التطبيقات المجانيه.
3: باهي، نمشوا تو لتطبيقات الفيديو. هذه ديما نذكروا احنا ذكرنا برشا تطبيقات، بعد تلقوا تسجيل الكل على الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه كفص على الفيسبوك، تنجموا تتبعوا في عقلكم وتقيدوا التطبيقات الكل. تفضل.
4: باهي، فما تطبيقات زاده مجانيه لانشاء الفيديوهات الخاصه، هي تطبيقات مجانيه تعطينا منتوج احترافي، تقوم بإنشاء الفيديو من خلال النص، معناها نعطيه السان كاملة مع الشخصيات، نحدد له الشخصيات، نحدد له شنو هو موجود في كل مكان، في كل مثال كي تبدأ الفيديو فيها دي سان، كل سان موجودة مثال في القاعة هذيك، القاعة هذيك فيها طاولة فيها كرسي، هو من بعد يعمل إنشاء نتاع لسان هذوكم كله ويحاول يربط ما بيناتهم باش يعطيك فيديو متكامل. نجم تعدل الخلفيات، نجم تحسن الجودة نتاع الفيديو، تعمل ترجمة آلية مثال إذا فيديو موجود من قبل يعمل ترجمة، إذا نحكي بالعربي يعمل ترجمة بالفرنسي ولا العكس،
3: معناها ترجمة كلامية بالكلام وإلا كتيبة جيني في الفيديو
4: بالكلام وإلا بالكتيبة،
3: معناها كيف ما نختار،
4: كما تختار أنت.
3: باي
4: تحريك الصورة ثابتة، مثال التصوير نتاعي أنا نحب نحركها نعديها على ليزابليكاسيون أو التطبيقات اللي بنشوفوها متوا، يمكنني من تحريك الصورة، زادا نجم نزيد عليها صوت، ما نزيد عليها برشا حكايات، إنشاء شخصيات افتراضية، هذوما كلها من يعملوهم التطبيقات نتاع المجانية اللي هي خاصة بإنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أبرز التطبيقات ثم كاب كات كما تنطق CAPCUT، هذه تطبيقة تعمل إنشاء فيديوهات، تعمل مونتاج نتاع برشا فيديوهات قصار، مونتاج ذكي.
3: ديما نحكوا على تطبيقة مجانية،
4: هذه تطبيقة مجانية
3: نجم نخدم بها قد ما نحب. ثم
4: لا، هما ديما راهو يعطيك، هما احنا كيش نعملوا مثال باش نعمل فيديو نتاع 5 دقائق ولا 2 دقائق، هو يعطيني مثال نتاع 30 سكوند نتاع 30 ثانيه ولا، وانا من بعد من خلال التطبيق هذه نعمل مونتاج، نعمل نربط من بعضها. هذاك باش يعملوا، خاطر ما تلقاش تطبيقه تعطيك، خاطر مادامي مجانيه معناها السيرفر هذاك برشا ناس قاعدين يستعملوا فيه، تعطيك وقت معين نتاع 30 سكوند ولا دقيقه، وانت من بعد تلمهم مع بعضهم تحاول تربطهم تعمل مونتاج نتاعك. هو بطبيعه باش تستعمل نفس الاداه باش يعمل لك المونتاج نتاع الفيديوهات هذه، يعني يعمل لك انشاء الفيديوهات، ومن بعد نجم تاخذ ادوات اخرى للمونتاج والا تستعمل نفس الاداه، تعمل كيف كيف ترجمه تلقائيه، اذا فما حس بروي وبيان في الفيديو تنجم تنحيه، مثال عندك فيديو حاضر تحب تنحيك الحس وبيان صوت معين تنجم تنحيه، انشاء فيديوهات قصيره، هذوما يستعملوهم في العاده فك الريلز الموجودين في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا في الانستغرام، نجم نستعملوهم. ثم ران واي ار يو ان دبليو اي جريج، هذه منصه احترافيه زاد تقوم في انشاء الفيديوهات احترافيه، يستعملوها في العادة في الإعلام كيف كيف لإنتاجك المؤثرات البصرية نتاع الإشهارات إلى آخره. ثم بيكا لابس، هذه
3: ديما كيفاش تكتب بالضبط،
4: بي إي كا أ إسباس إل أ بي إس، هذه تعمل زادة إنشاء فيديوهات قصيرة برشا من خلال النصوص وإلا تصور، يعني تعطيها تصور تحركها وتعمل منها مسان وإلا تعطيه نص وهو يقوم بإنشاء الفيديو كما تحب أنت. بطبيعة الشخصيات أنت تنجم تختار الشخصيات، شخصية مثل طولها كذا، الشكل كذا، تلبس كذا، دونك هو من بعد يحاول يعمل صناعة نتاع الشخصية هذيك ويزيدها في الدور نتاعها من خلال التحريك، من خلال الكلام اللي باش يقوله. ثم LU بيان لوما بيان لوما اي اي LUMA اي، هي زادة منصة متطورة برشا في إنشاء الفيديوهات نتاع 3D ثلاثية الأبعاد، هذه تعمل إنشاء نتاع فيديوهات تقريبا واقعية، معناها تأخذ تصور من برشا بلايس وتعمل لك إنشاء نتاع فيديوهات واقعية. فما زادة تطبيق اسمها هينجان بيان هيجان HEYGAN، هذه زادة تقوم بإنشاء شخصيات وزادة كيف كيف تصور من خلال تصور هذيكم معاهم صوت يكون ينجم يركب على التصوير هذيك، معناها صوت وصورة. تطبيقة هذه تقوم بصناعة فيديوهات تقريبا واقعية، معناها كتشوفها تقول تصويرة واقعية ماهيش كرتونية.
3: هذه تصنع لنا الفيديو، مش فيديوهات باش نلموهم معناها
4: نردوهم، لا هذه تصنع فيديو،
3: تصنع الفيديو
4: من خلال زادة كيف كيف راهو نصوص، معناها نعطيها النصوص ومعها تصاور وهي تلمهم وتعمل منهم فيديوهات احترافية. فما إن فيديو إي إن لاصقة في بعضها في إي دي أو أو أو،
3: أي
4: هذه كيف كيف تأخذ مقالات وإلا نصوص وإلا قصة وهي تحولها لفيديو.
3: أي
4: فما تطبيقات أخرى زادة نجم نحكو عليها، فما فيد بوان إي أو،
3: اي
4: فما كلينج ك ال اي ان جي اي اي، ثم صوره اي اي زاد اس او ار اي اي،
3: معناها صوره اما نكتبوها بالفرنسيه
4: بالفرنسيه صوره ار ا اسباس اي اي، فما تطبيقات أخرى زادة مجانية تساعد في إنشاء الفيديوهات. نجم الأخيان يلوجوا في كسوسوا في البلاي ستار وإلا في جوجل. ديما التطبيقات ديما نذكروا تطبيقات نخذوها كامل المتاجر الرسمية اللي هي بلاي ستار، خاطر نجم تأخذ تطبيقة من أي بلاصة بعد تصير فيها مشاكل أمنية.
3: نمشوا طول المخاطر الأمنية المحتملة للتطبيقات هذه باش المستمعين يحتاطوا كي يجوا يحملوا في التطبيقات هذه.
4: هو الذكاء الاصطناعي يساهم برشا في باش يعاون العباد كسوسوا باش يتفرهدوا ويعملوا تصاور وإلا فيديوهات يبعثوها لبعضهم وإلا ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن موجودين ناس أخرين زادة يخدموا بها بصفة احترافية. لكن هذا الشيء هذا باهي برشا، ما يمنعش لي فما برشا مخاطر في مخاطر أمنية محتملة للتطبيقات هذه إذا ما نستعملوش التطبيقات هذه بصفة حذرة. ما ناخذوش كما ذكرت التطبيقات هذه، ناخذوها من المتاجر الرسمية بلاي ستور ولا المتاجر الأخرى كما جوجل اكسترا. شنية المخاطر اللي نجم تكون؟ فما تزييف نسموها ديب فيك، وبيان التزييف العميق ينجم يقوم بإنتاج فيديوهات مزيفة، معناها تصويرها صحيحة، كما رينا توا فما تطبيقات الفيديو تقوم بإنتاج فيديوهات حقيقية، معناها لشخصيات حقيقية، لتصاور حقيقية، ناس حقيقية. هذه ينجم يأثر، معناها يكون أخبار زائفة منتشرة، أصوات مقلدة، معناها تكون
3: معناها الصور اللي
4: جودة عالية.
3: أي سمحني حتى كان قطعتك، الصور اللي هبطناها في مواقع التواصل الاجتماعي ينجموا يستغلوها
4: صحيح
3: ويهبطوا بها أخبار زيفة وإلا فيديوهات زيفة، معناها كأن صحيح. الشخص هو اللي يحكي، خاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي هو اللي قاعد يحرك في الشخص هذاك ويحطوا هم الكلام اللي يحبوا عليه
4: بدقة عالية، معناها ما تنجمش تميز، ساعات ما تنجمش تميز ما بين الواقع والمصنوع افتراضيا. لازمنا نكونوا حذرين برشا في نشر المعلومات هذه. صور حقيقية مثل تصويرة نتاعي أنا موجودة في أي بلاصة ولا في، معناها تكون تصور مزيفة بدرجة عالية من الواقعية اللي يهدد الثقة الرقمية، معناها يولي واحد حتى باش ينشر حاجة يكون موش متأكد اسكو التصوير هذيك صحيحة ولا غلطة، الخبر هذيك صحيح وإلا غلط. حكينا فيها قبل الأخبار المولدة الزائفة من خلال الذكاء الاصطناعي. فما الانتحال الهويات، دونك ينجم يصير الاحتيال والابتزاز من خلال خلق الفيديوهات هذه ويبتزك بها، وإلا يعمل تصويرة ما هيش مخلة بالأخلاق زادة ويبتز بها الشخص ذاك. معناها نكونوا حذرين في الحكاية هذه، وأمنيا زادة يركزوا برشا على التصاور اللي نحطوهم بشكاكة ما تحطوش في إحراجات. هي فما زادة رسائل توصلنا في كسوسوا في مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك ولا في أي حاجة، نجم نكونوا حذرين خاطر تنجم تاخذ معلومات من عنا تستعملها من بعد في كما مثال الموقع الجغرافي وين تسكن، تاريخ الميلاد، شنية البلاصة اللي تسكن فيها، ينجم هذاكم كله ياخذهم بعين الاعتبار في إنشاء الفيديو باش يركب يكون الفيديو تقريبا صحيح، هكاك تكون الواقعة صحيحة، لكن هي تم إنشائها افتراضيا. نكونوا حذرين في نشر الفيديوهات نتاعنا، في نشر التصاور نتاعنا. المخاطر الخصوصية خاصة التصاور اللي كنا حكينا عليها، ما ننشروش التصاور كما جاء. البيانات البيومترية، ينجم بار اكزامبل انا هزيت يدي كما هكا تصويره، خاطر الكاميرا اللي استعملوا فيها توا هما دي كاميرا عاليين الجودة، معناها الريزوليسيون تاعهم تكون دقيقة جدا، ينجم معناها من خلال حتى كي نهز يدي هكا تصويرة تنجم البصمة هذيك ينجم يخلق.
3: موضوع البيانات البيومترية موضوع كبير برشا ولازمنا نخصوا له حصة كاملة هكا ولا لا؟
4: صحيح. خاطر الكاميرا اللي استعملوا فيها مدققين برشا، معناها ينجم ياخذ البصمه من خلال التصويره،
3: حتى الطريقه عفويه طلعت يدي تتخذل البصمه،
4: تتخذل البصمه حتى العينين، مع خاطر العينين ينجموا يعملوا بها البونتاج، ينجموا يعملوا بها برشا حاجات. دونك الشكل نتاع العينين والشكل نتاع الوجه هذوما كلها بيانات بيومتريه ينجم يستعملوهم باش يعمل اكسي ايليغال، معناها دخول غير قانوني الأماكن معينة مثل البنوك وإلا برشا بلايص أخرين اللي يستعملوا في الكاميرا، والاحتيال من خلال

0: عند اللي ماهوش متعلم. دونك لازمنا ديما حملات توعويه للعباد باش حتى كيف يستعملوا التطبيقات اللي ذكرناها حتى يكون التطبيق امنه. لكن من بعد اكل البرودوي المنتوج اللي باش نخلقوه من خلال التطبيقات هذه اذا نحطوه في مواقع غير امنه يتم نشره بطريقه غير صحيحه غير امنه. لازمنا نكونوا حذرين في نشر التصاور نتاعنا وما نخلوش لي كونت نتاعنا محلولين في اي بلاصه وما نحلوش زاد لي كونت نتاعنا في وي في مجاني للناس الكل.
1: شكرا لك دكتور سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة، قدمت لنا اليوم أهم التطبيقات صناعة الصور والفيديو وأهم أيضا المخاطر الأمنية المحتملة للتطبيقات هذه. كل الشكر لي، كل الشكر أيضا لضيوفنا اللي كانوا في الموعد. بعد قليل دين ودنيا مع شيوخنا، ونفسح توا المجال لفوز نصيب لتقديم الفقرة الرياضية. إلى اللقاء ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. وصل المنتخب الوطني التونسي استعداداته بمدينة الطبرقة لنهائية كأس العالم 2026. المنتخب كان يوم أمس حصة تدريبية كانت مفتوحة للإعلام، والمدرب الوطني كان عبر فيها عن ربما تطلعاته لترشح المنتخب للدور الثاني، كذلك تفاؤل كبير من اللاعبين بتقديم مستوى طيب في نهائي كأس العالم. آخر اللاعبين التحق بالمنتخب كان علي العابدي. الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم يوم الأحد في الأربعاء في ملعب رادس بإدارة الحكم نضال الطيف، يساعدوه كل من خليل الحساني وأحمد ذويوي، الحكم الرابع سيف الدين الورتاني، والحكم الاحتياطي أمان الله الحجري، الحكم الفار مجدي بلاغة، يساعدوا حسني النايلي، المساعد الثاني عمر دريدع. نهائي بالنسبة للمباراة الفاصلة من أجل صعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بشدور بملعب سوسة دون حضور الجمهور يوم السبت، انطلاق من الساعة الرابعة مساء بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي بين الملعب الجابسي ونادي حمام الأنفي، يساعد فرج عبد اللاوي كل من وروان سعد أيمن إسماعيل، أحمد الذوادي حكم رابع، وحكم فار أمير لوصيف، ويساعد وسام بوغطاس. بالنسبة للمباراة تحديد بطل الرابطة الثانية الدور اليوم في الأربعة، تجمع في ملعب المنستير تقدم ساقية الديربي أمام الحمام سوسة بإدارة الحكم حسين بن ساسي، يساعد كل محمد أمين مانسي، محمد علي الدرويش، وحكم رابع أنور العكروتية. نهائي تحت 17 سنة كأس أفريقيا

0: يجمل منتخب السنغالي بالمنتخب التنزاني. بالنسبة للنهائي رابطة الأبطال باش يدور غدوة السبت في 5 PM باش يجمع باريس سان جيرمان بأرسنال بإدارة الحكم الألماني دانييل سبيرت. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: هذا السبت برنامج الخيمة من 10:30 على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز العاشرة صباحا للأخبار. تسمم مساء أمس 9 أشخاص من قرية النصر الواقعة بين مدينتي المكنسي ومنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، وتم تسجيل حالتي وفاة وإصابة 7 آخرين تم إيوائهم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج. في ولاية جفصة تدخلت أمس مصلحة النظافة ببلدية سيدي عيش عن طريق فريق النظافة بورتا بورت لجمع مخلفات الأضاحي وفضلات المنازل، وذلك بكل جدية وعزيمة بمختلف أنحاء المدينة في إطار المحافظة على نظافة المحيط وثمان سلامة البيئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. أفاد مصدر بمستشفى ناصر في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية في مواصي خان يونس جنوب القطاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين، في حين قال نائبه إنه من الصعب جدا تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع طهران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: منتخب من المونديال
3: حجزت تشيك مقعدها بطريقة درامية بعدما حققت انتصارين متتاليين بركلات الترجيح على جمهورية إيرلندا والدنمارك في الملحق الأوروبي لتضمن العودة إلى المحفل العالمي بعد غياب طويل. وسيطمح المنتخب التشيكي إلى ترك بصمته في أمريكا الشمالية حيث يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المستضيفة المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. جاءت انتصارات تشيك المثيرة في الملحق الأوروبي كأول مباريات لمورسلاف كوبيك على رأس الجهاز الفني في التولى المدرب البالغ 74 عام المهمة في ديسمبر 2025 خلفا لإيفان هاشيك. وكان كوبيك حارس مرمى خلال مسيرته كلاعب ومثل سبارتا براغ قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مطلع الثمانينيات. مقابلات المنتخب التشيكي في كأس العالم 11 جوان ضد جمهورية كوريا، 18 جوان ضد جنوب أفريقيا و24 جوان ضد المكسيك. أنا تتشيك التصفيات الأوروبية في المركز الثاني خلفا لكرواتيا في المجموعة لتتجه إلى الملحق الأوروبي، وبدأت مشوارها بمواجهة جمهورية إيرلندا في نصف النهائي. بدأ الموقف معقدا عندما تأخرت 2-0 في براغ، لكنها عادت بقوة عبر ركلة جزاء من باتريك تشيك ثم هدف تعادل متأخر من أديسلاف قبل أن تحسم التأهل بركلات الترجيح. وفي النهائي خاضت مواجهة متكافئة أمام الدنمارك انتهت 2-2 بعد الوقت الإضافي، حيث سجل بافيل والقائد كريتشي، ومع إهدار الدنمارك 3 ركلات من أصل 4 سجل ميشيل ساديلك الركلة الحاسمة ليقود تشيك إلى نهاية كأس العالم 2026. أفضل إنجاز في كأس العالم الوصافة 34-62 آخر مشاركة في كأس العالم ألمانيا 2006 وخرج من دور المجموعات، أو المشاركة في كأس العالم إيطاليا 34 الوصافة عدد مرات التأهل إلى كأس العالم 10 مرات. السجل الإجمالي في كأس العالم لعب 33 مباراة، فاز في 12 تعادل في 5 خسر 16 سجل 47 هدف واستقبل 49 هدف. كانت آخر مشاركة لتشيك في كأس العالم في ألمانيا 2006، وبحلول ذلك الوقت كان المنتخب يعرف باسم جمهورية تشيك بعد الانفصال عن سلوفاكيا بأكثر من عقد. بدأت تشيك مشوارها بشكل مثالي حيث سجل توماس روسيسكي 2 قاد الفريق للفوز 3-0 على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الهزيمتين أمام غانا وإيطاليا لاحقا أدت إلى خروجه من دور المجموعات.
2: منتخب من المونديال إذاعة قفصة مراية تكلم
4: دين ودنيا.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه خاصة من مقدم برنامج دين ودنيا إلى كل من يستمعنا، خاصة إلى إدارة إذاعة قفصة وتقنيا فيها والعاملين في إذاعة قفصة بصفة خاصة، ولكل متتبعي إذاعة قفصة عبر الانترنت وعبر موجاتها في أي مكان. تحية لكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. اليوم الجمعة 12 ذو الحجة 1447 هجري الموافق ل 29/5/2026. موضوع الحصة إن شاء الله اليوم في الحدث اللي احنا في الأيام اللي عايشينهم هما أيام التشريق. أيام التشريق برشا ناس ما يعرفوش الاسم هذا ليش، وعند بيهم من العيد من نهار اللي ذبحنا الخروف وخلاص وذاك هو عيد الإضحى. لا، في حويجات أخرين باش نعرفوهم بعد هذه الأضحية وتقديم النسك باش نشوفوا أيام التشريق التسمية نتاعها ليش سميت هكذا، وباش نشوفوا حكمها وفضلها، وباش نشوفوا أفعال المسلم، أفعال المسلم خلال هذه الأيام أيام التشريق. وعنا الحصة يعني القارة قصة وعبرة، وعنا الاستشارات الدينية. هذا الكل نشوفه إن شاء الله بعد قليل مع محدثكم عبد الجليل الفاسي وشيخ الدكتور شيخ منذر الذهبي. إن شاء الله سي منذر كل عام وانتم بخير.
4: أحياكم الله لأمثاله. صباح النور سي عبد الجليل، صباح الخير لزملائنا والمستمعين والمستمعات. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والبركات. طبعا كما كنت تتحدث موضوعنا اليوم تحدث على أيام التشريق. أيوة. ومعنى تسميتها لأنها هي دينا مرة في السنة.
5: أيوة.
4: ما فيها بأس كيف نشوفوا حكمها وفضلها. أيوة. وش يعمل المسلم فيها. أيوة. باش يحاكي الحجاج الموجودين في ميناء. أيوة. واللي يرموا في الجمرات. أيوة. واللي فيه مشكون يمشي ربما يطوف طواف الإفاضة أو. أيوة. يطوف ويسعى
5: متعجل
4: ويعود. أيوة. متعجل وإلا. أيوة. متم للأيام لأيام التشريق. ونختمها بقصة عبرة واستشارات دينية.
5: بارك الله فيك يا سيمون. إذن حتى يعني نبدأ هذه العناصر. نرحب بأخونا صدقي في الإخراج وسي إبراهيم أكمل في القاعة الفنية المراقبة، وعند استقبال المكالمات أختنا يعني نعم إخوة في قاعة استقبال مكالماتكم. مرحبا بكم، ولكن سادة المستمعين الرجاء الاتصال في النصف الساعة الأخير مكالماتكم حتى نكون أعطينا للموضوع حقه كامل. إذن بعد قليل إن شاء الله تعالى توقف قبل ذلك مع هذا الفاصل الإنشادي، فلا تذهبوا بعيداً.

0: ودنيا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعي الأفاضل أينما كنتم، نجد لكم التحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قلنا نحن باش نتحدثوا على أيام التشريق. كثير من الناس ما يعرفوش أيام التشريق، حتى التسمية هذه نفسها. يا سيدي راهم الأيام اللي بعد عيد الأضحى يتسموا أيام التشريق، هما نهار ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد، اللي هما 11 و12 و13 ذي الحجة، اللي هما شي جو في أياماتنا العام هذا، الخميس والجمعة والسبت. يعني نحن اليوم في وسطهم، ما زلنا غدو الحي آخر أيام التشريق، هكا ما هو سي ممدن.
1: نعم.
0: أي والأيام هذوما يعني لو نفيدوا سادة مستمعين، مادام قلنا لهم على اسم جديد هذا، شنو سبب التسمية نتاعهم يعني أيام التشريق؟ يعني ليش هي أيام التشريق؟
1: في الجاهلية هو اسم قديم. في الجاهلية هذا وجه من وجوه تبرير التسمية. في الجاهلية وقبل الإسلام كانوا يشرقون في لحوم الأضاحي، أي يقطعونها ويقددونها وينشرونها في الشمس
0: هي
1: تشرق
0: يعني.
1: الشمس أي نعم، التجديد، عملية التجديد هي تشريق اللحم بالشمس.
0: أيوة
1: بش يصبر، يقطعونها وكذا وشيحوه ويحفظونها من الفساد كي تضربها الشمس اللحم كما الجديد وتحفظه من فسميت هذه الأيام أيام التشريق والله أعلم.
0: أما نحن منذ كنا نعمل شيء هذا، خلطنا على جداتنا قبل، اليوم هيجات الثلاجات وغيره واللي صبروه بطريقة أخرى، لكن أنا نذكر قبل كانوا يعملوا الطريقة هذه وحتى التو يكون
1: هو لا هو التو مازال، لأن اللحم المثلج ماهوش كما لحم القديد عند أصحاب الذوق وأصحاب ثم مآكل طيب كان بالقديد
0: ويتعمل بطريقة معينة.
1: نعم. وفي النهاية خلوه في الزيت باش يزيد يحفظه.
0: نعم
1: يعني ويأكلوا منه من حين
0: في جرة هكا مفوح ومعها زيت
1: في البلار ولا في الفخار
0: حاجة شو. نعم. شو يعني سيمون حتى كان
1: نعم دخلنا في المأكولات
0: مش مشكل هو
1: طبعا مدام مرتبط بالتسمية لا حرج في
0: هو دين ودنيا. قلنا للسادة مستمعين راهو نحن حطوكم على الدنيا وعلى الآخرة، وهنا تو نتحدثوا على العادة هذه الطيبة. أنا بصراحة نحن لها العادة هذه ليش فيها بعد سي منذر بعد مهم جدا. أول شيء كانت النساء قبل عندهم فكرة الادخار، أنهم الذخيرة نقولوا هكا ولا
1: نعم.
0: ليش ذخيرة؟ يدسوا الشيء هذا ليمت
1: الحزة
0: جهة مضيف ما عندهمش ما يذبحوا الحمى ثمش وقت مش غير مناسب، تجبد المرأة أكل ذخيرة انتحها تلقى شيء حاضر جاهز وما أطيبه عندما يتحط في الطعام
1: كأنها كونجيلاتور طبيعي بزيته وبتشريقه في الشمس.
0: ونزيدوا حاجة أخرى، أنت قلت طبيعي ولكنه صحي.
1: نعم.
0: كي نقوله طبيعي راهو معناها صحي، راهو اليوم كان يسمعوا فينا راهم يسمعوا بعض التوصيات الطبية اليوم اللي يوصوا بهذه العمليات نتاع التصبير في الثلج وفي غيره عندها أوقات معينة ولازمها طريقة معينة. أما شوفوا قبل الطريقة العادية اللي هي حتى من أهل الجاهلية وجاء الإسلام أقرها شيء هذا، أنهم كانوا يعرضوا اللحم للشمس بين شمس وظل، هو راهو بس ما يفسدش بالشمس وما ينتنش بالظل طول.
1: نعم.
0: وبطريقة معينة وشوية ملح وفاح ويعني يحفظوه عملية حفظ طبيعي 100% ويبقى اللحم هذا مهما طالت المدة نتاعه.
1: نعم. بس محافظ على لذته.
0: أي تو نسلك سؤال
1: نعم.
0: يعني أنت تعرفوا هذا كليته ولا
1: باش نجاوب إجابة شخصية،
0: من
1: أنا لا أحبذه القديد
0: والله
1: منك الحم منك ليش
0: هيا به
1: ولكن هو ما عندي حتى اعتراض الناس اللي يحبوه
0: لا يعني
1: لهم موجود
0: نظر. موجود في العائلة يعني
1: لا موجود لا عندنا موجود وأنا منك ليش شخصيا
0: أي أنت يعني في العائلة تقول منك ليش. نعم هذه كثير من الناس ما يحبوش يعني يأكلوا النوع هذا. إذن هي أيام أكل وشرب زادة.
1: نعم هي أيام أكل وشرب، وهي زادة التشريق جاي أنه لأن صلاة العيد
0: بعد الشروق
1: وذبح الأضاحي والهدي
0: بعد صلاة العيد
1: أي لا يتم إلا بعد
0: الشروق
1: العيد وبعد الشروق
0: أي.
1: فسميت والتهادي والتهادي والصداقات تبدا بعد شروق الشمس. وربما هذه زاويه اخرى لبيان معنى التسميه، لان ذبح الاضاحي مش في اليوم الاول فقط يوم العيد، لا يمتد الى ايام التشريق. فالانسان مثل اللي تعذر عليه باش يذبح النهار الاول يذبح اليوم الثاني. طبعا التعجيل اولى، ولكن له ان يذبح وتعتبر أضحية فقهيا
0: في هذه خصوصية أيضا خاصة في أيام التشريق. بعد ما تعرفنا على تسميتها وسبب تسميتها تقريبا من زوايا مختلفة، على بعد الجاهلية وارتبطت بشروق الشمس وارتبطت بعد بصلاة العيد. أيضا شيخنا زادنا حاجة أخرى، قال راهو في الأيام هذه هي
1: مازال المفتوح عملية الأضاحي. نجم يذبح زوز عائلته كبيرة، يذبح واحد في اليوم الأول ويثني عليه أو يشفعه بأضحية ثانية.
0: هذا الشمنظر عنده اثنين
1: اللي عنده، أما يكون عائلة كبيرة ويحب يوزع
0: وحتى نقوله اللي ما عندوش في النهار الأول ومتيسرش لسبب من الأسباب باش يجي من بلاصة بعيدة
1: نعم
0: يولي يقتنيه في النهار الثاني. يا سيدي النهار الثاني وما ثمش نقل وما نعرفش ايش وما نعرفش ايش، جاك النهار الثالث هل تسمى أضحية؟
1: نعم تسمى في أيام ما دمتها في أيام التشريق فهي أضحية والله أعلم.
0: وكأن دخلنا في فقه هذه الأيام وأعطينا معلومة مهمة جدا متعلقة بأحكام الأضحية اللي هي من بين مظاهر التيسير، خلينا نقولها مظاهر التيسير في الأضحية، مش مربوطة بوقت معين محدد معين في اليوم الأول فقط، هاي ممتدة إلى ثلاثة أيام التشريق، يوم الثاني من العيد وثالث العيد ورابع عيد لك أن تذبح وتقدم هذا النسك والحمد لله. هذا تقريب فيما يتعلق بالتسمية شيخنا. إن شاء الله بعد الفاصل الإنشادي نشوف الفضل نتاعها هذه، وانت ذكرت أنا نعتبره فضل وتيسير ما دام النجم نذبح فيهم الأضحية وفيها توسعة على المسلمين مش نهار الأول البركة.
1: نعم.
0: مازال هذا نوع
1: فضلها تشبه فضل يوم العيد.
0: يوم العيد نعم امتداد
1: امتداد نعم
0: ان شاء الله بعد هذا الفصل
1: إن شاء الله. واحنا نسموها ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد. نعم
0: بعد الفصل الانشادي اخواني باش نشوفوا نفصلوا ما بين مش نفصلوا نشوفوا اش معناها عيد واش معناها أضحية وتقديم النسك. برشا ناس يقول لك ما عنديش أضحية اذا انا مش معيد، هذه كلمة تو نرجعوا لضبط هذا المصطلح أنه فيه شوية يعني غموض. إذن أخونا صدقي بعد هذا الفصل الإنشادي نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: دين ودنيا.
1: دين ودنيا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعي الأفاضل، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة وبرنامج دين ودنيا. توقيت 10:28 وصلنا بعد ما عرفنا بأيام التشريق. برشا ناس راهم يمكن ما يسمعوش بالاسم هذا، اللي هما الثاني وثالث ورابع عيد. أيام التشريق عرفنا التسمية نتاعها، عندها كثير من يعني المراجع وليش سميت أيام التشريق. كان شيخنا يحكي قبل الفاصل باش نشوفوا حكمها، اللي هو أساسا الشيخ منذر مرتبط بالحج، هو تقريب ما أفعال الحجاج فيها، تقريب أكثر شيء الحكم يظهر في أفعال الحجاج
2: في هذه الأيام، في أيام ممتدة. لأنها الوقوف معناها الطواف والسعي يتم في يوم واحد.
1: أيوة.
2: الوقوف في يوم واحد، أما أيام التشريق هي مكث أو مبيت في ميناء ثلاثة أيام أو يومين
1: برمي الجمرات،
2: فهو مخير أن يتعجل أو ألا يتعجل. وفيها طبعا رمي الجمرات الثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى.
1: هذا
2: بالنسبة لأيام الثلاثة أيام. اليوم الأول يوم العيد يرمي الحاج كان الجمرة الكبرى
1: العقبة. أي نعم. إذن حكم، كي نقوله حكم يعني هذه الأشياء المتعلقة فقهيا شرعيا من أفعال الحاج اللي لازم يعملها. لكن ماذا عن غير الحاج؟ نحن اليوم يعني شنو يعني المطلوب منا نعمله في هذه الأيام؟ هذا هو كأننا مش نحكو على فضلها، يعني اللي هي عادة أساسا مسمية أو يعني معروفة هذه الأيام بتكبير عندنا في مذهب.
2: نعم، هو التكبير هو رمزية لتوحيد الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: ورمزية للتضامن ومحاكاة الحجاج وهم في ميناء في ظروف يعني ما هيش ميسرة، في مخيمات ويلهجون بذكر الله وبالتكبير وبالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. هكذا شعاع يجينا، شعاع من تلك الأنوار في ميناء، فالمسلم لابد أن يتنبه وأن يأخذ نصيبه من الرحمات والبركات المتنزلة من سابع السماوات.
1: ونحن أيضا بدورنا إذا كان نتحدث على غير الحجاج، عملا بقوله تعالى عز وجل واذكر الله في أيام معدودات.
2: نعم.
1: وهذه خاصة بالحجاج، هو كما ذكرت سيادتك هو شغلهم ولا شيء غيره بعد الصلاة المفروضة التكبير، هكذا يكبرون الله سبحانه وتعالى على طول في هذه التلبية والتكبير غير ذلك، مع تقديم النسك لمن يلزمه الهدي. بالنسبة لرمي الجمرات في هذه الأيام، بالنسبة لغير الحاج نحن بس نذكروا السادة المستمعين شنو الأفعال اللي نعملهم في الأيام هذه. هو التكبير، التكبير تقريب إمام مالك
2: عقب كل صلاة.
1: نعم. صلاة فريضة.
2: نعم.
1: يبدأ يعني بعد فجر يوم الثاني العيد هكذا،
2: لا يبدأ من ظهر يوم العيد،
1: ظهر يوم العيد
2: يوم
1: بعد الظهر يوم العيد.
2: نعم.
1: وينتهي
2: صبح الرابع.
1: أي صبح،
2: يعني 20 غدوة. نبدأ من الظهر وآخر تكبير
1: غدوة الحاجة.
2: تكبير الصبح
1: تاع صبح غدوة. هذا هو
2: يعني يوم العيد، واللي هو أربعاء خميس جمعة
1: وسبت.
2: سبت. نعم.
1: آخر تكبير بعد صلاة الفريضة فقط.
2: نعم.
1: ويستحب أنه لا تذكر أشياء أخرى أو الأوراد أو
2: تكبير فقط لتمييز هذه الأيام وما في التكبير من معاني. حتى المرأة في بيتها وهي تصلي تكبر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لتعيش ما أو لتنال ما ناله حجاج بيت الله وحاجات بيت الله الحرام.
1: أي يعني صفة التكبير شيخنا بعد رد السلام، بعد ما نخرج من الصلاة جماعة يعني يجوز.
2: يجوز لما شكون ينكر عليها فلا. كان كان كان تضج من تكبير الصحابة.
1: نعم.
2: الأصوات في في في هذه الأيام.
1: وكما كنا نسمع له قبل العيد وأثناء العيد هكذا التكبير في مكبرات الصوت في مساجدنا راهي عادة طيبة ياسر وتذكر الناس طي... طبعا هي ما هيش أنا نحب التكبير هكذا وصلت على النبي أكثر من اللي تحط شريط القرآن في الواقع. ليش؟ لأن القرآن استماع إليه والإنصات في أداب يعني، والناس في شغل وضجيج وغيره. أما التكبير لا مانع أنك تعمل صوت في السوق وفي الشارع تكبير، لا يتوقف عليه شيء حتى ولو كان إنسان مشغول، لا يؤثر،
2: لا يحتاج إلى كثرة التركيز في التكبير. نعم. ومعناه نعم. ظاهر جلي،
1: ولكنه يوقظ القلوب. نعم. من الغفلة ما شاء الله، ويذكر بأنه مقبلين على أيام مباركة
2: وفي تكراره، في تكرار مثل الأذكار
1: التكرار. نعم.
2: التكرار هو يعني عملية طرق للنفس لتستفيق ولتشعر بوحدانية الله تبارك وتعالى وبعظمته جل من قائل وبتجليه على عباده وبتجلياته.
1: نعم. وكذلك شيخنا في الأيام هذه الثلاثة اللي هم ثاني وثالث عيد اللي هم 11 و12 و13 ذو الحجة كانت عندهم تسميات. ليش تسمى صوت الاسم اليوم الأول؟ يسمى منها ما يقال له القر. اليوم الأول هو يوم القر. قال لك ليش؟ لأن الحجاج يقرون فيه بمناء
2: فيه قرار واستقرار.
1: استقرار. نعم. واليوم الثاني قال لك هو يوم النفر، لأنه مش ينفر ويمشوا لل
2: يبدو
1: المتعجل. المتعجل أنه مباشرة يمشي
2: النفرة الثانية، هي النفرة مصطلح النفرة من عرفات إلى مزدلفة، وهذه النفرة الثانية. نعم. نفرة ميناء
1: ويسمى نعم. والثاني هو يوم النفر الأول. أي. باعتبار بعده نفر آخر،
2: نفر المش متعجل.
1: أي نعم. لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل في اليوم الأول هذا. أي. ما تعرف اللي كما ذكرت قبل قليل هذا لسادة الحجاج، ومثال الثقافة راهي للمسلمين نحن في موسم الحج
2: وتشويق أيضا. أي. اللي ما حجش. أي. يبدأ يحاول
1: كل صورة
2: ويختار زعما نتعجل ولا ما نتعجلش، زعما اختاروا الحج بالإفراد أو بكذا، يبدأ يتشوق. فهذه
1: حاجة هايلة. أي نعم.
2: نقاط فقهية تجي في وقتها الحقيقة. أي. الوقت يبدأ قصد ربي الحاج. أي. الإطارات ما يخلوش إن شاء الله يفقهوه ويثقفوه
1: وصاحبوه حتى هناك.
2: نعم. نعم.
1: نعم. تبقى لأنه قال لك يجوز النفر فيه لمن تعجل. والثالث هو يوم النفر الثاني، ريت عن النفر الأول كما قلت المتعجل، والنفر الثاني اللي هو
2: المتم لأيام التشريق في ميناء.
1: وقتاش يكون سي شيخنا متعجل؟ يعني شنو الاستعجال المتعجل وغير المتعجل؟ الفرق فيش؟ هو في رمي جمرة العقبة.
2: أي هو مش جمرة العقبة، هو جمرة العقبة يرموها الكل.
1: أي.
2: ولكن اليوم الثاني عيد يرموا ثلاثة جمرات.
1: أكيد.
2: ويوم ثالث عيد ثلاثة جمرات. وله الاختيار أن يعود إلى مكة.
1: أي.
2: قبل الغروب.
1: أي.
2: أو يكمل. أي. ثلاثة جمرات أخرى.
1: أخرى اليوم الثالث.
2: أي. فهو مخير. أي. الحاج في فمن تعجل أو من لم يتعجل في يروح في اليوم ثاني ثالث عيد أو رابع عيد.
1: يعني أنه لازم في اليوم الثاني ينفر إلا مكة قبل غروب الشمس.
2: أي نعم. أما كان أدركها الغروب يزيد يكمل بإبات وغدوة بتشرق الشمس يمشي. أي. يرمي ويعود إلى مكة.
1: أما الذي رمى
2: يعود إلى مكة طبعا باش يرجع لمقر الإقامة وباش يطوف طواف الإفاضة ويسعى إذا لم يكن متمتع.
1: نعم. إذا كان متمتعا.
2: إذا كان متمتعا.
1: نعم. نعم.
2: والمفرد لا يسعى لأنه سعى مع طواف الإفاضة.
1: طواف
2: القدوم. نعم. هذه مسائل طبعا دقيقة يفهمها اللي باش يمشي الحج بالضبط.
1: نعم. إذن هكذا أفضل هذه الأيام هو أول هذه الأيام وهو يوم القر، لأن أهل ميناء يستقرون فيه ولا يجوز فيه النفر، ومن حيث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أعظم أيام الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا كحديث يعني اليوم الأول بعد صلاة العيد. إذن ونحن نتحدث سي منذر عن أفعال المؤمن في هذه الأيام، لو نبدأ بيوم العيد أولا يعني هو صلاة العيد. صلاة العيد اللي هي كثير من الناس للأسف عيد الأضحى حديثنا قبل بشهر تقريبا نحكو على الأضحية كان على السوم والعلوش والأسواق والأسوام والفلاحة تدمر والتجارة المنشيرة والدو الحكومة منشيرة والحديث على الأضحية كان نشوفه فيه حتى في شبكة التواصل
2: مادي بحت
1: بادي بحث ولا علاقة له بهذا النسك اللي هو أساسا قرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة في هذا الإطار سيمونذر لو نحن نتحرى شوي في المستقبل من اعتبار هذه المناسبات والأيام اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا ندبنا لأن يعني نتعرض لنفحات الله في هذه الأيام بدل من ذلك نشرد ونهتم بأشياء أخرى.
2: هو حديثنا على موضوعنا على أيام التشريق
1: نعم.
2: ولكن هذه الأيام قبلها أيام أخرى
1: نعم.
2: اللي هي هذية اللي احنا نضيع فيها وما نعطوش قيمة للجانب الروحي والجانب المعنوي لهذه الأيام. وأهمها يوم عرفة قبل العيد. فكنت تحدثت مع الإخوة في الجامعة ونبهتهم ونبهت نفسي طبعا
1: أكيد.
2: قبلهم يوم عرفة اللي هو 9 قبل العيد بدار سيدي السوق مليان غدوة عيد
1: نعم.
2: الناس كل مضي في لماس
1: تقول قيامة خامت
2: تشربون ويشوف الحم اللي ما عنده شيء لا ويغفلون عن ذلك اليوم يوم عرفة وما أدراك ثم اللي يصوم ثم حتى اللي ما يصومش راهو يقضي قضيته الكل ويتفرغ باش العشية
1: بعد الزوال على
2: يعيش ما عاشه الحجاج
1: أكيد.
2: فهذا ممكن فنحن نغفل عن
1: أفضل ذلك. أيام السنة على الإطلاق أي نعم أفضل أيام السنة
2: نشتوى اليوم العيد اللي هو أول يوم يوم عيد هو يبتدي وصحيح بصلاة العيد ولكن قبل صلاة العيد يبتدي بصلاة الصبح فما معنى أن تصلي العيد وأنت لم تصلي ولا صليتها مؤخر فلا معنى لها
1: ظاهرة كما في رمضان المساجد في صلاة العيد نصلي البر
2: أي
1: في الشارع
2: ونهار الجمعة ما يجوش ولا في
1: لا صبح نهار
2: أي أي فهذا خلل يعني
1: نحن إذ نذكر هذه الأشياء شيخنا لا يعني نتحصر ولا ولا ولا يعني نذكر أحدا بسوء ولا شيء ولكننا كما قلت
2: ظاهرة نحل فيها ونبحث لها على حلول
1: نعم.
2: مش نكونوا متوازنين
1: هكذا.
2: فنحن أبناء مجتمعنا
1: هكذا.
2: وهم منا ونحن منهم
1: نعم.
2: ماذا بينا يبدأ العبادة لله
1: أفضل من هكذا
2: متوازنة ونبدو حاضرين ديما في كل المناسبات
1: نعم.
2: باش نحصلوا الخير والبركة
1: نعم.
2: نحصلوا التواصل بيناتنا
1: نعم نحن نسعى من هذا البرنامج وغيره من الخطب وغيره أن ننهض شيئا ما بالفكر وبالوعي المسلم حتى يدرك قيمة هذه الأشياء وحتى يغنم شيخنا لأنه نحن زماننا فيه كثرة فيه المشاغل وتسارع الأحداث في الواقع جميعنا كثيرا ما نغفل ونتشتت وتأخذنا هذه الحياة بتسارع الأحداث فيها فمن الضروري أن نذكر بعضنا البعض في مثل هذه المواسم وهذه المناسبات أن نكون أكثر جدية حتى نقترب من ما يعني جعل الله سبحانه وتعالى وخص به هذه المناسبات وهذه الأيام من فضل كما الدعاء اللي هو يوم عرفة مشهور بالدعاء اليوم كثير منا عنده قائمة تاع مطالب أليس كذلك
2: نعم.
1: في مجالات الحياة شتى يعني أنت ما الذي يبطئك ويؤخرك على أن تخصص يا سيدي كما قال شيخنا اشري واشري وعمل وحضر خلاص خصص الوقت
2: الوقت ذاك خليه
1: لكن خليه وقت بعد الزوال أو قبل يعني مع صلاة العصر حتى الغروب الشمس اللي هو آخر الوقت أنت أنك تتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى ثم الدعاء وكي يقول هذا لو مش خطر يوم عرفة انتهى لا نحن رانا نذكر أنه ما زال الخير في حتى في هذه الأيام وفي هذا التكبير وهذا والدعاء هو في كل زمان لكن ذكرنا أفضلية هذا اليوم حتى لا نغفل عنه ولا تأخذنا في المستقبل هذه الحياة ونسقها ثم أخطر شيء شيخنا في هذا هو أصبح العادة نحن ماذا تعودنا أن نفعل في يوم عرفة وقبل يوم عرفة ويوم العيد أصبحت العادة هي المسيطرة وغاب النسك ونحن بس نفتح قوس وأكيد بس شاركني فيه شوي هو الحديث عن الأضحية بصفة عامة وما زال لليوم الحديث عليه نحكو عن الأضحية راهو البعض يقول لك يا أخي يقول لك أنا راني سنة مش معيد ليه ماكش معيد قال لك ما عنديش أضحية، إيش دخل الأضحية في العيد؟ إذا كنت قادر عيد وقدم النسك، إذا ماكش قادر عيد، يعني شنو علاقة تقديم النسك نعم. بكلمة العيد؟
2: عيد وكبر
1: و... إيه العيد و... هو عيد أن يعيده الله علينا حتى من جذر الكلمة من العودة أنه قاعد يتعاود كل عام. فأنت وسائر المسلمين لابد أن يحيوا هذه السنة أن العيد نعيشه فيه صلاة، وراء ما عندكش بسلبح ماكش بصلي صلاة العيد.
2: نعم.
1: يعني تلزمك أداب العيد،
2: صلاة العيد وتشوف أخوانك وأهلك وأقاربك.
1: نعم.
2: ففي ذلك ذكر الرحم هو اسمه الخلل وين
1: سأل. نعم. نعم.
2: هو وقع تهويل
1: هذا هو
2: الأضحية. العلوش هذايا ولا الكبش هذايا
1: هو
2: تهول ولا هو العيد.
1: أيه.
2: والعيد والأضحية هي جزء ننزله منزلته
1: هكي.
2: الشرعية
1: واللي هو احكامه
2: حتى كان هو ما ثماش
1: ايه؟
2: لا ينقص من العيد
1: نعم.
2: شيء من قربة الى الله تبارك
1: نعم.
2: وتعالى. فالامر يعني وقع تهويل وتغولت الأضحية
1: نعم.
2: على يوم العيد اللي هو فيه مناسك اخرى وفي قرب من الله وفي اشياء جميلة جدا
1: نعم. نعم.
2: روحية وتشحذ الهمم وتشحن الإيمان في القلب. فهذا هو الخللوين.
1: ونحن هنا ليش بدنا الموضوع هذا؟ لأنه ما وراء هذا اللي كنت تذكر فيه أنت تو التهويل هو العادة شيخنا
2: نعم.
1: هو أنه نحن تعودنا وقاعدين نغذو في العادة كل عام نشوف في أشياء أخرى جديدة وتقوي في خليني أقول قوة العادة وتمكنها من حياتنا ومن سلوكياتنا في هذه الأيام. يعني مثلا السنوات الماضية أو حتى السنة الماضية أو اللي قبلها ما كانش الغلاء بهذه الطريقة، فسنة زادت شوي إذن ولا تهويل أكثر. هذا اللي حبيت نقوله أنا أنه وانت ذكرت
2: كرة الثلج كبرت
1: بالتهويل
2: نعم.
1: هذا
2: واغتنموا معناها
1: نعم.
2: التجار واحد لهف وتهافت
1: أي.
2: الناس على ذلك
1: نعم.
2: والطبع يرتفع
1: وأطراف كثيرة تقع في هذا المستنقع للأسف الشديد. ومن أجل ذلك نحن نحذر، لابد أخواني أن نعيد يعني المفهوم هذا النسك ومفهوم عيد الأضحى. منين نأخذه؟ من مصادر، من أحكامها، من مشروعيتها، من مقاصدها اللي هي من ديننا. راي عيد الأضحى مش مناسبة وطنية، عيد استقلال،
2: مش مناسبة مشوي،
1: مش مناسبة مشوي ولا احتفال ولا
2: مصيف الراس
1: ولا مصيف ولا موعد مهرجان. هذا راهو داخل في في في ما هو يتصل بالعقيدة، في ما هو يتصل بأفعال المؤمن والإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. وهذا قرآن نزل فيه، وهذا فعل النبي مربوط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة اتباع النبي. يعني هذه المسألة راهي دينية بامتياز، لها يعني وجودها وحكمها في ديننا. لماذا نفرغها من كل هذه المعطيات وهذه ونجعلها مجرد عادة كما قال شيخنا قبل قليل، تتهول بال يعني الأحداث المتتالية إلى غير ذلك، حتى في النهاية يعني لا نقف على مقاصد هذه السنة.
2: من علل التكبير في
1: نعم.
2: الصلوات
1: ايه.
2: فميزت هذه الأيام بالتكبير
1: ايه.
2: باش تخرج
1: أيوة.
2: الإنسان من هذه العادة
1: ايه.
2: فيوم أيام التشريق
1: ايه.
2: متميزة بالصلوات. ولكن بعد الصلوات بعد الصلوات هناك التكبير ليذكر ويخرج الناس من هالعادة هذه إلى العبادة وإلى الوعي بتلك الأيام وبمقام الحجاج في منى.
1: ونحن بدورنا باش نخرج فاصل قصير ثم نعود.

0: دين ودنيا عبادة ومعاملة.
1: نعود مرة أخرى للحديث عن أيام التشريق.
2: نعم.
1: فيها أيام التشريق سيد جليل فما حاجة ما أذكرناهاش بالقداء، هي الأضحية، هو عملية الذبح. وهذا ما هوش يتم لهنا الذبح الصحيح في مكة.
2: أيه.
1: في قضايا اسمها مجزرة المعاصم ولا البطوار في المكان اللي ذبحوا فيه.
2: أيه.
1: قبل
2: بلي.
1: كانت سايبة في مكة. كانت يشروا الشاة. أيه. اللي عليه هدي. أيه. طبعا الحاج. أيه. ليس عليه أضحية.
2: أيه.
1: إلا إذا ارتكب أو ترك. أيه. شيئا يحتاج إلى دم.
2: أيه.
1: أو كان متمتعا. أيه. أو كان قارنا.
2: أيه.
1: فعليه أن يذبح. أيه. هديا. كانوا يشروا ويذبحوا في ميناء.
2: أيه.
1: ويخلوا وثم لي ناحي كبدة ولي ناحي جيق ويخليك الفريسة غديكة.
2: أيه.
1: وبعد تنتان كارثة.
2: والله حكوا عليها الفترة هذه،
1: أنا عشتها وشفتها. شفت أضاحي أو هدايا ناحية منها الكبدة ومتروكة ومنفوخة.
2: أيه.
1: شفتها بأم عيني. أيه. لكن ما عادش هذا يتوى.
2: الأمور
1: منضبطة في أحدث المجازر، يعني مجزرة المعاصم هذه مشهورة في ميناء. تم العملية في نظام تام.

0: هذا النظام الى
1: ونجد حلول
0: ونتعاون بكلنا. نعم. والخلل ربما من اطراف متعدده واولها هو المضحي, هو اللي يلوح الفضلات بجنب الحاويه. أيه. ولان في يوم العيد تكثر الفضلات وربما تفوت الحدود. نعم. فحبينا ننبه لايام التشريق اللي فيها التكبير وفيها القرب الى الله راهي لابد ان تكون ايام نظافه وايام تحري, وراك تضر بالغير وقت انت تلوح تفرت الفرت.
1: أينام.
0: ويشموه الناس وجيه الذبان إلى غير ذلك من الحاجات السيئة والحاجات السلبية لابد أن نتلافها, باش تكون أيامنا إن شاء الله أيام تشريق وإشراق في القلوب, وتكون رحمة بيننا, وتكون المسلم كالشجرة يستظل بها.
1: نعم.
0: نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهذه المعاني. أنا حبيت بركة نضيف إضافة العناية بالنظافة.
1: لا ما زلنا أحسنت شيخنا, وما زلنا باش نتحدث عن النظافة وباش نخصوا لها وقت, لما لا, نحن كما قلنا سيفة البرنامج دين ودنيا, وراه كنت حدث في تو كلمة قلتها يعني إشراق وتشريق وإشراق مهم جدا, راه أن نحقق مقاصد ديننا. يا إخواني يا أخواني, ديننا راه عنده مقاصد, ليس عبثا الأضحية وليس عبثا الذكر والتكبير في أي هذه الأيام, وليس يعني كل شيء مرتبط ببعضه, والدين لا يتجزأ. مش قول أنا نذبح الأضحية وخلاص ونلت الأجر, إيه وبعد من غادي نلت من هنا الأجر ما شاء الله عليك, ولكن سببت في تلوث, شنو نعمله؟ نجيب لك حديث ونجيب لك آيات وأحاديث تحرم هذا الأمر ولتجرمه. إذا نقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في مروة الشيخان, نعم, يقول أنه الإيمان بضع وسبعون درجة, بضع وسبعون درجة, أدناها قول لا إله إلا الله, أعلاها قول لا إله إلا الله عفوا, وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. كان نحط الحديث هذا في الواقع, هذا وعندنا أحاديث كثيرة في الواقع تعطيني بالبيئة وتعطيني, لكن هذا الحديث فقط أقل درجة من الإيمان شيخنا هو أنه يميت الأذى عن الطريق. من اللي يحط الأذى في الطريق فانا درجة بالله, فانا درجة, هو أقل درجة من الإيمان في الإيمان في إطار الإيمان أن ترفع الأذى. من اللي يحط الأذى يعني خرج من الإيمان نهائي. هذا من أجل ذلك إخواني لا تقول أنا ضحيت وقدمت نسك وعندي من الأجر قد الدم وقد الشحم وقد العظم وقد الصوف والبر اللي فيه والشعر. نعم هذا ثابت, وأن الدم يقع في عند الله في مكان قبل ما يقع في الأرض هذا ثابت, وستسمنوها وكذا لأن الأجر بقدرها هذا ثابت. وحاجة أخرى بقصيني بسرعة, يقول غالي يا أخي غالي, أنت قادر وغالي, هو غالي صحيح وقادر, والله عندك الأجر بقدر ثمنها مهما كان ثمنها, ما قادر بركة لا تحكي عن ثمنها, الله يبارك فيك. ثم ماذا؟ ثم يعني مع هذا الكل, مع هذا راهو مش نحصلوا من الأجر ومن غادي نفسدوه, يعني كما كان توا شيخنا يحكي ومظاهر نتاع تلوث بيئي رهيب جدا, وهذا ظاهر أصبحت. وتذكرت بارك الله فيك مشهد كيف كان الوضع في هذا الموضوع في مكة, البقاع المقدسة اللي تجتمع فيه ملايين, واللي يستحال أنه تلقى له حلول بسهولة. طبعا هذا مجهود دولة وعندها مقدرة وعندها يعني أموال وعندها كذا, نعم, فوجدت الحلول. أنا لا أتحدث عن مقدرة الدول والحكومات وقدرتها المالية على إيجاد الحلول, أنا أتحدث عن الإرادة. هل نحن فعلا شيخنا تحدثنا في الموضوع هذا ولا ما تحدثناش؟ لا في الإعلام ولا في غيره, كنت وكي وقت الواقع
0: هو مكمل لعملية الأضحية.
1: نعم.
0: لابد أن ننهي العملية بكل شروطها إلى أن تعود الحياة سليمة كما كانت من غير مزابل ومن غير
1: وهذا كثير من الأطراف تدخل فيه اللي هم نبدوهم على بركة الله. تو نحن لو نأخذ بالمقارنة على وجه المقارنة, باش حتى واحد ما يقول والله يا اخي كيفاش, لا تعطيك مقارنة. احنا اليوم مقبلين على امتحان وطني بكالوري صح ولا شوف الاستعدادات قديش من طرف يدخل, الاعلام والامن والصحة
0: والتربية
1: والحماية المدنية. نعم. والداخلية مش من كلهم يدخلوا؟
0: اي
1: يدخلوا. نحن اليوم عيد وعارفين حتما باش الناس

0: تذبح، وعارفين في وسط الاحياء وعن حاويات معناتها محدوده الساعه، يعني ساعتها محدوده وعددها محدود، ولكن الكثره ومعناها تفوق المساحه. ماذا اعددنا؟ عملنا اجتماعات تحدثنا فيه كذا، هذا على مستوى الرسمي. وتو نحكي ان شاء الله بعد الفاصل الاخباري بعد قليل نحكي على مسؤوليه وتحديد مسؤوليات عند كل الافراد.
1: نعم نعم
0: هذا هو ان شاء الله بعد قليل مستمعي الافاضل يكون نكون على موعد مع قسم الاخبار وزميلتنا هيفا ان شاء الله. تحيه لهم مش بعض الاخبار الساعه حنين محينهم تحيه العيد ان شاء الله وعيدهم مبارك جميعا. بعد الفاصل الاخباري ان شاء الله نعود في برنامج دين ودنيا ونستكمل ما بقي من عناصره.
2: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
3: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
4: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: الحادية عشرة في قسم في سيدي واحد إذاعة قفصة، والموعد يتجدد مع قسم الأخبار والزميلة هيفا.
6: مرحبا بك سي عبد الجليل، مرحبا بكل السادة المستمعين. تحية طيبة للجميع. جد في حدود الساعة السادسة من صباحي اليوم حادث تصادم بين حافلة مخصصة لنقل المسافرين خط رديف سوسة والشاحنة خفيفة على مستوى مفترق الدائري بالهوارب من ولاية القيروان، أسفر عن إصابة سائق الحافلة إصابات وصفت بالخفيفة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجامعي ابن جسار بالقيروان لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف المسافرين حسب ما أفادنا به المكلف بالأعلام بالشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة صالح جعايدي. وتولت مصالح شركة نقل القوافل تأمين نقل المسافرين إلى ولاية القيروان في مرحلة أولى ثم إلى ولاية سوسة في مرحلة ثانية.
7: جد اليوم حادث إثر تأمين صفرة إضافية انطلقت على الساعة السادسة صباحا من منطقة رديف في اتجاه سوسة. الحادث في مفترق دوراني بمدخل الهوارب، تعرض للاصطدام مع شاحنة صغيرة، أسفر هذا الحادث عن بعض الأضرار المادية خاصة في الحافلة وكذلك بالشاحنة الصغيرة. المسافرين الحمد لله معناه ما تعرضش أي مسافر لأضرار، ما عدا السائق الحافلة تعرض إلى بعض الرذوذ، تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقروان. أما المسافرين فتم تأمين نقلهم أولا إلى جهة القروان ثم تخصيص حافلة أخرى من القروان في اتجاه سوسة.
6: سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من ماي ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. للإشارة فقد أسفر حادث اصطدام أربع سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي عشية يوم أمس بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الفارط وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صلاحة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. أخيرا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس إزالة 76 فرد وكيان من قائمة العقوبات، معتبرة أنهم أهداف عفى عليها الزمن، في خطوة تندرج ضمن توجه أوسع لتحديث نظام العقوبات وجعله أكثر نشاعة واستهدافا، وفق ما أوردته وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز الإخباري، يعود إلى زميلين منظر الذهبي وعبد الجليل الفاسي في دين ودنيا.
0: شكرا هيفاء، والموعد يتجدد مع قسم الأخبار أيضا على رأس الساعة.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: دين ودنيا.

0: دين ودنيا.
1: دين ودنيا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم سامي الفاضل أينما كنتم أنتم في الاستماع لإذاعة قفصة. طبعا التوقيت في استديو واحد 11:12 البرنامج دين ودنيا اليوم موضوع أيام التشريق. حكينا على التسميات، حكينا على حكمها فضلها شنو العمل فيها، ذكرنا وذكر الشيخ منذر التكبير عقب الصلوات المفروضة يتواصل حتى الغدوة الحية إن شاء الله بعد صلاة الصبح نهار السبت غدوة. مازلنا إلى حد الآن في رحاب أيام التشريق عنوان الحصة. لكن قبل الفاصل الإخباري والفاصل الإنشادي تحدثنا على موضوع مهم جدا، هو لا يعني ليس غريبا عن البرنامج وعلى أفعال المسلم، بعد ما ذكرنا ما يتعلق بشعيرة النسك وتقديم النسك وعيد الأضحى. هو أيضا من نفس الموضوع، هو البيئة اللي يتم فيها هذه هذا النسك، الوضع العام هل هو مناسب، هل وفرنا له، هل قلت أنا قبل الفاصل عملنا اجتماع، عملنا استدعينا الأطراف المتداخلة، راه كل عام الحدث يتعاود اللي هو تتكدس هذه النفايات الخاصة بالأضحيات في وقت محدد نعرف، وهذا ما يقلق عادة النظام الطبيعي للمسؤول للجهات الكل. مثلا تصب أمطار في كميات كبيرة في وقت قصير تقلق كل الأطراف، التجهيز والبلدية والفلاحة والناس كلها تقلق، هذا حالات استثنائية. لكن نحن اليوم في العيد ما عادش نحكوا على حالة استثنائية، ولد حاجة سي منذر كل
2: متوقعة
1: متوقعة 100% وعارفينها. لكن اللي هو الخلل وين؟ في البدائل والحلول. ذكرت لنا مثال نتاع الحجيج كيفاش تطور غادي في البقاع المقدسه ولقاو حلول، ولا الحاج يدفع يخلص ثمن الهدي وما يهموش فيه، ثم بالنيابه عليه تتم الذبح ويصدروها للدول الفقيره وما يهمناش فيهم، المهم تم الامر. احنا اليوم لابد نفكر في بدائل وما اكثر البدائل، راهو بقدر من كل اشكال لا بد من وجود بدائل، هذا ضروري وعلمي وحتمي ونظري. ثم مشكل لازم فيه حلول، لكن الحلول هذه قابلة تونس أن نطبقها نأجلها، جزء منها يتحقق جزء لا، ذيك مسألة أخرى. أما الحلول راهي موجودة سيمون، الظاهرة كن يعني نوصفها بعجالة، لأن الناس كل شافت أمس واليوم شنو اللي صاير في بحث الحوايا وغيرها.
2: هو الحقيقة رو ثب اجتهاد أنا كمواطن،
1: اجتهاد فردي يعني،
2: اجتهاد فردي واجتهاد حتى البلدية سلطة، نعم اجتهدوا، ولكن لابد من تظافر الجهود حتى المواطن عليه أن يجتهد ويعرف وقتاش يرمي وين يرمي ويقدر الظروف
1: وإذا كان عنده حل مثلا قولوا أنا عنده ثانية عنده كذا ينجم يمشي لك الفرث يستغلوا حطوا في الفلاحة.
2: نعم. ينجم برشا حلول برشا اجتهادات تقينا وتبعد علينا الأذى متاع الواحد، ولكن عندنا مكالمة ما نخلوش المستمع ينتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مع الخير، كل عام وانتم حيين بخير هشام.
2: أحياكم الله لأمثال.
1: أهلا مرحبا بك أمنا نعيمة، مرحبا، كل عام وانتم بخير.
3: يبارك لكم إن شاء الله وكل عام وانتم ألف خير، أنتم مهتمين وفي رؤوف إن شاء الله المنع خير، وكل من يسمع فيه إن شاء الله والأكل معكم، وحبيت نطلب إيش نعيد عليكم وكهو.
1: بارك الله فيك نعيمة. وانت مش فكرتنا الواقع، خليني ميسيرش نعترفه بشوية غفلة، هو أخونا وشيخنا سيرة أوفرنا متذكرينه، أما خلينا أن نقدم له تحية من خلالك وذكرتي اسمه، تحية يعني عيد مبارك إن شاء الله، عيد أضحى مبارك وبالحفظ والرعاية الشيخنا سي عبد الرؤوف.
3: نعم. ونعاذ بالخير على الأمة الإسلامية الكل إن شاء الله.
1: نعم، السي عبد الرؤوف وعائلته، وهو كان إن شاء الله في سفر يعني قضى بعض الحاجات، ربي يتمم الحاجات
3: إن شاء الله، ربي يجينا.
1: نعم. نعم، بارك الله فيك أخونا نعيم، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، بارك الله فيك. إذن شكرا إذن بارك الله فيك. إذن شيخنا في معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم.
4: ألو،
1: السلام عليكم.
4: بخير،
1: أهلا، صباح النور،
4: عيدكم مبارك،
1: كل عام وأنت بخير. سي محمد معنا،
4: مبارك،
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: مواطن من قفصة.
1: مرحبا سيد المواطن من قفصه، مرحبا بك سيدي، كل عام وانت بخير.
4: بالله يا اخويا ما تنسلك.
1: اي نعم تفضل.
4: انا صبر واحد في قريه
1: اي
4: وحكم عليه ربي توفى.
1: قضيه فلوس يعني تقصد؟
4: اي
1: به
4: توفوا.
1: اي نعم.
4: اي اسمع،
1: عنده ورثه ولا ما عندوش؟
4: ما عندوش.
1: عنده حتى وريث؟
4: ما نعرف، حسب علمي ما نعرف.
1: لا اذا ما كانش متزوج وعنده ابناء، عنده اخوه، عنده اخوات، عنده اب، عنده ام حيين، عنده هذو من العصبه نتاعه عنده ولا
4: ما نعرفش.
1: انت اجتهد سيدي، انت اجتهد في انك توجد العائله واي وريث ليهم اسال من بعد تالي اقرب واحد ليه تعطيه وقول له راهي مسؤوليه، هذه مسؤوليه عندك يعني امانه تتسمى
2: ورثه على كل من حسب نصيبه.
1: يسال الشخص باش تعطيه الوريث، تعطيه تقول له هذا راهي تسمى ورثه تو كي ولت عندك، وثم اطراف اخرين تعرفهم انت انا ما نعرفهمش مستحقين، امشي اسال ويقولوا لك على كل واحد شنو يلحق نصيبه. اذا استحال الامر وما عرفتش وما لقيتش وما عندوش وريث واجتهدت، ها تصدق بي هذه عليه، تصدق والأجر إلى صاحبها هكذا.
4: شكرا الله على خبرك.
1: شكرا بارك الله فيك. نعم معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم شيخ منذر. تفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سي عبد الرؤوف وسي عبد الجليل ومعكم سي عبد الرؤوف، كل عام وانتم حيين بخير. حبيت نعيد عليكم ونقول كل عام وانتم حيين بخير وحيين امثاله شكر الفضلاء.
2: احياكم الله لامثاله، ربي يبارك فيك.
1: بارك الله فيك.
0: ولا تسمحوا ربي ان شاء الله يخليكم لنا. عندي سؤال لا تخص صلاه، عندي سؤال.
2: عيد تفضل نسمع فيك.
0: عندي سؤال، لولا فتره الضحى مثلا كي نجي نصلي يا اخي من 11 ل 12 يا اخي ركعتين ولا اربعه؟
2: باهي. والسؤال الثاني.
0: والسؤال الثاني كيد اسمك اسمك تكرمت وكل مره قلت اربع ركعات قبل الظهر، اربع ركعات يا اخي الظهر ولا قبل ما يدنا اربع ركعات قبل الظهر؟
2: صحيتي. هاي
0: والسؤال الاخير كان الله يخليك وتوفى عواركم، صلاه العشاء الاخرانيه اللي سبق الاخرانيه كان صلاها يعني قول الله واحد وامس بوحده ولا يعني وقعد باب فلق
2: الوتر تقصدي؟ الوتر تقصدي؟
0: هي هي هي هي
2: الوتر. هي هاي اسمعي الجواب.
0: نحب تعلمكم انت مستعب يخليك وتوفى.
2: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. شكرا.
2: الجواب على السؤال الاول، صلاه الضحى مش من 11 ل 12، تفتح صلاه الضحى يفتح بابها او وقتها بعد الشروق بقليل، بعد الشروق باربع ادراج. توا يذن 3:30 شروق الخمسه، من 5:30 يبدا الباب مفتوح حتى نقبل نصف النهار. هذه صلاه الضحى. ركعتين أو أربع، كان ركعتين تجزئ، تحب تزيدي أربعة لك ذلك. بالنسبة رواتب صلاة الظهر، من صلوهم الأربع ركعات زوز زوز كان كيف يذن الظهر قبل، لا كيف يذن الظهر صلي ركعتين قبل ركعتين ثم ركعتين وبعد صلي الظهر. بالنسبة لصلاة الوتر، من السنة أو المأثور أن نصلي بفاتحة وسورة الإخلاص قل الله أحد، سورة الفلق وسورة الناس مرة مش ثلاثة. واللي ما يقدرش واللي مزروب واللي تعب يصلي بالفاتحة وسورة الإخلاص قل الله حد، ولا حتى الفاتحة بلاش كيف يعود تعب ومرهق.
1: نعم بارك الله فيك يا شيخنا. معنا اتصال أخرى. له السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. شكون معنا سيد؟
5: محمد برزب لسه مصلى عليكم.
1: اهلا سي محمد مرحبا بك.
5: وانتم السي رؤوف والحاضر بغياب.
1: كل عام وانت بخير. معنا سي منذر. معنا سي منذر.
5: منذر دكتور
2: بارك الله فيك.
5: صحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل يوم التشريق يوم وشرق وذكر الله تعالى.
1: أيه.
5: وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الايام المعدودات والله تعالى اعلم والايام المعلومات. لا يكف فيها رجل بصره عما لا يحل له إلا كتب الله له تعالى مثل أجر من حج. والله أعلم بالمصادر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورب ينشر السلام على الإسلام والمسلمين.
1: بارك الله فيك.
2: جميل جميل ذكر أيام أكل وشرب سي محمد برشب. جميل لأن احنا ما ذكرناش الأكل وشرب، وهذا أكل أكل الشويان وأكل المتعة وأكل عصبان وغيرها، فهي بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نأكلها التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمتع بذلك،
1: حتى أنه بذلك حرم صيام أيام التشريق.
2: نعم. فتح لمجال الأكل والشرب.
1: الأكل والشرب.
2: نعم حسن.
1: بارك الله فيك. بارك الله. حتى اليوم أيام التشريق في بعض المذاهب يعني يحرموا حتى صيام القضاء، مش حتى صوم النافلة. حتى يقول لك
5: نعم. الله واناركم
1: بنور. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
6: سلام، صباح الخير.
1: اهلا وسهلا.
6: كل عام وانتم حيين بألف ألف خير شيخي الكريمين.
1: مرحبا.
6: عبد الرحمن وماك شيخ عبد الرحمن معي ولا شيخ عبد الجليل وشيخ منذر.
1: معك العبد الضعيف عبد الجليل وشيخنا سي منذر.
6: اي ان شاء الله كل عام وانتم شيخي الكريمين، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
1: وحنا شكون معنا باش نقولوا لك ألف ألف عشر ألف خير ان شاء الله وبركه.
6: ولك بالامس علي فتح احتوش من متلو.
1: مرحبا بك،
6: ان شاء الله يعيشك وبك كل عام وانتم حيين بخير، انت والفريق اللي عامل معاكم.
1: بارك الله فيك.
6: وخويا كمال قالتهم اللي هز عليا التليفون،
1: وان
6: شاء الله
1: سنين
6: دائمه يا ربي يحفظك.
1: شكرا، بارك الله فيك، تحيه ليك وسي كمال
6: ان شاء الله، وتحيه احترام وحب وتقدير مليئه بالعنبر والريحان
1: ما شاء الله
6: من بيت ربي.
1: شكرا لك، بارك الله فيك، وتحيه من خلالك لاخونا كمال. اي ما إذن سي منذر، وإحنا كنا نتحدث على أفعال المؤمن يوم في هذه الأيام، يا أخي تصدفنا يعني تفاجأنا بالحديث على النظافة والبيئة، وما زال عنا في حديث. معنا اتصال سي صدقي. ألو، السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخت نور، مرحبا بك.
7: عيدكم مبارك مرة أخرى، إن شاء الله كل عام أنتم حيين ألف خير أنتم وعائلاتكم.
1: بارك الله فيك، ولك بالمثل، وربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
7: عايشكم عايشكم. اليوم الموضوع على أيام التشريق. والله اللي حضرت درسي من الصباح كالعادة، اللي تنقول اللي كتبتهم قلتهم أنتم وخلاص.
1: أكيد موقتي أسمع.
2: ديما أنت اللي نكتبوه معناه تقوليهم أنت. اليوم
1: سبقناك يا نورة، اليوم سبقناك.
7: أسمع اليوم سبقتوني، يلا غالب جدت وعادت التوقيت.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
7: والله أسمع، والله حضرت من الصباح. اللي قلتوا على العنوان قالوا سي رياض البرنامج 69 سي عبد الجليل ولا هذاك حجي.
1: شوف اختي نقول لك حاجه، من خلال هذا البرنامج نحييك ونحيي كل من يعمل على شكلاتك، ومن بين اهداف هذا الفضاء المباشر هو ان نبعث هذه الروح الجميله الطيبه نتاع البحث ونتاع الاهتمام في المستمعين الكل، ويبحثوا اليوم متاحه وسائل البحث، وهذا راهي احدى فوائد هالبرنامج ان شاء الله.
7: ونديما نتعلم منكم، انتم راكم مدرستنا.
1: العفو، بارك الله فيك، وكل عام وانتم بخير.
7: يعيشك، عندي الدعاء عاد.
1: اي مرحبا، هاي باهي، مرحبا.
7: اللهم في يوم الجمعه ارزقنا الخير الذي يعانق حياتنا دائما.
1: امين.
7: والفرج الذي لا نهايه له.
1: أمين.
7: اللهم في يوم الجمعه زد ايامنا طمانينه واملأها بما نحب. اللهم
1: أمين.
7: اجعلها جمعه مبشرة بالخيرات.
1: أمين.
7: التي لا تزول، وأمنيات تقربنا منه.
1: أمين.
7: اللهم في يوم الجمعة أصلح الحال وريح البال واجب السؤال.
1: أمين.
7: اللهم آمين رب العالمين.
1: شكرا.
7: دمتم في عناية الرحمن في رأسي عبد الجليل في منظر كل مستمعين الأوفياء.
1: بارك الله فيك، تحية ليك. نعم. وكل العائلة، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. العام معنا اتصال آخر سي صدقي. نواصلوا إذن شيخنا سي منذر، على بدينا نحكوا على تحديد المسؤوليات، وقلت أنت المواطن لابد كما قلت أنا في البداية ثم حلول، الحلول الجزئية ما تحلش المشكل الكل صحيح، لكن ما تراش اللي لو كل المواطن، خلينا نبدو بالمواطن يا أخواني. نعم. لأنه الإشكال اللي عندنا نحن اليوم شيخنا هو نحاولوا كما يقولوا بالمثل العامي مسيرش نقولوه، نرموا الكرة في ملعب الآخر. هذا راهو سلوك ما هوش سلوك حضاري، يعني هو المطلوب. لا، هو صحيح فيه مسؤوليات وفي ناس مسؤولة على الشيء الفلاني، لكن هذه المسؤولية أيضا لا تعفينا نحن المسؤوليات الفردية. لا يعفى أحدنا من أن يتحمل ولو شيخنا جزء بسيط من المسؤولية. نحن لو في حي عندنا جرار، وعندنا شكون عنده هذه آلة جارفة أو آلة رافعة هذه أو غيرها. وهذا ممكن جدا. أنا اليوم حاشي بفياج الرملة نوصي تركتور يجيب بفياج الرملة موجود نلقى تركتور ولا نلقى. إذن لو الحوم الكل عندنا 30 40 50 دار 60 ألف ساكن في حي نتفقوا قبل العيد نزيد نعاود قبل يا اخواني احنا مهرجان تحدثوا عليه قبل وقته بعام المصيف الدنيا كنا نحكوا عليها قبل بوقتها ونهيئ لها ونهيئ هذا عيد وموعده واضح ليش من على مستوى نحكي الفرد الافراد والمواطنين نتفاهموا في الحوم هذه عندنا كذا كذا نكروا حتى جار يا اخي تدفع 500 مليم يطلع على المواطن ولا دينار حق 50 دينار اجره جرار ويدور عليه يلم هاك الفواضل نتاع حتى من ليله يعني اخر العيد اخر يوم العيد في الليل ها النقل يعني تم ساعة والناس معناتها مرتاحة ممكن رفع هذه الفضلات حتى قبل غدوة في الليل
2: ويمكن حصرها تو كل عائلة ينجم يخرجوا زوز ساشيات كبار
1: أكيكا.
2: مربوطة رباطا وثيقة تعود منظمة محكم ما يخرج منها حتى شيء ويجي جرار سواء جرار البلدية وإذا كان عجزت وأكثر من الطاقة كما قلت نجم في حينا تراكتور يرحم والديك نعطوك ما لازم هز ضمه برا وصلهم والعود معدودة كل عائلة تخرج زوز ساشيات كبار ما فيها كل ما الفضلات كلها محكمة الربط
1: نعم.
2: وتبدأ منظمة وما يخرج حتى في الشارع
1: إذا ثم حلول
2: لا لا ثم إذا اجتهدنا ثم لكن للأسف نحن نجتهد في نطاق البيت
1: ضيق نعم.
2: وراء الباب ما هاش يهمنا فيه هو شرع شرعنا و و و و و و
1: أول ما يتأذن
2: أنه جاتنا أنه جاتنا
1: وأول ما يتأذن نحن يعني
2: إحنا وأولادنا ونسان
1: يخليهم ناس تحكي على الفضلات شكون حطها جنون جو حطها
2: لا لا
1: وإحنا يعني شاركنا
2: في أيدينا
1: نعم معنا اتصال له السلام عليكم
8: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا مرحبا بك شكون معنا سيدي
8: مصالح شكري من مظيلة
1: مرحبا سيدي مصالح شكري كل عام وانتم بخير وأهل مظيلة كله بخير وعيدكم مبروك
8: ان شاء الله عيدكم مبارك وان شاء الله سنين دائمه وربي يحييكم لامثاله
1: شكرا بارك الله يتفضل سي حمص
8: انت وانتم سي عبد الجليل وسي مندر
1: اي نعم مرحبا سيدي تفضل
8: انا حبيت باش نعلم المواطنين معنا كل من يسمع فيا على تكبيرات اللي هم بعد كل صلاه مفروض كل صلاه معناها فرض ما تكبيرات رامي انت هو غدوه الحي في صلاه الصبح ان شاء الله
1: ان شاء الله اي نعم بارك الله فيك
8: وحبيت نعيد عليكم وإن شاء الله عيدكم مبارك وربي يحيكم الأمثال وكل عام أنتم بخير
1: ولكم بالمثل إن شاء الله تعالى ويعني حيكم الله لأمثاله معنا اتصال أخرى له السلام عليكم
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام أخونا مرحبا بك سيدي أهلا وسهلا سيدي عبد السلام
9: يا ربي نوركم إن شاء الله عبد السلام ربي نوركم إن شاء الله سيدي عبد الجديد وسيدي منذر
1: كل عام أنتم بخير سيدي عبد السلام
9: إن شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: ان شاء الله
9: ان شاء الله السفر ان شاء الله يكون سليم هو وعائلته
1: اي مرحبا نعم
9: سيدي الكريمين اليوم في ايام التشريق
1: اي
9: انا تلمش من باب ثاني سيدي عبد الجليل وسيدي منذر
1: اي نعم
9: التشريق بعد النفره من عرفه
1: اي
9: والحمد لله ونمشوا المزدلفه ونمشوا الميناء باش نقول لك حاجه راهو التشريق بالنسبه للمسلمين لنا نحن
1: اي
9: اشرقت الشمس
1: اي
9: يعني كأن خرجنا بالحق نضافع فاز في كل شيء باش بتصرفاتنا
1: إشراق يعني
9: نعم. في محبتنا في بعضنا
1: نعم.
9: يعني نحن نمشي ما نمشيش للشروق كما كان في الجاهلية صحيح يعني اللي فسروا قبيله سيدي منذر لكن خلينا نمشي من باب آخر نحن خلينا نسرقوا لبعضنا خلينا نصفحوا على بعضنا يعني بعدك شروق وبعد صليبين الإيمان سيدي منذر ولا سيدي عبد الجليل نمشي ونفتحوا بعضنا بالخير نسامحوا بعضنا بل هنا تسرق شمس الإسلام في محبتنا في بعضنا
1: جميل جدا
9: هذه النقطة حبيت نشير لها
1: نعم.
9: لأنها هامة جدا
1: جميل جدا أن تشرق الأنوار في قلوب المسلمين في هذه المناسبة محاكاة لأيام التشريق نعم
9: وكما الحجاج يمشوا يرموا حشاك من زمرة العقبة وانت متعدي الوسطى والصغرى حتى نحن نرموا كدرن من قلوبنا ونحو كل شيء من عنا ونرجع نضافع فيه كما خيانا الحجاج كيوم ولدته أمه هذا اللي تقول له انا كمستمع وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم جميعا
1: بارك الله فيك سي عبد السلام هذا هو التقريب
9: بتركيكم ان شاء الله
1: بارك الله فيك هذا من المقاصد حتى جمرات رمي الجمرات هو له في هذا المعنى معنى انه يتخلص الانسان من الادران ومن الاشياء الحاجبه عن الله سبحانه وتعالى و هذا مطلوب يعني، والحمد لله ربي يبارك فيك. إذن شيخنا مازلنا في النظافة وسنبقى، لأن النظافة هي عنصر أساسي في حياة المسلم، والتشريعات والتشريع الإسلامي يعني أعطاه للنظافة في أكثر من مساحة. نظافة البدن مثلا، الصلاة اللي هي عماد الدين ولا تقبل، وأول مسعى عن يوم القيامة الإنسان، و و و يعني مشترط من شروط صحتها الطهارة، والطهارة نظافة الجسم ونظافة البدن ونظافة المكان. يعني شوف هذه التشريعنا راهو لم يهمل جانب النظافة. نجي احنا في نسك سنة مؤكدة نعبث بالنظافة الكل، لا روكي كيجي يا جماعة نسك معين مش تقوموا به، مش ونجهلوا فرائض أخرى وواجبات أخرى. ديما نقول أنا حتى على المنبر، راهو الإسلام يا جماعة ما هوش رقعة تاع شطرنج تحول الحاجة قدامك وذكه، لابد ترى المشهد كامل باش تتحرك. الإسلام كيف نتحركه؟ جانا عيد الأضحى مش نتجاوز الحدود نتاع النظافة ونتاع ما نعرفش ايش، جانا من عرفش موسم الحج مش يعني نهتم بالحج ونضيع الفرائض. لا، راهو الإسلام صورة متكاملة لا يعني لا يتجزأ. نعم، بدينا في الحلول سيمون.
2: نعم سيدي، في تدريس التكنولوجيا باش نخرج شوية في الجانب بيداغوجي. كل مدرس تكنولوجيا عندها دروس باش يعلم، لابد له من عنصر السلامة. السكيورتي بالفرنسية. لابد في كل درس أن
1: يأكد
2: يدمج جانب السلامة،
1: هذا مهم جدا يعني.
2: لأن السلام سلامة البيئة، يعني المحافظة على البيئة وسلامة الإنسان. وقت نجي نتحدث على اللحام، لابد أن نقي أعيننا من ذلك، وكذلك كل العمليات لابد من ذكرها في الدروس، تحدث على جانب البيداغوجي باعتباري مدرس تكنولوجيا. كذلك أيام التشريق هذه مدعاة لما فيها من الأضاحي، ولابد أن ندرج جانب سلامة الإنسان
1: أولا
2: باعتماد قواعد النظافة. فهذا صلب التشريق، وهذه الآثار السلبية التي تتأتى من إهمال الإنسان لهذا الجانب، فلا بد أن تدخل السلامة هذه وهالنظافة هذه ضمن فعاليات وضمن أعمال القربات إلى الله. نعم. فأنت حين تعتني بنظافة محيطك فأنت تقربت إلى الله. نعم. وزدت على الخير خير آخر.
1: نعم، شفت بالكلام هذا سي منذر الحكيم أنك تبعث رسالة لكل فرد وتشعره وتحسه أنه مسؤول. ثم ماذا من باب ماذا؟ أن الإنسان عندما يقوم بعمل في هذا الاتجاه اللي كنت تحدث فيه، أولا إضافة على أنه واجب من جوانب كثيرة كما ذكرت، واجب النظافة و أنه يترتب عليه أجر، وهذا يغنينا على أن نلقي المسؤولية على طرف آخر. بمعنى هو أنت عندك مجال تحصل أجر عندما تقوم بالفعل الفلاني، أما أولى تبادر به أنت ولو بجزء وتبدأ به ولو بجزء، قد ما تتعمل تتحصل الأجر، ولا تتخلص منه الكل وتلوح الأجر لغيرك. مثلا جبت مقاربة هكذا، أنا الأولى أن نبادر نحن نحب نربح الأجر ونربح الامتثال ونربح يعني تمثيل الشرع الإسلامي وتطبيقه، قبل ما نبدأ اللوم في الطرف الآخر ونلقي بالمسؤولية. اليوم مش تنغفل نحن، ثم جهات في الدولة مسؤولة وعندها تتقاضى في أجر ومسؤولة على هذه المهمة، وهذه المهمة بالذات. نعم، لو تجي تحكي مع واحد منهم ومش اختصاصنا احنا باش نتصل بهم، توا عنده اعذاره هو، يقول لك اجتهدنا وعملنا وسطورنا يعني متهري وغيره وهذيك امكانياته، شنو تقول انت؟ يعني هذا عنده اعذاره، والمواطن يقول لك يا اخي انا ندفع في معلوم، وان كان يعني هذا مسألة اخرى يعني، وانا دولة لابد انها توفر للمواطن هذه الراحة وهي مسؤولة على راحة المواطن وهذه الحقوق الفردية وغيره. نعم، طيب ايش نعملوا هذا سيدي احنا في الواقع هذا، وهل العراقيل الموجوده والصعوبات الموجوده عند هذا وعند ذاك، ها نقعد نتفرج ونغرقوا في الخطا، نغرقوا في التلوث؟ لا، العقل والمنطق والتخطيط يقول بعكس ذلك، يقول
2: وحسن اسلام المرء يقتضي.
1: نعم، هو يقتضي احسنت انه يبحث عن الحلول ويساعد،
2: وجهودك تعارض جهود هؤلاء المسؤولين على الوعد وليس تعاونهم
1: وليس هذا من باب الفضل سيمون.
2: لا لا لا
1: هذا تؤجر
2: واجب
1: عليه
2: واجب عليه ولك الأجر
1: وتؤجر نعم
2: فمثلا أنا سيدي حتى كيف يهزوش هو ولا أنا نعاونهم باش نعاونهم بضبط فضلاتي
1: كما نقول توا يعني
2: وكيف نلقى الحاوية نحط في وسط الحاوية ونحطها حاوية في وسط الحاوية باش يخرج حتى أذى مشو ثم اللي يكبها بجنب الحاوية والحاوية فارغة واقفة يكبها كبان وتنتشر وتولي مياه قذرة تسيل من ذلك المكان
1: حتى فيها دود وفيها
2: منين المساعدة فأنت ما ترميش ما تكبش لا ضع مضبوط حتى كيتأخروا ما يصير حتى شيء يجو يلقوه جاهز تعاونهم وقتها تسعدهم وتفرحهم وتشجعهم على الاتيان في الوقت المناسب فقذراتك ما ترميهاش في الشارع هكذا اعتباطا إنما حطها باحترام لنفسك وللآخر في انتظار حتى يجو ياخذوها ومشكورين على أخذها كما أنت مأجور على عناية بفضلاتك وبالضغط عليها وبضبطها
1: والتعاون.
2: هؤلاء أيضا مأجورون ولهم فضل علينا لأنهم أخذوا فضلاتنا ووصلوها للمكان المناسب
1: نعم لأنه ليس فائدة هنا من أن تتحدث تسمع البلدية واو وكذا والمسؤولين وين المسؤول وين وكذا وين فلان وين زيد هذا لا يغني شيئا هذا ما يشتطوى الكلام نتاعنا هذا باش نجو النهار نشوفوا فضلاتك وحدة وحدة طايرة وماشية لا لابد من نكونوا عمليين نكونوا في الميدان ونزع بصمتنا في هذا الموضوع ومازال عندنا الحديث في هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل بعد هذا الاتصال نعم
10: الو
1: اهلا وسهلا السلام عليكم
10: عسلامة
1: مرحبا
10: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام
10: معكم امل جابوس من قفص
1: اهلا مرحبا
2: امال المربية الفاضلة
1: صار مش كان انا اعرفها امال صراحه سي منذر هاي يا سيدي باهي مرحبا بك
10: مبروك ان شاء الله وكل عام وانتم حيين بخير
1: كل عام
10: الحقيقة في سياق متصل مع الكلام اللي كنت تحكوا فيه
1: نعم.
10: حبيت هكا اضافة بسيطة
1: مرحبا
10: حبيت نقول على معناها عمل لجان الاحياء معناها اذا كان قبل كنا معناها اليوم الوطني للمحافظة على البيئة والكل تو الوعي نقص وكل التآزر مع المواطنين في الحي نقص كل واحد معناها يرمي الكرة الأخرى وما يهمنيش ساعات حتى أسماء بعضهم ما يعرفوهاش ولو في الأحياء تو كل واحد يخرج معناها المهملات
2: يتخلص منها يتخلص منها ويلقيها
10: أي معناها هنا أنتم معناها الناس المؤهلة معناها باش تقوم في خطبة الجمعة نشوفوا في تفكك كبير في معناها بين
1: نسيج الاجتماعي هكا والتعاون نعم
10: هذه الكل معناها اللي فيه ذرة إيمان وكل هو الرسول صلى الله عليه وسلم موصى على 7 جار احنا تو الجار اللي بجنبك الجنب ما نعرفوش حتى اسمه ويتفادى معناها حتى باش يتعاون ولا انا معناها على وحدي معناها كما انيشيتيف معناها وحدي نقوم بها ديما نحب معناها نرفع كل شيء اللي قدام الدار ونحب نقول لهم راهو حتى جماليه والكل وكان الناس الكل نعملوا هكا من قدام داره لقدام داره ونعاون ونحطوا كما قلت في الحاوية والكل تو الناس كل الاخرين لا يقول لك انا ما يهمنيش فما شكون اللي يقوم بالواجب هذا ما ندخلش دونك احنا ماذا بينا اول حاجه نحكوا فيها نعاودوا نربطوا صلة الأخوة بين الجيران وكل اللحمة بين الجيران
2: الشارع مشترك بالنسبة لهم الشارع هو الذي يجمعهم والحياة وغيرها
10: وهو مرآة بصراحة هو مرآة السكان كل حي مرآة سكانه
1: مستواهم هو مرآة المستواهم ووعيهم نعم
10: صحيت هذا هو إذا كان كل واحد تشوف في نفسك نظيف وتشوف في نفسك إنسان واعي وإنسان متثقف والكل شوف للشارع وان شاء الله نشوفكم في
1: افضل
10: الاوقات وعيدكم مبروك مره اخرى.
1: شكرا بارك الله فيك، ان شاء الله رسالة وصلت لكل المواطنين ويعملوا بهذه الوصايا، لانه فعلا شوارعنا وزقتنا وأحيانا هي مرآة تخبر عن مستوى وعينا ووعينا وثقافتنا وحسن تعايشنا وتفهمنا، وأن فعل المجتمع معطاء، وأنه كما ذكرت مسألة ست أمال مهمة جدا هي أنه جيان ما عادش تعرف بعضها، وهالشيء هذا من هذا الوضع الجديد اللي أنا نعرف أسباب نتاعه، بعض على الأقل من أسبابه كثرة مشاغل الناس، ولا كما نقوله كل فول له في نواره، ولت الناس بالحق أهملت أشياء كثيرة وردت في الدين، حق الجوار إلى غير ذلك، مقابل أنها تسدت هذه الشغور تسد بمشاغل أخرى حتى ما عندهاش حتى علاقة يعني بالوعي أو بغير. وعليه راهو تعاون الجيران مسألة عندها قيمة، ومعرفة الجار الجار وعندها قيمة، لأنه يشعرنا بأن ثم حاجة مشتركة بيناتنا، ما نعيش وحدي، لأنه الشيء اللي يخلي كما كنت تحكي منذر يحط تونا بالله، شوف نحن نمشي نقضي من المغازات وفضاءات تجارية ونشري كل شيء حتى يعني ما شاء الله يبقى كيس، شنو الثمن تاعو الكيس الكبير هذا، مش ياسر شيء صغير، لا الكيس اللي كنت تحكي عليه سيادتك اللي هو قادر انه يقفل بكذا
2: بالحكام.
1: ويحفظ هذه النفايات او هذه الفضلات وغيره، ماذا يكلفنا؟ لا شيء. لكن هنا نرجع لمسألة وعي وإدراك أنه الشارع هو مساحة مشتركة، جار هو علاقة مشتركة بيناتنا، لابد أن نحافظ على أنفسنا أولا ثم على من حولنا. نعم.
2: نحن موضوعنا أيام التشريق، لكن لم نخرج على الموضوع
1: أكيد.
2: فنحن نتحدث عن جانب النظافة في أيام التشريق، أيام البركات والرحمات والعبادات والتكبير، كيف لنا أن نكبر الله وأن نركع ونسجد وشوارعنا تسيل بفضلاته؟ هذا ما أردنا أن ننقذ أنفسنا، ونحن معكم نعيش في مثلكم في شوارع. نسأل الله أن يهدينا وأن تكون بلادنا نظيفة. الأستاذة أمال تتحدث وهي فعلا قدام بيتها زهور
1: ما شاء الله
2: وشجيرات
1: ما شاء الله
2: وفردور جميل جدا
1: ما شاء الله،
2: يوحي بنظافة عقليتي.
1: هذه شهادة
2: سكان
1: طيبة.
2: هذا شوف البيت هي ووالدتها، فحقيقة
1: شوف الشهادة هذه
2: نكون منصفين لها حين نصف أمام بيتها، وهذا يعكس نظافة العقلية. إن شاء الله نبنو جميعا على منوالها وتكون شوارعنا كلها خضرة وكلها نظافة ونقاوة.
1: نعم، وهو مجتمعنا كما ذكرت تم جهات قبل وكنا نساهمنا فيها وكنا نشطنا فيها، هي ما تسمى بلجان الأحياء. كانت فكرة حضارية رائعة جدا، في الواقع هي موجودة في العالم الغربي أو المجتمعات الغربية منذ عقود، وصلتنا وصارت تأسس لها في بلادنا ما تسمى بلجان الأحياء، وكان لها دور مهم جدا في تسجير وغيره. لكن اليوم نقول نحن يعني احنا راهو مجتمع التونسي وكله في الواقع لجت حي أو كله
2: عائلة واحدة،
1: عائلة واحدة، يعني هذا في أخلاق
2: الإسلام، حتى إن أمكن إعادة الصياغة أو إعادة التسمية.
1: نعم نعم.
2: وإعادة الأهداف
1: المهم وصول نفس
2: نعم للوصول للرقي.
1: نعم.
2: بالأحياء.
1: نعم.
2: بتعاون أطرافها.
1: أظن نخرج لفاصل إنشادي يعني ولو يكون قصيرا، ثم نعود مستمعي الفاضل، ابقوا معنا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم سامعي الافاضل مجددا في برنامج دين ودنيا. موضوعنا ايام التشريق، تعدينا العناصر اتينا عليها جميعا وانهينا بجانب مهم وهو النظافه اللي هي توج في الواقع اعمالنا والنسك اللي قدمناه وصيامنا اليوم عرفه وصلاتنا وتكبيرنا. راهو اذا كان ختمناه بنظافه البيئه وسلامه القلب كما قال خونا عبد السلام، سلامه السريره الى غير ذلك، نكون بالحق يعني قمنا بالواجب نتاعنا. اليوم شيخنا سي منذر باش لابد ثم قصه وعبره متصله بالموضوع اليوم.
1: صحيح، هو القصه والعبره. احنا في الخطب قبل العيد ديما ننبه على ذبح الاضحيه بعد ذبح الامام، يعني بعد صلاه العيد.
0: هكذا،
1: اي هذا هو
0: هذا في السماء الحديث.
1: نعم. ويظهر لي قصه والعبره عندك متعلقه بمثل هذا بشيء من وقت ذبح الاضاحي.
0: نعم، هذا الصحابي الجليل هو ابو برده بن نيار رضي الله عنه، هو خال الصحابي البراء بن عازب، معروف صحابي مشهور. يقول قد ذبح اضحيته قبل صلاه العيد ظنا منه ان العيد يوم اكل وشرب. موسى النبي قال يوم عيد
1: وشرب بعد الصبح، يعني بعد الصبح ذبح ظنا منه انها
0: يوم العيد. هكذا فقط. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا هذا ابو برده في الواقع خلانا التشريع هذا، وخلى النبي صلى الله عليه وسلم ياكد على النقطه مهمه، اتصور ما تطردش الموضوع هذا، بقت برشا ناس تعمل بفعله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، انت نفقت على عائلتك، الغالب هو ذبح كبش ولا شات، اي انها
1: ذبح افضل ما عنده،
0: افضل ما عنده، عنده كبش وكذا وشلا، اي انها تحولت للحم عادي وليست اضحيه.
1: نفقع
0: للعائله. ايوه. وامره صلى الله عليه وسلم ان يعيد الذبح باضحيه اخرى، واستثناه النبي صلى الله عليه وسلم وحده ليضحي بالجذع من المعز، لانه قالوا يا رسول الله ان ما عادش عندي، كان
1: ان لي
0: جذعه هي معزه، نقولوا احنا جذعه
1: برشنيه سمحه
0: عمرها 6 شهور ركاكه، اتجزئ؟ قالوا تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك، يعني اعطاه رخصه اللي هو برك. ليش؟ لانه مسكين خلاص ذبح هو اضحيه، ولكن خطا اعطاه الرخصه هذه. ما ردوا بالك من تسمعوا هذا تقول واو عندي برشنيه عم جاي نضحى لها. لا، راي هذه خاصه بالصحابي ذاك فقط، لانها لا تجزئ بالنسبه للمعز الا في بلوغ عام في شروط الكذا، هذاك علاش هذه رخصه خاصه بالصحابي هذا. وباش نعرف
1: وطبعا الجواز في الانعام اللي هي المعز.
0: نعم.
1: بشرطه بالسنة. والضأن العلوش
0: 6 أشهر،
1: 6 شهور كيف يبدأ
0: سمين
1: ولا عام حتى هو. والبقر حتى هو عنده شرط سن.
0: نعم.
1: والبقرة يمكن أن تضحي لـ7، نجم يشارك فيها 7 على أكثر تقدير، وكذلك
0: الإبل
1: 7 حتى هو على أكثر تقدير باش نبينوا. يعني هذه الشرط المفقود هو السن.
0: نعم هكذا. إذا
1: كيفاش معناها ميز النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم خاص.
0: نعم.
1: بهذا الصحابي

0: إذن النبي بين من هذه القصة أن الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد قطعا. نعم، وما كان قبلها هو مجرد لحم أصاب به أهله. أخواني، إلى هنا نكون وصلنا لنقطة نهاية لبرنامج دين ودنيا اليوم. إن شاء الله نجدد لكم التحية مجددا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبقية الأيام إن شاء الله كله خير. تقبل الله منا منكم جميعا، تحية لكل من كان يستمع فينا، كل الفريق التقني المصاحب لهذه الحصة. إلى أن نلتقي، هذا عبد الجليل الفاسي يحييكم،
1: ومنذر الذهبي، ومنمر تحية السيرة أوف عيدنا عليه أمس لبس عليه، سوف يعود بإذن الله قريبا.
0: إلى اللقاء.
2: إذاعة جرسة، إذاعتكم. فلاش سبورت.

0: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. اليوم مباراة باش تجمع تقدم ساقية الدائر بالأمل الرياضي بحمام سوسة لتحديد بطل الرابطة الثانية. مدارها باش يكون ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير انطلاقا من الساعة 4 مساء بإدارة الحكم حسين بن ساسي، سعد كل محمد أمين مانسي، محمد علي الدرويش ونور الدين العكروتي حكم رابعة. الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم باش يدور يوم الأحد بملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 4 مساء، باش يجمع الترجي الرياضي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم نضال بالطيفي، ساعدوا كل من خليل الحساني أحمد ذويوي وسيف الورتاني في كحكم رابع وحكم احتياطي أمان الله الحجري. بالنسبة في الفار مجدي بلاغة ويساعد كل من حسني نايلي وعمر إبريدع. اللقاء الفاصل من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش يجمع الملعب الجابسي بنادي حمام الأنف في دور يوم السبت في انطلاق من الساعة 4 بملعب سوسة دون حضور الجمهور بإدارة الحكم فرج عبد الله، ويساعد كل من مروان سعد أيمن إسماعيل وأحمد ذوادي حكم رابع، أمير لوسيف حكم فاري سعد وسام بوغطاس. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وصل تحذيراته لنهائيات كأس العالم بمدينة طبرقة، واكتمل نصاب المنتخب الوطني التونسي بكل اللاعبين وتفاؤل كبير من صبري الموشي بتقديم مردود طيب في النهائيات. على المستوى الأوروبي رابطة الأبطال الأوروبية الدور النهائي لرابطة الأبطال باش يدور غدوة في الخمسة تاع العشية باش يجمع أرسنال بباريس سان جيرمان، وأحل حكم هذه المباراة باش يكون الألماني دانييل سبيرت، وموقع المباراة باش يكون في المجر. نختم بالدوري المصري، مباريات اليوم الجولة 13 مقاول العرب مع مودرن سبورت، نادي زيد مع كهرباء الإسماعيلية، غزل المحل مع الحدود، البنك الأهلي مع الاتحاد. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: إذاعة البكالوريا من 4 ل 6 اليوم حصة خاصة بمادة الفيزياء لشعبة العلوم. إذاعة البكالوريا على موجات إذاعة قفصة.
2: هيا نجم نمشيو
3: توا هكا، أنت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو.
2: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
3: عليه تربت فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: ليه حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيت صدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح، أتو نحط حزام الأمان ونسافر أمنين.
2: أمنين.

0: دام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
1: رفيق الطريق.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تمام، منتصف النهار. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت مراسلتنا بولاية سيدي بوزيد الزميلة ألفة خاصخوصي في متابعة لحالة التسمم التي سجلتها معتمدية المكنسة أمس، وأسفرت عن وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. أفادت بأن ثلاثة مصابين غادروا المستشفى، فيما سيغادر ثلاثة آخرون المستشفى، وتبقى حالة واحدة تتلقى الرعاية الطبية. هذا وأكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية لصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي استقرار الوضع الصحي للمصابين بحالات تسمم في المكناسي. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم، أفاد سعيدي بأن السلطات الصحية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي واستكمال التحاليل المخبرية. دعت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالجة، دعت المدخنين إلى الإقبال على العيادات المتخصصة في الإقلاع عن التدخين والمتوفرة بالعديد من المؤسسات الاستشفائية في البلاد. قامت وحدة الحماية المدنية ب 142 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. حذرت وزارة التربية أمس المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أكد ممثل مركز النهوض بالصادرات بميلان وأنيس الباستي خلال ندوة مخصصة لتونس مؤخرا في إطار تظاهرة اقتصادية في صقلية أن أي شراكة صناعية تونسية إيطالية تتيح تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية تعادل أو تفوق 35% في تونس، تفتح مباشرة نفاذا تفاضليا للأسواق الإفريقية الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا والمنطقة الحرة القارية الإفريقية زيليكاف. أخيرا، استشهد وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين في غارات صهيونية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما طال القصف الصهيوني تجمعات المواطنين ومنشآت مدنية ومواقع شرطة. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، إذاعتك.
5: بابا، راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرى لك حاجة، ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
6: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: قشابية دادا. قشابية دادا نص وإنجاز فتح الرايس، إخراج إذاعي عياد الجندوبي.

الرطابي شرنن، تتقول عليه خرنن، الخلال الدق، تجاوب في الرطاب وشاد عليه، ما قاعد متوسد ركب الدادة وراس الدية وهي تغني وتنسلش في قشة بيت بابا الشهر.

0: تسنيش تتبع على بكري بابا حارس نصب العسة قدام الحوش يدين تسبح وعينيه مرشوقة في السماء يرحل في الغيم يا عالي يا عالي جيبها سحري وبحري يا عالي تحت القشبية هاي حضرت تادا سمعته تادا تفهم روحها من الغمزة أما خيرتك مزروحة ولا لفيد ماله ولا راجل بيتها ريحة التي والسكر المحروق في مجمار العافية جابت لي النوم وخيوط الجدادة خمست لي عيني وزادت كملت علي خرافة الدادة خرافة علي ولد السلطان في الخرافة علي ولد السلطان لابس درع الحرب يصارع وحده في الاهوال وفي الواقع حسيت باب على حرصه على اللبسين القشبية حسيته باش يحارب بها غصرات الزمان وخيباته بين حلمه يقضى اخذتني عيني برا يا زمان ويجا يا زمان ذكرت هذا الكل وانا واقف الرحل في الغيم لابس قشبية بابا الله يرحمه قشبية دادا ربي يطول في عمرها بنتي صغرونا في لحظة تتزرف وتدخل معايا في القشبية وتسألني علاش ليه بنيتي في القشبية سكنة المبادئ سكنة القيم سكنة الحرفة والصنعة والخبرة والحنية والدفاع زعمة القشبية اللي هزت هذا الكل ما تسكنناش احنا ايه بنيتي زعمة القشبية ما زالت تسكن فينا كما احنا نسكن فيها حكاية طويلة اللي حب يفهم سر هالحكاية ويفهم سر القشبية يتبعنا آخر فيفري عشيت أحد باردة رحبت الكريب سليانة بصعوبة بقيت نصارع باش النجم نتعدى وسط الغلم والمعز
1: أهلاً
0: يا عمي سيسني يا رحم والديك مهمش الرجل لابس قشابية كيف بالطربوشة ما شافنيش على ذكر القشابية معظم الناس في الرحبة لابسين القشاشيب لما حالة مشي الكل هصوف البعض في يقطن ولكن من رحبة تبدأ القشابية وليها ترجع نسيت باش نقول لكم القشابية في الرحبة مهام أخرى ما يعرفوها كان ناسها
2: على كل شيء حصاقة وعزلوم يا أمي روح
3: القشابية خير تخليش يبكى كاكا مهم يسرقوه في الرحبة القشابية متخليش من يسرق ما يسوقش باش قشابية ليش يجب دفوق من القشابية ويخلص وديما القشابية تمشي بلا قشابية تخير يعني واحد من الناس نحولي فلوسي في البطوار في تونس تنبيع الساعي في البطوار عندي صار فلوس هنا في الجيب كان البلوزة خرجت برا من البيت حس في البلوزة قلتك صفلتنا قشيب من هذا هنا بالموس وجبدهم الصور ومشى والله ما يريدوا خلاص فجدت القشبي ويجب يناري
0: حسب عم محمد الفليسات بعد ما باع العلوش كب طربوشة القشبية وجهه وراسه تخبوا ما عادوش باينين حب يقول لي وليدي ايه وفت الحكاية خاصة بعد ما قبض الفليسات عندك الحق يا عم محمد باختصار صحيح القشبية في المكان تبدأ وتوفى في الرحبة ولكن زمنيا وتاريخيا الأكيد حسب محافظ مستشار المعهد الوطني للتراث في مكثر من ولاية سليانة السيد عفيف السعيدي القشبية ترجع لمرحلة ما قبل الميلاد
4: القشبية هي رمز خاصية تميز سكان الشمال الغربي ولكن هي في الأصل هي تميز خاصة شعوب شمال القارة الإفريقية خاصة عن المغرب الجزائر عن هذه تسمى موروث مشترك بيننا وبينهم وهي ضاربة في القدم قينا معناها الموزايك تبرز أني ثم معناها لباس الأهالي سكان إفريقية لتونس حاليا يرتدون القشبية قبل حتى وجود الرومان في شمال إفريقيا تعود بالأساس للبربر مشيت مع الظروف الطبيعية لتونس قعدت كل ما تجي حضارة تفرض وجودها القشبية بدأت من البربر تواصلت في الفترة النوميدية في الفترة البونية في الفترة الرومانية البيزنطية حتى الحضور الإسلامي وحتى وقتنا الحاضر كل فترة وتشهد تغييرات وبتشهد تأثيرات كل حضارة يا باش تنقص يا باش تزيد القشبية في النقائش وإلا في الموزايك كانت قصيرة حد الركبة فترة رومانية ثم النقائش توريك عبيد مثلا في فلاح وإلا عامل يخدم في الفلاحة يبدأ مطبس ويبدأ لبس خشبية بالطربوش بتاعها، وهي لباس للرجال خاص بالرجال، لكن المرأة تلبس زادت كل فقير كل غني يلبس القشبية مرتبطة بالخدمة، اللي بش يخدم يلبس القشبية خطر تلفه تحفظه من البرد. لكن تختلف هي والبرنوس، البرنوس يلبسوها العباد اللي العلماء الدين الشيوخة المدبية. القشبية بتاع شمال الغربي هي صوف.
0: البربر السكان الأصليين لتونس، سكان الجبال، سكان المرتفعات كيما الشمال الغربي وغيرها، امتهنوا منذ القدم تربية الأغنام والماعز، بيها ومنها ومعاها يعيشوا. الأغنام وصوفها هي أصل الحكاية، هي أصل القشبية، هي بدايتها، من غير ما ننسوا الحرفة والصنعة. وززين الصوف خدمته ازديته نسيجه، ثم يجي الصدار اللي يفصل القشبية ويخرجها في شكلها النهائي. حرفة وصنعة، حرفة رجالية نسائية كما تأكد ممثلة المعهد الوطني للتراث السيد عفيف السيد.
4: تقول الشمال الغربي باش تلقى أي دار دق عليها تقول لهم قشبية، يقول لك تفضل هاي القشبية. والقشبية الأصلية الأصلية يتوارثوها، تبدأ مخدومة بإتقان وخدمة زمنية. بالنسبة للخدمة متاع القشبية يخدموها المرأة والراجل، جزين الصوف على الراجل. المرأة هي عندها المراحل متاع نشفين الصوف وتمشيطه وتقرديش الصوف، ومن بعد المغزل تحول الصوف هذاك للخيوط، ومن بعد تجي تدخل السدية والخلالة والرطاب بشي تصنع القشبية، ومن بعد تعاود ترجع للراجل اللي بشي يعمل لها صدارة متاعها واللي بشي يعمل لها أكل القيشة من قدام، ويبدأ مختص في تصدير القشبية. من الحاجات المهمة للقشبية مثلا امرأة تهدي معزة، معناها تبرز معزتها لراجلها ولا الخاطيبها ولا الخوها ولا البوها، تسديله بالذمة قشبية.
0: حرفة القشبية حرفة تتكامل فيها الأدوار في انسجام تام بين حملة التراث، حملة التراث اللي صانوه وتورثوه من جيل لجيل. حكاية تبدأ من عم محمد واد السويني السرس مربي أغنام، للحرفية بنت الطويرة في الكيف نجوى الفضلاوي، وتوفى عند عم حمدة صدار من باجة.
3: نلبس القشبية السوداء من الهرمة، سوداء من الهرمة، من الهرمة السوداء، الزبدة السوداء، السوداء من ذلك يطلع القشبية، يكتب 4-5-6 نعاش سود على ذلك القشبية، يتزز بجلم هي، كحلة ذي وحطها واحدة، نقول له ودبك عليها ذي ما تخلطهاش مع السورة.
1: نززو. الزوه زايس جيبوه نفخوه بعد نحطوه خبطوه، قولوا نحن نغسلوه بالحصى نشلوه نحطوه الشقة، بعد نجيبوا عصاك نبدو نقولوا نطرقوه، شنية نطرقوه باش نهبطوا منه الغبرة متاعك البحرورة متاعك الغلم ينضاف، مش بطوله نمشط نمشطوه نفرزوه الأبيض أبيض ناصح ولك حلو ولا لشخم على الشيرة، ننشفوه ونحطوه في الشكاير. بعد ما شفناه نجبدو القرديش نبدو كنا نعملو تويز، فكري نعملو تويز نلمو بعضنا قرد شو أنا غزلوه ونعملو ننسج. ولا عمري في وقت ذاك 6 سنين ظل ننسج بالواقفة والتاي ركرك والجو، ونسدوه من نفاها صوف وقيام وكل شيء قشبية بالخلالة والرطاب. باش تجيك الخدمة متناسقة ومكبوسة وما تعديش الماء بالنسبة للقشبية. دقة دقة الرطاب هو اللي مش يستويلك ديما، هذي الرطاب ينش نقولونا منه يهبط صوف جداتي كذا نشي بالرطاب. قول أنا وش يحكي شني
5: عمري 8 ملي صغير، عمري 14 سنة دخلت صانع نخدم فيها اليوم. وانا عندك جهات الشمال عندهم مقبل على القشبية، الكاف باجة سليانة جندوبة وضم كل يخي يلزم.
3: تو الصدارة تعرف الموجودين في الكيف وفي الثور، الثور بلاد قشبية وبلاد صدارة، فيه كيل كيل بالمتر وكيل العرض كيل الكتاف وكيل الطول معروف، هذا معروف النوار هذا معروف عند الصدارة كل بدور. أودي أعطيني جمعتين أعطيني 3 أعطيني كذا، هو الخدمة متوا يصدر فيها حتى 120,000 كان صدر فيها 5,000 فرق.
0: القشبية هي الحل الأمثل للبرد والسرد في أجبال ومرتفعات الشمال الغربي. القشبية تكاد تكون اللباس المميز للثوار والمجاهدين، خاصة في الحقبة الاستعمارية الفرنسية. هذاك علاش ثم برشا صور من أرشيف المعهد الوطني للحركة الوطنية لأبطال معركة جبل برق وسليانة نوفمبر 1954 تبين اللي برشا منهم لابسين القشابية. ممثلت المعهد الوطني للتراث السيدة عفيف السيد:
4: القشابية هي لباس الثوار، هي الدرع الحامي للثوار. طبيعة باش يهربوا الجبل باش يلقاو رواحهم في عواصف ثلجية أمطار غزيرة، طبيعة باش يحميوا رواحهم وأصلا باش يتنكروا بها. زاد القشابية كي باش يهبطوا من جبل لعائلاتهم يزوروهم ويتفقدوهم يبدأ مغموم بالقشابية باش ما يعرفوهش، خاطر العباد الكل تبدأ لابسة القشابية. تصاور للأرشيف اللي توثق معناها صور برشا ناظرين ومجاهدين في تونس يلبسوا القشابية. القشابية هي اللي كانت تمثل ثوار تونس.
0: ارتبطت القشابية إجمالا بالثورة. القشابية هي رمز للثورة، رمز للرجلة، رمز للشهامة، رمز للكرم، رمز للشجاعة، رمز للتمرد. ولكن رغم اشتراك القشابية في الرمزية مع القشابية في الجار الجزائر وغيرها، إلا أن القشابية التونسية في الشمال الغربي تختلف على القشابية الجزائرية.
4: القشابية توا بتاع تونس ما هيش كيما بتاع المغرب، ما هيش كيما بتاع الجزائر. هما جاي طويلة للكعبة، نحنا ترواكار، وهما جاي هكا بالطول هكا، نحنا جاي بالعرض شوية. قشابية تونسية تراهم تقول زود قشابيات، لكن قشابيتنا بينا وحدة وقشابيتهم بينا. دارك تشوف واحد لابس قشابية زيرية تقول هذاك راهو لابس قشابية زيرية، ما هيش متاعنا. توا الصنعة الجديدة اللي قاعدين اللي بيبيعوا فيها توا تيبيك مو كيما الجزائرية كيما التونسية، ما عادش اندثرت الهوية متاعنا التونسية، الطابع التونسي مش مندثر.
0: قشابية، القشابية هي الدفاء، هي العيشة، هي السطرة، هي الراجل، هي المرأة زادة. القشابية هي الشيوخ، هي الكهول وحتى الشباب، بالرغم اللي ثم البعض منهم أهجر القشابية إلا أنه نسبة كبيرة مازالوا متشبثين بالقشابية، القشابية الأصيلة، قشابية الصوف.
6: عمري 20 سنة، كل شتاء نلبسها، مش بيع يعني، مش بيع حتى البيت، ندور بيع ونغدى قهوة يعني، ما نمشيش على مخ العباد، مش كان على مخي. لا هذي عندها تو 5 سنين، هذي جدي عند جدي الله يرحمه كادو، قشابية هو ندور بيع.
1: الصغار اللي هما يحبوا بالحق صناعة التقليد ويحبوا يخرجوا بها كل يوم، حتى الشباب. القشابية النسائية ولا عليها إقبال وخاصة البنات، أما بالنسبة للمرأة يلزمها تكون مزينة. الرجل نعملوها له كحلة مارون شخمة ريه، يبقى في ستيل بتاعه، أما طورناه في صدارة برك، ولت بالسلسلة، ولت بالعقد، ولت بالقفلة، هي شكل كبوت، إيديها طويلة شوية لهنا، تربو شتك يلبسها كاينو، هي قشابية لكن هو لابس كبوت، بالقيام والصوف والنتيجة والرطاب وكل ما هو معناتها متعقبل، لكن مخيطينها بالتزويق بالزينة. عملنا لها بطريزة، ثم تحبها شوية للركبة، ثم تحت الركبة، ثم أقصر شوية جنر بتاعها بلوزون. جيوب منها وطويلة شوية، يدوبك هكا وتربوشة وتبدأ. نجم نقول لك تعرفت بالقشابية خاصة النسائية والشباب بصفة عامة، بنات وولاد. راني وكبت العصر اللي عندي باج فيها 11,000 متابع، من الأنامل الذهبية شنو اللي ابتكرت وشنو اللي طلعت وشنو الحاجات الجديدة، شنو يقبل العصر بتاعها. أغلى قشابية توصل حتى 250 نسائية حتى رجالي، متاع الرجال الكبيرة الكحلة ذيك اللي تتصب هذيك توصل 500,000. تبدأ معناتها قشابية.
0: القشابية من التراث اللامادي التونسي الأصيل الضارب في أعماق الأرض هذه. القشابية مسجلة في وجداننا، في ذاكرتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، لكن رغم ذلك مازالت ما سجلتش في اللائحة الوطنية للتراث اللامادي، رغم أنه دول أخرى كيما السعودية والكويت وغيرها نجحت باش تسجلها في التراث الثقافي اللامادي العالمي لدى منظمة اليونسكو. القشابية هي الهمة، هي السطرة، هي لغة السكان الأصليين في كل مكان، هي مسدية ومنسوجة بالحب ومن الحب. القشابية هي إحنا، هي الثورة، هي التمرد، هي التحرر. هيا وجدت مغلقة سودانية، إيش ريتفل هاتك القشابية، هي في سرنت بليت، ها أنا قشابية، هي قشابية الصوف، قشابية دي نسيتها. فيسع فيسع فيسع أنا تبليت. اخطت القشبية صار فيها. باختصار اتبليت وربي يسر مغل. ربي خليه كداد. ربي طول في عمره. وربي يرحمك يا بابا ويرحم كل اللي مات.
7: تلحين الشارة عادل بركوس. توزيع محسن المطري.
8: قشابية دادا. قشابية دادا نص وإنجاز فتحي الرايس، إخراج إذاعي عياد الجندوبي،
7: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
9: إذاعة قفصة. مراية تكلم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده علي جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: إشهار
0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: القباب بين القداسة والرمزية.
2: اشتهر التراث المعماري التونسي على مر العصور بوجود القباب في تصميم البنايات في المعابد والقصور والمقابر وغيرها، منذ ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات إلى أن ازدهرت في العهد الخراساني والعهد العثماني، حيث تنوعت التقنيات والزخارف والأشكال والألوان، وهذا شكل أهمية تراثية عالية. فنجد أنواعا عديدة من المعالم ذات وظيفة دينية أو سكنية أو تجارية، وتتميز هذه البناءات بعديد الخصائص التاريخية والتراثية، لعل أهمها الأسقف والقباب كأهم عناصر معمارية بوظائف مختلفة في المساجد والجوامع والقصور والمدارس والمتاجر وحتى المقابر. أما بالنسبة للمكونات المعمارية للقباب فتحدثنا عنها الباحثة في التراث والمعمار الإسلامي عايدة العذاري.
3: المكونات المعماريه نتاعها بسيطه، نلقاو القاعده المربعه، نلقاو فوقها الرقبه، مناطق الانتقال من الشكل المربع الى الشكل الدائري التي يمكن ان تتخذ اشكال مختلفه مثل الطاقات الركنيه، المثلثات الكرويه، المقرنصات، وبعدها نلقاو المناطق الانتقال، الرقبه المثمنه والرقبه الاستوانيه، وفي الاخير الشكل الخارجي للقبه تعطيه الطاقيه التي تعلو سطح المبنى. الوظيفة متاع القبة هي بالأساس وظيفة نفعية، معناها حماية البناء من العوامل الطبيعية، ولكن نلقاو عندها أبعاد أخرى مثل تركيز الحرارة مثلا في الحمامات، والتهوئة، الإنارة، قد نلقاو فيها النوافذ التي تدخل الهواء والنور داخل فضاء المبنى الداخلي، ونلقاوها ساعات تلعب دور العلامة أو الرمز داخل البادية أو المدينة، معناها سيتان روبير على الشال اوربان. نلقاوها زاده محمل للزخارف المعماريه الهندسيه النباتيه الكتابيه، وهي كذلك محمل للنقائش التاريخيه، نلقاو فيها اشرطه كتابيه نقائش تاريخيه، ونلقاوها زاده عندها ابعاد رمزيه خاصه داخل المباني الدينيه.
2: وقد استخدم الرومان في بلادنا القباب لبناء معابدهم وحماماتهم، واستخدمها البيزنطيون في بناء كنائسهم وأضرحتهم، ووجدت القباب في العصر الإسلامي أيضا من خلال التقنيات المعتمدة في الشرق وانتقالها عبر الفتوحات الإسلامية من خلال مزجها بالتقاليد المعمارية المحلية المتجذرة في بلادنا. بالنسبة للترب وهي نوع آخر من المباني الجنائزية، حيث نجد القبة تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم قبور حاشيتهم وأقاربهم وقبور خدمهم، ونجدها خاصة في مدينة تونس، فتجد بها قاعة الضريح التي تعلوها القباب دلالة على الفخر والتمجيد للمتوفى بعد مماته، كما نجد معالم أخرى تعلوها القباب كالمعالم المائية الأسبلة وغيرها التي توفر الماء لعابري السبيل، ونجدها بجانب الأبواب أو في مفترق الطرقات في المدن العتيقة، يتم تشييدها من قبل كبار المسؤولين والأعيان، تستخدم في توفير المياه للمسافرين، وترمز المياه فيها للحياة، فتعلوها القباب لأهداف رمزية وجمالية،
3: وتستخدم لتوفير المياه بطبيعة للمسافرين، ترمز المياه فيها إلى مصدر الحياة، وهي مذكورة في القرآن ونؤكد وجودها في الجنة، وبالتالي يفسر ذلك الاحتفاء بهذا النوع من المباني المائية وتغطيتها بالقباب.
2: في حين نجد أن للقباب في الحمامات وظيفة نفعية، حيث تحافظ على تركيز الحرارة داخل الغرفة الباردة وتساهم في توزيعها توزيعا محكما.
3: نغزر للأبعاد متاع القبة داخل هذه المعالم المستعملة في ممارسة طقوس الطهارة الكبرى، في علاقة بقرب هذه المعالم العمومية من المساجد، وإدراج هذه الجوامع داخل المركبات المعمارية التي تحتوي الجوامع والمساجد.
2: أما في المعالم الدفاعية فنجد القباب فوق الأبراج والحصون والأبواب، وتتخلل واجهاتها كما تتمركز فوق غرف إطلاق النار في حالة وقوع هجوم من العدو،
3: وهي غالبا دائرية الشكل لتعزيز الرؤية الشاملة للمناطق المحيطة بالبرج أو بالباب، وتحتوي هذه المنشآت على فتحات في شكل ثغرات، واستخدام القباب لتغطية هذه الكتل المعمارية هو أمر وظيفي بحت، فهي تجعل من الممكن توزيع الدفعات والصدمات بشكل موحد نحو جدران البناء وتتكيف مع الصدمات. لكن كان نغزر للقباب هذه في علاقة بدورها التمجيدي للأمير وللسلطان، نلقاو أن القباب هذه يقف تحتها الأمير عند استقبال ضيوفه وعند القدوم من الحروبه المنتصرة وعندما يخاطب الناس، وبالتالي تصبح القبة ذات رمزية، معناها تشير إلى القوة والسلطة، خاصة عندما نجدها أيضا فوق قاعات العرش أو فوق غرف نوم الحكام.
2: بالنسبة للمعالم النفعية التجارية، نجد القباب في معاصر الزي لأن القبة تساهم في توفير عناصر حرارية ملائمة تحافظ على الزيتون من التخمر. نجدها أيضا فوق الأفران التقليدية لصناعة الجير والآجر والخزف، وهنا القبة تساهم في تركيز الحرارة فوق غرف الحرق وتحويلها إلى جير أو آجر مشوي. فالقبة عنصر يمثل الشكل الدائري، وهي ذات وضوح هندسي خلاب وتأثير جمالي عقلاني، وهي عنصر معماري رئيسي في معمار العالم الإسلامي، خاصة المعالم الدينية، واستخدامها يرمز غالبا إلى الاتصال الروحاني مع السماء للأشخاص المتدينين الذين يعبدون ويصلون في دور العبادة من مساجد وجوامع. بالنسبة للترب، فنجد القبة في المعالم الدينية دائرية الشكل شبه كروية، تعلو فضاء القبة فضاء مربع، نجد فيه المحراب داخل بيت الصلاة في المسجد أو الجامع، وهو الفضاء الأكثر رمزية مما يعطي هذه المساحة قدسية. نجد القباب داخل المعالم الجنائزية، حيث المباني التي تضم رفات الصالحين وتمارس فيها الطرق الصوفية،
3: وعادة ما يكون المبنى مقر إقامة الشيخ مع أقاربه ورواد طريقته، وقد يضم قبره بعد وفاته ويصبح بعد ذلك مزارا لرواد الطريقة بعد وفاته. وتعلو القبة الفضاء الرئيسي داخل فضاء الزاوية، وهو قاعة الضريح التي تضم غالبا قبر الولي الصالح. وفقا للمعتقدات الشعبية، يتم الاحتفاء بشخصية الولي خلال حياته وكذلك بعد وفاته، وهذا ما يفسر الممارسة الشعبية للتبرك بهذا الشيخ الولي الصالح، وتصبح القبة بعد ذلك مظهرا فخريا وتمجيديا لشكل من أشكال الإسلام الشعبي المنتشر على نطاق واسع في البلاد الإسلامية وفي بلادنا بالطبيعة. بالنسبة للترب اللي هي نوع آخر من المعالم الجنائزية، هي تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم حاشيتهم قبور حاشيتهم وأقاربهم وخدمهم، وهي منتشرة أيضا في بلادنا خاصة في مدينة تونس، وهي تضم أيضا قاعة ضريح يعد بناء القباب فوقها مظهرا فخريا للمتوفي وتمجيدا له بعد مماته.
2: وقد ذكر لنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث مدير محافظة مدينة تونس منتصر جمور أن للقباب أدوارا هندسية ارتكازية للتسقيف فضلا عن دورها الجمالي.
4: كان عندها دور هيكل المكون والحامل للمعلم هذاك، وتزيد كذلك كيف يتم استعمالها فيه اللي هي تكون ظاهرة من الخارج للعموم، كذلك عندها أبعاد أخرى اللي هي باش نوريه اللي راهو المعلم هذاك عنده قيمة كبيرة مثلا تراثية، واللي هو ذات أهمية كالمعلم هذاك، يتم استعمال القباب اللي هي ذات الحجم الكبير، ونجموا نلقاوها مكسوة بالقرمود وكل لمزيد جلب انتباه معناها من الخارج. من الداخل كذلك تكون فما القباب العادية اللي هي متواضعة الديكور كما نقولوا احنا الزخرف اللي فيها، ونلقاو العديد من القباب الأخرى اللي هي فيها مكسوة بالنقشة معناها من داخل، اللي هي نسميها بالعامية متاعنا النقشة حديدة كما نقولوا، النقش على الجبس هذاك اللي هي تجي تلقى قبة مضلعة وإلا قبة كروية الشكل وإلا بيضاوية الشكل، معناها مكسوة من الداخل منقوشة كلها بالنقش حديدة، والنقش حديدة هذه اللي هي بدأت من الفترة الحفصية وزادت ازدهرت مع قدوم الأندلسيين في الفترة العثمانية، والحرفة هذه موجودة بكثرة، والديكور هذا نلقاوه موجود بكثرة في داخل المعالم التاريخية بمدينة تونس.
2: ويعود تاريخ بناء القباب إلى ما قبل التاريخ من خلال الرسم في الكهوف لأشكال الشمس والقمر، وغالبا ما تشير القبة إلى السماء. في عديد الأساطير ينظر إلى أن الكون قبو حجري، حيث الكهوف الأولى واعتماد الشكل الدائري لاستحضار الطاقة السماوية وحماية الإنسان من العوامل الطبيعية انطلاقا من المغارة وصولا إلى المعابد ودور العبادة.
1: كنتم مع القباب بين القداسة والرمزية. نص وإنجاز وصال الكسراوي.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: بابا رك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الواحدة ودقيقة على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: مغادرة 3 مصابين بتسمم غذائي بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد للمستشفى في انتظار مغادرة 3 آخرين، والاحتفاظ بمصاب وحيد تحت المراقبة الطبية. تونس تحتضن على مدى يومين المؤتمر الدولي للتعليم في حادث يهدف إلى تعزيز جودة المنظومات التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة. التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز صابة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي 20 مليون قنطار. وفي أخبار العالم، الكيان الصهيوني يصعد هجماته على لبنان قبيل المحادثات المنتظرة اليوم في واشنطن. إليكم تفاصيل النشرة. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لمراسلتنا بالجهة ألف خصخوصي بأن 3 مصابين بتسمم غذائي من معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد غادروا في انتظار مغادرة 3 آخرين، والاحتفاظ بمصاب وحيد تحت المراقبة الطبية. وقد تم رفع عدد من العينات لإخضاعها للتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى تسمم أفراد عائلتين اشتركوا في وجبة غداء في ثاني أيام عيد الأضحى. يذكر أن مدينة المكناسي سجلت أمس حالتي وفاة جراء تسمم غذائي، وإصابة 7 آخرين من نفس العائلة تم إيواؤهم جميعا المستشفى.
5: في البداية نترحم على الشخصين اللي توفوا نتيجة تسممات غذائية. كما جد أمس هو لما عائلية خاصة بالمناسبة العائلات، هم العائلة تكون من 10 أشخاص، 9 تناولوا تقريب نفس الأكلة، شخص وحيد هو متناولش الأكلة هذيك، كلهم تعرضوا إلى أعراض جانبية وكانت أعراض سريعة، التنقل بتاعها سريعة على مستوى التنفس، على مستوى القلب، على مستوى الأعصاب. تم التكفل بهم على مستوى المستشفى المحلي بالمكناسي بسرعة، تم نقل من المستشفى جامعة سيدي بوزيد لأن حالات تتطلب عناية مركزة، وتم إيوانهم في القسم الاستعجالي. كانت تقول على 3 حالات تستوجب عناية تركيز فيها، وحالتهم شوية نسبيا تعتبر خطيرة. الحمد الآن الحمد لله حالتهم الكل مستقرة، 3 غادروا المستشفى، 4 منزلوا تحت المراقبة، 3 حالتهم مستقرة تقريبا ويمكن في الساعات القادمة يغادروا المستشفى، تبقى حالة واحدة اللي هي مازال تحت المراقبة الطبية على الأقل 24 ساعة القادمين. هي الأكلة تقريبا مكونة من 4 أنواع اللي هما الكسي والعصبان والزيت الخضراء ومعها مشروبات غازية. بالله ما كانش موجود في الأكلة، أنا أشكه في الأكلة ككل، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عيناته تقريبا هذوما تشاركوا فيه 9 الأشخاص اللي تونوها كل. تم تكفل بضحك ميداني وتم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الخيري، نقلوا العين مكان ورفعوا من الأكلة هذه العينات، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. والحمد لله أن الأشخاص مكانوش مزوج 10 مليون، خطأ نحن كان شغلنا كنا خايفين يكون عدد المواطنين أكثر من 10 أشخاص، خاصة أن سرعة العوارض الجنبية كانت مناسيسة تطورات حالتها كانت متعقة بشكل سريع. الحمد لله كانت حصلنا عدد في حدود 10 من الناس، تكفلنا بهم تقريبا 9 هذوما موزوز على الحالة المتوفرة خطر كانت حالتهم خطرة. تم رفع العينات حتى على مستوى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد، وعينات رفع على مستوى المرضى كانوا مقيمين في قسم التجاري، رفعنا عنهم عينات وتم حالتهم لمستوى مركزي كذلك. كذلك جثتين تم حالتهم على الطب الشرعي، قمنا بالفعل برفع العينات. احنا ما نجمو نعطوا الاسباب الرئيسية للوفاة، هو سيسيول فما عامل مشترك بيناتهم الكل، رغم ان عندنا التقنيات، أما إحنا ما نجم الحقيقة نعلم بشكل معناه قطعي إلا بعد صدور التحاليل هي متأكدوا من سبب الوفاة الحقيقي. نتمنى والسلام إن شاء الله للباقيين كل، وربي يرحم اللي توفى. وهذه دعوة من خلالكم أنه لو مزيد الانتباه، خاصة تعرف أنت تو ارتفاع درجات الحرارة والكونسيرفاسيون كيفاش نجم نقول واحنا
4: جد في حدود الساعة 6 صباحا من صباح اليوم حادث تصادم بين حافلة مخصصة لنقل المسافرين خطر ديف سوسة وشاحنة خفيفة على مستوى المفترق الدائري بالهوارب من ولاية القيروانة، أسفر عن إصابة سائق الحافلة إصابات خفيفة. تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجامعي بن الجزار بالقيروان لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف المسافرين حسب ما أفاد نبيه المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة صلاح الجعايدي. وتولت مصالح شركة نقل القوافل تأمين نقل المسافرين إلى ولاية القيروان في مرحلة أولى ثم إلى ولاية سوسة في مرحلة ثانية.
6: جد اليوم حادث إثر تأمين سفرة إضافية انطلقت على الساعة 6 صباحا من منطقة رديف في اتجاه سوسة. الحادث في مفترق دوراني بمدخل الهوارب، تعرض لاصطدام مع شاحنة صغيرة. أسفر هذا الحادث عن بعض الأضرار المادية خاصة في الحافلة وكذلك بالشاحنة الصغيرة. المسافرين الحمد لله معناه ما تعرضش أي مسافر لأضرار، ما عدا السائق الحافلة تعرض إلى بعض الرذوذ، تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقروان. أما المسافرين فتم تأمين نقلهم أولا إلى جهة القروان ثم تخصيص حافلة أخرى من القروان في اتجاه سوسة.
4: بولاية قفصة أيضا تدخلت مصلحات النظافة ببلدية سيدي عيش أمس عن طريق فريق النظافة بورتا بورت لجمع مخلفات الأضاحي وفضلات المنازل بمختلف أحياء المدينة في إطار المحافظة على نظافة المحيط وضمان سلامة البيئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وسخرت بلدية المكان فريقي عمل وشاحنة ضغطة ومجرورتين لتجميع جلود الأضاحي وكنس الطرقات وإفراغ الحاويات، وفق ما أفادت به كاتب عام بلدية سيدي عيش سوسن القاسمي لإذاعة قفصة.
7: عيد الأضحى المبارك محطة البلديات تحضر لها يعني في المسبق، كثفنا من حملات النظافة خلال الأسبوع المنقضي، بدنا فرق أخرى يعني في أوقات الذروة، قمنا بتركيز عدد 2 مجرورة لتجميع جلود الأضاحي. كنا قد أصدرنا بلاغ لإعلام المواطنين بهذا التمشي. بالنسبة للفضلات الناتجة عن عملية الذبح، شددنا في البلاغ متاعنا على المواطنين بأنه يقوموا بمعنتها تجميعها داخل أكياس محكمة الغلق. خرجت فرق يوم العيد عشية العيد بالطريقة الشحنة الضاغطة، فريق خرج يوم العيد مساء قام بإفراغ الحاويات من الفضلات الموضوعة فيها، ثم خرج فريق آخر بطريقة البورتا بورت الباب لتجميع الأكياس. سيدي عيش عنا مشروع متاع تعبيد طرقات هو تطور الإنجاز، كان التدخل داخل الأحياء هذية صعيب، وهذاك علاش احنا التجأنا إلى طريقة تركيز المجرورات هكيك باش نحسسوا المواطنين ولا نشاركوهم معنا في عملية التجميع. فما ناس معناها انخرطت في هذا التمشي وفما ناس ما جاوبتش معنا، هذايا سبب عائق كبير العمل متاع نظافنا متاعنا. وبالمناسبة نوجه تحية كبيرة الناس اللي سيبت ديارها وعيادها وقامت بواجبها تجاه مدينتهم بكل عزم وكل نشاط. كيف تواصلت الحملات هذه يوم ثاني عيد اللي هو الخميس 22 ماي، قمنا بالكنس نواصي الطرقات يعني من الفضلات الموضوعة فيها وبإفراغ الحاويات المتبقية من يوم العيد.
4: وبمناسبة عيد الأضحى أعدت بلدية توزر برنامجا استثنائيا للنظافة والعناية بالبيئة يشمل جميع الأحياء والمناطق السكنية والسياحية، يتضمن رفع الفضلات وتجميع الجلود وتكثيف الرقابة لردع المخالفين. وفي ثالث أيام العيد عبر عدد من المواطنين بمدينة توزر عن استيائهم من بطء رفع الفضلات في بعض الأحياء والأنهج المتخمة للواحات، ما يؤدي إلى تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة، وطلبوا بالتدخل لتفادي المخاطر البيئية وانتشار الحشرات خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. عدد منهم تحدث لوحيد مبارك.
8: هذه منطقة حفر الدين جوج فضلتها ما زالت معناها البلد معبية بحذها كل هيك معبي البلدية نورمالمون معناها تكون حاضرة في مناسبات كما هيك باش ما تخليش الفضلات عاملة من غير هذا الناموس موجود الذبان موجود ونزيدوا منها فضلات العيد والياس ومش كان حتى في العيد هي قر العيد ديما هيك اليوم الثالث يوم والصباح معناها البلد معبية.
9: بالنسبة لمنطقة راس الذراع ما جوش نهار العيد ما تمش رفع الفضلات ونهار ثاني عيد كان العشية فايت باش جونا بقيت الفضلات موجوده الصاشيات في التضحيه ونكدس قدام الديار معظم الديار اللي هنا في راس الذراع التجأت انها هي تهز الفضلات نتاعها للمصب الفوق باش تلوح وحده يعني حتى مبارشة ناس ما بقتش تستنى يعني
10: باعتبارنا جمعيات بيئيه لاحظت انه في منطقه حلبه وقع رفع الفضلات قبل العيد وبعد العيد ولاحظنا ثمة تحسن في رفع الفضلات خاصه في منطقه حلبه لكن ماذا بينا البلديه تحافظ على مواعيدها والمواطن ثاني يكون واعي راهو البلديه من غير مواطن راهو ما عملنا شيء اذا كان واعي المواطن معناها واعي قوي يكون منظم باش يسهل للعون البلديه سهل له على الاقل في رفع الفضلات والناس الكل تتعاون
11: بالنسبه للوضع الفضلات في بلادنا وضع مزري حقيقه فضلات من قبل العيد احنا ناموس وكنا ما نعرفش يمكن اسمنا ما دووش وزاد كمل عنها فضلات العيد بصراحه البلديه مش قاعده تقوم بواجبها كما يجب مع الطريق الرئيسية ما بين من طريق الحامل طريق نفطة تحسيه نضيف شوي أما الأنهج والشوارع الفرعية بصراحة لا يجينا كاميون بلدية لا يجينا يهزوا الفضلات المواطن اللي عنده وسيلة نقل كرهبة ولا حاجة نجم يهز يتنقل بالفوبلة نتاعه اللي ما عنده شي وسيلة نقل هانا يلم حتى إلى من يأتي ما يخالف ذلك بصراحة لازم يتوله شوي بك الأنهج الدنيا صوت المفروض أن البلدية بصراحة تركز على موضوع النظافة.
4: انطلقت الإدارة الجهوية للتطهير بقبلي في إنجاز مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بجمنة وحي النزلة بمدينة قبلي بكلفة تجاوزت 17 مليون دينار ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة للمتسكنين وحماية المحيط من التلوث المائي. المدير الجهوي للتطهير محمد الخالدي ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمارة.
12: اسم المشروع هو مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بمدينة جملة وحي النزلة الجوفية بقبلي. في الواقع هو حي النزلة الجوفية في قبلي هو حي مطهر لأن فما بعض الجيوب مش مطهرة إن شاء الله بشتكمل في المشروع هذا. الأهداف المشروع مشاريع التطهير ديما أهدافها هي تحسين ظروف عيش المتسكنين حماية المحيط من التلوث المائي. الكلفة بتاع المشروع هي فوق 17 مليون دينار. المشروع كما قلنا فيه عزوز قصاد قسط أحياء النسيم والبستين بجملة وهو القسط الأكبر والقسط متاع حي النزلة الجوفية بمدينة قبلي. حي النزلة الجوفية هو المشروع يتكون من ربط 80 مسكن مع بناء وتجهيز محطة ضخ بسرعة تدفق 10 لتر في الثانية. أما بالنسبة لمدينة جملة المشروع يهدف إلى ربط حوالي 1000 مسكن بناء وتجهيز عدد 2 محطة ضخ وصيانة وتجهيز محطة ضخ ثالثة اللي هي اللي باش تمكننا من ربط الشبكة المجملة بمحطة تطهير دوس. نسبة تقدم شغال بالنسبة لحي النزلة الجوفية بالنسبة للشبكة انتهت قريبا ننطلقوا في محطة الضخ نسبة 50%. أما بالنسبة لمدينة جملة حي النسيم والبساتين النسبة في حدود 12%.
4: إلى أخبارنا الوطنية، تونس تحتضن اليوم 29 و30 من مايو المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. ويتضمن البرنامج ندوات علمية ومحاضرات أكاديمية وورشات تطبيقية لمناقشة مجموعة من المحاور الأساسية من بينها التعليم الدامج والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في منظومة التعليم والذكاء الاصطناعي والتحولات البيداغوجية والابتكار التربوي وإعادة هندسة التعليم. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صالح. وفي حوار لها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكدت بن صالح أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. وكانت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انطلقت بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026. إلى أخبارنا العالمية، يواصل الجيش الصهيوني تصعيد هجماته على لبنان بعدما شن أمس عشرات الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعية التي طالت الجنوب والبقاع ومنطقة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في واحدة من أكثر موجات القصف كثافة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أفريل الماضي. وتأتي هذه التطورات عشية جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، إذ يلتقي وفدان عسكريان اليوم في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات اللبنانية من محاولات الاحتلال فرض واقع ميداني وسياسي جديد تحت غطاء المفاوضات. في المقابل، وصل حزب الله هجماته ضد قوات الاحتلال في الجنوب معلنا تنفيذ عشرات العمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تقر تقديرات إسرائيلية متزايدة باستمرار تهديدات المسيرات وعدم نجاح العمليات البرية حتى الآن في الحد من قدراتها أو وقف هجماتها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز اليوم أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جديدة للولايات المتحدة. في نفس السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وتواصل باكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. إليكم تذكيرا بالعناوين: مغادرة 3 مصابين بتسمم غذائي بمعتمدة المكناسي بولاتي دي بوزيد المستشفى في انتظار مغادرة 3 آخرين والاحتفاظ بمصاب وحيد تحت المراقبة الطبية. تونس تحتضن على مدى يومين المؤتمر الدولي للتعليم في حدث يهدف إلى تعزيز جودة المنظومات التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة. التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز صابة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي 20 مليون قنطار. والكيان الصهيوني يصعد هجماته على لبنان قبيل المحادثات المنتظرة اليوم في واشنطن. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا صدقي عرفة، رقميا وفي مراقبة سلامات البث إبراهيم كمالة. إلى اللقاء.
13: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آية بينات من سورة العنكبوت.
2: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آية بينات من سورة العنكبوت. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيراً منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازماً واضحاً قوياً في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيماً، كان فيها باراً بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول: سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه: يا أبتي، نسبه لنفسه. وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا. فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام، ولكن إبراهيم كان باراً في وقت عصيب في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إنه كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان واليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها. وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا، أن تبدأ الخطاب: يا أبتي، ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ضاق بإبراهيم ضرعا، ولما استشاط منه غضبا، قال له: يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجو منك، واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيما، وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان لينا وكان بارا. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا: نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى، أدخلت عليهما الحزن، أدخلت عليهما الغم، أدخلت عليهما الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول: أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحياناً بطريقة ما يشعرش بها. يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك: أنا كبرت، إيش مازال في عمري؟ أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمن، انتهى العمر، أنا في أرذل العمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك، فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك، تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحياناً تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البو يعني ولده هو، وقت اللي ياكل حفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقل لهما أف. نعم، جرت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيماً بأبيه رغم أن الأب كان كافراً. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبير الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جداً يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة، وفي ذلة بعد عز، قد يسهى قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر. والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة فتوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل، وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر ولدته المرأة الثانية، كبر أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله ليعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستناف، ولكن البر ينتقل من الأب إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان باراً بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا رب رضي عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق، من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأب وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا

أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع بلال بمنوبة بإمامة الشيخ رضا بن نصر.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: إذاعة البكالوريا من 4 ل 6 اليوم حصة خاصة بمادة الفيزياء لشعبة

0: العلوم، إذاعة البكالوريا على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام الثانية بعد الزوال، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي بأنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازمة لإنجاز محطة تحليه مياه الشرب بتقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع بعد طلب عروض أول غير مثمر، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من شهر جوان القادم. أكدت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالجة في تصريح اليوم للإذاعة الوطنية أن خطورة السيجارة الإلكترونية لا تقل خطورة عن مخاطر السيجارة العادية، وتتسبب في عدة أمراض كالانسداد الرئوي المزمن وانسداد الشرايين، إضافة إلى ظهور الأورام والإصابة بالسرطان عافى الله الجميع. ولاحظت أن عدة دول في العالم منعت اعتماد هذا النوع من السيجارة كوسيلة للإقلاع عن التدخين. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. أفادت غرفة التجارة والصناعة بتونس بأن المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس أطلق استبيانا موجها لفائدة المؤسسات التونسية النشطة أو الراغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ويهدف إلى رصد تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص وتجميعها بشأن أبرز الصعوبات العملياتية واللوجستية والمالية والجمركية التي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن 77 طفلا سقطوا بين شهيد وجريح في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية، بمعدل 11 طفل كل 24 ساعة، في ظل تصاعد الغارات الصهيونية على مناطق مختلفة من البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن. في أمان الله.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. منتخب من المونديال.
3: منتخب كولومبيا لكرة القدم تأسس في عام 1924 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في عام 36، وانضم إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في عام 1936. الطاقم واللاعبين: المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، القائد خميس رودريغيز، الهداف راداميل فالكاو 36 هدف، الأكثر مشاركة دافيد أوسبينا ب 129 مباراة. تصنيف الفيفا 13 في 2026، أعلى تصنيف 3 في 2013، وأدنى تصنيف 54 جوان 2011. المباراة الدولية الأولى لكولومبيا انتصر فيها أمام كوستاريكا 4-1 سنة 1926، أكبر فوز ضد البحرين 6-0 في البحرين في 2015، وأكبر خسارة ضد البرازيل 9-0 في بيرو 1954. كأس العالم المشاركات 7 مرات: أول مشاركة 62، أفضل نتيجة ربع نهائي 2014، كأس القارات المشاركات مشاركة واحدة 2003، أفضل نتيجة المركز الرابع في 2003، كوبا أمريكا المشاركات 24، أولها في 45، أفضل نتيجة ميدالية ذهبية البطل في 2001. تأهلت كولومبيا إلى كأس العالم عبر تصفيات أمريكا الجنوبية بعد أن أنهى التصفيات ضمن أول 6 مراكز المؤهلة مباشرة إلى المونديال. كولومبيا حسمت تأهلها رسميا بعد فوزها على بوليفيا 3-0 لترفع رصيدها إلى 25 نقطة، وفي نهاية التصفيات أنهت كولومبيا المشوار في المركز الثالث برصيد 28 نقطة حسب الترتيب النهائي. مباريات كولومبيا في المونديال: ضد أوزبكستان 18 جوان، ضد الكونغو الديمقراطي 24 جوان، وضد البرتغال يوم 28 جوان.
4: منتخب من المونديال.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذاعة قفصة، إذاعة إذاعتكم.
6: من المدارس إلى المعاهد، من المدارس إلى المعاهد،
2: عسلامكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج من المدارس إلى المعاهد. نواصل مواكبتنا إلى جملة التتويجات في مختلف التظاهرات التلمذية. مرحبا بكم توا وحتى للأربعة متاع العشية. اليوم رافقنا صدقي عارفة في الإخراج التقني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، في الأعداد أحمد عقوني، ومن أمام الميكروفون ريم محمد النوري. نتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا.

0: تحية لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في برنامج من المدارس إلى المعهد على موجة إذاعة قفصة. وكما قلت منذ بداية البرنامج باش نواصلوا مع التتويجات في مختلف المسابقات التلمذية المرة هذه، باش نتحدثوا على مسابقة اسمها سفراء المتاحف والمعالم الأثرية في ضيافتنا معهد القطار وأيضا أعدادية ابن سينا بقفصة. مع معهد القطار باش نكون مصافحة مع مدام هدى زيد اللي هي أستاذة تاريخ وجغرافيا صحبة ثلة من التلاميذ. عسلامة ومرحبا بكم مدام هدى. ومن بعد باش نتحدثوا شوية مع فراس بالخوجة اللي هو من أعدادية ابن سينا. مرحبا بك فراس. مدام هدى، معاك باش ناخذوا فكرة على هذه المسابقة، كيفاش بدأت من الأول إلى أن وصلت إلى المستوى الوطني؟
1: بالنسبة للمسابقة، أول حاجة عيدكم مبروك، كل عام أنتم ألف خير. المسابقة هذه في دورتها الثانية، تنظمها وزارة التربية، الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية، واللي تمت هذه السنة بمدينة القيروان وبالتحديد في متحف الحضارة الإسلامية برقادة.
0: نرجع شوية لتفاصيل المسابقة. نعم. ومشاركتكم.
1: إذن المشاركة كانت في البداية على مستوى جهوي، شاركنا بعمل شريط وثائقي حول مدينة القطار، عنوان العمل القطار مدينة وتاريخ، وتم معناتها في إطار معناتها انتقاء الأعمال المقترحة، تم معناتها اختيار العمل ومعناتها تتويجها على المستوى الجهوي والمشاركة به في التتويج الختامي اللي صار في يوم 24 ماي 2026.
0: القطار شنو صورتوا فيها؟
1: صورنا عديد المعالم، معناتها تاريخ القطار من عصور ما قبل التاريخ حتى الفترة الإسلامية، مسجد نشي والقلعة، وصولا إلى ما بقي من أثار معركة القطار في سنة 1943.
0: نعم. اختياركم هو نادي ينشط معناها
1: نادي تاريخ ينشط في إطار معناتها التحضير لهذه المسابقة.
0: نعم. ناخذ مصافحة المشاركين في هذا العمل وبعد نرجع لك.
1: نعم.
0: أكثر
1: شكرا.
0: تفاصيل على المشاركة على المستوى الوطني. نتعرفوا عليك.
2: سلام الناس كل، مريم زرباتي، نقرأ جزيام عن ليتر في ليسر كتار.
0: مرحبا. نحكو شوية على مشاركتك في الفيلم هذايا، شنو تمثلت؟
2: قمنا بزيارة العديد من الأماكن، منها القلعة تعرفنا عليها، وزيارة المسجد، وقمنا أيضا بزيارة المتحف.
0: الفائدة اللي حصلت من خلال التجربة هذه
2: إنها تعرفنا على بلادنا أكثر، تمكننا أن نتعرفوا من حوايج جديدة وكل.
0: نمشي للأصدقاء اللي شاركوا معك أيضا. كل مرة ناخذ الميكرو، تفضلي.
3: سلام، عيدكم مبروك.
0: قرب شوية الميكرو. أيوة قرب شوية. بيت فضلي.
3: سلام، عيدكم مبروك. فاطمة الشهيدي، ثانية ثانوي أداب في معهد الكتاب.
0: مرحبا يا فاطمة، نتعرف عليك.
4: عسلامة، عيدكم مبروك الناس الكل. تسنيم قربايا، ثانية أداب، نقرأ في معهد الكتاب.
0: به نحاول نقدم أكثر للميكرو حتى الصوت بالبيت.
4: عسلامة الناس الكل، عيدكم مبروك. تسنيم قربايا من معهد القطار.
0: به
4: نقرأ ثانية أداب.
0: مرحبا
4: وبيك.
0: الأداب والمواد الأدبية، تاريخ والجغرافيا وغيره، خلينا ندخلوا في مسابقة معناها الفيلم هذايا. أحكي لي على مشاركتكم في الفكرة، كيف جت من الأول للمشاركة ثم تفاصيل المسابقة، تفضل.
4: المشاركة قلت لنا مدام هدى بها، وقمنا بطبيعة بالمشاركة فيها.
0: قسمتوا الأدوار؟
4: قسمنا الأدوار، قمنا بزيارة عديدة.
0: دورك شنو؟
4: دوري أني قمت في للا القلعة بزيارات ميدانية. قمنا بها
1: تجسيد كل الطقوس التي كانت تقام في للا القلعة.
4: قمنا بالطقوس الدينية التي تقام في مقام للا القلعة، ثم قمنا بزيارة مسجد نشيو. قمنا باستكشافه، الحق أنا أول مرة معناها قمت بزيارته، هذه كانت لي حاجة مهمة وإضافة في معلوماتي.
0: بالنسبة ليك المشاركة في مثل هذه الأفلام الوثائقية تخليك مغرومة بكل مكان تمشي لتحبي تاخذي فكرة تاريخية عليه؟
4: أي بطبيعة.
0: قال
3: كان لولا مدام هدى ما نجموش معناتها نخرجوا في زيارات ميدانيه ونكتشفوا للقلعه اكثر ومسجد نشيو والمتحف وما بقي من اثار.
0: نعم به نمشي للصديقه المريحه. ايوه
5: صفا.
0: اي تفضلي.
5: عسلامه الناس الكل، عيدكم مبروك. انا يمنى ابراهيمي دوزيام انا لاتر.
0: اي يمنى، انت على خلاف الاصدقاء الكل انت اللي مثلتيهم على المستوى الوطني، انت اللي مشيتي للقروان. احكي لنا على التجربه هذه، شفتيش الافلام بالنسبه للمشاركين الاخرين؟
5: اول حاجه انا كانت مساهمتي في الاداء الصوتي، هذاك علاش مشيت للقروان باش نمثل اصحابي. فكره انهم اختاروني الحق كانت احسن حاجه، انهم وافقوا اني اكون انا الممثله ليهم. عاد لي سؤال.
0: النهار اللي حضرتي فيه في القروان اكيد راكي شفتي الافلام الاخرين المشاركين هكا ولا في اطار المسابقه تشوفوا شنو حضر المعاهد الاخرين؟
5: صراحه لا، ما شفناش الافلام، شفنا ما شفناش الافلام الكل، شفنا كان
0: هو مدة
6: يضيق الوقت، مده الشريط الوثائق 20 دقيقه، معناتها ملخص، هم قدموا ملخص لكل الاعمال التي
0: ولكن كانت معناها تبادل تجارب.
5: تعرفت على تجاربهم الاخرين، ثم منهم اللي يعمل ابليكاسيون خاطر حب يعمل حاجه في التكنولوجيا لحبه ولهوايته، ثم شكون زاد كيف نعمل فيديو وثائقي، ثم شكون عمل مجسم متحرك. برشا حوايج.
0: والاعلان فات لحظه الاعلان عن النتيجه،
5: لحظه التكريم كانت لحظه لا تنسى صراحه، كانت سمحه على الاخر. كرموا الناس الكل.
0: هذا هو مدام هدى، الجوائز قلتي لي كانت بالتساوي هكا.
6: نعم، من هذا المنبر نقدم التهاني لمندوبيه القيروان اللي تحصل معهد ابن الجزار على لقب سفير المتاحف لهذه السنه. والحاجه الباهيه ذكرت سابقا نعاودها في الان عفوا، انه تم معناتها تكريم كل التلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الوطنيه، اللي معناتها عدد التلاميذ بلغ 52 تلميذ يمثلوا 26 مندوبيه جهويه في تونس ككل.
0: زاد كل مندوبيه معناها تشارك
6: بعملين
0: على مستوى الثانوي
6: والاعدادي. نعم على الاعدادي.
0: خلينا نشوفوا فراس بالخوجه اللي يشارك على المستوى الاعدادي. عسلامه ومرحبا، نتعرف عليك سنة. اكثر فراس،
7: اول حاجه نقولها عيدكم مبروك، ان شاء الله سنين دائمه.
0: شكرا.
7: ونحب نشكر الأستاذ تاع التاريخ والجغرافيا ماهر مساوي، اللي هو اختار لي باش نمشي القروان وناخذ الجوائز نتاعي.
0: بشنو شاركتوا في راس؟ شنو الفيلم؟ شنو البلاصه اللي صورتوها؟ شنو عملتوا؟
7: مشينا عملنا فيديو بتاع الترميل تاع قفصه.
0: ايوه
7: باش نعرفوا خاطرنا في اللون ما كنتش نعرفه.
0: اي اما بالزيارات ورجعتوا شويه للتاريخ وبرشا تفاصيل
7: حضاره في الحضاره القفصيه.
0: في راس، شكونهم اصحابكم اللي يشاركوا معاك في الفيلم؟ سميهم حتى نوجه لهم تحيه، خاطر انتم انت مثلتهم على المستوى الوطني ولكنهم هم مساهمين ايضا في نجاح هذا العمل. سمي أصدقائك حتى نقدموا لهم التحية.
1: شكون شارك عمل فردي ولا
7: ثنائي؟ معي أنا أختي يقين بالخوجة، نحب نشكرها.
0: أيوة. ومشاركة الأستاذ تاريخ وجغرافيا بالطبيعة هو اللي أثركم.
7: أي
0: به لحظة الأعلان عن نتيجة، نرجعوا محليه الفوز، محليه التتويج، محليه التشجيع، خليك تبربش هكا في مخك هكا زعما انا هي المكان اللي نجمو نشاركوا به العام الجاي.
7: اي
0: زعما وين؟ ولا خليه المفاجاه، خليه المسابقه. نرجع لك بالميكرو مدام هدى بطبيعه. شكرا ليك فراس. نرجع لك بالميكرو مدام هدى. هو صحيح التتويج باهي وكل، ولكنه يحمل ايضا مسؤوليه اخرى اللي تقولي عام الجاي كيفاش باش نبدوه، عام الجاي شنو هو المكان
1: الحق واختيار
0: الكتار والعام الجاي شنو
1: هو ممتاز وجيد ويدفع التلامذه ومعناتها والاطار التربوي من استاذه معناتها مؤطره من السيده ايناس نوجه لها تحيه المسؤوله على الانشطه الثقافيه والاجتماعيه بالمندوبيه الجهويه بقفصه المتفقد سي ماده التاريخ جغرافيا سي إبراهيم بن عامر، كنا بالحق كانت حافز إنه وقتاش يجي العام القادم وجديد باش نعاودوا نفس التجربة ونفكوا لقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية
0: إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال للختامي مدام هدى، احنا ديما نسأل سؤال هذايا سواء حاضرين معايا معناها مختلف المسؤولين في قطاع التربية وعلى مشاركة التلمذات في النوادي، شنو الأهمية متاع المشاركة، نثمنوا مشاركتهم نثمنوا دورهم في هذه النوادي اللي تنمي زاد المعرفة واللي تخليهم مطلعين أكثر.
1: بطبيعة أنا كمعلتها تجربتي الأولى في بعث نادي للتاريخ في إطار معلتها التحضير للمسابقة اكتشفت أن النوادي عندها دور أساسي في معلتها تنمية مهارات وقدرات التلامذة واكتشاف مواهب معلتها ما كانت غير مدفونة وغير معروفة، وبالتالي معلتها هذه فرصة جيدة للتلامذة من خلال تجربتنا هذا معناتها هذه السنة إن اكتشفنا مواهب جد جميلة على مستوى معناتها التمثيل، على مستوى إلقاء الصوت اللي كانت يمنى إبراهيمي معناتها صوت معناتها جميل جدا من خلال استعانة كذلك بمنعرش كانت فرجتوا على شريط الفيديو نوجه للتحية لي قلت صوت القطار الشجي التلميذ محمد أمين الحاج اللي كان صوته رائع وأضاف لمسة معناتها جيدة للشريط ككل.
0: نعم هي تحياتنا كل إلى كل الأطراف اللي ساهمت وأكيد حتى المعهد الكل راه وشجعكم والأولياء
1: نعم
0: من
1: أوراق
0: من أوقاتهم والكل، احنا نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله سفراء العام الجاي إن شاء الله.
1: باش نوجه تحية لكل إطار التربوي معناتها التكريم هذا هو يمثل قفصة الكل وتلامذة قفصة الكل والإطار التربوي اللي قفصة الكل، ونهدي هذا التكريم لروح والدي اللي لولاه لما كنت في هذا المكان.
0: شكرا لك أستاذة هدى زيد أستاذ تاريخ وجغرافيا بمعهد الكتار، شكرا إلى كل تلامذة المرافقين، شكرا
1: تاخذوا لمحة مثالش على
0: معناتها الحاجة اللي شارك عفيف على بالنسبة لإعدادية ابن سينا، هذه مسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، هذه شهادة الخاصة شهادة الشكر والتقدير في هذه المسابقة الوطنية، كل التوفيق لكم إن شاء الله ديما متوجين ومتميزين وكل التميز أيضا في نهاية هذا العام الدراسي. نعم. في الدراسة أيضا نسمعوا كان النتائج المتميزة أيضا، شكرا لكم ونلتقي دائما في فرص إذاعية قادمة تهم التتويج والنجاح والتميز.
1: شكرا شكرا, شكراً. شكراً.
8: أيوة.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: مستمعينا، ما زلنا معكم على موجة إذاعة جفصة في برنامج من المدارس إلى المعاهد، ونتحدث على التتويجات. أيضا تحياتنا لصغيراتنا اللي ما زالوا يعدوا في الامتحانات، إن شاء الله كل التوفيق لهم وكل النجاح لهم. أيامات قليلة تفصلنا أيضا على امتحانات البكالوريا، ثم سنة التاسعة، ثم سنة السادسة. إن شاء الله الفرحة، فرحة النجاح، تكون في كل البيوت، وطبعا جهد كبير من التلميذ، من الإطار التربوي والعائلة أيضا. إن شاء الله كل المجهود يكلل بالنجاح.

من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: في بلاغ يخص تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، تعلم وزارة التربية تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا دورة 2026 إنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة لهم بالنظر بطبيعة على موقع www.udunet.tn. هذا يبدأ من نهار 4 جوان 2026 حتى لنهار 9 جوان 2026، وإذا يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع، نذكر به www.udunet.tn طبعا للاطلاع على الأعداد ورموز المراقبة المستمرة اللي فيه المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وفي حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصى يوم 9 جوان 2026.

أحب

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم

0: أقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة الثالثة بعد الظهر. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة اليوم الجمعة 29 من ماي فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية برديف لتتواصل على مدى 3 أيام. في إطار تنفيذ المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بجهة توزر، توجت المدرسة الابتدائية جهيم بتوزر بالمرتبة الأولى جهويا، وترشحت بذلك إلى التصفيات الوطنية لهذه المسابقة. انطلقت الإدارة الجهوية للتطهير بقبلي في إنجاز مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بجمنة وحي النزلة بقبلي المدينة بكلفة تتجاوز 17 مليون دينار. وحسب ما أفاد به المدير الجهوي للتطهير بقبلي محمد الخالدي، يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة للمتساكنين وحماية المحيط من التلوث المائي. بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام، أكدت تونس اليوم الجمعة 29 من ماي اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، وجددت الالتزام بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري في مدخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم، دعا التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين، وقال إنهم مفاوضون جيدون للغاية. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. إسرائيل تستعد لمحادثات أمنية مع لبنان برعاية أمريكية في البنتاغون وسط التوجه لربط أي انسحاب إضافي أو تخفيف للعمليات العسكرية بإجراءات ميدانية يتخذها الجيش اللبناني ضد حزب الله، في ظل تشكيك صهيوني بقدرة بيروت على فرض سيطرتها على الجنوب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب، ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من برنامج من المدارس إلى المعاهد. تنورونا، ما زلنا مع التتويجات وما زلنا مع النتائج الباهية واللي تفرح. خليكم في المتابعة بعد شوية اكتشاف لمشروع بيئي متميز جدا. كل التفاصيل نقدمها لكم مع ضيوفي بعد قليل. حبيت نرحب بالزميلة راضية العياري في الإخراج التقني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، أحمد عقوني في الأعداد، وري محمد النوري ترافقكم الأمام الميكروفون. مرحبا بكم من جديد.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من برنامج من المدارس إلى المعاهد. وبكري شوية قلت لكم باش نتحدثوا على مشروع تربوي تلمذي متميز برشا. تفاصيل على المشروع هذا كيفاش صارت فيه مسابقة والمشاركين فيه كل التفاصيل تقيد مهنة سيدة نعيمة عيسى غلانزا رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمندوبية التربية بقفصة في المرحلة الابتدائي. مرحبا بك مدام نعيمة.
2: مرحبا بك مدام ريم، عيدك مبروك. عيدك مبروك إن شاء الله لكل متابعي إذاعة قفصة.
1: الله يخليك. مشروع بيئي حكينا عليه قبل، ولكن هات نبدو من الخطوة الأولانية لفكرة المشروع، كيفاش أصبح فما نوادي في مختلف المدارس. أنا هما المدارس اللي شاركت في هذه المسابقة، وكل التفاصيل معاك تفضلي مدام نعيمة.
2: هو مسابقة كأس البصمة البيئية، المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية في دورتها الثانية، لكن قفصة هذه المرة الأولى هي اللي تشارك فيها. بدأ المرة الأولى للسنة الدراسية السابقة في 8 ولايات، وفي إطار تعميم تدريجي للمسابقة تم إضافة 8 ولايات من ضمنهم لحسن الحظ قفصة. احنا عندنا نوادي البيئة متركزة لها سنين في المدارس الابتدائية. النوادي بتاعنا تخدم بطبيعتها. كي جت المسابقة ذي انخرطوا، عندي اثنين، عندنا معناها 42 نادي متاع بيئة. تم توجيه استدعاء للنوادي مش يعرفوا شنية هذه المسابقة ومش انخرطوا فيها وتأسيسهم بها. حضروا 33 نادي من مختلف ولاية قفصة أبدوا رغبتهم في الانخراط في هذه المسابقة. في الأخر فم مشاريع تتعصر، مشاريع في الأخر وصلنا لخمسة مشاريع اللي قابلة مش تتقيم. عملوا لهم دورات تكوينية، معناها المشروع هذا بالشراكة وزارة التربية، وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، إدارة الغابات، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الوكالة الوطنية لتثمين النفايات، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قلناها لحماية المحيط، وجمعيات بيئية. باهي، تمت الدورة التكوينية الأولى في نوفمبر، الثانية على ما أظن في جانفي ولا في فيفري، في جانفي الدورة التكوينية الثانية. أمنت هذه الدورة التكوينية أسستها وزارة البيئة، جونا مجموعة من ممثلي وزارة البيئة وحماية المحيط وتصرف النفايات من الساحل، عشان تجربة بدت في سوسة والمهدية والمسير بدت في الساحل الأول. جو فهموهم شنية المسابقة ذي، فاش تتمثل، شنية البصمة البيئية، وكيفاش يعملوا المستثمر، ولا نقولوا احنا التخمير الفضلات النفايات العضوية. والحق لقينا كان
1: تجاوب
2: مع خاصة المؤطرين، وهو كما تعرفي قفصة عندها مشكل بيئي، خاصة المصب نتاع زروق وبرشا حاجات أخرى. وقع تحسيس تلمذات، وبحسن التأطير وصلنا إن شاء الله نتائج سمحة. كي الخمسة المشاريع اللي زرناها تكونت على لجنة جهوية، ممثلة وزارة مندوبية جهوية للتربية، ممثل عن وزارة البيئة، وممثل على الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. زرنا المشاريع دي، عملنا رزنامة، ضبطنا رزنامة من يوم 19 ماي حتى الأخر مشروع شفناه نهار 22 ماي. وبعد فم جوزادة ستاندار للناس كل، معناها معتمدة في الولايات الكل، فيها مقاييس مش نشوفوا المشروع اللي نجم يمثل مدينة قفصة. معناها المشروع يمتد على، معناها على امتداد السنة الدراسية كاملة. معناها يعملوا أنشطة، حملات نظافة، تثمين النفايات، جمع البلاستيك، جمع البطاريات وكل. وبعد نقيموا المشاريع، كنزوروا نقيموا المشاريع، ويقع تتويج الأحسن ثلاثة مشاريع جهويا اللي إن شاء الله نعملوا الملتقى الجهوي. الملتقى الجهوي لتتويج هذه المشاريع في الولاية في على شيء يشرف عليها سيد عناية والي قفصة. وبعد مش عندنا المشروع الأول مش يمثل ولاية قفصة، مش هو مندوبي مش يمثل الولاية علش بيوي الولاية علش متدخلة فيه وزارات مش هو مندوبية مع شريك واحد مش يمثل ولاية قفصة إن شاء الله في الملتقى الوطني
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله بالتوفيق
1: بالتوفيق إن شاء الله. بالنسبة إحنا حبيناهم ثلاثة مشاريع الأولانيين هم يكونوا حاضرين معنا المتوجين المشروع الثاني حاضرين والمشروع الأولاني حاضرين. أحكينا على المشروع الثالث مدام
2: المشروع يعني. الثالث هو مشروع المدرسة الابتدائية لازر فالح حي شباب واحد معنا اعتذرت لآخر لحظة اعتذرت المؤطرة عندها جهة ظرف مشروع قيم الحق المشاريع الكل ممتازة. عملت معناها صيدلية المدرسة خد الأعشاب الطبية عملت لها الكود كيير متاعها فيش تستعملها معناها لفات تشوفي تعرفي شنية استعملت عندها بنك البذور الطبيعية رسكلت النفايات من بلاستيك وكل شيء الحق مشروع سمح ياسر وإن شاء الله إن شاء الله تشوفوها في التتويج الجهوي.
1: نشوفوا المشروع الثاني هو لمدرسة شارع بورقيبة وحاضر معنا سي شكري نصر مدير المدرسة. مرحبا بك سي شكري.
3: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين وعيدكم مبروك ناس كل.
1: يفضلك نفرح برشا كيف نستضيفوكم أكثر من مرة في تتويج يختلف كل تتويج وحده هكا ولا
3: تتويج المرة هذه كان على خدمنا عام كامل باش توجنا
1: هذا هو
3: مثلا في المسرح ولا في التنشيط وكل كانت مدة ظرفية ثلاثة شهور شهرين لكن الخدمة هذه التتويج البيئي راهي خدمة عام كامل من أول العام عندنا نادي البيئة انشط وتجندنا الناس الكل والتحضير اللوجستي زاد كان بشوي بشوي على سنة كاملة
1: مدام لمية هي في
3: مدام لمية هي المؤطرة.
1: مرحبا بك مدام لمية بن ناصر. مرحبا
4: شكرا على الاستضافة وتحية للمستمعي ذات قفصة وعيدكم مبروك.
1: شكرا ليك سنين دايما مدام. تحكينا شوية على النادي على أهدافه وعلى شنو عملته بالضبط حتى نوصل المشروع هذا.
4: حماية البيئة والمحيط من التلوث الهدف الأساسي والكبير تحسيس التلميذات بأهمية النظافة. ما يحبش النظافة
1: أكيد جدا
4: الحق أنا سلوك نغرسوه في وليداتنا واللي مكتسب عاش متصنع معنا هنية شافني فلانة يعني يولي الوليد والبنية عنده حس بيئي يحافظ على البيئة من غير ما غير ما حتى يعني من غير مراقبة من غير حد شيء كما قال ما قالت مدام نعيمة وسي شكري نوادي البيئة راهي تنشط معناها ديما في المدارس ننشط عادي معناها هكا نعمل كيف أنا وياهم بالحق حاجات معناها يتعلموا حتى يعني مرة أخرى تفيدهم إن شاء الله
1: صحيح
4: بدت يعني حبيناه النادي حبيناه كي حضرنا الدورة التكوينية الأولى والثانية يعني أنا الحقيقة عجبني برش
1: أيوة
4: عجبتني الفكرة برش بالحق معناها استمتعت
1: أي.
4: يعني بمحتوى الندوة الكل بالحق أنا فما مدارس على كامل ولاية الجمهورية تنشط ويعلموا الصغيرات برشة حاجات باهية وكلها يعني غاية بغايتها المحافظة على البيئة والمحيط زيد يعني عجبني أكثر الارتباط بمحاول الإيقاظ العلمي سنة ثالثة تلميذ واللي يعرف معناها فرز انتقائي رسكلة إعادة تدوير جمع النفايات البلاستيكية حملها وين يجمعوا النفايات البلاستيكية واستغلالها
1: محلاهم الدرس إلى تطبيق
4: الدرس إلى التطبيق
1: ممتاز
4: لقيت سهولة بالحق هم ربطين بالحق معناه ما حلاها عملوا عليها
2: ثم ملاحظة قلتها لي مدام لمية كي جانا نزوروا فيها في اللجنة قالت يرحم والديكم راني كنت نلقى صعوبة مش نفسر لهم طو بالتطبيق قالت ناجي قالت سهلت
1: بالتسهيل
4: خطر تقولي لي فرز انتقائي بصراحة يعني يكلينا وما يمرسوهاش يعني فهمتي كي يعني كتاب
2: تخدم تعلمات النوادي راي تخدم تعلمات
4: صحيحة برشا بالحق وهم مش الشيخ ورب الحق تحسيهم يعني يعمل للي ناس ساعات هكا في الحديقة كل ردوا بيكم تمسخوا باش ولي والله مندفعين طافي يخدموا الحقيقة معناها النار يعني حتى يعني مشاركتنا في المسابقة رم هزوها تلمذات
1: صحيح
4: يعني السماد الطبيعي يعني هم 100% يجيبوا رم الصباح يبدو هذا بالساشي جاي بالنفايات العضويه ايش خلت تما مازال بقايا الخضره تاعها قشره العظا وحاسيلو كلهم بالحق معناها محلاهم اللي عملوا عليها كيف صاي يعني
1: ترسختها.
2: شفتي السلوك الايجابي لذا الحابين من وراء الهدف من وراء المسابقه دي زرع سلوك مش تولي سلوك وثقافه في مخ التلميذ لكن تتعدى حدود المدرسه تولي سلوك ياثر حتى في المنزل يولي يجيب النفايات نتاع يولي الولي ينخرط زاده معناه السلوك هذاك العدوى الايجابيه ما ولاش الكهل هو يعلم الصغير المعلومه ذيك يوصلها للولي ويولي الصغير هو يقول له نقص في استهلاك ما الزول ما نستعملوش خلينا نطفوه الماء علاش ترشيد استهلاك الماء معناها هذا معناها المواطن العالمي نقولوا احنا التربيه على المواطنه العالميه صالح. مش التلميذ الغد هذا التلميذ الغد هو اللي يعرف كيفاش يتعامل مع المتغيرات ويلقى الحلول للمشاكل مش اللي اللي مش يعيشوا معناها الاجيال القادمه في بيئه اكثر استدامه واكثر سلامه ان شاء الله.
1: نعم سي شكري ظهلي نادي البيئه هو اللي ينشط مش كان في وقته معناها على طول فما حركيه وسط المدرسه والناس الكل ولو ناشطين في النادي
3: حتى المعلمين الكل انخرطوا
1: والعساس موجودين. شنو عملتوا في المدرسه؟ شنو عملت؟ شنو عملوا لك؟ عملوا لك حديقه؟ شنو عملت؟
3: صحيحتي عندنا حديقه ما نعرفش احنا راي غير الفيديو ما نعرفش نجموش قداش ولا
1: احكي
3: لي. استعملنا القوارير البلاستيكيه لوناهم استعملنا بها عملنا بهم
1: سور للحديقة.
3: سور للحديقة
1: ممتاز
3: وتزينتهم من بعيد ومع الإطارات نتاع السيارات زادة خدمناهم وتلونت
2: حديقة معلقة
3: حديقة معلقة
1: أرى كل واحد يفكر شنو باش يزيدها
2: كله يبتكروا كله يبتكروا ويجيب فكرة
3: ويستعملوا
1: أحكوا لي توا على المشروع اللي شاركتوا فيه في المسابقة مدام لميا تحكي لنا عن المشروع.
4: المسابقه فيها شروط كي معناها حاجات تلتزمي بهم وتعديهم خاطر من بين شروط المسابقه اعداد السماد الطبيعي جمع النفايات البلاستيكيه ومعناها
2: بتعطيها المعمل ولا لا
4: ويعطيك الوزن
2: معناها تعطيك ديشارج
4: الكاشين تاع المعمل اللي
2: خدام من عندك
4: اعداد فيديو قصير مده 10 دقائق يلخص الانشطه اللي قمنا بها على طيلة العام
3: السنة
4: يعني التزمنا
2: حملات النظافة
4: حملات النظافة
2: مسرحيات في الموضوع
4: أناشيد كلها تصب معناها في إعداد حاويات كل حاوية مخصصة
2: الفرز الانتقائي
1: برافو مثلا نشوفوا الصغيرات زادة باش يحكونا على الحاجات اللي جابوهم لو تسمح سي شكري الميكرو للبنوتة خلينا نتعرف عليه شنو اسمك؟
5: رينات
1: اللقب وفنا سنة تقريبا
5: رينات أو ريدميرا نقرأ سنة ثالثة ابتدائي.
1: مرحبا يا رينات. رينات أنت مشاركة في نادي البيئة شنو جبتي معاك ترى باش تحكي لنا عليه شنو هذي ترى شنو هذي أحكي لنا شنية
2: التدوير
1: في بالي سمكة هذي شنو الشكل هذي زربية شنو بشنو صنعتها
5: باللقطات نتاع القارورات البلاستيكيه
1: شنو حبيتي تقولي لنا
5: حبيت نقولكم كل عام وانتم حيين بخير
1: الله يخليك الله يخليك هي رساله مدام لميا معناها انه ما
4: نستغلوا توسكي نفايات
1: نجموا نعملوا بيه بريكولاج وكل ايوه شكرا ليك نمشوا لصديقتك ترى نعطيك انا الميكرو يجي بحبيبي الميكرو هذا شنو اسمك؟
6: أي؟ اسمي بيان رحمن عيالي ثالثة ابتدائي
1: ثالث سنة ثالثة ابتدائي انت شنو جبتي لنا معاه؟ سيسي راح شنو هي هذه؟
6: هي
1: حاوية؟
3: آلة
1: حاسبة
4: وسيلة تعليمية
1: هي
6: صنعناها بالكاردونة والأغطية نتاع القارورات البلاستيكية.
1: كيفاش نخدموا بها الآلة الحاسبة دي؟ عملي لي تجربة ترى. مثلا
6: سبعة مع
1: أربعة. نحطوا لهنا أربعة ونحطوا لهنا سبعة ونجمعوا
2: ونشوفوا المجموع.
1: برافو تعاوننا برشا هذه من المهم خاطر نجموا نستعملوهم
4: نستغلوهم
1: في مشروع التغيير. وهذا شنو هي القاروره مدام
4: لنا؟ جمع البطاريات.
1: ايوه
4: جمعها في قوارير، ويعني اكيد الرسك لو اعاده التدوير، وكي عارفه يعني البطاريات ماذا بينا حتى السقيطه ضارين، معناها
1: ضارين برشا. ايوه
4: يتجمعوا في حاويه ومفصل للبطاريات.
1: وبالنسبه للشجره
4: الأشجار، شفتي يعني مشاريع صغيرة يعني من وحي أفكار التلاميذ استعملوا فيها نفايات الورق.
1: اي
4: نفايات كردون الورق كردون، معنا مع كنت باش يعني ترميها في
2: رسائل رسائل
4: والأوراق نتاعها يعني فيهم رسائل هادفة
2: ومضاد تحسيسي
1: تنمر على سلوك. ممتاز ممتاز.
4: هنا عندنا معداد معداد
1: بالأغطية البلاستيكية
4: يعلم التلاميذ المنازل أحد عشرات مئات، وفما معناها فما معداد أكبر يوصل حتى المنازل الأكبر من هنا. غير حابين احنا نجيبوه معنا نوروا كيفاش استغلينا الأغطية البلاستيكية باش نعملوا منها، وخاصة تلاميذ الدرجة الأولى ياسر مهم
1: يعاون برشا
4: باش تعاونهم في
1: نعطوا الميكرو تعرفوا عليك.
5: اسمي ميار سنيدية، نقرا سنة ثالثة ابتدائي.
1: سنة ثالثة ابتدائي. باهي، بالنسبة ليك ميار، عاونك نازل بيئة باش تفهمي دروس الإيقاظ؟ عاونك. وشنو هي الحاجة اللي تعجبك في النادي نتاع البيئة؟ شنو يعجبك؟ شنو علمك؟ شنو حاجة بقت في بالك؟
5: علمني كيفاش نحسب بالمعداد
1: ونستغل الموجود.
5: نستغل الموجود.
4: احكي لأليسة كيفاش يعني مشيتي للدار وعملتي القوارير الملونة وزينتي بها الحديقة.
1: ممتاز. طبقت في الدار. ممتاز. هذا المشروع الثاني طبعا المتوج في هذا النادي. يعطيكم الصحة، كل التوفيق لكم. احنا هكا نحب نعمل زيارة للحديقة والبرشة حاجات باش نثمنوا هذايا، وباش تمروا صورة أخرى للمدارس حتى تنسج على نفس المنوال.
2: حبيت نعقب على حاجة كونه سي شكري وجاء أكثر من مرة، وكل مش نقول لكم رأي الحياة المدرسية حياتات وحيوات معناها مفعمة بالنشاط.
1: أكيد جدا.
2: والتلامذة معناها ما يلقاش روحها في البيئة، يلقى روحها في المسرح، يلقى
1: في المطالعة في
2: داخل أسوار داخل أسوار المدرسة. رو التلميذ يلقى برشا أنشطة ويتوازن نفسيا واجتماعيا وكل شيء.
1: هذا اللي نثمنوه بالطبيعة. يعطيكم الصحة، كل توفيق لكم، نورتونا في كل مرة مدرسة شارع بورقيبة بقفصة. هذا المشروع الثاني، بعد شوية نعمل فاصل غنائي ونستقبلوا المشروع باش يمثل على المستوى الوطني باش يمثل ولاية قفصة. خليكم معنا مستمعينا في المتابعة، مع شكري الجزيل لكم سي شكري نصر ومدام لميا بن ناصر ومدرسة شارع بورقيبة بقفصة. شكرا.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، باش نواصلوا معكم مع نفس المشروع البيئي ونتحدث على البصمة البيئية والمسابقة الوطنية، ونمشي من مدرسة تجارة بورقيبة بقفصة إلى مدرسة ليلى، ونواصل معك مدام نعيمة عيسى، ونواصلوا مع المدرسة ليلى في استضافة لمدام منال بوزين معلمة بالمدرسة، وأيضا مدام وداد العبدلي معلمة بالمدرسة. صحبة مثل بدايتنا الناشطين في نادي البيئة، عسلامة ومرحبا بكم مدام وداد. معك نتعرفوا على البصمة، نتعرفوا على المشروع، نتعرفوا على شنو عملتوا بالضبط. تفضلي.
1: يعيشك مدام ريم، مرحبا بكم الكل، ومرحبا بنا بحذاكم في الإذاعة. في إطار حقيقة هو عمل تشاركي بين نادي البيئة اللي نشرف عليه وبين نادي روبوتيك تشرف عليه زميلتي منال بوزيان. عملنا نشاط تشاركي باش نحدوا من البصمة البيئية. أي. اللي هي قبل كل شيء عرفناها لتلامذتنا البصمة البيئية باش يتمكنوا من فهمها، إن هي المساحة من الأرض اللي يحتاجها الإنسان ليلبي جميع حاجياته. مثلا يستحق قطعة أرض ليوفر عليها المأكل متاعه من خضر وغلال، قطعة أرض تكون صالحة للمرعى ليوفر فيها اللحوم، قطعة أرض يعني في البحار لتوفير الثروة السمكية، أيضا الغابات التي نستحق منها الأشجار، يعني نحن في حاجة أكيدة جدا لها لتحمينا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي الغابات الكربونية التي توفر لنا الهواء النقي. وفي إطار هذا المشروع قمنا بعديد الأنشطة داخل نادي البيئة ونادي روبوتيك لترشيد سلوكات التلاميذ وتوعيتهم بمفهوم البيئة والضرورة المحافظة عليها.
0: نعم، ممتاز جدا. معك مدام منال، ناخذ فكرة على كيفاش وقع إدماج زوز نوادي هذوما، وشنية الإضافة اللي تقدمها التكنولوجيا لنادي البيئة.
2: شكرا على الاستضافة، لذا ديما مشرفتنا بالاستضافة بتاعها وديما فرحانة بالصغيرات. الحق في إطار مشروع بصمة الكأس بصمة البيئية اللي نظمها وزارة التربية مشاركة مع وزارة الفلاحة ووزارة البيئة، بصالة الفلاحة وزارة البيئة، نظمنا هذه الشراكة بيني وبين صديقتي. هي حب تعمل الاهتمام بالبيئة، يعني كل ما هو زراعة، بستنا، شرطة بيئية، عملنا معناها مساحات خضراء، عملنا جمعنا الحشيدات، عملنا معناها حملات تحسيسية، عملنا حملات تنظيف في رأس الكيف، عملنا حملات تنظيف بشراكة مع الكشافة بفرع فرع لالا، عملنا معناها حملات تنظيف، وبعد عملنا المشروع متاعنا ركزنا على أن نعمل بيت مكيف للزراعة الخضروات البيولوجية. جاء نجيب لكم معنا المنتوج متاعنا.
0: أيوة.
2: التركيز هذا كان مع الأستاذة وداد، هي اللي كانت تشرف عليه. وأنا أشرفت على كل ما هو جانب حبينا نعمل حاجة جديدة، اللي هو جانب التقني في على خاطر كي تسمع بيئة فقط زراعة فلاحة، حبينا زادة كيفكيش منه، لأنه متطور بتطور التقني ولو معناها الوماضات التحسيسية والهات في لازم يكون عندنا البصمة متاعنا، بصمة بيئية معناها تكنولوجية. شعملنا احنا عملنا بدينا باللي في العطلة الشتاء بحكم ما فماش قراي، ما بحبش نحبس معناها النشاط متاعنا البيئي. أيوه. عملنا ومضات تحسيسية بالذكاء الاصطناعي، شاركوا تلامذتنا، عملنا صفحة اسمها صفحة سفراء البيئة. السفراء هذيك كلها اشتعمل الكلها نهبطوا يوميا، هبطنا ومضات تحسيسية بالذكاء الاصطناعي بالتلامذة اللي مشاركين عندي في النادي، عندي نادي خاص بي على خاطر فيه تلامذة اللي شاركوا فيه، وشاركنا حتى تلامذة من المدرسة، حلينا افاق للتلامذة الكل. كي تحبوا تدخلوا فما صفحة في الفيسبوك اسمها سفراء البيئة، تدخلوا تلقوا الأنشطة متاعنا الكل مختلفة بكلها ومبوبة وبالشهر وكل معناها. حابين يكون حيني الأنشطة، تكون حينية، ما حبيناش تكون وانت تدخل تلقى بالشهر بالكل. وبعد قمنا زادة كيف شاركت تلمذتي في عندي تلميذة تسنيم صالح، شاركت في الملتقى الوطني في الروبوتيك والبرمجة وتحصلت على جوائز مهمة، عملت مشروع باستعمال الذكاء الاصطناعي بالتحسيس على البيئة. عندي كما قلت لك الوظمة التحسيسية، وعندي انا برمجت بروبو بيئي الحقيقه باش بتشي، خاطر هو معناها مسابقه على مستوى ولايات، ما نجمش نخرج معناها لازم حاجه يبقى، خاطر مازلنا في مسابقه، مازلنا ما كملتش المسابقه. لكني عملنا بقصص بالسكراتش كما قلت لك، وعملنا الروبو البيئي هذايا، وعملت زاده بصمه بيئيه موقع خاص، خاطر احنا معناها في البصمه هذه كان يقول لك احسب البصمه البيئيه نتاعك، تمشي يقول لك امشي الموقع كندي، الموقع الكندي أسئلة كندية، مثلا أسئلة يقول هل ذهبت في الطائرة إلى الكيبيك مثلا، أيه؟ فما أوليت منها كيفاش أنا تونسي باش نجاوب على أسئلة أيه هذه. وليت أنا صممت أنا موقع خاص بصمة اسمها بصمة بيئية، اللي تونسي يعمل لك تدخلي فيه أسئلة بالعربي وكل شيء، يحسب لك البصمة البيئية متاعك. وفي آخر العام منحبش نحتكر الكلمة، أيه، عملنا يعني حفلة كبيرة وعملنا زادة يوم تحسيسي لترشيد استهلاك الماء، عملنا فيه برشا أنشطة
0: ممتاز،
2: وعملنا برشا برشا برشا برشا أنشطة. راني ما نجيش،
0: خلينا نعطوا الميكرو للصغيرات خليهم هما يعبروا لي. الشمس ساعة وبحلاها
1: الشمس، مرحبا يا أيهم. هو عمل عندها مسرحية دور نتاع الشمس.
0: أيهم
3: أنا
0: اسمك؟ أنا أيهم دلالي.
3: اسمي أيهم دلالي، رقم سراء أولى مدرسة لالا معلمتي من أبو زياد.
0: مرحبا بك يا أيهم. أيهم أنت لبس الشمس هذا دور في مسرحية؟
4: شو تقول الشمس؟
0: أي شو تقول؟
1: دور متعب.
3: أنا الشمس، أنا أجعل عالمكم مشرقا وجبل، أمنعكم الدفء والنور، وبدوني لا حياة على الأرض، أنا أحبكم جميعا.
0: احنا نحبوك برشا يا أيهم. قل لي أيهم، الحاسوب والأورديناتور اللي جبته شنو عملت فيه؟
4: نحيل الشمس خليت قد
3: قصة
0: أي؟
3: حملة نظافة،
0: قصة فيها حملة النظافة. شو معناها حملة نظافة يا أيهم؟ شنو نقص بحملة نظافة؟ شنو نعمله في حملة النظافة؟ اي كيفاش نجمع كل شيء نخلو الدنيا كلها نظيفة؟ هذه فكرتنا. يعطيك الصحة يا أيهم. من أيهم نمشي؟ فمش كل لابس زي راهو.
4: الشرطة.
0: شنو اسمك؟
5: اسمي محمد ياسين، أدرس بالسنة بالسنة الثالثة الابتدائية بمدرسة لالا.
0: مرحبا بيك. ايه احكي لي على اللبسه هذه، شكون يلبسها اللبسه دي؟
5: عوين النظافه.
0: النظافه شنو يعملوا عوين النظافه؟
5: اجمعوا المواد البلاستيكيه.
0: اي ونحبوا ديما المكان يكون نظيف ولا
5: اعاده تدوير الرسكله.
0: اي حاجات برشا خص النظافة والحماية البيئة والمحيط.
1: شنو عملنا
0: هكا ولا
1: مثلا
5: غرست الأشجار. غرست الأشجار، تدوير، إعادة التدوير.
0: باهي يا سيدي، شكرا ليك. نمشي لصديقتنا عسلامة. كيف الشرطة البيئية نتعرفوا عليك؟
6: اسمي شهد الطاهر. اسمي شهر
0: طاهر،
6: عمري 10 سنوات، أمثل المدرسة الابتدائية بلالا.
0: مرحبا. الشرطة البيئية ودورها والكل ومساهمة في المشروع زاد. اي احكي لي شهر.
6: احنا عملنا في مدرستنا برش حاجات، عملنا البيت
4: بيوت مكيفة
6: وجمعنا الحاشدات وعملنا حملات نظافة، عملنا الشرطة البيئية.
0: اي
6: برشا حملات نظافه نسمع.
4: واللي عملتيه انت خاص انت واختك شنو؟
6: احنا عملنا مسرحيه بعنوان لا لتبذير المياه.
0: ممتاز ممتاز. تعرف على اختها باش نجموا نسمعوا شويه من المسرحيه. شو اسمك؟
7: ياسمين طاهر.
0: ياسمين، عملتوا مسرحيه مع بعضكم؟
7: نعم.
0: لا نسمعوا شويه من المسرحيه، شويه مش برشا.
6: باسم العداله باسم العدالة نفتتح مجلس اليوم لمحاكمة هذه المتهمة بتبذير المياه. قد بلغنا أن حضرتك تبذرين الماء، فما قولك؟
7: لا يا سيدتي، أنا سقيت حقلي بماء النهر الجاري، فهذه تهمة أحاسب عليها؟
6: نعم، إنها من أكبر التهم التي يحاسبنا عليها الله. ألم ينهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن تبذير المياه في قوله تعالى: ولا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، أعلم أنك وزوجك الفلاح تريدان زرع أرضكما، ولحسن حظه فلت من بين أيدينا وقبضنا عليك أيتها المسكينة، وهناك شهود قالوا أنك تبذرين الماء.
7: من هم الشهود يا سيدة؟
0: من هم الشهود؟ نجي صديقتنا زيدة حتى هي من الشرطة البيئية. مرحبا عسلامة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تلميذة مرام سعد المرسمة بالسنة الخامسة الابتدائي من مدرسة لالا.
0: مرحبا، شنو دورك؟
8: أنا تلميذة أؤمن أن الماء سر الحياة وأغلى نعمة أنعم الله بها علينا، فهو أساس بقائنا ونظافتنا وصحتنا، فقد قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك انخرطت بكل حماس في نادي سفراء البيئة.
0: شكرا ليك، شكرا ليك. وقعت برشا فايدة في النادي هذايا. شنو استفدنا من النادي؟
8: إنه نحافظ على الماء وإعادة تدوير النفايات وتقليل البصمة البيئية.
4: في المدرسة وفي القصة في المدرسة وفي
0: نزيد معك في الميكروفون الصديقة. عسلامة عسلامة.
9: السلام عليكم.
0: عليك.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي تسنيم صالح، أدرس بالمدرسة الابتدائية بلالة، وأنا مندمجة في نادي البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي ونادي البيئة، ومربيتي السيدة الفاضلة منال بوزيان. يتمثل مشروعي في إعداد قصة رقمية، ولكي تكون المطالعة جميلة وبها متعة كثيرة أضفت إليها لعبة تفاعلية.
0: شكون اللي عاونك على المشروع هذايا؟
9: سيدتي منال.
0: منال ولا غرام معناها مطالعة وفايدة بيئية وتكنولوجية زي هذا هو جمعتهم بكل.
4: تسنيم مثلت قفصة في الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية وهزت جائزة تشجيعية.
0: ممتاز، برافو برافو، ممتاز.
4: شنو التقنيات اللي تستعملي فيها؟
9: نستعمل تطبيق سكراتش، ونستعمل تطبيق جيميني، ونستعمل معناتها اللي اعطاني باش نعمل المشروع هو اعطاني شات جي بي تي، معناتها مش يعاوني على المشروع بتخطيط.
0: ممتاز تسنيم، يعطيك الصحة. مدام وداد، النادي البيئة والكل فما قفة متاع خضرة بيئية مزروعة بيولوجية بيولوجية سمحوا
4: جدا من المستثمر زاد استعمل المستثمر اللي
1: باش نحضروا الكومبوستاج.
0: احكي لنا في ختام
1: نشاط نادي سفراء البيئة ونادي البيئة بالذات. ما شاء الله كان على مدى السنة الدراسية كان عنا برشا مشاركين. الأولياء نشكرهم برشا، شجعونا برشا، الإطار التربوي في المدرسة الكل، والتلامذة نحييهم برشا برشا. على مدار السنة تلامذتي كانوا يجمعوا في الأسمدة في المنزل، يعني حاولوا يفهموا كيفاش رشدوا الاستهلاك متاعنا في اليومي، فبقايا الخضر والغلال كلها يستحفظوا عليها في المنزل، وقاموا بعملية التخمير. أما جزء في المنزل وجزء قمنا به في المدرسة. وبعد ما قمنا بعملية تخمير الأسمدة، كل مرة يعني نضيفوا لها بعض الأوراق الجافة، العلب الكرتونية، قشور البيض، نفايات مثلا بقايا الشاي والقهوة، وتحصلنا على سماد وهبطناه ديجا النشاط متاعنا في نادي سفراء البيئة. السماد العضوي هذاك وظفناه في تسميد البيوت مكيفة.
0: ممتاز.
1: والتلامذة في حد ذاتهم يعني هم قاموا بعملية الزراعة وكان نشاط رائع. شاركونا الحق بعض من المجتمع المدني، مشكورين جدا من الكشافة الكل، وكانت نتيجة رائعة وأكثر من رائعة، لأن تحصلنا على خضار كلها بيولوجية فيش حتى مضاع.
4: البطيخ
1: ما شاء الله. ولوا بخلاف ما إنهم في المدرسة حتى في ديارهم، صدقني تلامذتي حسيت تغيرت سلوكات، من إنه كل واحد يجي يحكي لي أنيستي اليوم بابا خلى التلفزة تمشي في الليل.
0: هذه الفايدة
1: نقصده معناتها في الطاقة. راهي الحنفية متاعنا تكتر شوية ما راني قلت لأمي يلزمنا نعالجوها باش نحافظ على القطرة ذيك راهي كان سمين. وفي الإطار هذا عندي تلميذ يعني محمد ياسين حيه برشا، وتلميذة مرام حظ وانشود على قيمة قطرة الماء في حياتنا. إذا كان يسمح لنا الوقت تسمع خطرها في الأخر، خطرة ممتازة بالحق.
0: مش نختم بها فقط مدام نعيمة، هذايا هو المشروع الرقم الباهي
4: في المشروع. هذا المشروع للتوج اللي يمثل قفصة إن شاء الله، وإن شاء الله عنا عليه معناها الراهن عليه مش يجيب لنا نتيجة إن شاء الله في الوطني. هذا مشروع بالحق كبير كبير برشا. الباهي في المسابقة دي من المؤشرات متاعنا، عنا جذاذة مش نقيم بها المشروع، قياس البصمة البيئية قبل و بعد المشروع. معناها سواء في المدرسة ولا في البيت. شنو فاتورة الماء والضوء في المدرسة والبيت، فاتورة الماء والضوء في فاتورة الكهرباء كما قلنا كهرباء والماء. مش نشوفوا اللي يحفظوا في الواحد ولا اللي يحفظوا في البصمة،
0: معناها في منا فينا
4: مش نعرفوا سلوك بالحق تسبوا السلوك ولا لا
0: اكتساب السلوك. ممتاز، انا اتمنى لكم كل التوفيق. نسمعوا الغناية مع ياسين ومرام.
4: الوقت نجم التبار
0: نعطيكم واحد اثنين ثلاثة.
7: أريد أن
10: أريد أن أشارككم أشارك أصدقائي والأطفال فإن الشجرة هي صديقة البيئة وهي رئة الحياة.
1: والأنشودة حمام.
10: أغسل وجهي كل صباح.
11: أغسل وجهي كل صباح.
10: يشرق وجهي كالمصباح.
11: يشرق وجهي كالمصباح.
10: أسناني دوما بيضاء تلمع مثل نجوم سماء.

0: الفرشاة
1: اغسلها 4 مرات بالمعجون وبالفرشاة.
2: حمزة حمزة،
0: ماذا أسمع؟ من ناداني؟
2: ألا يا حمزة قد ناديتك،
0: لا يوجد أحد بمكاني.
2: بل يا حمزة ها أنا جنبك.
0: عجبا عجبا، من يتكلم؟
2: قطرة ماء قطرة ماء قطرة ماء، من تتكلم؟
0: قطرة ماء قطرة ماء،
2: هل تدري ما قطرة ماء؟ هل تدري ما قطرة ماء؟
3: برافو برافو، نستناكم بالضيعة في التتويج الوطني. شكرا لكم، شكرا لكم، برافو برافو لمدرسة ليلى، شكرا لك مدام نعيمة عيسى، شكرا لمدام منال بوزيان، وشكرا أيضا لمدام وداد العبدلي، كل التوفيق لكم.
4: يعيشك، شكرا.

هكذا مستمعينا نسمع معكم نهاية مشوارنا لليوم من المدارس إلى المعاهد. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكل تلمذاتنا وين ما كانوا في مختلف السنوات. طبعا بعد شوية فلاش سبور من تقديم زميلنا حيدر. شكرا لكامل الفريق وإلى الملتقى.

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبورت.

0: كمساعدان أول وثاني، والحكم أنور العكروتي حكم رابع بالنسبة لهذه المواجهة. نذكر أنه غدوة انطلاق الأربعاء متاع العشية مباراة البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة ستجمع في ملعب الأولمبي بسوس الملعب الجبسي بفريق نادي حمام لنف، مقابلة باش يزفرها فرج عبد اللوي كحكم رئيسي، سعد ومروان سعد وأيمن إسماعيل. بخصوص تقنية الفار فسيكون أمير لصيف حكما لهذه التقنية بمساعدة وسام بوغاتاس. نذكر المقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من الأربعاء متاع العشية لمعرفة طبعا الفائز وصاحب البطاقة الثالثة اللي باش تصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم القادم. إذن اليوم غدوة وبعد غدوة نهائي الكاس، نهائي هذا الموسم بين ترجي تونس، بين ترجي العاصمة وترجي جرجيس. مقابلة ستدور في ملعب رياض السهل الأولمبي انطلاقا من 14 نهار الأحد، مقابلة يزفرها الحكم نضال طيف كحكم ساحة، خليل الحساني، أحمد ذويوي مساعد أول وثاني، سيف الدين المرتاني حكم رابع، أمان الله الحجري حكم احتياطي. في غرفة الفار مجدي بلاغة يساعدوا حسني النيلي وعمر برديع. مقابلة كما ذكرت نهائي بين الترجي التونسي وفريق ترجي جرجيس. بالنسبة للمقابلة نذكر ترجي جرجيس كان أعلن اليوم أنه طبعا الإدارة نجحت في توفير 4000 تذكرة أخرى لفراج أحباء الترجي الجرجيسي. التذاكر طبعا تلقت منذ يوم أمس بها، والترجي التونسي يحتاج للجامعة التونسية لكرة القدم حول طبعا عدد التذاكر المسموح بها لحضور هذا النهائي من طرف جماهير الترجي الرياضي التونسية. إلى منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، الاتحاد النمساوي كان أعلن أن مباراة منتخبنا ضد المنتخب النمساوي ستدور بإدارة طاقم تحكيم فرنسي يقود الحكم الدولي جيريمي بنيار، يساعد طبعا مساعدا من الدوري الفرنسي. نذكر المقابلة ستدور في الملعب الأولمبي بفيينا إست هابل في العاصمة. مقابلة ودية الأولى هذه متاعنا، ثم نواجه المنتخب البلجيكي قبل تحول للولايات المتحدة الأمريكية ثم المكسيك، ونمشي نلعبوا أول مواجهة لنا ضد منتخب سياد في افتتاحية مباريات منتخبنا في كأس العالم في المجموعة السادسة. كما ذكرنا أول مواجهة بتكون يوم 16 جوان القادم بالتوفيق لنصور كارتاج في طبعا المقابلات الودية والتحضير قبل للمونديال أمريكا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية. ختام جولة الرياضية، أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية عن إقامة حفل نسخة 2026 في لندن يوم 26 أكتوبر بدلا من باريس اللي اعتادت احتضان هذا الحدث السنوي. يأتي هذا القرار في إطار استثنائي مؤقت، حيث اختارت الجهة المنظمة نقل الحفل إلى إنجلترا احتفالا بالذكرى السبعين لإطلاق الجائزة وتكريما لأول فائز بها عام 1956. طبعا واللي وهذه ماهيش مرة الأولى اللي تقام فيها ويقام فيها حفل الكرة الذهبية خارج فرنسا. سبق أن احتضنت مدينة زوريخ السويسرية عدة نسخ من بينها 2010 و2015 خلال فترة الشراكة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية. هذا طبعا يهم طبعا نحكو على البالوندور، طبعا الجائزة الأبرز على مستوى العالمي بالنسبة للاعبين. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي، نقابل معكم إن شاء الله في فلاش سبور الستة غدرج. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور. هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدرج معا؟
2: لا لا مروحين للدار، أما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
1: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
2: يقولوا
1: إيه، مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
2: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: 31 37 67

33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوز أحمد ساسي أنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه شرب بدقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع بعد طلب عروض أول غير مثمر على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من جوان المقبل. شهدت التمور زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 مقارنة بذات الفترة من الموسم السابق إذ بلغت 113.9 ألف طن منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلن المرصد الوطني للفلاحة اليوم. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي وفقا لمديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صالح. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشرية التابع لها تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وحددت الوزارة آخر أجل فيها لقبول الملفات الترشح يوم 2 من جويلية القادم. تواصل ويواصل كيان المحتل شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار فيما تستعد حماس لاستئناف المفاوضات في القاهرة بعد عطلة عيد الأضحى وسط خلافات بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50% لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: دروس، مناهج، تحاليل.
4: إذاعة البكالوريا.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: هاك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدرج معاه.
1: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
0: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
1: يقولوا
0: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على يسار ما وش شد يمينك اضمن، وبعد عليا الخطر الزايد.
1: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
2: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
3: المرصد الوطني لسلامه المرور.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: دروس، مناهج، تحاليل.
6: إذاعة البكالوريا.
7: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، بكل تلاميذنا الاعزاء، تحيه كبيره برشا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله عيد مكلل بالنجاح والتوفيق والعمل. نعرف انه بالنسبه للتلاميذ والطلبه كذلك راهو العيد تعدى فتره مراجعه، فتره تركيز، فتره وضع اللمسات الاخيره قبل الانطلاق وقبل الشروع في الامتحانات. ان شاء الله يا رب مكللين بالنجاح والتوفيق. اليوم هي حصتنا الختامية في إذاعة البكالوريا بالنسبة للسنة الدراسية هذه 2026. الأكيد أن حاولنا أن نكون معكم قلبا وقالبا، كنا في كل المواد تقريبا ما عدا الفرنسية والإنجليزية، كنا حاضرين معكم من خلال مادتي العربية الفلسفة التاريخ والجغرافيا ثم الفيزياء. إن شاء الله اليوم وختامها مسك باش تكون مع مادة الفيزياء مع الأستاذ فيصل الدلاجي، باش يكون معنا باش نعمل امتحان بكالوريا على الهواء مباشرة، باش يحاول يمشي محطة بمحطة. والأكيد نطلب منكم الانتباه وانكم تكونوا معنا سواء كان عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك، خاصة عبر صفحتنا لأنه نعرفوا درس فيزياء ومباشر، ماذا بينا تكونوا معنا قلبا وقالبا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: دروس، مناهج، تحاليل،
2: إذاعة البكالوريا.

0: الإشهار.
1: نحبك فايق يا ديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: إشهار هذا السبت، برنامج الخيمة من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري أن الحالة الصحية للمصابين السبعة جراء حالة تسمم غذائي أصابتهم أمس مستقرة، بينهم ثلاثة غادروا المستشفى وثلاثة آخرين سيغادرون خلال الساعات القادمة، فيما تبقى حالة وحيدة تم تحويلها إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. من جهة أخرى، أفاد ناصري أنه تم رفع عينات للتحليل من مختلف مكونات الأكلة التي تناولتها المجموعة للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمم التي راح ضحيتها شخصان من ذات المجموعة. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25 2000، ما يمثل انخفاضا قيمته 203

0: 30 مليون دينار. وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25 و2000 ومارس 26 و2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. دعا ناطق رسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري جبري اليوم التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي للإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وامتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. يواصل الكيان المحتل تصعيد هجمات على لبنان بعدما شن أمس عشرات الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعية التي طالت الجنوب والبقاع ومنطقة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في واحدة من أكثر موجات القصف كثافة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من أبريل الماضي. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. موعدكم الإخباري القادم يكون بإذن الله تعالى في تمام السادسة مع نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: منتخب من المونديال
2: حجزت تشيك مقعدها بطريقة درامية بعدما حققت انتصارين متتاليين بركلات الترجيح على جمهورية إيرلندا والدنمارك في الملحق الأوروبي لتضمن العودة إلى المحفل العالمي بعد غياب طويل. وسيطمح المنتخب التشيكي إلى ترك بصمته في أمريكا الشمالية حيث يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المستضيفة المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. جاءت انتصارات تشيك المثيرة في الملحق الأوروبي كأول مباريات لمورسلاف كوبيك على رأس الجهاز الفني لتولى المدرب البالغ 74 عام المهمة في ديسمبر 2025 خلفا لإيفان هاشيك. وكان كوبيك حارس مرمى خلال مسيرته كلاعب ومثل سبارتا براغ قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مطلع الثمانيات. مقابلة المنتخب التشيكي في كأس العالم 11 جوان ضد جمهورية كوريا، 18 جوان ضد جنوب أفريقيا و24 جوان ضد المكسيك. أنهت تشيك التصفيات الأوروبية في المركز الثاني خلفا لكرواتيا في المجموعة لتتجه إلى الملحق الأوروبي، وبدأت مشوارها بمواجهة جمهورية إيرلندا في نصف النهائي. بدأ الموقف معقدا عندما تأخرت 2-0 في براغ، لكنها عادت بقوة عبر ركلة جزاء من باتريك تشيك ثم هدف تعادل متأخر من أديسلاف قبل أن تحسم التأهل بركلات الترجيح. وفي النهائي خاضت مواجهة متكافئة أمام الدنمارك انتهت 2-2 بعد الوقت الإضافي، حيث سجل بافيل والقائد كريتشي ومع إهدار الدنمارك 3 ركلات من أصل 4 سجل ميشيل ساديك الركلة الحاسمة ليقود تشيك إلى نهاية كأس العالم 2026. أفضل إنجاز في كأس العالم الوصافة 34 و62، آخر مشاركة في كأس العالم ألمانيا 2006 وخرج من دور المجموعات، أول مشاركة في كأس العالم إيطاليا 34 الوصافة، عدد مرات التأهل إلى كأس العالم 10 مرات. السجل الإجمالي في كأس العالم لعب 33 مباراة، فاز في 12 تعادل في 5 خسر 16، سجل 47 هدف واستقبل 49 هدف. كانت آخر مشاركة لتشيك في كأس العالم في ألمانيا 2006، وبحلول ذلك الوقت كان المنتخب يعرف باسم جمهورية تشيك بعد الانفصال عن سلوفاكيا بأكثر من عقد. بدأت تشيك مشوارها بشكل مثالي حيث سجل توماس روسيسكي 2 قاد الفريق للفوز 3-0 على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الهزيمتين أمام غانا وإيطاليا لاحقا أدت إلى خروجه من دور المجموعات.
1: منتخب من المونديال
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: انتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. et du soutien .education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: دروس، مناهج، تحاليل.
6: إذاعة البكالوريا.

0: دروس مناهج تحاليل
1: إذاعة البكالوريا. إذاعة البكالوريا، نعود معكم إلى الجزء الثاني من إذاعة البكالوريا في عددها الأخير. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع، باش نواصلوا الدرس مع سي فيصل دلاجي ودرسنا مع مادة الفيزياء. تفضل سي فيصل.
2: ميرسي. باش نواصلوا في البارتي، احنا هنا وقفنا كومون جو بو ديتيرميني ليكسبريسيون دو اوميغا 0، اللي هي اوميغا 0 سي لا بولساسيون بروبر دو سيركوي ار ال جو ميكسكوز، هذه هي بولساسيون بروبر. Et par la suite, je peux déterminer, une fois on a déterminé l'expression d'oméga 0, on peut déterminer l'expression de la période propre. Nous avons dit que nous allons prendre l'équation différentielle. Par exemple, nous allons prendre L dérivée seconde de Q sur dt carré plus 1 sur C Q égale à 0. Nous allons prendre la solution de la solution. Nous allons prendre Q de T, sa solution est sa solution Q de T Q max sinus oméga 0 T plus phi de Q. Puisque c'est une solution, normalement si je remplace la dérivée seconde par son expression et l'expression de Q de T par celle-là, on trouve 0. Donc, je vais faire la dérivée de Q D de Q sur D de T, la dérivée de la charge par rapport au temps. كما عملنا لهنا في الاكسبريسيون تنطبق خصوص قواعد هذوم. كي دو تي هي لي فونكسيون سينوس، دونك ديريفي باش يعطيني ان كوسينوس، والاوميغا 0 باش تخرج لهنا باش تجينا كي ماكس اوميغا 0 كوسينوس اوميغا 0 تي بلس في دو كي. هذا هي لا ديريفي دو كي بارابور او طون. لهنا ديريفي دان كوسينوس هو كوس اكس ولا كوس ا اكس دون مانيير جينيرال ماتيماتيكمون في التريغونومتري، اش يعطينا هذا؟ باش يعطينا موانزا سينوس ا اكس. دونك كيفاش نعمل ديريفي تاع هذه؟ اش يعطينا ديريفي تو ولا ديريفي سكوند دو كو بارابور تي ايكال ا كوا؟ ايكال ا موان كو ماكس اوميغا 0 سينوس اوميغا 0 تي، سي ان كاري لهنا plus phi de q. C'est clair. باش نمشي نعاودو وين باش نعاودوهم هذوما زوج؟ باش نعاودوهم في الاكسبريسيون هذه، في الاكسبريسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك ديريفي سكوند عندي اللي هو هذا، ديريفي ليكسبريسيون دو كيو عندنا كيف اللي هي هذه، باش نعاود كل تير بار ليكسبريسيون تاعو. دونك باش يعطيني هذا؟ باش يعطينا ال فاكتور دو كوا؟ موان كيو ماكس اوميغا 0 sinus oméga 0 t plus phi de q. C'est-à-dire dérivée seconde de q plus quoi? Plus 1 sur c fois q de t. J'attends à q max sinus oméga 0 t plus phi de q. Tout ça est égal à quoi? Normalement, elle est égal à 0. خاطر دابري ليكواسيون ديفيرونسيال اللي تيكال زيرو. باه كي نلاحظوا لهنا عندنا دو تيرم في ليكواسيون هذه. الترم الاول اللي هو باش يعطينا ديريفي سكوند، والترم الثاني اللي هو ليكسبريسيون دو كو اون فونكسيون دو تون. هي البارتي هذه هي اطول، بريسك اطول منها كالبارتي فورسي. في البارتي الكتريك معناها حتى ساعتين صعيب باش يكملوا فيها. دونك شو عندي لهنا؟ عندي ان فاكتور كومان فيها ما بين هذا وهذا اللي هو كو ماكس سينوس اوميغا 0 تي بلس في دو كو. باش نحطو كله ان فاكتور كو ماكس سينوس اوميغا 0 تي بلس في دو كو. في دو كو هادي فاكتور دو كوا؟ اش بقالي من هادي؟ بقتلي موان ال اوميغا كاري، موان ال اوميغا 0 كاري plus 1 sur c هذه كلها ايجال زيرو. حنا كي نعرفوا كيما نعرفوا لهنا الفونكسيون سينوس بيزال ني با توجور نول، هذه كي ناخذ فونكسيون سينوسويدال elle peut s'annuler mais elle n'est pas toujours nulle elle peut s'annuler لهنا لهنا لهنا mais فما دي بارتي elle est différente de 0 donc pour que cette égalité soit toujours nulle راهو nécessairement il faut que ce deuxième terme soit nul معناها هذا راهو بالضروره يلزم يكون ايغال ا 0 donc je suis atteint لهنا moins l oméga 0 au carré plus 1 sur c égal à 0 شاتين هذه شاتين 1 sur c égal à quoi égal à l oméga 0 au carré ولا donc oméga 0 au carré égal à quoi هي 1 sur lc et par la suite on peut تخرج منها oméga 0 شنو هي racine carré de 1 sur lc اللي هي 1 sur racine de lc هذه هي l'expression de la pulsation propre de ce circuit جونا احنا قلنا راهو ان فوا طلعت الاوميغا 0 راهو جو بو ديتيرميني ليكسبريسيون دو تي 0 اللي هو لا بيريود بروبر تي 0 شنو هي اوميغا 0 هي دو بي سور تي سور تي تي 0 اللي هو بيريود بروبر دونك تي 0 ايغال ا كوا من ليكسبريسيون هاد تي 0 هي دو بي سور اوميغا 0 اوميغا 0 هي هاد دونك شاتينا تعطينا هي 2π sur quoi sur 1 sur racine de lc هذه كلها تعطينا 2π racine de lc donc هذا هو هذه الاكسبريسيون de la période propre en fonction du paramètre du circuit اللي هما L ici l'inductance de la bobine et la capacité C du condensateur donc عملنا les équations différentielles amène à leur solution on a déterminé l'expression de la pulsation propre et la période propre l'année la, une deuxième question ou la troisième question toujours sur la partie théorique comment je peux prouver que le système est conservatif un système conservatif c'est-à-dire il va conserver l'énergie emmagasinée initialement ben, initialement qu'est-ce qu'on a fait sur la partie expérimentale on a un condensateur initialement déchargé. On a relié tout ça à un générateur de tension. Le condensateur, il va se charger. Pour le cas ici, dès qu'on fait mèche résistance, la charge du condensateur, elle est instantanée, mais une mèche progressive. Donc, la question est comment je peux montrer que le système est conservatif. Je vais vous poser la question. Montrer que le système est conservatif. طبعا هذه الاسئله الوارده سي فايز اكيد هذا في في في في البارتي نتاع لي زوسيلاسيون ديما باش نلقى كيستيون دو سيت مانيير لا مونتري كو لو سيستيم اي كونسيرفاتيف ولا مونتري كو لينيرجي سو كونسيرف هما نفس مزوز اما معناها لا كيستيون الي بوزي دو دو مانيير وكاو هنا اش معناها سيستم كونسيرفاتيف معناها il faut prouver que l'énergie E اللي هي شنو الانرجي l'énergie emmagasinée par le condensateur اللي هي انرجي الكتريك et l'énergie emmagasinée par la bobine اللي هي l'énergie magnétique هذه انرجي الكتريك انرجي magnétique وهذه انرجي الكترومغنيتيك montrer qu'un système est conservatif il faut prouver que cette énergie elle est constante ولهنا اون بو بروفي سا دو مانيير يا اما نمشي لو جا ليكسبريسيون دو كو في الاخر دو او في الاخر اللي تيجا لا كومبيا ولا نمشي نعمل ديريفي تنمشي البارتي الاولى هو اش معناها هذه سيستم كونسيرفاتيف سا بروف كو لينيرجي اللي كونستانت دونك سا ديريفي بارابور طون اللي تيجا لا ا زيرو احنا في الـ في البارتي الاولى نتاع الار سي بالكوندونساتور بلوتو اون ا déterminer l'expression d'énergie emmagasinée par le condensateur. Partie ثانية تاع البوبين, on a déterminé l'expression de l'énergie magnétique. Donc le E تاع الكل اللي هي شنو؟ اللي هي 1 demi Q carré sur C plus هذه l'énergie électrique plus 1 demi de L carré. B. Ça dérive par rapport au temps هذه D de E sur D de T شاتين. ديما كي باش نعمل ديريفي راه وضعي باش نعمل ديريفي راهو البارتي كونستانت جو لا كونسيرف. اش معناه؟ معناه ما نمسهاش، حطها هي وحدها هذه، هي ان سور دو سي، هذه بارتي كونستانت. اش تبقى لي هذه؟ كو دو تي هي فونكسيون دو طون. ها هي كو دو تي، ال ديبون دو طون. وانا عندي في ماتيماتيكمون اف على بويسونس ان، الديريفي نتاعها شنو هي؟ هي ان اف ان موانز ان فوا اف بري. تنطبق القاعده هذه. علاش نطبقها؟ تنطبقها على هذه. دونك هذه كل هذه قلنا كونستانت. اش تعطينا هذيك؟ هي تعطينا كيو ماكس اوميغا 0 كوسينوس اوميغا 0 تي بلس في 2 كيو. سي كلير؟ دونك جي فوا كوا هذه؟ هذه اش تعطينا؟ هذه ما ديريفي ولا اللي هي اف بريم. الان شنو هي؟ هي دو لهنا، ما عندي ان كاري لهنا، كو كاري، هذه اش عطينا؟ دو كو ماكس فوا كوا فوا سينوس اوميغا 0 تي بلس في 2 كو. دونك هي اف ان اللي هي دو، اف بريم اللي هي ديريفي نتاع الفونكسيون هذيك، وهذه اف على بويسونس ان موانز ان. باهي، هذايا البارتي ديريفي نتاع هذه بلس كوا؟ بلس ان دومي ال الاي. شنية هي؟ شفت الاي شنية؟ احنا بينا من بكري الاكسبريسيون دو اي اون فونكسيون دو طون. ما هي الاي؟ اي دو تي هي هاد. مش خليها نخليها اون فونكسيون دو اوميغا 0 و كيو ماكس باش تبان لي هو تو سامبلومون. هذه شتعطينا؟ هو ديريفي ستان ديريفي سكوند هكا ولا؟ معناها باش نديريفي دو فوا. باش تعطينا دو اي باش ناخذها يا اون فونكسيون دو اي ماكس ولا اون فونكسيون دو كيو. كيف كيف كيفاش نعمل ديريفي ان دومي دو ال الاي؟ دونك شنو هي؟ هي دو كيو ماكس اوميغا 0 او كاري. هنا عندنا ان كاري وهناك كيف كيف ان كاري اه فوا كوا ديما باش يكون ديريفي دان سينوس هو ان كوسينوس. كوسينوس اوميغا 0 تي بلس في 2 كيو كيو بلس كوا فوا كوا فوا سينوس اوميغا 0 تي بلس في 2 كيو. دونك هذه الديريفي نتاع الانرجي. ولهنا جو بو ليكسبريمي دي نوتر مانيير سا سورا بلو ميو، خاطر باش نعمل لهنا باش تبقى لي دو فونكسيون سينوس فيتال باش نعمل ديريفي سا سورا ان بو جينون. دونك اش نعملوا لهنا في هذا الكل؟ كي باش نعمل ديريفي تاع هذه اش تعطينا؟ هي ان دومي خليها اون فونكسيون دو كيو. باش نعمل ديريفي ديريكت هذه ان سور دو سي فوا كوا فوا دو كيو دي دو كيو سور دي دو تي. مانيش نعمل ديريفي ليكسبريسيون دي، مانيش نعملها ديريفي. بلس كوا؟ بلس ان دومي فوا ال فوا دو اي دي دو اي سور دي دو تي دي دو اي سور دي دو تي. علاش هنا بدلت في الاكسبريسيون؟ خاطر كي باش نبقى نعمل في الديريفي نتاع هذه والديريفي نتاع هذه باش يدخلوا بعضهم. دونك بور ايفيتي تو سا نمشي نعمل ديريفي ديريكتومون تاع الفونكسيون اون ابليكون سيت فورمول. هذه اش تعطينا؟ باش تعطينا كيو سور سي فوا دي دو كيو سور دي دو تي هكا ولا؟ بلس كوا؟ هذه اش يبقى لنا فيها؟ هي ال اي دي دو اي سور دي دو تي ولا؟ باهي. احنا مش قلنا راهو عندنا ريلاسيون ما بين اي ودي دو كيو سور دي دو تي؟ راهي هذه كلها هي اي، هذه هي اي. ولاش عندي الاي لهنا واي لهنا ولا؟ جو بو ماتر تو سا اون فاكتور. هي اي فاكتور دو كوا؟ اش بقى لي مثلا لو كيو سور سي ولا؟ بلس كوا؟ ال دي دو اي سور دي دو تي. كي نرجع للوا دي ماي الاولاني بالكل اللي عملناه، هذه اللي تيقال كومبيان ماهيش زيرو، هذه زيرو دابري للوا دي ماي. دابري للوا دي ماي دونك اش عندي لهنا؟ ولاش عندنا دي دو او سور دي دو تي يقال زيرو ولا؟ هيد لينرجي كونستانت معناها دي دو او سور دي دو تي اللي تيقالها زيرو. اي اون تروفي سا. دونك لهنا دو لو سيستيم le système est conservatif. Et conservatif. قلنا على فما دو ميثود لهنا يا ما نمشي نعمل ديريفي للانرجي ونخرج انه ديريفي اللي تيغال زيرو ولا نمشي نلوج ديريكتومون على الاكسبريسيون اون رومبلاسون شاك تيرم بار سا فالور لهنا باش نبدل الكو اون فونكسيون دو كو ماكس اوميغا زيرو ونبدل الاي اون فونكسيون دو كيف كيف كو ماكس اوميغا زيرو يان سينوس ونعمل الصوم كان انا لقيت فالور كونستانت سي بون الانرجي اللي كونستانت كان انا لقيت اون غروندور كي ديبوند دو تون. Donc l'énergie varie au cours du temps et par la suite le système n'est plus un système conservatif. Donc la deuxième méthode, comment je peux montrer que le système est conservatif, en calculant la valeur de l'énergie. Il y a pratiquement la même chose. Une question. Ramarat, il y a une question. Il voulait montrer que le système est conservatif et déduire sa valeur, déduire la valeur de l'énergie. يعطيك الصحة دونك لهنا اللي لاب يدوا ميتريزي لي دو على فوا لازم يعرف يعملها من الزوز دونك باش نعملوا لهنا هو كومون جو بو لا فالور الكيستيون لهنا هو ديدوير بار اكزومبل تي قلنا ديدوير لا فالور دو لينيرجي كي سني لهنا السؤال هذا لا فالور دو لينيرجي معناها الفو كالكولي اون فالور الاو L'énergie électromagnétique est énergie électrique plus énergie magnétique. Elle est 1/2 Q carré sur C plus 1/2 de L carré. Ben, Q carré est 1 sur 2 C. Le Q de T est Q max carré sinus carré oméga 0 T plus phi de Q. C'est la partie là où elle est énergie إلكتريك. وإحنا عنا رولاسيون هي كو دو تي شنية كو دو تي هي كو ماكس سينوس أوميغا زيرو تي بلس في دو كو ولا هذه والإي دو تي هي الدريفي متاع هذي الدريفي متاع هذي تعطينا كو ماكس أوميغا زيرو كاري أوميغا زيرو بلوتو كوسينوس أوميغا زيرو تي بلس في دو كو
3: اي توقفوا اي
1: انا ومضى ثم نعود
4: اشهار نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
4: اشهار
0: دروس مناهج تحاليل
4: اذاعه البكالوريا

0: ندني تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة .ان
3: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
4: فلاش سبور
5: أجمل تحية رياضية لسالة. مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكابر اللي وصل في تحضيراته لكأس العالم القادمة الأسبوع القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. منتخبنا طبعا باش يلعب زوز مقابلات ودية قبل المونديال، زوز مقابلات تحضيرية باش نواجه المنتخبين النمساوي والبلجيكي. الاتحاد النمساوي لكرة القدم كان أعلن اليوم أن مباراة المنتخب الوطني ومنتخب النمسا ستدور بذات طاقم تحكيم فرنسي يقود الحكم الدولي جيريمي بينيار. نذكر المباراة سيستضيفها الملعب الأولمبي بفيينا في العاصمة النمساوية. نذكر أنه منتخبنا بعدها باش يلعب مقابل

0: لاعب فريقي ملحة ممسوسة وتقدم سقيطة دير الفريقان اللي صعدوا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في أعقاب نهاية الموسم الجاري 2-2. خالدون منصور كان عدل النتيجة لملحة ممسوسة في دقيقة 45، قبلها كان سجل من ضربة جزاء زياد العلوي لتقدم سقيطة دير، ثم طاهر حمودة في دقيقة 85 يزيد الثاني لملحة ممسوسة، وزياد العلوي يعدل النتيجة في دقيقة 88 ذكر المقابلة هذه لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. غدوة الموعد مع مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدوة انطلاقا من 4:00 بالملعب الأولمبي بسوسة، باش تجمع مقابلة بين زوز فريقي نادي حمننف والملعب الجرسي، مقابلة باش يزفرها فرج عبد اللوي كحكم رئيسي وأمير لوسي في غرفة الفار. كما ذكرنا مقابلة من أجل بطاقة ثالثة والصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أنه نهار الأحد مباراة نهائي الكأس باش تجمع ترجي تونس، ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس، ترجي العاصمة ترجي الجنوب، في مباراة ستدور في ملعب رادس انطلاقا من 4:00 نهار الأحد، باش يظفر الحكم مثال الطيف ومجدي بلغها في غرفة الفار. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، بعد شوية هي عزازة في نشرة السادسة الأخبار. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
1: Flash Sport. Flash Sport.
2: ما سمعتش صار؟
3: لا ما سمعتش.
2: ما أوسي صبري كما تعرف وما يصبرش في الطريق، سيارة قدامه في مكان ممنوع فيه المجاوزة وزاد في السرعة ودوبل عليها.
3: نسائل المجاوزة في الأماكن الممنوعة ما تسمحش؟
2: أي نعم، وجات سيارة مشيرة الأخرى وكان حادث مريع.
3: هو ديما يقول اللي الحادث ما يجرى كان للأخرين.
2: اللي يقول هالكلام لازم باش يعمل حادث.
4: وطول يسمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
5: رفيق الطريق.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة السادسة مساء للأخبار. بداية هذه عناوينها.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية برديف من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 3 أيام. المدرسة الابتدائية جهيم بتوزر تتوج بالمرتبة الأولى جهويا وتترشح للمسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية. الرئيس الأمريكي يعلن عن رفع الحصار البحري عن إيران ويطالب طهران بفتح فوري لمضيق هرمز. تفاصيل هذه النشرة. برمجت الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة انطلاقا من 22 من مايو وإلى غاية يوم الاثنين المقبل غرة جوانة، برمجت 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظرة بكل من ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفق إفادة رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح جعايدي. وأوضح الجعايدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا اللمبة أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطة النقل التابعة

0: الشركة. كما أبرز الجعايدي أن وزارة النقل منحت ترخيصا لشركة نقل القوافل بيجافسا لبرمجة سفرات إضافية لنقل المسافرين حسب ما يقتضيه الطلب، خاصة على الخطوط البعيدة التي تشمل ولايات نابل والمنستير وسوسة وجابس ومدنين. كما خصصت الشركة شباكا للحجز المسبق للتذاكر بمحطة النقل المركزية بيجافسا المدينة لتسهيل الخدمات على المواطنين. نبقى دائما بقفصة، حيث تنظم جمعية قدماء الموسيقيين بردي فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية انطلاقا من اليوم 29 من مايو لتتواصل على مدى 3 أيام. الدورة الجديدة للمهرجان تتضمن تنشيط الشارع الرئيسي لمدينة رديف وسهرات موسيقية، فضلا عن ورشات حول الإيقاع والموازين الموسيقية ونشأة الفرق الموسيقية في تونس. نسيم العبيدي رئيس جمعية قدماء الموسيقيين برديف يقدم برنامج الدورة الجديدة بأكثر تفاصيل.
1: فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الوطني فرق موسيقية نسائية، بدينا الصباح في تنشيط للأطفال، العشية عندنا مجورات جابس إن شاء الله بتعملوا تنشيط في الشارع في مدينة رديف، ثم تكريم الدكتورة نسرين لحول مديرة معهد الفنون والحرف في قفصة، بعدها سهرية مع فرقة انتي شمسي من قفصة. اليوم الثاني عندنا ورشة الإيقاع والموازين التونسية للمرشح الأطفال، هذه ورشات تفاعلية حبيناها لصغيراتنا. كيف عندنا ورشة في الغناء، العشية عندنا محاضرة على نشأة الفرق الموسيقية التونسية تؤسسها الأستاذة هيام العيد أستاذة موسيقى. في الليل عنا سهرية مع فرقة أصوات الواحة من جابس. اليوم الثالث يوم الاختتام فيه ورشة في الإيقاع الموسيقي موجهة لأصحاب الإمام ذوي الاحتياجات الخاصة من 3 مراكز من ولاية قفصة، هذا في إطار الإدماج الاجتماعي والثقافي والانفتاح المحيط صغيراتنا هذوما من فئات هذية. بعدها عنا الورشة الثانية في الإيقاع الموزين والورشة الثانية في الغناء، ثم حفل الاختتام في توزيع الجوائز وتوزيع شهادة شكر وتقدير، ثم نختموه بسهرة موسيقية من فرقة أنغام من صفاقس.
0: في إطار تنفيذ المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بولاية توزر، توجت المدرسة الابتدائية جهيم بتوزر بالمرتبة الأولى جهويا، وترشحت بذلك إلى التصفيات الوطنية لهذه المسابقة. قدس الشتوي أستاذ التعليم ابتدائي بمدرسة جهيم بتوزر والمشرفة على نادي البيئة تقدم التفاصيل في متابعة لوحيد مبارك.
2: تم يوم الاثنين الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية للسنة الدراسية 2025-2026، حيث توجت مدرسة جهيم بالمرتبة الأولى جهويا. مشروع المؤسسة يحتوي على 4 عناصر كبرى: حاولنا العمل لرفقة التلاميذ على نشر الوعي البيئي في صفوف التلاميذ في المدرسة، العمل على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، قمنا أيضا بإنشاء حوض غراسة في المدرسة، إعادة تهيئة حوض المياه واستغلال المياه الرمادية للسقي، أخيرا أطلقنا نموذج الوعي الذكية وهو مجسم لنموذج يحول نموذج الواحة التقليدية إلى منظومة مستدامة وذكية تعتمد على الطاقة النظيفة بالشراكة مع نادي طاقاتي بالمدرسة. تم العمل على هذه المحاور لمدة سنة كاملة، عملنا حملات تحسيسية في المدرسة، حاولنا أن ننشر الوعي البيئي، غيرنا من تصرفات تلاميذ في المدرسة، وصلنا الحمد لله النتيجة أن نقصنا في استهلاك المياه والكهرباء في المدرسة. زاد عنا اهتمنا بحملات النظافة والتشجير وفرز النفايات، أهم حاجة الرسكلة، زاد خدمنا على الرسكلة. بعد تتويجنا بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية، تواصل مدرسة جهيم مشوارها في تمثيل ولاية توزر في المسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية بتونس، وذلك في بداية شهر جويل.
0: انطلقت الإدارة الجهوية للتطهير بقبلي في إنجاز مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بجمنة وحي النزلة الجوفية بمدينة قبلي بكلفة مالية تتجاوز 17 مليون دينار. هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة للمتساكنين وحماية المحيط من التلوث المائي. المدير الجهوي للتطهير بقبلي محمد الخالدي، ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمارة.
3: مشروع تطهير أحياء النسيم والبساتين بمدينة جملة وحي النزلة الجوفية بقبلي. في الواقع هو حي النزلة الجوفية في قبلي هو حي مطهر، لأن فما بعض الجيوب مش مطهرة. إن شاء الله بتكمل في المشروع هذا. أهداف المشروع هي تحسين ظروف عيش المتساكنين، حماية المحيط من التلوث المائي. بالكلفة بتاع المشروع هي فوق 17 مليون دينار. المشروع كما قلنا فيه 2 أقساط: قسط أحياء النسيم والبستين بجملة وهو القسط الأكبر، والقسط متاع حي النزلة الجوفية بمدينة قبلي. حي النزلة الجوفية هو المشروع يتكون من ربط 80 مسكن مع بناء وتجهيز محطة ضخ بسرعة تدفق 10 لتر في الثانية. أما بالنسبة لمدينة جملة، المشروع يهدف إلى ربط حوالي 1000 مسكن، بناء وتجهيز عدد 2 محطة ضخ، وصيانة وتجهيز محطة ضخ ثالثة اللي هي اللي باش تمكننا من ربط الشبكة المجملة بمحطة تطهير دوس. نسبة تقدم شغال بالنسبة لحي النزلة الجوفية بالنسبة للشبكة انتهت، قريبا ننطلقوا في محطة الضخ نسبة 50%. أما بالنسبة لمدينة جملة هي النسيم والبساتين، النسبة في حدود 12%.
0: أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لمراسلتنا بالجهة والفخصخصي بأن 3 مصابين بتسمم غذائي من معتمدية المكنسي غادروا المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في انتظار مغادرة 3 آخرين، فيما تبقى حالة وحيدة تم تحويلها إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل اللازمة، وقد تم رفع عدد من العينات لإخضاعها للتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى تسمم أفراد عائلتين اشتركوا في وجبة غداء في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. يذكر هنا أن مدينة المكناسي سجلت أمس حالتي وفاة جراء تسمم غذائي وإصابة 7 آخرين من العائلة نفسها، تم إيواءهم جميعا بالمستشفى، وذلك حسب ما أفادنا به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري.
4: في البداية نترحم على الشخصين اللي توفروا نتيجة تسممات غذائية. كما جد أمس هو لما عائلية خاصة بالمناسبة العائلات، هم العائلة تكون من 10 أشخاص، 9 تناولوا تقريب نفس الأكلة، شخص وحيد هو متناولش الأكلة هذيك، كلهم تعرضوا إلى أعراض جانبية وكانت أعراض سريعة للتنقل متاعها على مستوى التنفس، على مستوى القلب، على مستوى الأعصاب. تم التكفل بهم على مستوى المستشفى المحلي بالمكناسي، بسرعة تم نقلهم إلى المستشفى جامعة سيدي بوزيد لأن حالات تتطلب العناية مركزة، وتم إيوانا في قسم الاستعجالي. في الأول عن 3 حالات تستوجب عناية التركيز فيها وحالتها نسبيا تعتبر خطرة، الآن الحمد لله حالتها الكل مستقرة. 3 غادروا المستشفى، 4 من زالوا تحت المراقبة، 3 حالتهم مستقرة تقريبا ويمكن في الساعات القادمة يغادروا المستشفى. تبقى حالة واحدة اللي هي مازال تحت المراقبة، هي الأكلة تقريبا مكونة من 4 أنواع اللي هما الكسي والعصبان والثلاثة الخضراء ومعها مشروبات غازية. بالله ما كانش موجود في الأكلة، أنا أشكه في الأكلة ككل، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عينات تقريبا هذوم يتشاركوا فيه 9 الأشخاص اللي بتتوجهها كل. تم تكفل ببحث ميداني وتم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الغذائي، نقلوا العين مكان ورفعوا بالأكلة هذه العينات، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. والحمد لله أن الأشخاص كانوا مزوج 10 مليون، خاطر احنا كان شغلنا كنا خايفين يكون عدد المواطنين أكثر من 10 أشخاص، خاصة أن سرعة العوارض الجانبية في ساعات تطورات الحالية كانت تتعقب بشكل سريع. الحمد لله كسرنا العدد في حدود 10 من الناس، تكفلنا بها 9 هذوما زوج الله يرحمهم توفوا خاطر كانت حالتهم خطرة. تم رفع العينات حتى على مستوى المستشفى جامعة سيدي بوزيد، وعينات رفع على مستوى المرضى كانوا مقيمين في قسم التجاري، رفعنا عنهم عينات وتم إحالتهم لمستوى مركز. كذلك جثتين تم إحالتهم على الطب الشرعي، قمنا برفع العينات. احنا من نجم نعطي الاسباب الرئيسيه للوفاه هو السم عام المشترك بيناتهم الكل، رغم ان عندنا تخمينات، ان احنا من نجم الحقيقه نعلم بشكل قطعي الا بعد صدور التحاليل هي متاكده من سبب الوفاه الحقيقي. نتمنى والسلام ان شاء الله للباقي الكل، وربي يرحم اللي توفى. وهذه دعوه من مزيد الانتباه خاصه تو ارتفاع درجات الحراره والكونسيرفاسيون كيفاش نجم نقور واحنا.
0: دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم، دعا التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وقال العميد الجبري أن التطبيقتين تمكنان من ربح الوقت من خلال تحديد قائمة الأمتعة عن بعد قبل السفر، إضافة إلى الحصول على رخصة جولان عن بعد، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للديوانة. كما أكد فيما يتعلق بتوريد الأموال أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، وشدد على ضرورة التصريح بالمبلغ في صورة تجاوزه 20,000 دينار، وحذر في الوقت ذاته من أن عدم التصريح ينشر عنه تحرير محاضر وخطايا مالية. كما نصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل قد تطرأ، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد. وقال العميد شكري الجبري إن مصالح الديوان التونسية على استعداد تام لتأمين عودة التونسيين بالخارج بجميع المعابر الحدودية. أكدت تونس اليوم الجمعة 29 من مايو بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام، أكدت اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، وجددت الالتزام بمواصلة الانخراط الفعال في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. كما جددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج الترحم على أرواح حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة. وأكدت أن الحضور المتواصل للقوات العسكرية والأمنية التونسية في مختلف بعثات حفظ السلام الأممية خاصة في القارة الإفريقية يعكس الاعتراف الدولي بالكفاءة والانضباط اللذين يتمتع بهما العسكريون وأعوان الأمن التونسيون، فضلا عن التزامهم بالمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها الأمم المتحدة. كما دعت في هذا السياق إلى مزيد تطوير عملية حفظ السلام من خلال توفير التمويل المستدام والوسائل اللوجستية الحديثة والتفويضات الواضحة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الأجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وستفتح وزارة الشباب والرياضة هذه المناظرات الخارجية بالملفات يوم 29 من جويلية والأيام الموالية، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 من جوان، في حين تم تحديد آخر أجل لقبول ملفات الترشح بيوم غرة جويلية 2026، باستثناء مناظرة انتداب معلمين أول للتربية البدنية التي حدد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح بيوم 2 جويلية. كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية في اختصاصي الهندسة المدنية والإعلامية. وبيّنت الوزارة أن فتح باب التسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة سيكون ابتداء من يوم الاثنين القادم غرة جوان. كما حدد يوم الخميس 18 من جوان كآخر أجل لختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد، على أن تجري الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة يوم 22 من جويلية 2026 والأيام الموالية. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الحصار البحري عن إيران وطلبها في المقابل بفتح مضيق هرمز فورا. وقال الرئيس الأمريكي أن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين، وقال إنهم مفاوضون جيدون للغاية. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، لكن الجيش الأمريكي نفى هذا الأمر. وقالت وكالة مهر الإيرانية من جهتها أن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. في الجانب اللبناني، تستعد إسرائيل ولبنان اليوم لإطلاق مسار محادثات أمنية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بمشاركة وفدين عسكريين من الجانبين وبرعاية أمريكية، في وقت تشير فيه تقديرات صهيونية إلى أن تل أبيب ستسعى إلى ربط أي انسحاب إضافي من الأراضي اللبنانية أو أي تقليص لنشاطها العسكري بخطوات عملية ضد حزب الله في الجنوب اللبناني. في ختام نشرة السادسة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية النسائية برديف من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 3 أيام. المدرسة الابتدائية جهيم بتوزر تتوج بالمرتبة الأولى جهويا وتترشح للمسابقة الوطنية لكأس البصمة البيئية. نقطة النهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم كمالة. إلى اللقاء.
5: استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: يمسيكم بالخير، يمسيكم بالهنا، يمسيكم بالسعادة في ثالث أيام العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله ديما قلوبكم عامرة بالمحبة واللقاءات الجميلة. تحية ليكم، تحية للكل، تحية لكل من اختار يسمعنا على أثير إذاعة قفصة وين ما كنتوا. نتمنى لكم إن شاء الله ديما أيامكم تكون مليانة بالسعادة وقلوب كذلك مطمئنة، وهكا الضحكات اللي ما تغيبش على وجوهكم وعلى كذلك وجوه أحبتكم. مساء الخير على أرواحكم اللي ما زالت تؤمن بأنه فرحة ولمة العيد وحدها في هالحياة، وعلى أهل البيوت اللي ازدانت باللمة، ازدانت بالود، وعلى كل من يصنع من تفاصيل بسيطة يصنع منها سعادة كبيرة. جلسات العائلة عندها رونق خاص لا ينسى أبدا. إن شاء الله يا ربي كل أوقاتكم، كل حياتكم عامنا بالمحبة والنجاح وكذلك راحة البال. لكم مني أحلى تحية من فريق البرنامج، تقنية راضية العيارية، كذلك إبراهيم كمالة في مراقبة البث عملية الستريمينج لبعض اللقاءات، كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف من خلف الميكروفون معاكم من توا حتى نهاية المشوار حتى الثمانية. سعيدة كريت اليوم باش نحكي لكم على التعبير التشكيلي، باش نحكي لكم على الرسم، على الخط العربي، على الخزف، على النحت، على الفوزي فوزي، صيف على بواب ما فيها باس بالطبيعة. خلوا صغيراتنا يلتحقوا بدورات في المجال هذايا. اليوم باش نحكي لكم كذلك على الترحال والتجوال وابن الجنوب الشرقي في رحلة حلوة برشا، رحلة تجوال في عدة دول منها الأوروبية ومنها العربية، التفاصيل نعرفوها بعد شوية، وكذلك إطلالة على بعض التظاهرات الثقافية الموجودة عنا في جهات الجنوب. نقول لكم أحلى طلة معاكم، يا ربي يديم فرحتكم. نرجع للأغاني، نرجع بعد شوية لضيف الكريم حتى نحكوا بطبيعة على الإبداع، كيفاش نجمو نتعلموه مهما كان العمر من 5 حتى 55 سنة. يلا نرجع للأغاني وبعد شوية نجي لضيفي.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير مدريد المصر.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم
1: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير.
5: رجعنا لكم على تيريتات قفص، نسلم عليكم الناس الكل، نقول لكم اللقاء معكم مازال متواصل حتى الثمانية أكيد في موعد في يوم سياب بالتحديد موجهة لكل من اختار يسمعنا فيها برشة تفاصيل. من ضمن التفاصيل هذه مش نحكي على عالم الإبداع وفرصة بتبيعة تتاح للجميع أكثر. إذا حاد مع الدكتور كمال، أكيد دكتور كمال العمامي معانا على الطرف الثاني من الخط. حاضر دكتور، مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور.
6: مرحبا بك.
5: منورنا بتبيعة على تيريتات قفص في هالمشوار هذا. مش نحكي عليك العالم متاع الإبداع، باش نحكوا على الجمال متاع الفنون، دورها في إنها تسقل الأذواق وفرصة مع الصائفة متاع 2026 حتى نستمتعوا. الأعمار الكل يظهر لي نجم تستمتع بهالفرصة هذه من 5 سنين حتى 55 سنة. باش نحكوا على التعبير التشكيلي، على تحسين الخط، على الرسم، على الخط العربي، على الخزف والنحت وفسيفساء. هي تنعطوا فكرة على المفاهيم بالنسبة للنمط والنوعية هذه من الفنون، ومن بعد باش ناخذ معاك برشا تفاصيل أخرى. تفضل دكتور.
6: مرحبا بك أخت سعيدة ومشكورين على الاستضافة.
5: يعيشك.
6: بالنسبة للفضاء نتاعنا أكاديمية التعبير التشكيلي وتحسين الخط، هو فضاء تعليمي تكويني بالأساس
5: طبعا،
6: مفتوح لكل الشرائح العمرية
5: طبعا،
6: يعتني بتنمية المهارات الفنية والجمالية من خلال تعليم أسس بعض هذه يعني التقنيات التشكيليه، ومن بينها واللي باش يعني نعتني به في هذه
5: الفرصه
6: في هذا الفضاء نتاعنا، عندنا الرسم، عندنا الخزف، عندنا النحت والخط العربي والفسيفساء وغيرها من الفنون البصريه الاخرى. باش نتناولها ان شاء الله، باش نعلموها للصغيرات وقت تسمح الفرصه طبعا.
5: اكيد.
6: كما يهدف الفضاء هذا الى صقل الموهب، صقل المواهب يعني سواء الأطفال أو الشباب أو الكهول الكل، معناتها اللي باعتبار أنه الفضاء مفتوح
5: على شنو نعتمدوا أكثر بالنسبة ربما للنوعية هذه من الفنون، على شنو نعتمدوا؟
6: كيفاش نعتمدوا؟
5: نعتمدوا بالطبيعة بالنسبة للناس اللي تحب تتمتع ربما بهالفرصة المتاحة اليوم حتى يدخلوا المجال هذا.
6: هي فرصة متاحة للناس الكل، كما قلت لك في بداية كلامي، لكل شرائح العمرية.
5: واضح.
6: من 5 و4 سنين، 4 سنين 5 سنين، حتى 60 70 سنة إلى غير ذلك، باعتبار إنه الأنشطة مختلفة، معنا أنشطة مختلفة.
5: واضح.
6: كما كنت نحكي لك توا عن الرسم، عن الخزف، النحت، الخط العربي والفسيفساء وغيرها، كما عندنا كذلك فقرة أخرى وهي تحسين الخط المدرسي للأطفال.
5: جيد جدا. نجول حكاية تحسين الخط، أي أهمية الخط في حياة الفرد؟
6: مهم ياسر أهمية الخط. لازم خاصة الخط لازم يكون عند الطفل. أولا يكون الطفل منذ البداية قادر على كتابة أو رسم الحرف العربي والكلمة العربية بطرق صحيحة وبقواعد وضوابط أكاديمية صحيحة، وبالتالي هو إذا كان التلميذ تعلم الخط منذ البداية باش يكون قادر على القراءة، قادر على الكتابة في المستقبل، وبالتالي يكون متمكن معناتها في بين الزملاء، ويكون بحول الله مشروع ناجح في المستقبل.
5: ونعرف أنه الخط وجماله هو الهوية، هو ربما الثقافة.
6: طبعا الخط هو هوية، هو أصالة، هو يعني
5: ثقافة،
6: هو شعور بالفخر، بالاعتزاز بالهوية نتاعنا العربية الإسلامية إلى غير ذلك. أختي
5: طيب. واضح سي جمال، واضح دكتور.
6: ولهذه الأهمية احنا حبينا نعتنوا به هذا يعني هذا الطيف الفني، ونحاولوا كيفاش يعني نسقلوا مواهب الأطفال، أو كذلك نحسنوا من الخطوط اللي تكون فيها متربية شوية، تكون فيها بعض يعني النقاط، فنحاولوا احنا نصلحها ان شاء الله بحول الله. كذلك عندنا يعني نشاط ثالث في الفضاء نتاعنا اللي هو تنشيط عقل الطفل من خلال الرسومات ثلاثية الأبعاد. يعني الاختيار يعني موجود، كل الأولياء اللي يحب معناتها يدخل ولده يقرأ يتعلم يعني يحسن الخط أو ينشط عقل طفله من خلال الرسومات ثلاثية الأبعاد، أو يتعلم الرسم، أو يتعلم الخزف، يعني موجود كل شيء. موجود عندنا كل شيء إن شاء الله.
5: بالنسبة لربما التطوير في المهارات دكتور كمال، نعرفوا أنه المهارات هذه يقول لك يزم اللي احنا صغار نتعلم المهارات هذه، ولكن حديثي معك في الأوف قلت لي أنه ما فمش سن محدود نجم نتعلم المهارات هذه، كما قلت أنت بالنسبة للخضر، ربما بالنسبة للنحت، بالنسبة للرسم وغيره، في أي عمر المجال مفتوح والناس كل نجم تتعلم.
6: مجال مفتوح وفي أي عمر النجم يعني النجم نتعلم الرسم، لكن يعني لازم ثم قواعد وفيما قلت لك ضوابط، لازم
5: رغبة كذلك
6: ويسمع يعني يتبع ما يطلب منها من طرف المؤثر، وبحول الله يتعلم يعني سواء طفل أو حتى كبير، يعني يكون كبير في السن ينجم يتعلم، معناتها عدد قواعد ينجم يتعلمها فاسيلمون.
5: وأكيد بحكم اختصاصك دكتور سي كمال بتبيعة، وأنت أستاذ بمعهد الفنون الحرف بقفصة، أكيد باش توجه بأكثر تفاصيل وتعطيهم أكثر ربما بينة وأكثر معلومات وأكثر ربما.
6: أنا أخت سعيدة نحب نقول لهم معناتها اللي تيجينا للأكاديمية يكون متهني على أولاده، إذا كان تيجي صغار ولا تيجي هو معناتها ولي أمر ولا يا ولي يعني يكون متهني، يكون متأكد راهو باش يعني النتيجة باش تكون إيجابية وباش يتعلم برشا حاجات معنا. باعتبار إني يعني أنا متخرج من اختصاصي يعني فنون تشكيلية، متخرج عندي أستاذية فنون تشكيلية اختصاص خزف، عندي شهادة وطنية في الفوسيفوسا في الموزايك، عندي المتريز في عندي الماجستير في جمعية ومؤسسة الفنون المرئية، ودكتوراه في تاريخ التاريخ والآثار والتراث، وفي وتحديدا في مجال العمارة والفنون التشكيلية، وكذلك عضو بالرابطة التونسية للفنون التشكيلية، وعضو باتحاد الفنون التشكيليين التونسيين، ورئيس سابق للفنون لجمعية الفنون التشكيلية بقفصة، ولي عديد المشاركات وفي عديد المعارض الجماعية والتظاهرات الثقافية الوطنية والدولية سواء داخل تونس أو خارج تونس. وعندي ثلاثة معارض فردية آخرهم معرض كان في سلطنة عمان سنة 2025.
5: برافو.
6: يعني حبيت نقول
5: أنت فخر لنا جميعا وفخر للجهة كذلك.
6: اللي يجيب أحذانا بحول الله باش تكون النتيجة موجودة إن شاء الله بحول الله.
5: أنت فخر لنا دكتور، إن شاء الله في لقاء قادم نأخذ معاك مسيرة حافلة بتبيع فيها مجال الفن التشكيلي. كل الشكر وكل التوفيق، ونذكر إنه الفن هو رسالة إنسانية تسمو أكيد بالروح، تنشر كذلك الجمال، تنشر كذلك المحبة، وهذه بتبيع مجال مفتوح للعائلة ككل حتى نستمتع بهال ربما هالعالم هذايا، عالم الإبداع وجمال الفنون. بعد شوية نرجع لبقية لقائنا، بقية ضيوفنا الكرام، خليكم ديما مع الإيقاعات. شكرا على المتابعة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: حتى لو مناشنا مغرمين بأجواء المونديال، باش نعيشوا أجواء المونديال على خاطر الأغنية اللي سمعنا مقطع منها واللي هي بالطبيعة تسمع فيها توا على أثير إذاعة قفصة، هي أغنية شاكيرا. أغنية شاكيرا اللي معاها بدالها إحساس الفعلي بأنه كاس العالم باش يبدأ، وبالطبيعة نعرف أنه في كل مونديال تتغير القوانين، يتعدل عدد أكيد المنتخبات والمشاركة كذلك. واللافت للاهتمام أنه شاكيرا ثابتة منذ 20 سنة، 2006، 2010، 2014. شاكيرا بالنسبة لي جزء كبير منا، جزء هي من المونديال واللي غابت عليه بالطبيعة، واللي غابت والغياب متاعها بالطبيعة أول ما ظهرت، أول ما رجعت بالطبيعة، أول ما رجعت الناس الكل انتبهت للأغنية، أغنية داي داي بالطبيعة. الأغنية هذه اللي برشا عباد قالوا إنه الأحساس رجع مرة ثانية، وفما اللي قال إنه شاكيرا انقطعت وبعدت على كاس العالم ومن بعد رجعت في عام 2026. أغنية فتحت المجال لبرشا فتيات اللي ما همش مغرمين بالمجال الكروي، ولكن تحمسوا برشا في هالأغنية وتحمسوا برشا في ربما هالأداء للفنانة ولروح شاكيرا في أدائها للأغنية هذية. أغنية وقعت تصويرها بطبيعة في البرازيل، ولفت الاهتمام بطبيعة الثوب الخاص بأداء الأغنية هذه، ورينا أنه ترند الرقصات متاع ربما محبية شاكيرا، اللاعبين كذلك يأدوا في نفس الرقصة اللي تأدي فيها شاكيرا. والفيديو اللي يقع طرحه بالكامل على السوشيال ميديا بدأ يظهر مجموعة من أساطير كرة القدم، وكأنهم يأكدوا أنه أغنية شاكيرا هي من روح المونديال، وعندها قدرة على انها توصل المونديال للعالم. علاش لا، وفي كل مرة بتبيع تكون شاكيرا تكون موجودة، تكون عندها هيك الروح، عندها هيك الخلطة المختلفة، المزيج ما بين الثقافات واللغات في أغانيها، وهذا النوع هذايا نسموها بالإسبانية، الإيطالية، الإنجليزية وغيره، نسموها كذلك الموسيقى متاحة العابرة للحدود. وأكيد أنه شاكيرا خدمة المونديال، وحتى المونديال كذلك خدم الفنانة شاكيرا وعطاها شهرة كبيرة برشا في كل القارة. بتبيع داي داي بالإيطالية، هيا هيا بالعربية، كأس العالم 2026، وأكيد باش يكون موجود في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. بعد غياب شاكيرا 12 عام ترجع للمونديال، ترجع لحدث الكروي اللي هو الأكبر عالميا، متعة أكيد، متعة الفرجة لملكة الأغاني المونديال شاكيرا، في انتظار أنه بتبيع نتابع المونديال لحظة بلحظة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: برمجت الشركة الجهوية لنقل القوافل من 22 من مايو الماضي لغاية يوم الاثنين المقبل 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح جعايدي. وأوضح أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة. أفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي أنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بتقهش، وأضاف أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب الجنوب التونسي على أن تكون مدينة تقهش موقعا للمحطة وتستفيد منها كامل معتمدية تقهش ومعتمدية حامة الجريد ومنطقة شبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية من المعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26/2000 بداية من 4 جوان إلى غاية 9 جوان. ووضحت وزارة التربية أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان www.junet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم سلسلة مواقف

0: وتصريحات بشأن إيران ومضيق هرمز أكد فيها أن على طهران أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مشددا على أن هذا الشرط أساسي في المرحلة المقبلة. وقال ترامب أن الحصار البحري سيرفع الآن وأن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة البحرية دون فرض أي رسوم مرور في الاتجاهين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: مسيكم بالخير.
6: مرحبا، شرفتنا.
7: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
6: مرحبا، نورتنا.
8: مسيناكم
9: مسيناكم
8: مسيناكم
9: مسيناكم.
7: مسيكم بالخير.
10: مسيكم بالخير.
11: اللي راح يروح عمري ما كن مجروح، عمري ما

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: رحلتنا مازالت متواصلة، ورحلتنا حاليا باش نحكو على رحالة من الجنوب الشرقي بالتحديد، وباش نحكو على الشغف ومحبة السفر بالتحديد. باش نحكو مع أيمن بوزيان معانا على الطرف الثاني من الخط. أيمن، أهلا وسهلا بك، عيدك مبارك، إن شاء الله كل عام تحيي بخير، منورنا على أثير إذاعة قفصة. مرحبا.
7: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة، عيدكم مبروك ان شاء الله. نفس كل سنين دائما.
6: كل ما نتابع الفيديو نتاعك ايمن نحس روحي وكاني في بلاصتك، نقول يا ريتني كنت في بلاصه ايمن في هالتجوال، في هالرحلات اللي قاعده تقوم بها، على خاطر متعه الرحلات تعطي طاقه ايجابيه، تعطي فكره كبيره برشا على ثقافه الاخر وكيفيه التعايش بالطبيعه، وتعطي فكره على بقيه المجتمعات. فهنيئا لك هذا الشغف، وهنيئا لك هالهوايه هذه وهالمحبه هذه. ايمن، الاعلاميه والترحال، شنو الرابط بيناتهم؟ أنت مهندس إعلامية بدرجة أولى، وفي نفس الوقت رحالة، زرت برشا بلدان، بعد شوية باش ناخذ بالطبيعة البعض منها. فشنو الرابط بين الدراسة الأكاديمية وبين الهواية؟ وقتاش بدأت الهواية؟ بدأت من وين صغير؟ بدأت المحبة بالطبيعة للترحال وللتجوال وللسفرات اللي هي مكلفة، ولكن أيمن بالنسبة لي المشكل المادي هو مطروح، ولكن ما يخليش إنه يكون يعرقله ولا يخليه يتخلى على هالهواية اللي حبها.
7: والله هو الهواية بدأت مقتلة كبيرة حقيقة، ما كنتش من صغير. هي بدأت الهواية بالضبط، نحب في الصيف وقت اللي من بعد ما نخدم مثلا عام كامل، نحاول باش نحي ستريس والا حاجه.
6: برافو.
7: حاولت باش نبدا نخرج لبرا، معناها نحاول نصيف مثلا برا من تونس.
6: جيد.
7: اول مره وقت اللي مشيت لاسيا حسيتها اللي هي مختلفه، وبدا الشغف من غادي، معناها نشوف كيفاش الناس تتعايش. وتعرفت حتى على عقليه من ناس اخرى تجي حتى هي لاسيا من اوروبا ومن برشا بلدان، وتجي تحب تكتشف، حتى هي يعملوا برشا جولات في برشا دول اكثر منا.
6: يعني
7: حاولت من وقتها بدا الشغف، عرفت كل مره نحاول نمشي لبلاد جديده نكتشف ونصورها وننقل الحاجات مش كيفنا، معناها هكاك بدات من غادي.
6: واضح. يعني بعد التعب نتاع خدمه نتاع عام كامل، فكرت انه الاجازه بالنسبه ليك تكون عباره عن ترحال خارج تونس، ويكون عام كامل وانت تلمد في المصروف نتاع ربما نتاع السفر والجوله والترحال. يا ترى مجال الاعلاميه، مجال الهندسه الاعلاميه بما انه اختصاصك، ساعدك في مساله ليبيه التذاكر، حكايه الاقامه، حكايه المصروف، حكايه معرفه مسبقه على المكان اللي انت باش تمشي له، على خاطر ماهوش بالسهل باش الواحد يمشي المكان ما عندوش عليه فكره، هو يبدا عنده فكره وساعات لما مستجدات، فما بالك مكان ما يعرفوش جمله. فوالا لي فيديو، المقاطع، المونتاج وغيره، اختصاصك ساعدك في المساله هذه ولا لا؟
7: والله اختصاص عاوني شويه، ممكن نحاول نخدم هكا عام كامل نلمد، مش نزيد نخدم حتى ساعات اكثر من اللي بسافرت اول مره، معناها حتى العقليه بدات اكثر شويه باش نخدم اكثر ونخرج، معناها ونلمد. اول سفر لي كان مكلف، مشيت مع وقت الفواياج كان اورجانيزي، من بعد اكتشفت جيت نلوج وحدي في الانترنت، وديما نلوج معناها لي بون بلان، كيفاش نتيح بيه ارخص. هي المشكله ديما أو المشكلة في البيئة، خاصة ماشي بلاصة بعيدة، أما آسيا هي رخيصة، معناها نص معناها نبات حتى في هوستل في شامبر مثلا فيها 6-8 من الناس، حتى هما مسافرين من دول أخرى، تبات الليلة وصلت معناها بت في بلايص في فيتنام ولا في حاجات، الليلة ب 15 دينار، والماكلة غادي زادة بليز ماهيش الغالية برشا. كانت نحن نشوف وقت اللي البيئة تكون فيها رخيصة، يصير في ريزيرفيت، معناها البيئة البقية تبدا سهلة شوية، معناها هكاك. وديما نحاول في المونتاج نعمل فيه وحدي، تعلمت الحقيقة كيفاش نعمل المونتاج وحدي، لوجيسيال بشوية بشوية، لين من بعد أقلم في اليوتيوب، موجود ديما كل شيء، معناها حتى لي بون بلان، معناها نتاع الأحسن بلايص في أحسن المدن هكاك، بس 60% 50% نحضرهم من قبل ما نمشي.
6: ايه
7: وغادي ساعات نكتشف حاجات وحدي، ما نجي فيديو هكاك بالزهر برشا مرات
6: ايه
7: وبرشا حاجات تضرب.
6: يعني فما فيهم اللي هما سبونتاني، فما اللي لا ماهوش سبونتاني، وفما اللي كنت انتظر انه باش ياخذ سكسي باش ياخذ رواج كبير برشا ما ياخذش رواج، فما اللي كنت
7: صحيح
6: ما كنتش انتظر انه باش ياخذ رواج يا اخي يضرب البال.
7: والله بالضبط بالضبط
6: فوالا
7: هكاك. كنت نحضر ساعات نحضر فيديوهات
6: ايه
7: يمشي في بالي هما مش يضربوا، معناها نحضر حاجات معروفة غادي ما يتضربش. وحاجة ساعات تقابلني بالزهر
6: ايه بسيطة
7: بنصور فيديو، والله منها مرة في اليابان هو هذا
6: ايه
7: أكثر فيديو عمل لي فيوز في الانستغرام.
6: ايه
7: هي ماكينة في اليابان تعمل لك تاخذ هكا الجي اللي تحلهم
6: ايه
7: غلة تبدأ بلاسيه تهزت، عندهم ماكينة تحلها
6: ايه
7: ماكينة متطورة شوية وتعصر لك وتصب الماء وتخرج لك جي في الآخر.
6: جو الانتعاش ايه
7: حطيت اليابان في تعيش في 2050، ترددت باش نهبطها من بعد ليه، عملت لي 6 ملايين و800 جي في الانستغرام.
6: واو
7: هذه
6: واو
7: الفيديو اللي ما كنتش نصور جملة معناها باش نصورها. ساعات فيديوهات
6: ايه.
7: نحضر لهم بلايص معروفة وواحد ما تمشيش بالباهي.
6: واضح. حكينا احنا بالنسبه ربما للجولات، نعرفوا انه السفر يغير الانسان، شنو غيرت السفرات هذه في شخصيه ايمن بوزيان ولد الجنوب الشرقي؟
7: والله صحيح هو من السفر
6: اه
7: في الطبيعه وتكتشف وتشوف عقليات جديده وناس جديده كيفاش تعيش، وتحاول زاده تتعايش مع الظروف الصعيبه. ساعات كل مره تصير لك حاجه تغير لك الحقيقه من العقليه، ممكن عرفتني كيفاش نكون كالم اكثر في برشا وضعيات، حسسني زاد تعطيني برشا انرجي باش المره الجايه في الخدمه نكون خير، وحاجات هيك مهدي كيفاش تصرف في برشا وضعيات هكاك وتردك هادي كالم اكثر شويه معناها باش تتعامل في وضعيات صعبه.
6: تخلي الانسان ربما التصرف نتاعو يكون بعقلانيه وما يغضبش ما يتغششش، يخليه ديما ديما دمو بارد كيما نقولوا احنا. قداش من بلد زرت الى حد الان ايمن؟ اكثر من 10 20، احنا نعرفوا الهند اليابان
7: 14 13 14
6: 14 بلد، الهند اليابان روسيا اندونيسيا ماليزيا تركيا اسبانيا اليونان. البلد اللي تطمح انك تزوره؟
7: اليونان لا،
6: اليونان لا معذرة،
7: برازيل هذا،
6: برازيل فوالا،
7: برازيل اوزبكستان
6: واضح،
7: بيلاروسيا
6: ايه
7: طيب اندونيسيا سميناها
6: ايه
7: فيتنام هكاك.
6: المهم 14 فوالا نجم ندخل بي على الصفحه نتاعك باش ناخذ برشا تفاصيل. به فما
7: سامحني البوتان ونيبال اخر واحد
6: نجو للبوتان واول تونسي يكون في هل المدينه الجميله هذيا. ناخذ شويه تفاصيل على الحكايه هذيا بما انك فخر لبلادنا فخر لتونس انه كنت من ضمن الأوائل المتواجدين في هالمدينة الحلوة هذه بين الهند والصين. شنية حكاية هالمدينة هذه؟ شنية حكاية الزيارة؟ علاش اخترت أنك تتميز مقارنة ببقية الرحالة أنك تمشي لها؟ كيفاش سهلت القدرة ومشيت؟
7: هي مملكة بوتان هذه مملكة بلاد مختلفة معناها على العالم، ما كنتش نعرفها عميل تالي، ما كنتش نعرفها جملة إلى أن عرضني مرة وثائقي على من مملكة السعادة، البلاد اللي غيرت مفهوم النجاح نتاعها مش بالمال، غيرت بمفهوم السعادة سعادة الشعب. دخلت وليت نتفرج فيها ونتبع إلى أن وأنا خممت نهار باش نمشي لها، ما ريتش زاد برشا عباد تمشي.
6: احنا كنا نطمحوا للسعادة يا أخي، راهو فما بلد ربما أولوياته هو السعادة في حياته اليومية. البرازيل ومايكل جاكسون
7: إلى أن تفرجت هكاك وعندهم ثاني اخطر مطار في العالم، وتحس البلاد توقف فيها الزمن. وقت اللي تفرجت على الوثائقي وتفرجت على رحاله عربي هذا معروف هو براتيك مون مشالها من المعروفين معناها كعطين الكعبه مشالها.
6: ايه
7: هبدي ما نمشي الحاجات هكا مختلفه شويه
6: اكيد باش تعمل فرق بينكم وبين بقيه الرحاله.
7: اذا انا مشيت اي صح الى ان مشيت خممت باش نمشي لمملكه بوتان، وهي تنجم تمشي لها كم من 5 بلدان كهو في العالم. منها الهند الهند وتايلاند سنغافوره هذيك ما هذيك براتي هذيك علاش كتبت في ما فيديو معزوله عن العالم. هي النهار نتاعها باش تدخل لازمك تدفع اغلى فيزا في العالم،
6: اغلى
7: النهار
6: فيزا
7: اللي
6: في
7: باش
6: العالم
7: تعديه تدفع $100.
6: واو
7: بخلاف السكنه وبخلاف ماكلتك وبخلاف الطياره الناس اللي باش تعدي مثلا 4 ايام تدفع $400، اللي باش تعدي 7 ايام $700. البلاد هذه ما تحبش الناس تجي
6: وانت قديش عديت
7: تخرب
6: فلوس؟
7: البلد.
6: قديش دفعت فلوس؟
7: بقيت 400 4 ايام
6: النهار
7: أربع
6: بعام
7: ليش نعدي 3 من بعد
6: 4 ايام سعادة،
7: أي.
6: سعادة في
7: بعد
6: سعادة.
7: صرفت ليش نعدي 3 ايام بعد نزيد نهير باش نزيد نكتشفها معناها بالباهي. عندها قوانين غريبة زادة شوية، حتى الدخان كان ممنوع، الناس تتكيف، 70% منهم غابات ما نجمش تبني فيها، وممكن من البلدان الوحيدة ولا القلائل اللي
6: واضح
7: سالبة الكربون، اللي معناها
6: كان
7: الكربون
6: الأكسجين
7: تاعها سالب،
6: فوالا
7: خاطر 70% منهم
6: كان الهواء
7: غابات.
6: النقي، فوالا
7: اي صحيح، كان الهواء النقي، ويلبسوا عندهم لبسة نتاعهم يلبسوها حتى كي يمشوا يخدموا. وثم برشا حاجات الحقيقة، وما فيهاش إشارات مرور، برشا حاجات سميهم لك فلسفة.
6: يعني 4 أيام كان 4 سنين، على خاطر نحسك
7: أربع
6: باش تحكي
7: أيام
6: لي برشا
7: رايحتي عام
6: حكايات.
7: 1900 وحاجة كده هيك.
6: حابة نسألك قبل ما نمشي لبقية الأسئلة أيمن، تو احنا اكتشفنا أنه زيارات متعددة، أكثر من 14 بلد تقريبا زرتها، وفي كل ما تخدم تلمد الفلوس وبتبيع، والفلوس هذه تكون مخصصة للسفر. فندمتش نهار على أنه الفلوس اللي جملتها كلها مشت حق الرحلات والسفرات؟
7: والله لا، الحقيقة ما نكذبش عليك،
6: مستحيل.
7: لا ما ندمتش، لا
6: يعني حتى لو كانت تتكرر مرة أخرى، لا، الفلوس اللي جملها كلها حق السفر.
7: لا لا كلها، خاطر من بعد تخليني حتى نخدم الباهي، طورتني معناها حتى في داخلي، بدلتني نوعا ما معناها، مش كنت نقول
6: هذا اللي سألته لك من البداية، قلت لك شنو غير السفر في شخصك، ففي كل مرة بتبيع تعطينا إجابة هكذا. من ضمن ربما الحاجات اللي تسعى وراء أنك تكون بصمة خاصة بأيمن بوزيان، تحب لي سال دو سبور، فما شكون اللي يمشي يحكي على الماكلة، فما شكون اللي جبته معانا ويحكي على المقاهي، فما حتى ربما قهوة ب 500 دينار وزوز ملايين ونص معناتها، وحكينا نحكي عليها وشربها وذوقها القهوة هذه. فأيمن اختار قاعات الرياضة، علاش؟
7: هو خاطر أول ما بديت نعمل في الكونتوني معناها في المحتوى في الانستغرام، كنت نعمل في محتوى نتاع سبور، ما كنتش نعمل على السفر، ما كنتش وقت نسافر 2021 2022،
6: جميل جدا،
7: كنت مغروم معناها بالسبور والنوتريسيون وكل الفيديوهات في اللي صار بالسبور.
6: حلو.
7: وقريت معناها قبل، قريت عليها زادة، وقريت برشا معناها على الحكايات هذه، وخذيت دي سيرتيفيكات إلى أن بعد وين مشيت، وقت اللي سافرت لإندونيسيا شفت اللي ثم صالات مختلفة جملة معناها ومزيانة على الآخر. ديجا أول فيديو هبطتها وقت في صال دو سبور في بالي، صراحة رائعة، كيف تشوف الدنيا خضرة وتترين مختلفة معناها السؤال. من وقتها بديت كل بين نمشي نجرب السال دو سبور،
6: فهمنا علاش، فوالا
7: ثم في البرازيل ترانيت على الصالة على البحر معناها بني عباد عاملينها، ثم صالات مختلفة، وبديت كل بين نمشي نجرب السال دو سبور نتاعها.
6: فوالا خاطر انا بقيت نستفسر علاش ايمن حب يخدم على المجال هذايا، وبين انه المجال هذايا بالطبيعة يستهويك من البداية، ماهوش مجرد ربما فكرة فقط حتى تكون مختلفة عن الباقية. أكثر تجربة خلت فيك أثر أيمن من ضمن الرحلات والسفرات اللي قمت بها، أكثر تجربة ما تنسهش خلت بداخلك بتبيع أثر كبير برشا، سواء كان إيجابي أو سلبي كذلك؟
7: والله بنا يكون إيجابي هو الأكثر بتبيع
6: جيد.
7: هي ممكن سفرة اليابان الحقيقة كانت مختلفة، مختلفة تماما، حسيت روحي كنت في عالم، هبطت في عالم آخر برسمي، هو كوكب اليابان هذه كما تقال، عباد مختلفة، ناس طيبة ومتربية إلى أقصى درجة معناها، كاليابانيين الحقيقة، والبلاد منظمة والمتروات مختلفة وكل شيء مختلف، وفيها كاليزاني معرفتك أياماتنا في الكوميكات، ثم حوم معناها عندهم كيف في طوكيو، بيع كان في الحاجات متاع ليزانيم وبوكيمون والفازات هذوك الكل. مشيت الدولة، مشيت المدينة، سامحني، مشيت المدينة اللي هي بعيدة، مش ماهيش تورستيك، بعيدة شوية على طوكيو، مشيت لها بالذمة اللي هي مدينة محقق قانون، مدينة كاملة هذه متاع المحقق قانون،
6: مدينة كاملة،
7: مدينة كاملة هذه جاء في أول فيديوهات الموجودين عندي في الانستغرام، مدينة متاع المحقق قانون، تمشي ياردك واحدة متاع قانون، تمشي شوية متاع ران متاع حاجات هذوك، عرفت مدينة كاملة.
6: واو،
7: هي مدينة صغيرة من محطة المترو اسمها قانون ستيشن، هي بجد
6: مدينة
7: صراحة
6: كلها روعة،
7: حسيت اني رجعت لصغري
6: رجعني للصغر يا مرايا.
7: دار سين شيكود ودخل فيها قهوة، الحقيقة مختلفة هذيك،
6: لا تنسى، وخلت أثر كبير بداخلك.
7: خلت أثر كبير.
6: حتى إحنا نسمع فيك تو خلت أثر، فما بالك أنت عشتها بتبيع.
7: صحيح. وعشت بأوبرا زادة موجودة كان في طوكيو في اليابان، اللي هي تعمل كارتينج مش في بضاعة مسكرة، تدور مع الكرهة في طوكيو. تدور في شوارع طوكيو الكبيرة، تعدى على طوكيو تاور وأجمل البلايص بالكهرباء هذيك نتاع الكارتينج. عديت ساعة كاملة. صراحة إحساس رائع جدا.
6: أيمن، أنت ابن الواحة، ابن الصحراء، ابن البحر، يعني شخصيتك مميزة، فمن خلال السفرات والرحلات هذه كيفاش تتأقلم؟ خاطر ربما السفر هو فرصة متنوعة للتأقلم، فما ثقافات أخرى، فما غذاء آخر، فما طرق أخرى للحياة، ما هيش نفس الطرق الموجودة عنا، ف شنو يعمل أي باش يتأقلم مع ربما هالمستجدات هذه والمتغيرات في البلدان اللي زرتها؟
7: صحيح، هو كل بلاد ديما فيها تغير الماكلة، خاصة الماكلة والعباد. أما العباد نجم تحكي معاهم وتصرف حتى باللونجلي اللي ما يفهمش توصل حتى معناها جوجل
6: إشارات.
7: مرة في روسيا معناها ضاعت وواحد ما متكلموش انجليزي جنب. نجم تتعامل معهم معناها العباد. نحاول زادك وقت نمشي البلدان خاصة كيما روسيا اليابان نحاول نتعلم كلمات باللغات نتاعهم على الأقل 10-15 كلمة باش في صورة ما حد ما يتكلمش معناها الأونجلي جملة كيفاش تدخل معناها تدخل باش نحكي معاه أكد دخل هذه كان نجمها بعد ويجاوبني بعد نبدل معناها جوجل ترادكسيون سيفي هو معناها جاهز
6: أي فما تجاوب
7: أنا عملتها في اليابان صراحة وهم كانوا ممتازين على الأخر
6: ناس مذيافين يعني أي
7: وبالنسبة للماكلة والله نحاول نقرب شوية للماكلة اللي موجودة عندنا ساعات أنا نحب نجرب ماكلة متاع البلاد هذيك ساعات تقلقني ساعات تتعدى وكل مرة وجوه.
6: حتى ثم بلدان الماكلة متاعهم ما ناكلوها الجملة يعني ياكلوا في حاجات احنا بالنسبة لنا مستحيل كان باش ناكلوها
7: خاصة في الهند وقت جربت شوية ماكلة كليت واخر نهار
6: قلت يا ريت
7: يا ريت
6: بتبيع كاس العالم على بوب ان شاء الله باش نشوفوك في جوله ممكن الحكايه اللي اعطينا الاجابه ايمن
7: والله صحيح هو كاس العالم يبدا 11 جوان وتونس تبدا اول ماتش 15 جوان اي ان شاء الله باش نمشي نتفرج في كاس العالم
6: برامي يعني
7: تكون انطلاقه بين امريكا ومن بعد نمشي المكسيك هو اول ماتشوات زوز ماتشوات اول ماتشوات في المكسيك تونس
6: محظوظ صح عليك صح عليك باش نخليك ايمن المجال توا باش تقول لنا بتبيعها احنا نحب ناخذ معاك هالجولات وهالرحلات هذيا ومحلى الحديث معاك ايمن تمنيت لو كان يكون وقت اطول واطول خاطر الاجواء هذيا راهي اجواء ممتعه جدا وانت فخر لبلادنا فخر لتونس ف لي كونت نتاعك كيفاش نجمو نشوفوا بتبيعها رحلات ايمن بوزيان والجنوب الشرقي اللي انت فخر للجنوب وفخر لتونس كذلك فاعطينا كيفاش نجمو نتابعوك سواء كان على اليوتيوب على فيسبوك على انستغرام تيك توك وغيره بتبيع
7: بالنسبة للباجات في الفيسبوك والانستغرام وتيك توك واليوتيوب هم كبت نهبط عليه بالنسبة للانستغرام والتيك توك الاسم ايمن بوزيان ايمن تيريويت بوزيان اي اي ان فلاف
6: فوالا
7: وبالنسبة لليوتيوب والفيسبوك ديسكوفر ويذ ايمن ديسكوفر ويذ ايمن هذه في اليوتيوب باش تكون فيديوهات اطول معناها شويه
6: بيان سور باش تكون مطوله نعيش معك الرحله بتفاصيل
7: صحيح وقتها تعيش معي رحله اكثر من الانستغرام خاطر الانستغرام باش نعبد فيديو دقيقه ونص ناقص
6: ما تلبيش الغرض
7: فيديوهات طوال برشا
6: فوالا باش نختم معاك اللقاء بسؤال ختامي ايمن اللي يسمع فينا تو يقول من خلال هالسفرات هذه ثم مردود مالي والا لا انت تصرف على الرحلات والسفرات
7: والله بالنسبة إلى حد الآن نصرف أكثرية نصرف من عندي
6: من جيبك وما زلت مواصل
7: إذا كان فما معناها كولابوراسيون قبل خدمت شوية كولابوراسيون معناها وقت تعاونك شوية
6: واضح
7: وتول بالنسبة اليوتيوب والفيسبوك يبدأ يخلص شوية في تونس
6: واضح
7: أما معناها
6: مش حاجة كبيرة
7: صحيح مش حاجة كبيرة
6: فوالا يا سيدي واضح ومحلاه الغرام اللي عندك ومحلاه شبابنا كيبدا مغروم بحاجة إيجابية ومحلاه ربما هالدفي هالتحدي هذايا إنك تنور بلادنا في المحافل الدولية نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، نتمنى لك ان شاء الله ربي يحميك، ان شاء الله بتبيع سفره ميمونه نشوفوك بتبيع في كاس العالم، نتابع التفاصيل وترجعنا سالم وقلوبنا معاك. ديما نقول ان شاء الله ربي يحميك يا ربي وترجعنا ديما سالم من اي من خاطر نعرفه السفر بقدر ما فيه متعب بقدر فيه مخاطر كذلك، فالحذر
7: في برشا مخاطر
6: حاسه بيك، لازم الحذر ثم الحذر، ان شاء الله ربي ديما يعطيك بصدره. شكرا ايمن على المداخله،
7: شكرا لك
6: واكيد باش نتابعك.
7: شكرا على الاستضافه،
6: تفضلك يا أيمن، تفضلك، إلى اللقاء، شكرا أيمن.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير مدريد بالخير.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: ختامها مسك باش نحكي على الموسيقى، بالتحديد على الموسيقى النسائية، ونحكي على تظاهرة ثقافية بطبيعة موجودة عنا ماهوش بعيد برشا في رديف، بالتحديد برشا تفاصيل باش ناخذوها مع مديرة التظاهرة للا حنان بن عبد الله، معانا على الطرف الثاني من الخط. للا حنان مرحبا، منورتنا، اهلا وسهلا بيك. مرحبا، تحية نسائية.
7: مرحبا بيك مدام سعيدة،
6: مساء الفل ومساء الموسيقى النسائية. يفضلك، احنا معاكم لحظة بلحظة مع كل المستجدات اكيد، وخاصة وقت اللي بالموسيقى نصنع الفرح ونصنع كذلك غدا افضل. الموسيقى اللي تهذب الذوق، مهرجان فيه برشا عروض للصغيرات، عروض تنشيطية، عروض موسيقية كذلك، فما برشا اجواء ترفيهية، وخاصة اختيار ربما الموسيقى النسائية هي الأولى، هي في الصدارة على هامش التظاهرة الثقافية. أعطينا التفاصيل بصفتك مديرة التظاهرة الحنان.
7: اليوم مدينة الجميلة والصغيرة رديف تحتفي بالمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية في دورته الثالثة، واللي تنظمه جمعية قدماء الموسيقيين برديف. انطلق اليوم الافتتاح كان جبالة شوي، معناها مش برشا من اللي بدا انطلق ويتواصل حداك 30-31 ماي 2026. المهرجان بطبيعته فضاء للإبداعات النسائية خاصة الفنية. المهرجان هو رسالة من الفرق الموسيقية النسائية اللي جاتنا من مختلف أنحاء الجمهورية، من قفصة وقابس وصفاقس، تحمل معاها رسالة حب، رسالة الفن الراقي. اليوم بدأ الافتتاح، وكان الافتتاح مع سهرة فرقة انتي شمسي من قفصة. كان جو قفصي حفالي خارق للعادة. المهرجان كيف كيف يضم عروض موسيقية أخرى من جابس، وصارت الاختتام باش تكون مع فرقة أنغام نسائية من صفاقس. كيف المهرجان ما يقتصرش كان على العروض الموسيقية فقط، بل فيها ورشات تكوينية، منها ورشة الإيقاد الموسيقي اللي باش تكون موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
6: جيد.
7: وعندنا ورشة الموازين، الإيقاد الموازين الموسيقية.
6: نعم.
7: وعندنا زاد محاضرة ثقافية على التاريخ الغنائي النسائي مع
6: الأستاذة
7: هيام بلعي.
6: واضح واضح.
7: وعندنا مسابقات زادة، في مسابقة العزف المنفرد ومسابقة الغناء، إن شاء الله باش تكون موجهة للطاقات الشبابية، وهي فرصة لاكتشاف المواهب الشبابية الموجودة بالمنطقة.
6: كرنفال الموسيقى في هالتظاهرة الحلوة هذية، وبرشا أكيد ضيوف على هامش التظاهرة. من بين الضيوف؟
7: من بين الضيوف عندنا إحدى الفنانات فرقة انتي شمسي، حاضرة معايا توا باش تحكي لنا على الجو، على المهرجان، وتعطينا رايها هكا. مدام
6: نقطة خارجية. يلا مرحبا.
8: عسلامة.
6: عسلامة. مرحبا. مرحبا، تحية عسلامة. موسيقية. مرحبا، منورتنا.
8: يعيشك يخليك، يعيشك، ربي يبارك لك.
6: يبارك
8: الحق تعدت، ما زالت متواصلة، بدت العشوية مع افتتاح سيد المندوب الجهوية بقفصة، ومع الدكتورة ياسمين لحوي، نحب نشكرهم برشا على حضورهم معنا. الأجواء محلاها تبارك الله، وبالحق قايمين أكثر من الواجب متاعهم. بدينا مع شوية هكا جو قفصي بحت، الحمد لله البيك موجود والجو موجود، الحمد لله أكهو.
6: احنا عرفنا بطبيعة تفاصيل وعرفنا الفرقة، ولكن المتحدث باسم الفرقة قدمينا روحك.
8: معاك مدام ريم سليمان.
6: مرحبا يا ريم.
8: أنا عضوة من فرقة انتي شمس.
6: مرحبا يا ريم، منورتنا.
8: أنا عضوة قديمة من القدماء.
6: حلو الفكرة، انه فما أعضاء من القدماء وفما أعضاء من الجدد، وفما هكا تكامل بطبيعة بين ربما الأعضاء. فشنو الفارق بين القدماء بين الأعضاء الجدد كيفاش يتم استقطابهم في هالفرق هذه؟
8: اي يمكن احنا بدينا هكا كهوات وتو هكا استرسينا شويه معناها في الخدمه. وريتي انا واحده من الناس نحكي على روحي من الفرقه بالاحرى بالخطر الخدمه نتاعي كناظره مركز صحه اساسي يمكن مأثر عليا برشا بك علاش نحكي على الخدمه. يمكن احنا يمكن على خاطرنا تعلقنا، انا واحده من الناس تعلقت بالفرقه بشكل معناها ما عادش نجم نعيش من غير فرقه انتي شمس. ما نصورش ان حياتي باش يجي نهار وانا باش تحبس فرقه انتي شمس واللي انا باش نسلم فيها. بالنسبة للأعضاء الجدد يجوا ديما فما حاجة هكا سبيسيال ونفحة وفرقة نسائية فهمتني، يبدو مازالوا هوات شوية، فما اللي يشد الريتم معانا واللي ضحي معانا على خاطر احنا ضحينا برشا مع مر السنين. في أول أول بداياتنا باش تعرف فرقة انتي شمسي ضحينا برشا برشا فهمتني، فما اللي ما يحبش يضحي يحبس.
6: فما شكون يقول لك ربما الالتزام، نعرفوا انه ربات البيوت عندها ياسر التزامات خاصه في البيت، فكيفاش باش نجم تخصص وقت للمساله هذه؟ كيفاش باش نجم تقسم الوقت خاطر فما كذلك حتى التزامات سواء كان في البروفات ولا حتى كذلك في السفر، هو خاطر الفرقه تتنقل
8: مش الناس الكل بالطبيعه فما التزامات في الوقت على خاطر انت كان باش تعطي للفرقه راك باش تعطي 100% والا مش لازم فهمتني. فما التزامات حكايه الوقت انك انت باش وقت باش تبرد فيه باش تحفظ فيه. على فكره برشا مش بالهم انه غنائك هاو معنا حاجه هكاك بنال، لا عندك حفيظه باش تحفظ غناء وباش تعرف الدخلات نتاع الغنية وتعرف المقام تعرف الايقاع، معناها راهي حاجه ماهيش حاجه سهله. وابار ذاك كيما قلتي انت فما التزامات انه هو التنقل والسفر، هذا كذا دراو على حساب عائلتك على حساب صغارك على حساب معناها صحتك على حساب راحتك فهمتني، هذا ما حوايج اللي انت لازم تقررهم في الحسبان.
6: يلزم فما كذلك صوت حلو وغرام بالموزيكا فوالا تنجم تكون ماكش اكاديمي،
8: يلزم يكون عندك صوت حلو ويلزم يكون عندك حتى ما عندكش صوت حلو عندك موهبه عندك غرام عندك ودنين ودنين سميعه ساعه تسمع تعرف تسمع تختار الاغاني تختار المقطع على اغنيه تختار الدخله تعرف تختار الموسيقى اللي تعرف ان هي ذيك اللي بتعجب الببليك فهمتني.
6: بعد المشوار هذايا مدام ريم خطر نحب من خلال الحوار معاك نعطي ربما المعلومة للي يسمعوا فينا، خطر فما راهي محاولات أخرى لبعث بعض الفرق في الجهة، وبتبيع أنا لاحظت أنه فما شكون من النساء اللي تقول لك كيفاش باش نلتحق أنا بفرقة موسيقية فما برشا التزامات وفما برشا تساؤلات كذلك. فريم بعد المشوار هذايا شنو ربما شنو كسبتيه من الالتحاق بفرقة موسيقية؟ نعرف أنه ما شاء الله عندك العمل نتاعك وعندك التزاماتك في البيت وغيره، ولكن الالتحاق في حد ذاته بهالفرقة هذه شنو أضاف لك في حياتك؟
8: أنا شنو أضاف لي في حياتي إني ولدت أكثر إنسانة سبونتاني بالحق، ما عادش ريتي ولدت عندي أكثر شجاعة ولدت شجاعة أكثر وعرفت عباد الحمد لله يا ربي كيما مسيو نسيم العبيدي اللي نحب نوجه له تحية كبيرة، عرفت عباد بالحق أذوكم كان صحياتي عملت علاقات مع عباد محلاهم اما وحب فما عباد ولت تحبني اترافير فرقة انتي شمس محبة انت عني
6: وإحنا حابينك من خلال المداخلة من خلال صوتك من خلال تواجد نتاعك سواء كان على هامش المهرجان ولا كذلك في الفرقة ولا كذلك تواجدك معنا على موجة إذاعة قفصة، وإن شاء الله تكوني حاضرة بحثنا على قريب ونسمعوك بتبيع في وصلات موسيقية حلوة برشا هكا على الأثير. شديناك شوية ريم نعرفوا أنه باش تواصل بتبيع الأداء، النجم ناخذ من وقتك دقيقة هكا تعطينا مقطع الطاير ريم
8: مقطع تو والله
6: تو صوتي صوتي ذا
8: تو صوتي
6: لطف عليك
8: نكلم فيك بالسيف ديجا
6: لطف عليك عزيزتي يا غالي ان شاء الله ربي معاك موفقين جميعا. حبيت نخلي
8: اسمعني نوعدك يا عبد باش ما تبقاش في شكاك نوعدك اول جاي نشوف للاذاعه نغني لك
6: ان شاء الله ان شاء الله في الخير يا رب ان شاء الله على قريب. عايشك يا ريم كل التحيه ليك. نرجع لمدام حنان اكيد نوجه لها تحيه بصفتها بتبيع مديره التظاهره، هات نكملوا فقط المداخله وشكرا بتبيع على النقطه الخارجيه مديره التظاهره
3: مديره المهرجان. نحب نوجه تحيه كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة خاطر أول مرة نقابل السيد مندوب الجهة والشؤون الثقافية اللي بالحق فرحت برشا تعرفت عليه والداعم الأول والأساسي مهرجان الوطني الفرق الموسيقية النسائية وكيف كيف نواجه تحية للسي نسيم العبيدي أعطاني فرصة إدارة مهرجان خاطر أنا دوماني طفولة طفل معناها أعطاني أني نخوض تجربة واسعة
6: تجربة جديدة
3: تكون إضافة معناها لمسيرتي المهنية ومسيرتي حياتي يعطي الصحة
6: المرأة التونسية راهي مجدية
3: اي اكيد اكيد, أكيد.
6: شو مازال عنا في البرمجه؟
3: ان شاء الله ديما تكون المراه التونسيه فخر لتونس وتكون معطاءه وتكون مبدعه على الدوام يا ربي في كل القطاعات.
6: يا ليلى ان شاء الله موفقين. محلاها مداخله معاك, وحبيت انا نشكرك بدوري بتبيعه على رحابه صدرك وعلى هاللقاء الحلو في نفس الوقت اعطيتي فكره على التظاهره في نفس الوقت امنتينا نقطه خارجيه بتبيعه مع المشاركين في مهرجان حلو برشا, فرصه متاحه على مدار 3 أيام هكا ولا مازال متواصله بتبيعه اللقاء بدايه من اليوم يتواصل حتى نهار 31 مايو. شكرا لحنان مسيرتك بتبيعه مديره المهرجان, واحنا مازلنا معكم على اثير اذاعه قفصه في برنامج مسيكم بالخير. شكرا على الانصات.

0: هكا وصلنا لنهاية التجولة معكم في لقنا اليوم برنامج مسيكم بالخير. بعد شوية الموعد الرياضي كالعادة مع حيدر عون. أجمل تحية تجيكم من فريق البرنامج. إلى الملتقى.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير. ما تردوا المسيح.
2: مرحبا نورتنا.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
7: الأخبار الرياضي. الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
8: فلاش سبور.
9: فلاش سبور.
10: أجمل تحية رياضية لسالة. مرحبا بكم مستمعين في آخر موعدنا الرياضي لنا اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كابر اللي يشد غدوة الرحال إلى مدينة فيينا لإجراء لقاء ودي ضد منتخب النمسا يوم 2/1 جوان 8:15 متاع الليل توقيت تونس، ويلاقي في مباراة الودية الثانية في بروكسل المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعتين قبل العودة إلى تونس. تم التحول إلى المكسيك لخوض أولى مباراة رسمية في كأس العالم 2026 ضد منتخب السياد يوم 16 جوان القادم. مباراته الودية ضد النمسا بلجيكا منقولتين على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. من جهة أخرى نتحدث على الاتحاد النمساوي لكرة القدم اللي كان أعلن اليوم عن طبعا طاقم تحكيم مباراة تونس نمسا واللي باش يقودوا الفرنسي الدولي جيريمي بينيار، باش يساعدوا طبعا ثنائي من فرنسا. نذكر المقابلة دي سيستضيفها الملعب الأولمبي بفيينا إيرث هابل في العاصمة. كما ذكرنا هذه مقابلة ودية أولى ثم مقابلة ودية ثانية ثم العودة إلى تونس وبعدها طبعا الانطلاق الرسمي نحو المونديال المكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية في جوان القادم. بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. نحكو على نهائي لقب طبعا بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي كانت تلعب اليوم بين نادي حملنف وتقدم ساقيت الدير. المقابلة فت بفوز تقدم ساقيت الدير 3-2 في آخر دقيقة. زيد العلوي من الوقت القانوني للمقابلة يضيف الهدف الثالث ليه فريقه هاتريك بالنسبة لهذا اللاعب. إذن تقدم ساقيت الدير بطل الموسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. غدوة الموعد مع مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مقابلة تتلعب غدوة كما ذكرت انطلاقا من الأربعة بالملعب الأولمبي بسوسة باش يجمع الملعب القابسي بنادي حملنف. أنا حكيت على حملنف. تقدم ساقيت الدير واجه ملحم مسوسة زوز فرق اللي كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى. إذن الملعب القابسي نادي حملنف غدوة انطلاقا من الأربعة. بدات الحكم فرج عبد اللوي. الفار حاضر. سيكون أمير لوصيف حكما لتقنية الفيديو الفار. هذا بالنسبة للمقابلة الفاصلة والبراج من أجل الصعود والبطاقة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبعد غدوة لحد انطلاقا من الأربعة في نفس التوقيت مباراة نهائي الكأس باش تجمع ترجي تونس ترجي العاصمة ترجي الجنوب. ترجي تونس يستضيف أو يواجه لملعب رادس فريق ترجي جرجيس انطلاقا من الأربعة نتاع العشية مقابل زفران نضال الطيف. وفي الفار مجد بالله. وهكا نكملوا الموسم الرياضي كما ذكرنا يوم لحد 31 ماي بصفة رسمية وبصفة نهائية للسيزون 2025-2026. باش نحكو خارج تونس لكن نرجع منتخبنا. نادي نيس الفرنسي كان اعلن في بلاغ عبر صفحته الرسميه انه جماهيره احترمت قرار للعوده بالانضمام للمنتخب التونسي قبل حضوره مباراه اياب براج البقاء ضمن نادي الدوري الفرنسي امام نيس. برشا كلام تحكيها في فرنسا وخاصه في مدينه نيس حول طبعا

0: في صوت جبسة من دورها الاجتماعي ومن لعب دورها الاجتماعي طبعا ومن منحة من المنحة الخاصة طبعا بالفرق هذه. الهيئة المديرة كما ذكرت هبطت بلاغ يعني تطلب من الشركة شركة صوت جبسة التدخل العاجل في ظل هذه الوضعية اللي عيشها نادي كرة قدم بالمديرة وموضوع يبقى للمتابعة. هكا نكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. موعدنا الرياضية مازالت متواصلة. أكثر تفاصيل عن أخبارنا الرياضية دي مع الصفحة الرسمية تاعنا على الفيسبوك، لأن موعد ما قسم الأخبار وموجز الثامنة من تقديم زميلتنا سميرة سوري. عيدك مبروك سميرة، وأهلا وسهلا مرحبا.
1: تحية طيبة لك حيدر، كل عام وأنت بألف خير. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كيما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام. والثامنة ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخبارية. أفاد رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي بأنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بالجاشة وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع بعد طلب عروض أول غير مثمر على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من جوان المقبل. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أن الحالة الصحية للمصابين السبعة جراء حالة تسمم غذائي أصابهم يوم أمس مستقرة، بينهم ثلاثة غادروا المستشفى وثلاثة سيغادرونه خلال الساعات القادمة، فيما تبقت حالة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى شار نيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. من جهة أخرى أفاد بأنه تم رفع عينات للتحليل من مختلف مكونات الأكل التي تم تناولها للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمم التي راح ضحيتها شخصان من نفس المجموعة. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم، دعا التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرنه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. من أخبار العالم، يواصل الكيان الصهيوني اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر غارات جوية وقصف مدفعي واستهدافات متفرقة أسفرت عن شهداء وجرحى في مناطق عدة من القطاع بالتزامن مع استمرار عمليات الاغتيال واستهداف البنية المدنية. أخيرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري عن إيران وطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورا. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%.

0: التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تأخذ الحروف وتأسير العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
2: حضرات المستمعين والمتابعين، مساء الخير، طابت أوقاتكم. تحية تصلكم من عبد الرحمن التواتي، مقدم برنامج أقلام واعدة. سعيد بأن ألتقيكم في هذا العدد الجديد، وأرجو أن تجدوا فيما نقدمه المتعة والفائدة، وأن تظلوا أوفياء لبرنامجنا هذا. نتناول في حصة اليوم نصا سرديا للكاتب منير رداوي بعنوان مسيرة أعمر. ومنير رداوي صديق جديد لبرنامجنا، نرحب به ونشكره على التواصل معنا، كما نشكر صديق البرنامج الكاتب والشاعر رياض رداوي الذي حرص على ربط الصلة بيننا وبين المؤلف. سعيد كذلك بأن يصحبني في قراءة النص وتحليله الدكتور بدر الدين هشاتي الذي يحضر معنا مباشرة بالأستوديو. مرحبا بك دكتور بدر الدين.
3: شكرا. مرحبا سعيد.
2: وللدكتور بدر الدين جزيل الشكر على تلبية الدعوة، وهو الذي لا يتأخر كلما طلبت منه المشاركة في البرنامج، وله جزيل الشكر كذلك على ما يقدمه في كل مرة من الإضافة والإفادة. ويمكنكم أعزائي المستمعين أن تتابعونا على موجة إذاعة قفصة، وكذلك على صفحتها الرسمية، صفحة الفيسبوك. أرجو لكم متابعة طيبة، ولنا عودة بعد هذا النغم.

0: نعود إذن إلى نصنا، مسيرة أحمر للكاتب منير ردوي. لم يكن الأحمر حمارا عابرا في حياتنا، بل كان خيطا خفيا في نسيجها العميق، كائنا صامتا حمل على ظهره طفولتنا وهم العائلة، وشهد تحولات الريف كما يشهد الجبل تغير الفصول. سمي بالأحمر لأن وبره كان مائلا إلى حمرة تراب الجبال ساعة المغيب، لونا يجمع بين الصلابة والاحتراق، وكأن اسمه كان نبوءة لمسيرة شاقة لا تعرف التراجع. جاء به أبي في بداية السبعينات من ولاية سيدي بوزيد، صغيرا نحيل الجسد تتعثر خطواته الأولى في فناء الدار، غير أن في عينيه بريقا غامضا كأنه يخزن طريقا طويلا لم يسر بعد. ولم يكن الأحمر أول حمار عرفته دارنا، فقد سبقه حمار آخر قصير القامة ممتلئ الجسد كثيف الوبر يغطي جنباته قليل العمل بخيل الجهد. كان أبي بسخريته الريفية اللطيفة يطلق عليه اسم الغندري، ولم يكن الغندري شريرا، لكنه لم يكن حمار المرحلة، فالريف لا يصبر على البطء ولا يرحم من لا يحتمل العناء. وحين جاء الأحمر بدا كأنه نقيضه التام، خفيف البنية في بداياته لكنه عميق الاحتمال، كأن القدر أبدله لنا ليواكب زمنا أثقل ومسيرة أطول. كبر الأحمر سريعا، وما إن اشتد عوده حتى دخل عالم العمل دون مقدمات، فصار يصعد الجبال في ثنايا ملتوية، مسالك ضيقة ومنحدرات حادة، يسير بثبات مدهش كأن الطريق محفوظ في ذاكرته حجرا حجرا. كان يحمل الماء من العين البعيدة والقرب تتمايل على جانبيه فلا يختل، ويحمل الحطب والحلفاء والحجارة، ويشارك في الحراثة وكل عمل يعجز عنه الإنسان وحده. وكان للأحمر فضل خاص في بناء مقام الولي الصالح سيدي علي بالأحمر، إذ نقلت أغلب مواده على ظهره صعودا وهبوطا حتى صار اسمه مرتبطا بالمكان، كأن الحجر يعرف الحمار والحمار يعرف الحجر. ولم يكن الأحمر حيوان عمل فقط، بل كان وسيلة فرح وذاكرة طفولة. في طفولتنا الأولى كان الأحمر يحملنا بطريقة أخرى، حين كانت أمي تزور إحدى أخواتها في مكان بعيد، كانت تضعني أنا وأخي في الزنبيل أو الشواري المعلقين على جانبي، كنا نتمايل مع خطاه، نضحك نطل من علن على الوادي الصحيق والجبل الشامخ، صغيرين خفيفين كفئران الجبل، نظهر ونختفي مع انعطافات الضرب، لا نحس بطول الطريق ولا بثقل الحياة، كأننا خارج الزمن محمولين على ظهر لا يعرف السقوط. وكان الأحمر أمانا متحركا في كل شيء، كنا نذهب إلى المدرسة سيرا والطريق طويلة ومتعبة، فإذا لمحنا أبي قادما من بعيد والأحمر أمامه انفرجت صدورنا، نركض ونمتطيه واحدا بعد الآخر، نشعر أن الطريق يقصر وأن التعب يخف. وكان يسير بنا بهدوء يشبه العطف، كأنه يدرك صغرنا ويخفف عنا ثقل المسافة. وكان للأحمر صديق لا يفارقه، الكلب مسعود، صداقة بلا لغة، فإذا ابتعد مسعود أطلق الأحمر نهيقا قلقا، وإذا عاد سكن وواصل سيره مطمئنا. وفي صغره حاول أبي أن يؤنسه بالناس، فدع الأقارب لامتطائه، وفي أحد الأيام أسقط ابن عمي في الوادي، سال الدم واختلط الخوف بالضحك، ومنذ ذلك اليوم صار الأحمر يعامل باحترام أكبر. كبر الأحمر وصار سيد الطرق الجبلية، يعرف المسالك من أم العلق إلى المزونة وإلى لالة، لا يكل ولا يمل. وكان الناس إذا رأوه مربوطا قرب السوق علموا أن أبي هناك، وفي إحدى محطات مسيرته رافق أبي وعمي الجمعي في رحلة شاقة إلى الحامة بقبس بحثا عن عم غاب طويلا، ساروا نهارا وباتوا ليلا يتناوبون امتطاءه، مسافات طويلة وطرق مجهولة، لكن الأحمر مضى كأنه يعرف الغاية. كانت الرحلة إلى الحام اختبارا أخيرا لوفاء هذا الكائن. ساروا في فياف قاحلة حيث الأرض تمتد بلا نهاية تحت سماء ملتهبة. في الليل حين كان الصمت يطبق على الكون إلا من عواء بعيد أو حفيف ريح باردة، كان أبي وعمي الجمعي يتوسدان سرجه بينما يظل هو واقفا يحرس أحلامهما المتعبة. كان الأحمر يلوذ بالصمت، لكن حوافره التي كانت تدق الأرض بإيقاع رتيب كانت تقول الكثير عن طول المسافة ومرارة الانتظار. في تلك الفيافي لم يكن مجرد وسيلة نقل، بل كان رفيق غربة يتقاسم معهم شظف الطريق وندرة الماء، ويمضي قدما دون أن يلتفت وراءه كأنه يدرك أن العودة بلا خبر عن العم الغائب ستكون أثقل من كل الأحمال التي حملها يوما. وكان أبي في رحلاته الطويلة عبر المسالك الجبلية يأنس أحيانا بالإنشاد، فيرفع صوته ببعض الأذكار والأناشيد الدينية مما يعرف في ريفنا بالذكر البدوي. وكان الأحمر يسير أمامه في هدوء لافت كأنه يصغي لذلك النشيد، يسبل أذنيه قليلا وتخف وطأة حوافره على الطريق فيمضي وكأنه مأخوذ بإيقاع الصوت. وذات مرة قال أحد المارة مازحا لأبي: حمارك هذا روحاني صعب المراس ومخيف، يقصد كأن له سرا خفيا أو قدرة غامضة لا يدركها الناس. وأحيانا كان أبي يخرج إلى عمل بعيد في مناطق نائية فيبقى الأحمر قرب البيت. كانت أمي مع حلول الليل تربطه غير بعيد عن الباب كأن وجوده هناك يرسل فينا شيئا من الطمأنينة. وكان الأحمر يقف يقظا فإذا لمح حركة غريبة في الظلام أثار جلبة بناهيقه وضرب حوافره بالأرض. عندها ينتبه الكلب مسعود وينطلق مسرعا يتقصى الأمر، وغالبا ما لا يكون ذلك إلا ثعلبا يراود بيت الدجاج في أطراف الدار. وفي إحدى الأمسيات وبينما كان هدوء القرية ينسج خيوطه التفتت إحدى الجارات نحو أمي وسألتها بنبرة مشوبة بالقلق: ألا يتسلل الخوف إلى قلبك في عتمة الليل حين يغيب زوجك؟ اعتدلت أمي في جلستها وارتسمت على ثغرها ابتسامة واثقة تمازجت فيها السخرية بالفخر، ثم أجابتها مداعبة: وحتى لو طرق الخوف بابي فلي في فناء الدار حارسان لا يغفلان، كلبي الوفي مسعود وحماري الأحمر الصبور. وما إن أتمت كلماتها حتى تعالت ضحكاتهما لتبدد سكون المكان وتملأ الجو بهجة وأنسا. غير أن الزمن لا يفي بعهوده، في منتصف الثمانينات قل العلف وبدأ الأحمر يشيخ، لم تعد خطواته بنفس الثبات، وصار الحمل يثقله، يحمل ثم يسقط ثم صار يسقط حتى وهو فارغ. انطفأ اللمعان في عينيه وكان أبي ينظر إليه بصمت موجع. وفي صيف تلك السنوات تركه في سفح الجبل في مكان يسمى الدخلة قرب الماء علّه يستعيد بعض قوته، لكن الذئاب سبقته نهشت جسده الهزيل وبقي هناك حتى لم يبق منه سوى هيكل عظمي شاهدا على عمر كامل من العطاء. بعدها تغير كل شيء، نزحنا إلى المدينة والتحق أبي بالعمل في مقطع الحجارة، عمل قاس طويل الساعات من الشروق إلى الغروب يكسر الصخور في سفح الجبل تحت وطأة الشمس الحارقة، وكأن قدره لم ينتهي بانتهاء بناء مقام سيدي علي بالأحمر بل استمر ليصبح خبزه اليومي. وهناك في صمت الغبار والعرق يكسر الحجر كل يوم غير منتبه أن شيئا فيه كان ينكسر معه ببطء، وأن التعب لا يمر على الجسد وحده بل يترك أثره في العين والروح معا. ومع مرور الأيام لم يخرج أبي من ذلك العمل سالما. في صباح من أوائل التسعينات خرج أبي إلى عمله كعادته، لكن الطريق خانه، تاه في المسلك الذي كان يعرفه حجرا حجرا، لأن عينيه كانت قد أنهكت إلى الحد الأخير. أوقفه زملاؤه يسألونه، فكان جوابه صاعقة: لم أعد أرى. عادوا به إلى البيت محمولا، هذه المرة لا حاملا. ساد صمت جنائزي في أرجاء الدار حين نطق مجيبا أمي من جديد: لم أعد أرى. كانت الكلمة أثقل من الجبل الذي أفنى فيه عمره. في تلك اللحظة استحضرت صورة الأحمر في أيامه الأخيرة حين انطفأ اللمعان في عينيه وصار يتخبط في خطاه. رأيت في انكسار نظرة أبي انكسارا لكل تلك السنين التي عبرناها على ظهر حمارنا الوفي. لقد كانت عينا أبي هما قنديلنا الذي يضيء دروب المدرسة الوعرة، والآن انطفأ القنديل. أحسست ساعتها أن الجبل قد انتقم لنفسه، فالحجر الذي حمله الأحمر والحجر الذي كسره أبي قد اجتمع أخيرا ليضع حدا لتلك المسيرة الطويلة. ومنذ ذلك اليوم تغير مسار حياتنا. كنا صغارا لكننا كبرنا فجأة، ندرس ونشتغل، نقتنص أيام العطل للعمل، ونتعلم باكرا أن الطريق لا يمشى دائما على أربع، ولا يرى دائما بعينين. وتحت وطأة تمعن مؤلم أدركت أن أبي والأحمر كان يشتركان في المصير نفسه. كلاهما عاش مع الحجر، وكلاهما أنهكه الجبل، وكلاهما أعطى دون حساب. مات الأحمر لكن أثره لم يمت، كان حمارا في نظر العالم، لكنه في حياتنا كان قوة وطمأنينة وذاكرة تمشي على أربع. ومع مرور السنوات أدركت أن الغياب لم يكن غيابه وحده، بل انطفأت مع رحيله أشياء أخرى فينا، كما انطفأ النور في عيني أبي وهو يكسر الحجر. لم يعد الأحمر يصعد الجبال، ولم تعد عينا أبي تريان الطريق، لكن المسير لم يتوقف، صرنا نحن الطريق، وصارت الذاكرة هي الدليل. ومثلما صعد الأحمر الجبال في ثناياها الملتوية، ومثلما مضى أبي في عتمته بصبر الجبال، وصلنا نحن الصعود، نحمل ما تبقى من خطاهما حتى آخر ما نستطيع. إذن كان هذا النص رغم
1: طويل وقد أنهكك.
0: كان نصا طويلا نسبيا، ولكن لا بأس، نحن أردنا أن يستمع إليه السادة المتابعون حتى لا يفوتهم منه أي شيء. طيب، قبل أن نمر إلى الركن الأول سأعرف طبعا بضيفي، وهو غني عن التعريف لأن قدمناه أكثر مرة، لكن للتذكير فقط: دكتور بدر الدين هوشاتي، أستاذ اللغة والأدب والحضارة العربية بالمعاهد الثانوية، وكذلك بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة قسم العربية، متحصل على الأستاذية في اللغة العربية وأدابها من كلية الأداب بمنوبة سنة 91 و900 وألف، حاصل على الماجستير في الحضارة العربية من كلية الأداب بالقيروان سنة 12 و2000، وعلى الدكتوراه في الحضارة العربية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سنة 18 و2000. ونذكر من مؤلفاته كتاب منشور بعنوان الإسلام السياسي ومنظومته التربوية، وكتاب بصدد النشر بعنوان إسلام المنهزمين، وله أبحاث ومقالات علمية صادرة في عدد من المجلات العلمية المحكمة، وشارك في عديد الندوات العلمية داخل تونس وخارجها. نعرف كذلك بالكاتب الصديق منير، عمره 47 سنة، متحصل على شهادة البكالوريا أداب سنة 99 و900 وألف، درس المرحلة الأولى من التعليم العالي شعبة الفرنسية بكلية الأداب بمنوبة، هو تقني سامي في النسيج، متحصل كذلك على شهادة تقني اختصاص وكالات أصفار، ومتحصل على شهادة الأهلية في التعليم الزيتوني سنة 24 و2000، له إلمام باللغة العربية والإنجليزية، له إلمام باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية والعربية من التحصيل الحاصل بطبيعة الحال، له خبرة مهنية تمتد على مدى 20 سنة من تقني إلى مدير جودة، له شغف بالمطالعة والكتابة، كتب الشعر في سن 14، له كتابات في الشعر الحر والعمودي والشعر الشعبي، وله محاولات كذلك في القصة، توج في الملتقى الوطني للقصة القصيرة الذي انتظم بدار الثقافة ابن منظور بسوق لحد بقبلي عن قصته هذه مسيرة أحمر. له محاولات كذلك في الكتابة المسرحية وسكيتشات، وله مشاركات في التمثيل ضمن مسرحية أوفردوز التي كتبت ضمن نشاط طلابي كشفي سنة 2000 وأدى فيها دور البطولة في شخصية كري. طيب نمر إلى الركن الأول
1: في المعاني والمباني.
0: في المعاني والمباني هذا الركن الأول من حصتنا، أترك لك الكلمة دكتور بدر الدين.
2: شكرا سي عبد الرحمن، شكرا للصديق منير رداوي على هذا النص، وإن كان نصا طويلا إلا أننا سنحاول أن نتعاطى معه بجملة من المداخل. في تقديري أول ما يثير السؤال هو العنوان مسيرة أحمر. لو لم نقرأ المتن ما كنا لنقول أن المتحدث عنه حمار.
0: صحيح.
2: بربك هل رأيت حمارا أحمر في حياتك؟
0: نعم.
2: يعني ليس شخصيا لم يصادفني هذا، يمكن للحصان الفرس ولكن الحمار هذا اللون غريب نوعا ما. نعم. يكون مائلا الى
0: يعني أبعد ما يكون،
2: أبعد ما يكون.
0: نعم.
2: ولكنني وجدت قراءة ربما تكون لطيفة في علاقة بما أورده الكاتب عن مسيرة هذا الأحمر.
0: صحيح.
2: بالدرجة ماذا نقول؟ نقول رجل أحمر.
0: أي نعم.
2: فهذا الحمار من خلال ما نسب إليه من أفعال.
0: نعم.
2: قد ارتفع به إلى مقام الرجال.
0: نعم.
2: يعني وهي إشارة استبطنتها، ربما لا يقصدها. نعم. الكاتب، ولكنني أميل إلى ذلك. هو حقيقة نص غني مكتنز متماسك ينهض على سرد ذي نفس طويل.
0: نعم.
2: يشغل بوعي واضح على تحويل سيرة كائن بسيط الذي هو حمار إلى مجاز مركزي يحمل دلالات.
0: نعم.
2: إنسانية عميقة.
0: صحيح.
2: بصدق أنظر في البنية العامة للنص.
0: نعم.
2: النص قائم على ثلاث حركات كبرى. مرحلة أولى، مرحلة الصعود، وهي البداية وكمال اكتمال القوة.
0: صحيح.
2: تقديم الأحمر كائنا استثنائيا منذ ظهوره. ليس عادي، بدليل أنه قارنه بحمار كسول.
0: بالضبط.
2: لو لم يكن هذا الكائن كان استثنائي لكان ليقارنه، وبالتالي فحق له، حق لهذا الكائن
0: من بني جنسي،
2: من بني أن يكون هناك تفريق من بني جنسي.
0: نعم.
2: ولعله أولى بأن يقارن حتى ببني البشر.
0: نعم.
2: كما قلت أن تقديم الأحمر كائنا استثنائيا من ظهوره، ثم إبراز تحوله السريع من مرحلة الضعف إلى القوة، ثم اندماجه في حياة العائلة عنصرا أساسيا.
0: نعم.
2: العمل، القيام بما يساعد الأطفال على ممارسة حياتهم، الذهاب إلى المدرسة، الركوب، اللعب إلى آخره من هذه الأشياء. هذه هي المرحلة الأولى، وإلا الحركة الأولى.
0: نعم.
2: في بنية النص. المرحلة الثانية هي مرحلة الذروة، وهي متميزة بالعطاء المطلق.
0: صحيح.
2: اشتداد دوره في العمل، نقل الماء، نقل الحطب، المساهمة في بناء مقام الولي الصالح يعني بالأحمر، نقل الحجر إلى آخره، مشاركته كما قلت في بناء هذا المقام، وهذا له بعد رمزي.
0: نعم.
2: وروحي.
0: صحيح.
2: في علاقته بالعمل الذي قام به، ثم حضوره في الرحلة الشاقة، رحلة الحامة.
0: بالضبط.
2: بحثا عن عم.
0: نعم.
2: تائه.
0: نعم.
2: فقد بوصلة الطريق.
0: نعم.
2: فكان مرافقا.
0: نعم.
2: للأب ولل للآخر رفقة وجودية ولم يكن مجرد معطية أو وسيلة.
0: بالضبط بالضبط.
2: والكاتب حقيقة أبدع في هذه الصورة عندما جعل الحمار يتضامن مع الأب وهو يشعر بفقد أخيه وبتعب تلك الرحلة والنتيجة التي ستنتظره إن كان سيجده أو لن يجده.
0: يعني ساهم في نعم لم شمل العائلة.
2: نعم هو هذا.
0: نعم.
2: الحركة الثالثة
0: نعم.
2: وهي الأوجع.
0: نعم نعم.
2: وهي مرحلة الانحدار.
0: صحيح.
2: الانكسار والضعف. نعم. تتمثل في شيخوخة الأحمر وتدهوره.
0: نعم.
2: موته بطريقة قاسية.
0: صحيح.
2: وتراجيدية.
0: صحيح.
2: نهشته الذئاب حتى أصبح هيكلا عظميا.
0: نعم.
2: وبالتالي بعد هذه المرحلة في هذه الحركة الثالثة رأينا أن السرد قد انتقل من مركز الحمار إلى مركز الأب.
0: أوكي.
2: انتقال مركز السرد إلى الأب من خلال في مرحلة أولى العمل في مقطع الحجر، ثم النتائج المترتبة عن هذا العمل الذي آل به إلى نهاية سوف أربطها بنهاية الحمار.
0: نعم.
2: بعد قليل. نعم. إذن ثم المرحلة الموالية في هذه الحركة الثالثة هي انتقال الإرث إلى الأبناء.
0: نعم.
2: الأبناء كانوا مصرين على استمرار المسيرة رغم ما فيها من قسوة ورغم ما فيها. نعم. من وجع ورغم ما فيها من ذكريات سيئة ارتبطت بصورة الحمار وبصورة الأب. وعلقوا على هذه البنية الثلاثية، هذه البنية الصعود والذروة والسقوط تملع النص طبعا تراجيدي.
0: بالضبط.
2: طبعا تراجيدي بامتياز كلاسيكي، حيث لم يكن السقوط عبثيا بل نتيجة حتمية لمسار كبير من العطاء.
0: نعم.
2: وعلى قدر العطاء في أغلب الأحيان تكون المصائر غير مرضية.
0: وهو كبير فعلا.
2: هذه بالنسبة إلى المحور الأول اللي هو في البنية.
0: فعلا، وقد ذكرت دكتور بدر الدين هذه البنية أولا.
2: نعم.
0: هذه البنية الثلاثية التي تتناسب مع البنية السردية للقصة.
2: نعم.
0: عادة. نعم. يعني دائما وضع البداية ووضع
2: سياق التحول ثم وضع الختام.
0: وضع الختام. وقد أجاد صديقنا بناء ذلك يعني وجعله في سياق مسيرة هذا الكائن.
2: نعم.
0: الحيواني الذي أعطاه هذه القيمة التي ارتقت به من مجرد كائن بسيط حيوان إلى منزلة أرقى بكثير.
2: نعم.
0: حتى أنك قلت يعني تلك الكلمة التي نقولها رجل أحمر.
2: أي
0: فهذا
2: فعلا.
0: الحيوان.
2: أي.
0: تنطبق عليه هذه الصفة وتقربه من منزلة الرجل من منزلة الرجال.
2: فعلا.
0: لأن ما قام به فعلا.
2: نعم.
0: من دور هو دور لا يقل عن دور الرجل في العائلة. وحتى نذكر فقط باستئناس وتأنس المرأة
2: به
0: بوجوده.
2: قالت لي لدي حارسة.
0: بالضبط. إذن هو أعطاه هذه المكانة. نعود فقط ربما إلى صحيح العنوان مسيرة أحمر، هي كلمة مسيرة تضعنا في جنس أدبي.
2: نعم.
0: وهو أدب السير.
2: نعم.
0: وتساءلنا أو يمكن أن نتساءل، هل هي سيرة ذاتية أم هي سيرة غيرية؟ هل هو يكتب منير رداوي عن سيرة الحمار أم عن سيرة العائلة؟
2: نعم.
0: وهما سيرتان وكأنها سيرة ذاتية والحمار جزء منها لأنه جزء من العائلة، يعني أصبح فردا من العائلة وكأنه ليس كائنا منفصلا
2: غريباً.
0: عنها.
2: نعم.
0: لا في ذاته كحيوان ولا فيما أتى به، وكأن هذه السيرة يمكن أن نصنفها ضمن السيرة الذاتية وليس سيرة.
2: نعم.
0: غيرية.
2: نعم سيادة، سأحاول. نعم. هل ما زال ذلك ما تقول أم أعلق؟
0: تفضل.
2: هو في الواقع السيرة الذاتية المعمول به في كجنس جنسا أدبيا.
0: نعم.
2: أن مركز الاهتمام فيها على صاحبه.
0: نعم بالضبط، على الذات.
2: على الذات.
0: نعم.
2: طه حسين في الأيام أكيد. أو فدوى طوقان في
0: الضمير هو الذي
2: في رحلة. نعم. جبلية رحلة صعبة. الضمير والضمير المتكلم. نعم. إلى آخره من هذه الأشياء.
0: نعم.
2: في الواقع هو مزج بين هذا.
0: صحيح.
2: بين أن تكون أن يكون هو شاهدا على مسيرة هذا الحماري وعلى مسيرة الأب في العمل.
0: بالضبط.
2: وتفاعله هو مع الطرفين، وبالتالي بالضبط. الكاتب لم يكن هو مركز مركز الأحداث.
0: بالضبط.
2: وبالتالي في تقديري أبعد النص عن جنس السيرة الذاتية. أي بإمكانك أن تسأل فأين تصنفه؟ أصنفه ضمن باب المذكرات.
0: أيوة.
2: في تقديري.
0: نعم.
2: أن المذكرات فيها التقاط لما هو يومي.
0: نعم.
2: لما هو تفصيل جزئي.
0: نعم.
2: نعيشه وندونه ونستحضره عبر استنطاق الذاكرة بعد مدة.
0: نعم.
2: هذا.
0: نعم.
2: في حسب.
0: نعم.
2: تقديري
0: فقط حتى نربط هذا، هو الحمار في حد ذاته في الأدب
2: حاضر.
0: حاضر. حاضر. حاضر في الأدب. ويكفي أن نذكر لي
2: حمار الحكيم.
0: حمار الحكيم وحماري قال لي.
2: نعم.
0: بل إن أول عمل روائي، وهذا وجدته في بعض المواقع، كتبه شخص اسمه لوكيوس أبوليوس وهو نوميدي.
2: نعم.
0: هذا الشخص كتب ما يسمى بالميتامورفوز، التحولات.
2: التحولات ميتامورفوز.
0: وقيل إن هذه أول عمل روائي إنساني. وأنا عندما نقول نوميدي يعني من شمال
2: فيه. نعم.
0: لنا يعني من هنا. وهذا قصته أنه كان متهم بتعاطي السحر، هذا الكاتب. وهو كتب رواية تحدث فيها عن تحول كائن بشري إلى حمار ذهبي، وسمي بعد ذلك يعني سمي هذا الأثر بالحمار الذهبي أو لميتامورفوز. وبعد ذلك يعني عفت عنه إزيس الإله المصرية وعادته
2: إلى سيرته الأولى.
0: سيرته الأولى.
2: نعم.
0: كذلك ثم هذه لا كونتيس دو سيغور، اون فام دو لاتر فرانسيز، يعني فرنسية. كتبت لميموار دانان.
2: دانان
0: يعني موجودة. هذه التأليفات. ونجد أن الحمار عندما يتناول أدبيا، نحن في حياتنا العامة
2: نبخسه
0: بالضبط،
2: نقلل من شأنه
0: بالغباء،
2: نصف إنسانا بالبلادة والغباء عندما نربطه بالحمار.
0: بالضبط. في حين أنه أدبيا
2: قد يرتفع بالشيء،
0: يرتفع به. فالحكيم جعل منه يعني رمز الحكمة.
2: نعم.
0: والفلسفة، وأعطاه يعني دور أرقى من ذلك الدور.
2: فعلا.
0: كذلك هو مرتبط شيئا ما بالفكاهة، وخاصة أن مثلا شخصية جحا مرتبطة بحماره.
2: نعم.
0: ونوادر جحا والحمار إلى غير ذلك ليعرفها الكثير. إذن هذا وجود الحمار في نص صديقنا هو يعني من صلب الأدب الذي
2: ليس غريبا عن الأدب،
0: وليس غريبا عن الأدب،
2: يحسب له
0: ويحسب له ذلك. نعم. فعلا. ما قلته عن وذكرته بدر الدين عن المذكرات والسيرة هو ارتباطهما بالواقعية.
2: نعم.
0: يعني واقعية الأحداث، واقعية الأماكن،
2: ذكرت أم العلق، المزونة،
0: الحامة، أم العلق،
2: هذا يؤصل الأحداث في واقعية
0: وواقعية الأزمنة.
2: نعم.
0: نتحدث عن السبعينات والتسعينات.
2: نعم.
0: والثمانينات. إذن سي بدر الدين، فقط سأضيف ملاحظتين وأترك لك الكلمة. فقط هنا يمكن أن نتساءل، سواء اعتبرناها مذكرات أو سيرة، عن نصيب الخيال في هذا النص.
2: نعم.
0: هل ممكن أن نتحدث عنها؟ ثم ملاحظة الأخرى هي في آخر النص، بدالي أنه تجاوز السردي إلى التأمل، أنه خرج من الحدث اليومي إلى وتكررت أفعال.
2: نعم.
0: أدركت، أحسست إلى غير ذلك من الكلمات التي ربما توحي.
2: نعم.
0: بهذا
2: هي ملاحظة ذكية ومهمة، وهي وقد رصدتها أنا أيضا.
0: نعم.
2: وسوف أعود إليها في التوجيهات.
0: نعم.
2: التي يمكن أن أقدمها.
0: نعم.
2: للكاتب
0: كذلك يطور النص. الملاحظة الأخرى هي أن كلمة الأحمر أو أحمر، وقد وردت بالصيغتين بالتعريف وبالتنكير، تحولت من صفة إلى اسم علم. إذن هذا الحمار لم يعد حمارا، ولكن
2: نعم.
0: أصبح له اسم علم.
2: نعم.
0: طيب
2: هو
0: فضل
2: نعم هو
0: لك الكلمة.
2: طيب بعد أن تناولت النظر في البنية العامة للنص، سأنطلق مما توقفت عنده الآن، وهو الشخصية المحورية في النص.
0: نعم.
2: أو على الأقل المستقطبة للأحداث في الجزء الأوفر من النص، وهو الأحمر.
0: نعم.
2: في الظاهر هو شخصية واقعي حمار، ولكنه يختزل رموزا ودلالات.
0: صحيح.
2: هذه الرموز سأحاول أن أبوبها. رمز الأول، رمز العمل الكادح.
0: صحيح.
2: يحمل أثقالا تفوق طاقته، يعمل دون شكوى.
0: نعم.
2: ثم مرتبط بالأرض والحجر.
0: صحيح.
2: الأشغال الشاقة في السجون، في الأنظمة الاستبدادية، يطالبون السجناء بتكسير الحجر
0: بمثل هذا العمل.
2: وبالتالي فهو كان يمارس عملا مضنيا وعملا شاقا. الرمز الثاني أن الحمار ذاته هو صورة للإنسان الريفي البسيط،
0: وهو كذلك
2: هو فعلا. صورة الإنسان
0: فعلا.
2: البسيط من خلال ماذا؟ صبور.
0: نعم.
2: هذا لا يعني أن المدني صبور.
0: نعم.
2: أن المدني غير غير غير صبور، الذي يعيش مدني غير صبور.
0: نعم.
2: لا، وإنما الريفي هو عنده قدرة على التحمل وعلى أن يصبر للظروف،
0: يعني كسب الحياة،
2: كسب الحياة
0: يتطلب
2: يعني ليس بسهل. الطرف المادي لا يوجد في الريف، وإنما يوجد في المدينة.
0: نعم.
2: هو قلت سأقول قليل الكلام، هو لا يتكلم، ولكنه قليل ريوحي،
0: ولكنه
2: بحكم ليس له جهاز صوتي يعبر به ولا لغة، ولكنه ربما حتى النهيق.
0: نعم.
2: للإشعار بالخطر. لم يذكر الكاتب بأن هذا الحمار قد نهق،
0: وكأنه ترجمان.
2: نعم. بدأ عليه التأثر ربما. نعم. لو دقق قليلا في رحلته إلى الحام، ربما لرصد دمعة تنزل من
0: نعم.
2: من
0: نعم.
2: هل
0: نعم. صحيح.
2: ثم هو مرتبط بكثرة الفعل.
0: صحيح.
2: وهو مرتبط بالدورة الطبيعية للحياة في الريف ببساطة. هو منخرط مع هذه الحياة ومع طبيعتها الصعبة، جلب الماء كما قلت، وعبور المسالك والتحمل كل الأشياء.
0: لأن الحمار، ومن منا لم
2: يركب حمار،
0: لم يركب حمار ولم يعرف.
2: نعم.
0: الحمار كلنا تقريبا، نحن أبناء القرى وأبناء الريف.
2: نعم.
0: عرفنا الحمار وتعايشنا معه وعرفنا مزاياه، وهو جزء لا يتجزأ من العائلة
2: فعلا.
0: يعني عند يعني أصحاب الآن طبعا تغير كل شيء.
2: نعم.
0: ولكن من هم في جيلنا يعرفون
2: ما هي القيمة التي
0: يعني الحياة تكون مستحيلة. نعم. بدون
2: هو
0: الحمار.
2: نعم. نعم. الثالث في هذه الرموز والدلالات أن الكاتب جعل الحمار مرآة للأب.
0: نعم.
2: فعلا.
0: والنص
2: يبلغ ذروته الرمزية متى؟ حين يتقاطع مصير الأحمر
0: بالضبط
2: مع مصير الأب.
0: بالضبط.
2: كلاهما حمل الحجر.
0: صحيح.
2: كلاهما أنهكه العمل، كلاهما انطفأ بانتهاء الجسد.
0: بالضبط.
2: الأحمر بالموت.
0: بالضبط.
2: والأب بالعمى.
0: لغة، إذا تحدثنا حتى على مستوى اللغة، عندما انتقل إلى هذه الفكرة، إلى هذه المرحلة.
2: نعم.
0: تجد أن لغته تصبح اصبحت تجمع بين
2: بين بين القطبين.
0: يقول يشتركان
2: يشتركان نعم
0: في المصير نفسه.
2: نعم
0: كلاهما يعيدها، كلاهما عاش مع الحجر، كلاهما انهكه الجبل، كلاهما اعطى دون حساب. يعني جمع شخصيه الاب وشخصيه الحمار، واصبح يتكلم عنهما كانهما شيئان، ولكن هما في النهاية شيء واحد.
2: في النهاية هي بالحق هذه الحبكة
0: نعم
2: في الربط بين أعجبتني جدا، بحيث من خلال هذا الربط
0: صحيح
2: وفي هذا المستوى من السرد
0: نعم
2: تحول الأحمر إلى استباق رمزي لمصير الأب، لأنه نهاية الأحمر بتلك الطريقة كأنه نبوءة حية على ما سيقول إليه الأب.
0: نعم.
2: يعني وكأن والكاتب هنا يشير إلى هذا الارتباط الروحي
0: صحيح.
2: بين الشخصين، حتى في العلاقات الاجتماعية سي عبد الرحمن
0: نعم.
2: شخصان زوج وزوجته عندما يتعاشران، عندما يفارق أحدهما الآخر لا يلبث الآخر أن يلحقه في وقت غير بعيد. يعني صحيح. هو وصل إلى الكاتب قد أبدع في هذه في إنتاج هذه الصورة. كما قلت
0: صحيح.
2: موت الأحمر هو نبوءة حية للمصير الذي سينتظر هذا الأب.
0: وكلاهما كانت
2: نعم.
0: نهاية هذه النهاية مؤلمة موجعة حقيقة
2: فعلا.
0: يعني فقدان البصر بالنسبة للأب عندما قال الكلمة، كانت الكلمة أثقل من الجبل
2: نعم. قال لم أعد أرى،
0: كان جوابه صاعقا
2: صاعق.
0: ثم
2: لم أعد
0: هذا
2: أرى.
0: قال قبل أن أو بعد أن تحدث عن تلك النهاية المأساوية للحمار
2: فعلا.
0: لأن هما نهايتان مأساويتان
2: ومترابطتان، ومهدت الأولى للثانية
0: نعم.
2: العنصر الثالث وسأحاول أن أخذ لأن الوقت قد حصرنا
0: نعم.
2: رصدت أهم الثنائيات الجدلية في النص
0: وهو كبير.
2: هناك مجموعة من الجدليات. الجدلية الأولى هي جدل العمل والمعاناة، سواء كان بالنسبة إلى الأحمر أو للأب. العمل عموما ولكن في هذا النص تحديدا
0: صحيح.
2: قدر لا خيار فيه، يجب أن تعمل. يتجلى ذلك في غياب أي نوع من الترف حتى يعفيك من العمل، فأنت ملزم بأن تعمل. ليس هناك بدائل لأن يبقى الحمار في البيت أو الأب ماكثا في البيت،
0: لا خيار.
2: ثم ارتباط الحياة بالبقاء فقط، تشتغل تضمن العيش
0: صحيح.
2: لا تشتغل سوف تفنى. ثم أهم هذا انتقال المعاناة عبر الأجيال
0: نعم بالضبط.
2: الكاتب
0: هذا
2: صور
0: نعم.
2: صور معاناة الحمار، صور معاناة الأب، ثم هو لم يكن خجلا في أنه صرح بأنه قد ورث هذه المعاناة
0: نعم.
2: وصنعت رجالا في نهاية
0: صحيح.
2: الأمر
0: صحيح.
2: والقوة تزهر
0: نعم.
2: من مكامن الضعف وكيف نحاول أن نرصدها وننتقل فيها
0: نعم.
2: الكاتب هنا لا يقدم العمل بطريقة رومانسية بل على أساس أنه حقيقة قاسية
0: صحيح.
2: ماذا يقول؟ أخذت هذا الشيء يقول
0: نعم.
2: التعب لا يمر على الجسد وحده
0: نعم.
2: بل يترك أثره في العين والروح
0: فعلا.
2: هذه الجملة سي عبد الرحمن هي جملة مفتاحية
0: صحيح.
2: ستون فراز كلي
0: نعم.
2: تكشف عن وعي الكاتب بأن العمل المفرط يستهلك الإنسان وجوديا قبل أن يستهلكه جسديا.
0: وهو كذلك فعلا.
2: هذه جدلية أولى. الجدلية الثانية هي جدلية الذاكرة والتحول
0: نعم.
2: النص مكتوب من موقع استرجاعي
0: صحيح.
2: فلاش
0: بالضبط نعم.
2: فالراوي ينظر إلى الماضي بعين ناضجة ويحول التجربة إلى معنى
0: نعم.
2: هذا جانب أول. ملامح الذاكرة أين تكوين أين تبرز فيها النص؟ الطفولة
0: صحيح.
2: في اللعب
0: نعم.
2: في الدهشة
0: صحيح.
2: تبرز في الماضي
0: الأفعال.
2: نعم نعم، مقبلين
0: فعل النقص بالحركة كان
2: نعم. ممتلئ بالحركة نعم. والحياة
0: نعم.
2: الحاضر الوعي بالفقد
0: صحيح.
2: يعني الجملة الختامية عندما نعم. يقول صرنا نحن الطريقة
0: يعطيك صح،
2: وصارت فعلا. الذاكرة هي الدليلة
0: فعلا.
2: فعلا هذه الجملة فعلا استفزتني
0: نعم.
2: فهي تمثل تحولا عميقا
0: نعم.
2: من الاعتماد على الخارج اللي هو الأب والأحمر عندما كان الكاتب طفلا صغيرا
0: نعم.
2: إلى اعتماد على الداخل من خلال الذاكرة ومن ثم التجربة
0: صحيح.
2: التي نعم. سيقوم بها.
0: هناك جملة أخرى
2: نعم.
0: تستوقفنا وهي أيضا جملة مفتاح، عندما قال هذه تقريبا عندما بدأ دخل في سياق التأمل شيئا ما
2: نعم.
0: ونتعلم باكرا أن الطريق لا يمشى دائما على أربع ولا يرى دائما بعينين
2: فعلا.
0: وقد جمع هنا لأن المشي على أربع نسبة
2: للحب والطفولة
0: ولا يرى بعينين
2: بعيني.
0: نسبة إلى
2: نعم.
0: الأب. هناك أيضا ملاحظة فقط ثم سنمر، كأن حياة العائلة التي عرفت ضربا من السعادة ثم انتقلت من السعادة إلى البؤس وإلى هذه المآسي ارتبطت بدخول هذا الحمار حياة العائلة ثم خروجه منها
2: نعم.
0: عند يعني وكأنه نقول يعني حمار السعد
2: فعلا
0: يعني فعلا. حتى الحمار السابق لم يكن يسعدهم، ولكن بوجود هذا الحمار تغيرت حياة العائلة، وعندما خرج منها كانت المأساة نعم. التي لحقت
2: الأب. هو مثل أحد الأعمدة التي بالضبط. كانت تشد أركان البيت
0: بالضبط. على كل حال إذا كان لديك ملاحظة قبل أن نمر إلى الركن الأخير هو نختصر حتى نترك الوقت لهذا
2: اللغة والأسلوب
0: نعم.
2: حقيقة اللغة سردية
0: نعم.
2: شاعرية
0: فعلا.
2: فيها إيقاع، النص مزج بين السرد الحكي والتصوير الشعري
0: نعم.
2: وهذا يعني وكأن
0: المزجنة.
2: الطريق محفور في ذاكرته عندما يقول حجر أحمر
0: نعم.
2: انطفأ القنديل. الثاني مثلا في اللغة التشخيص
0: نعم.
2: الحجر يعرف، الطريق يحفظ
0: صحيح.
2: الجبل ينتقم
0: نعم فعلا.
2: هذا يمنح الطبيعة حضورا حيا وكأنها شريك في المصير
0: صحيح.
2: هذا جانب. بالنسبة إلى الإيقاع، جمل طويلة حقيقة متدفقة
0: صحيح.
2: تناسب الحكي والذاكرة، تتخللها جمل قصيرة حاسمة
0: نعم.
2: عندما يقول الأب لم أعد أرى، انتهى
0: بالضبط بالضبط.
2: وهي جملة تختزل
0: جملة قصيرة ولكنها
2: صدمة سردية
0: صحيح.
2: هي صدمة سردية
0: فعلا.
2: بالنسبة للرموز المركزية، إما يرمز الأحمر يرمز إلى العمل والصبر، الريفي البسيط
0: صحيح.
2: كما ذكرت سابقا
0: صحيح.
2: الجبل يرمز إلى القسوة، إلى القدر، إلى التحدي
0: نعم.
2: الحجر يرمز إلى العبء، إلى الاستنزاف. العماء يبرز إلى النهاية فقدان النظر، انطفاء
0: نعم.
2: الأمل
0: صحيح.
2: الطريق هو الحياة والمسار الوجودي
0: نعم.
2: ثمة قبل أن أمر إلى ما يمكن تطويره في النص، البعد
0: نعم.
2: التراجيدي نعم. النص تراجيدي بامتياز
0: صحيح.
2: من خلال النظر في حتمية المصير الأحمر
0: صحيح.
2: ثم الأب، تراجيديا ليست سوداء بالمطلق، لأن الاستمرار نفسه يصبح من شكل من أشكال المقاومة
0: نعم.
2: الأبناء لم يستسلموا لمصير الأحمر ولمصير الأب، وإنما تحملوا مسؤولياتهم ووصلوا
0: الطريق. لأنه هو نص مكتمل تقريبا نعم. من حيث المعنى ومن حيث السياق
2: هو محبوك نعم. حبكة جميلة.
0: طيب نمر إلى الركن الثاني سلسلة.
1: حتى يستقيم النص.
0: طيب حتى يستقيم النص، طبعا ملاحظات موجزة لأن الوقت تقريبا
2: نعم.
0: بدأ يضغط.
2: ما يمكن تطويره في هذا النص، هناك ميل واضح حقيقة إلى الإفراط في الشعرية. هناك تكثيف بلاغي خاصة في بعض المقاطع المتأخرة في النص. أحيانا تتراكم الاستعارات إلى درجة تضعف أثرها بدل أن تقوي. أعطي
0: نعم.
2: مثال
0: نعم.
2: اجتماع الجبل والحجر والقنديل والانطفاء والانتقام
0: نعم.
2: في فقرة
0: نعم.
2: واحدة
0: نعم. نعم. نعم.
2: يفقد كل عنصر من هذه العناصر جزءا من قوته.
0: صحيح.
2: النص كان يكون أبلغ لو تركت بعض اللحظات تتكلم ببساطة.
0: نعم. وكثف من هذه الرموز. نعم.
2: هناك تكرار معنوي لفكرة واحدة بصيغ مختلفة. الصبر، العناء، الثقل.
0: نعم.
2: المسيرة. صحيح. المسيرة نفهم تتكرر بشكل ملحوظ، هذا مفهوم، لأن الفكرة مركزية، لكن كان من المحبب اختصار بعض المقاطع دون خسارة المعنى.
0: نعم.
2: من ناحية البناء، القسم الأخير عمل أب قوي دلاليا، لكنه يميل إلى المباشرة التفسيري. فالكاتب يشرح العلاقة بين الأب والأحمر بدلا ترك القارئ يستنتجها.
0: صحيح.
2: لوحده.
0: صحيح.
2: المطلوب في كلمات.
0: نعم.
2: التخفيف من كثافة الصور البلاغية في الخاتمة، تقليص التكرار الدلالي، ترك بعض المعاني تفهم ضمنيا عوض التصريح بها، وبذلك يحافظ النص على تأثيره العاطفي ويكسب قوة أهدأ وأعمق.
0: جميل. طيب باختصار أنا أيضا بعض الملاحظات. حقيقة أولا لابد أن ننوه بلغته وببنية النص هي سليمة، وأيضا الطرافة والبساطة.
2: فعلا.
0: يعني قصة بسيطة ولكن يعني تشد القارئ، وهنا نجاح الكاتب في أن يجعل القارئ يتعاطف معه.
2: نعم.
0: وكأنه يعيش كما نعيش في المسرحية، عوض أن نكون متفرجين نصبح كأننا ممثلين.
2: نعم.
0: أو في شريط سينما. نعم.
2: وهذا نعيش هذا الواقع،
0: وهذا تقريبا نجح فيه.
2: نعم.
0: صاحب
2: النص.
0: النص لعله أيضا طرح قضية السعادة. نحن اليوم هل نحن أسعد مما كنا في الماضي رغم بساطة الماضي ووجود ربما هذه الأشياء التي نملكها اليوم وتحيط بنا اليوم، ربما هذا بينه في العائلة وهذا المصير، لكن بعض الكلمات أو بعض الأشياء التي كثف منها، من بينها كثف مثلا من أداة التشبيه كأن، تقريب 15 مرة تكررت. كذلك ربما هذا لم ينتبه إليه، أنه عندما تكلم عن الأب والعم والحمار أحيانا تكلم عنهم بصيغة الجمع، ربما لو تكلم دائما بصيغة الجمع لاعتبرنا الحمار داخل مع المثنى، ولكن أحيانا هو يستعمل التثنية وأحيانا يستعمل الجمع. بعض العبارات تستحق الوقوف حقيقة، مثل بخيل الجهد وشظف الطريق، هذه وخفيف البنية، عادة نقول ضعيف البنية. نعم. على كل حال هذه بعض الملاحظات، لعل صديقنا والنص يستحق
2: أكثر. لا هو حقيقة
0: فعلا
2: نص جميل مكتنز كما. نعم. قلت محبوب حقيقة.
0: نعم.
2: أهنئ صديقنا سيموني الرداوي على هذا النص ونشجعه.
0: أنا أجدد لك الشكر دكتور بدر الدين، كما نشكر صديقنا منير.
2: عفو.
0: وتصبحون على خير.
3: تأخذني الحروف وتأسرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام التاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. برمجت شركة الجهوية لنقل القوافل من 22 من مايو الجاري إلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد والتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري اليوم أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والذي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أخيراً يواصل الكيان المحتل تصعيد هجماته على لبنان بعدما شن أمس عشرات الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي التي طالت الجنوب والبقاع ومناطق قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، فيما تتواصل هجمات حزب الله عشية جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية في واشنطن. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: إذاعة قفصة ترحب بكم. دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
8: ريحة البلاد
9: ورد وياسمين.
7: يرجى من السادة المقيمين بالخارج أن تسعدوا بالعودة إلى وطنكم.
10: وحشان الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر.
7: تونس تفرح بيكم.
2: تسعة وثلاثة دقائق اليوم جمعة 29 مايو 2020. عسلامة، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في ريحة البلاد من توا حتى للحداش. نبدو من توا حتى للحداش ريحة البلاد، نبعثوها بطبيعة للناس اللي هما مغتربين، اللي هما بعاد على بلادهم، للي ما عايدوش بحضة عائلاتهم، الناس اللي هما في الخارج، توانسة اللي هما في الخارج. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايما. نسلم عليكم وين ما كنتم انتم اللي

تحبوا بلادكم انتم اللي تغربتوا من اجل احلامكم من اجل اهدافكم انتم اللي شرفتوا تونس واللي رافعين رايه تونس عاليه ديما وين ما كنتم ان شاء الله تكونوا بالف الف خير والمجال هذا مفتوح لكم بطبيعه هو متاعكم وصوتكم ومشاغلكم والانشطه متاعكم وقصص نجاح كفاءات تونسيه نحب نعرفوا بها نحكوا عليها. مرحبا بكم كذلك التوانسه اللي في تونس تسمعونا على الموج الاف ام عندكم زاد الانترنت www.radiocafsa.in عندكم الابليكاسيون اذاعه تونسيه وتابعونا صفحه رسميه لاذاعه قفصه على الفيسبوك. بعد شويه باش نمشوا لبروكسل مع سيد ايمن سرويل باش نحكوا مع هذا الشاب وتجربه خاصه وقصه خاصه مع سيد ايمن. ثم باش نمشوا لالمانيا وباش نمشوا لبلجيكا ان شاء الله في ريحه البلاد اليوم. تحيه ديكم الازهر حمد في الاخراج الفني ابراهيم كمال في الاخراج الرقمي كمال حميده يستقبل تليفوناتكم بسمع مالي في الاعداد والتقديم معه.

0: منيحه البلاد
1: منيحه البلاد.
2: إذاعة قفصة ترحب بكم، دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
3: ريحة البلاد
4: ورد وياسمين.
2: يرجى من السادة المقيمين بالخارج أن تسعدوا بالعودة إلى وطنكم.
5: وحشاني الدنيا في بلدي، عايزة أروح
6: تسعة وثمانية دقائق. عسلامة، مرحبا بكم. تونس ترحب بكم، مرحبا بكل التوانسة اللي هما بالخارج. موسم العودة على قريب، إن شاء الله ترجعوا سالمين إن شاء الله يا ربي، ومنورين تونس كما عودتونا. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة قفصة، تسمعونا على موجة الاف ام. كانكم في تونس عنا شكون روح لتونس، وثم اللي يسمعوا فينا في الخارج على www.radioqafsa.in. تابعونا على الابليكاسيون وتشاهدونا على الابليكاسيون الإذاعة التونسية على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. باش نمشوا لبروكسل في الأول، عندنا أيمن سرويل أصيل ولاية جابس. أيمن عسلامة، مرحبا بك.
7: عسلامة أختي، مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
7: والله الحمد لله، عايش. إن شاء الله مبروك،
6: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله سنين دايمة
7: أجمعين يا رب.
6: إن شاء الله. شنو هي أجواء العيد؟
7: والله أجواء العيد كالعادة، كيف مش كيما البلاد بطبيعة. أي. الحمد لله الحمد لله.
6: نعرف تقريبا أغلب التوانسة اللي في الخارج معناها يشوا كالحم ويشوا، ما صعيبة برشا باش تشري علوش ولا باش تذبح ولا باش تاخذ، وحتى ثم خطايا معناها، وعمال كل عام تصعب أكثر وأكثر يعني الحكاية، عمال يعملوا قوانين حتى في برشا دول قبل كانوا نجموا يذبحوا توا يشروا يعني، ويعملوا مشوى كل شيء حتى خارج في فيرما ولا في بلاصة بعيدة، توا عملوا قوانين باش يمنعوا زادا.
7: ممنوع سواء في بلجيكا هنا ممنوع انك تذبح يعني، بل كان ثم بلايص نمشوا نذبحوا فيه وكل شيء.
6: أي.
7: من بعد منعوا الموضوع،
6: منعوا هاي وال... صحيح. حتى في ايطاليا زادا
7: العيد هذا شدوا برشا يعني، حجوا برشا خلفان، منعوا وحرموا برشا عائلات من فرحه العيد. هذيك هي واحد لازم يتبع القانون،
6: هكا هو لازم يتبع القانون،
7: يصدق يعني يبعث فلوس مثلا اهله في تونس.
6: أي.
7: وهم يذبحوا في بلاصتو،
6: صحيح نجم يذبح حق علوش، يدفع يعني يوصل حق علوش وكل شيء، يشروا علوش و... صحيح صحيح.
7: أبقيتو احنا الحم يعني
6: يعني
7: تكلف في متناول الجميع،
6: متناول الجميع يعني، صحيح
7: بالأحسن انه يفرح عائلة محتاجة وما عندهاش،
6: صحيح
7: خير ما يترسيله بخطية وحلو وربط معهم.
6: يعطيك صحة. هات نتعرفوا عليك سي أيمن، شنو بالضبط تعمل، وحكينا على البدايات وعليش خرجت.
7: والله البدايات كانت من 2008 فرسك، خرجت من الجيش التونسي، عديت عامي كملت، وبعد تعديت للسياحة في جزيرة جربة. على فكرة نحب نحيي كل أصحابي من ولاية قفصة اللي خدموا معايا في البريد هذيك. وبعد طلعت حوات لبلجيكا ديريكتومو، ما بطيتش لهنا خدمت.
6: ما احنا خرجت خدمت السياحة، ومن بعد خرجت على ان اساس معناها خرجت كونترا، خرجت شنو عارف على شو قادم يعني، عامل برنامج عامل كل شيء.
7: عام والله في الاول كنت مرتب لها، انا عارف روحي وين ماشي بالضبط يعني، فهمت الشكل نجي لهنا. كنت اوروبا كيما يتخيلوا برشا عباد، وانت عارف الوضع بشكون صعيب، انه بلاد اخرى، لغه اخرى، عباد اخرى، عادات تقاليد اخرين وكل شيء، يكون جاهز نفسانيا يعني، فهمت. جيت لهنا وانا جاهز نفسانيا، ما تعطلتش الحمد لله يا ربي يعني، كنت حاضر. بعد عملت فورماسيون، دخلت خدمت شركه سوسيتي اليمونتير يعني، عندنا الحم عندنا ماكل عندنا كل شيء، شركه كبيره برشا. وبعد قلت ليش فما قانون في بلجيكا يقول يسمح لك انك تعمل فليكسي جوب، معناتها يعني خدمه فوق خدمتك.
6: أي.
7: عندي حق في 19000 يورو و 18000 يورو نفس الرقم بالضبط، فوق تاكس يعني ماكش تاكسي عليه. قلت انا نتوجه للسبور، نتوجه للحاجات هذه، عمل فورماسيون في التغذيه،
6: معناها تخدم في تخدم في مجال التغذيه ولا شنو في الاول ساعه.
7: في الاول شركه سوسيتي اليمونتير يعني، عندنا لحم وعندنا فولاي وعندنا دي بلا بريباري، فهمت. ومن بعد قلت علاش لا، وانا نخدم في الموضوع هذا نعرف شنو قاعدين يحطوا بالضبط، علاش لا ما نحاولش للتغذيه، اما تغذيه رياضيه مش تغذيه عاديه، فهمت. وليت عملت فيها فورماسيون، خذيت فيها دبلوم، ومن بعد عملت فورماسيون في التدريب الشخصي كالعاده، خذيت فيه دبلوم، اما خدمتي بقت ثابته يعني، فهمت. هذه السبور الكوتشينج بيرسونال ترينينج عملتها فليكسي جوب،
6: اي معنى خدمه اضافيه زايده على الخدمه نتاعك.
7: اكزاكتومون. سالت القانون كيفاش، قالوا لي ايمن عندك 18000 اورو او 19 نفس الرقم بالضبط، تاكس ماكش تاكسي عليه، دونك وليت عملتها فوق خدمتي. انا نخدم كان الصباح مثلا، لا ابخي ميدي العشيه، تكون في سالد سبور مع الكلاين نتاعي ومع الحرفة نتاعي وريني يا مطلوب.
6: مدرب شخصي معناها تدرب ناس معناها تدرب شخص يعني كل حد حسب الحالة نتاعه.
7: انا نحب نختار الحالات المرضية خاطر هذوك بالرسمي هما اللي
6: في حاجة
7: وسيرتو ما عندهمش معرفة بالموضوع تاعو. انا عندي لاعب في تونس تونسي مقيم في المانيا مريض سكر يعني يخف الانسولين فهم ويحب يلعب بطولات هذاك هو غرامه اتجه لي عاونته وندرب الحالات المرضية اغلب حاجة واللعبات اللي تحضر البريباراسيون باش يعمل كومبيتيسيون بطولة سواء في اي دولة اخرى هذاك يكون اونلاين ستريمينغ فهم
6: والتغذية الرياضية هذه
7: والله شوف اول حاجة انت لازم تعرف المصادر انت تغذي شنو مثلا مصادر البروتين شنو بالضبط مصادر الكربوهيدرات الدهون الصحية واللي فيبر يعني هم الالياف لو عرفت هذا على حسب الحالة انت عبدك لازم تحسب انت قداش مستحق بالضبط قداش مستحق نسبة بروتين في النهار قداش مستحق نسبة كربوهيدرات قداش مستحق نسبة دهون ونعملوا برنامج غذائي بالبيسي يعني حاضر ونبعثوا الكلاين بي دي اف وهو يحلها ويطبقها وكل اسبوعين يبعث لنا فيدباك يعني تمام يبعث لنا فيدباك واحنا نغير البرنامج حسب التطور نتاع الكلاين فهمتني سواء هو باش يتدرب 4 شهور 5 شهور 6 شهور حسب الهدف نتاعه ونعاونوه
6: دخل فيها الكومبليمون اليمونتير وكل الاجواء هذيك الكل معناه
7: والله هي اسمها في جسمها يعني اسمها كومبليمون اليمونتير هو مكمل غذائي يكمل احتياجك لو انت لو انت ما تنجمش توفر احتياجك كامل من البروتين في النهار وما تنجمش تاكل 5-6 وجبات في النهار فما بعد تاكل حتى 7 دخلوا الكومبليمون اليمونتير يعاونوا مثلا بروتين كرياتين اوميجا 3 او ميتو فيتامين ومعادن وفيتامينات
6: تحس انه الانسان بالحق انا حتى وحدي نخمم هكا يعني معناها على حسب ما نشوف يعني الاوضاع والانسان يعني شنو معناه يتعرض تحس انه لازم يكون كونكتيف لازم يكون يعرف برشا حاجات التغذية يلزم يعرفها والتغذية الرياضية يلزم يكون عنده عليها فكرة ويلزم يعرفها
7: باش نرجع بيك ال 15 او 20 عام التالي احنا ما كانش فما انترنت وتليفون كل شيء يجيبك يعني فهمتني تجي تسأل حتى شات جي بي تي يعطيك شنو مصادر البروتين اللي تستحقهم شنو مصادر الالياف شنو هذيك عندك كل شيء عندك فهمتني
6: يعني ما يلزم يكون معناه مثقف الانسان يلزم يكون على دراية معناه بالحالة نتاعه وشنو يلزم وشنو
7: بالضبط لو انت حبيت الموضوع حبيت الدومين هذا راك وحدك تمشي تلوج وتبحث لو انت ما تحبش ما تحبش يعني. اما ماذا بيك مش بالضرورة تكون رياضي باش تعرف شنو تاكل حتى انسان عادي يزمو يعرف شنو قاعد ياكل بالضبط لو نحكي خاصة على الكربوهيدرات هي اللي تسبب مشاكل نتاع السمنة ومرض السكر وكل شيء تحكي الواحد عادي ما يعرفش يقول شنو هي مصادر الكربوهيدرات ما يعرفش اما لو واحد حط ولوج يعرف شنو بالضبط
6: هو لازم بالحق يعني احنا ذي ثقافة ناقصة نعيشوا هكاكا معناها ناكلوا هكاكا ونعيشوا هكاكا ماناش عاملين حساب لقديش للكمية لوقتاش ناكلوا هذيك بعد سبور قبل سبور يعني برشا حاجات بالحق يعني لازم الانسان يكون على دراية بهم او لازم يكون عنده معناها كوتش معناها زاد يوضح له بعض التفاصيل هذه
7: الموضوع هذا يرجع لعاداتنا وتقاليدنا يعني لو صحيح كان تقنع تونسي عمره كامل ياكل بكسكسي ومقارونة وبسيطة وحاجة هذية تجيه من لجوغ لوندما يعني بين عشية الضحى تقول له لازم تاكل روز وتاكل سكالوب وتاكل الابيض نتاع العظم نفسانيا صعيب يتقبلها اما لو تقنعه علميا تقول له ان يعني الماكلة هذية راه ما عادش يقبل احنا قاعدين ناكلوا كيف جدودنا وجدود جدودنا اما ماناش قاعدين نحرقوا كيفهم ماناش قاعدين نتحركوا كيفهم تصير الامراض تصير الجلطات وتصير السمنة وتصير برشا مشاكل صحية فهمت
6: بيه هنا ربما في المجتمعات العربية توا ولت عنا ثقافة متاع الكومبليمون اليمونتير مكملات غذائية ثقافة التكميم زادة برشا حاجات ولت موجودة عنا وحتى اللي موش عارفها وعنده فكرة عليها يعني تراند ولا يتبع في غيره في أوروبا كيفاش في الخارج معناه أيمن باش نكملوا لكن بعد ما نرفعوا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها نرجعوا معاك يبقى معنا سي إبراهيم كمالة في الستريمينج ونرجع إن شاء الله
0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة ريحة البلاد.
2: رجعنا لكم في ريحة البلاد باش نرجعوا لأيمن سرويرة سيل مارث هكا ولا من بركسل. أيمن مرحبا بك من جديد.
3: السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا أيمن. كنا رجعنا على موضوع التغذية الرياضية والكوتشينج هذوما معناها اللي ولوا توا موجودين وكل شيء. نلاحظ أنه برشا في القطاع هذا في تونس قاعدين يخرجوا برشا البرة، معناها ممكن يلقوا حظوظ أكثر برا في الخليج ولا في أوروبا.
3: والله بالنسبه للخليج تنجم، انا عندي اصحابي برشا اصحابي تونس يخدموا مدربين في الخليج يعني.
2: أي. أي.
3: ومن المنبر هذا حقيقه مشكوره
2: ونسلموا عليهم الكل،
3: نسلموا عليهم الكل هذوك عطوهم تونس يعيشوا في الخارج ما ننسوهمش. دونك اوكي لو ماشي الخليج يكون يعني فول جوب، فهمت؟ يعني خدمه كامله. لو جاي اوروبا اسمع مني، انا عندي 18 عام، فهمت؟ اول حاجه جيب صنعه معاك باش تخدم حاجه اخرى، تخلى لي فليكسي جوب. يعني في اوروبا الوضع مش كيما في الخليج بالضبط، خاطر المجتمع الاوروبي وصلته الحكايه نتاع البادي بيلدينغ والكوتشينغ والحكايه هذه شويه موخر برشا على دول الخليج، فهمت؟ لو كان ناخذ دوله مثل كيما الكويت او السعوديه ولا حاجه، تصور شو ما فيهاش واحد ما يلعبش بطولات يعني. لان ممكن تكون مدينه كامله فيها زوز يلعب بطولات، فهمت؟
2: فهمتك.
3: يعني وصلتهم شويه مؤخر،
2: معناها نقول انت ماهوش مورد رزق في برشا فلوس يعني في الخليج.
3: هو مورد رزق باش يعاونك برشا،
2: باش يعاونك
3: يعني باش يعاونك برشا يعني، فهمت؟
2: اي
3: لو انت تخدم تو فيس تو فيس مثلا وجه لوجه مع الكلاين ممكن ما فيهاش برشا فلوس، اما انت لو تعرفت ولا تخدم اونلاين كوتشينج تنجم تعمل برشا فلوس اكيد.
2: اي اونلاين هكا اوسع، تكون على مجال اوسع مش
3: والله اونلاين اسهل يعني، تنجم تكون انت في قصه مثلا وتدرب واحد عايش في اليابان.
2: صحيح صحيح صحيح.
3: حاجة باهية.
2: نجم تكون في أوروبا وتدرب شكون في قفصة مثلا
3: عادي. أنا عندي كلاين في مصر، عندي واحد في المغرب
2: بي. يعني أنت تنصح أنه اللي بيش يخرج توا في الخليج كما كنت تحكي فرق، خاطر كما نعرف مثلا رحيل نسلم عليها برشا اللي هي في السعودية تخدم كوتشينج معناها وتخدم في التغذية الرياضية وكل شيء، هذيك هي خدمتها وفيها برشا مصور وبرشا فلوس وبرشا تعب. صحيح، لكن باش يمشي للخارج يكون عنده خدمة أخرى يخدمها، وهذيك معناها حاجة مكملة معناها باش يكمل بها.
3: أنا مش تعمل على 100% يعني يمكن الوضع يكون صعيب ماديا، فهمت؟
2: اي واضح.
3: ما تعرفش الدومين هذايا ممكن كيفاش نحكي لك سيزونيه يعني، فهمت؟ احنا
2: بالمواسم يعني
3: اكزاكتومون. طب انا مثلا فول يعني، فهمتني؟ خاطر الناس تحضر للصيف، تحضر للبحر، تحضر الحاجات هذيك، فهمت؟ لو تجي في الشتاء تريح شوي، في الربيع تطلع شوي، في الصيف فول يعني، فهمت؟ يسمى للناس سما سمر بدي، هذا مصطلح مشهور. ممكن تكون عليك طلبات برشا وخدمة برشا.
2: وشنو علاقتك بالتوانسة؟ في بلجيكا فيها برشا توانسة ما شاء الله، معناها
3: مش برشا بارابور على فرنسا وإيطاليا.
2: مش برشا بالنسبة لفرنسا وإيطاليا، صحيح ما فيها عدد.
3: أما كمان جالية محترمة يعني، مش برشا بارابور على الدول الأخرين. ولا علاقتي بهم أحبابي وأصحابي، نعرف بعضنا كل فرسك يعني، ما فماش اللي في بريسل نعرف بعضنا، كل اللي في الياج يعرف بعضهم، كل في أنفيرس أو أنفيرس نعرف بعضهم في كل شيء.
2: تعرف بعضكم؟ تتواصل
3: بعضنا كل يعني.
2: ثم شكون معناها هيتعامل معاك في الخدمة، تونسي توينسا ولا لا؟
3: والله أنا عارف يعني تونسي في الخدمة.
2: هاي
3: يا تونسي، احنا 4 أو 5 نحن بعضنا تونس والباقيين أجانب يعني.
2: وشنية علاقة الأجانب بكم يعني بتوينسا وبكم في المجال هذا، معناها يتعاملوا معاك في المجال الكوتشينج وفي ال
3: اكزاكتومون؟ 90% من الكلاينز نتاعي يعني يكون اجانب بلجيكيين، فهمتني؟ تحسهم انهم ستريكت برشا، يقول لك انا دافع فلوس الكوتش يلزمني نسمع كلامه ونتابعه للاخر، فهمتني؟ مالوغوزمون لو تتعامل مع انسان صاحبك او هاي يزلق شوي يعني، تعطيه دايت ممكن ما يتابعوش اصلا.
2: ما يتابعوش
3: اكزاكتومون، فهمت؟ دونك تحسهم هم مش نفضلهم علينا وخيرهم علينا، تحسهم سيريو اكثر شوي، فهمت؟
2: هما معناها سيريو في كل شيء، مش كان في مش كان في في في في بدوناتهم ولا في صحتهم، في خدمتهم، في احترام القانون، في برشا حاجات معناها.
3: هي نص سما هذه معلومه الناس ما تعرفهاش على بلجيكا مثلا، هي نص بلجيكا فلامان يعني، هم اصلا اسين جيرمان دوفون يعني يرجعوا المان اصلا. فهمتني. وفما النص الاخر اللي هم اللي والون يرجعوا فرانكوفون يرجعوا فرانسيس حتى انهم اللي جيرمان دوفون اللي اصلهم الماني سريكت برشا
2: سريكت برشا هاي
3: على الاخر يعني. انا اشوف الفرق حتى كي نمشي عندي اخويا الصغير يعيش
2: حتى في المانيا زاد معناها ياسر
3: المونتاليتي هي حكايه عقليه فهمتني
2: بي. هات نحكي شوية علاقتك بتونس علاقتك بمارث وبجابس وبصحابك في تونس
3: أنا كيف نروح ساعات ولا كنروح كل عام أنا ما نروحش الصيف كيف ما حكيت لي خاطر
2: أكثر عنا
3: خدمتي وأنا أصلا خانة برشا برشا مانيش معاش النجم نتحمل أصلا بالرسمي نحكي مانيش قاعدة دونك ولي خير نروح في الربيع في الشتاء علاقتي تونس علاقة بلادي هذيك كأي تونسي مقيم بالخارج يعني أنا حتى أصحابي في البلاد أو لتحوم في الحاجة يقول أين سبحان الله كأنك ما مشيت تعيش البر ما نبدلش أنا
2: شنو اللي باش يتبدل
3: شنو باش يتبدل فيك يعني خارج يعني 22 عام ولا 20 عام يعني 22 عام في تونس شنو باش يتبدل فيك لا لهجتك ولا لغتك ولا حد شيء يعني ولا منظر مظهرك ولا لبسك ولا حد شيء
2: عائلتك معنا موجودة الخيوة أمك وبوك ربي فضلها ما شاء الله ربي فضلها
3: موجودين في مكان ديت لارسة وهم طلع عليهم ونزورهم بالعكس أنا بغيتش حتى نبعد عليهم برشا بنيت أبارتمون فوق دار أهلي يعني فوق دارنا
2: مش ما تبعدش عليها ماي
3: اكزاكتومون
2: انت وليد واحد في عندك ما عندهم
3: احنا ثلاثة أولاد وعندي أختي نرجس حتى هي على فكرة كوتش في ولاد جبس
2: أي
3: وعندي خويا الكبير يعيش في المانيا وخويا الصغير هو بابا حدايا لنا
2: في بلجيكا في بلجيكا يعطيكم الصحة الكل ربي يفضلكم لبعضكم بالطبيعة ديما علاقة تونس اللي يخرج برا بتونس تكون أقوى تكون فيها برشا حنين تكون إحساس أقوى ما نقولوش معناها بالوطنية أما عندها قيمة نظرة أخرى تونس ولي تختلف نظرتها مش كما كنت في تونس مش كما كنت كما خرجت من تونس هكا ولا أيمن
3: والله خاصه المناسبات يعني انت في سيول الايام يعني تظلي مشغول بالخدمه ولو عندك عائله زاده مشغول وما عندكش وقت اما كتجيك مناسبه كيما العيد الكبير انا مشيت صليت العيد الكبير في الجامعه لهنا قلت سبحان الله نتحس ثم حاجه ناقصه فهم بالرسم يعني اوكي كنا مسلمين واخوه اما تحس ان ثم حاجه هيك مش كيما كبرنا هذا في الحومه ولا في
2: الشباب اللي يحب يخرج لبلجيكا شنو تقول لهم ربما الناس اللي تحب تخدم غادي معنا الظروف باهية الفلوس الحاجة هذول تعرف اللي يخرج الإنسان يخمم في الفلوس باش يكوم باش يعمل
3: أول حاجة بلجيكا مملكة مش دولة فهمت؟
2: أي
3: صح سنين صغيرة برشا يعني مش كبيرة كما فرنسا وقرن ألمانيا صغيرة المساحة نتاعها صغيرة ثلاثة بلجيكا مقسومة على ثلاثة مقاطعات يعني فهمت ثم الفلامون يعني اللي يحكوا اللغة الهولندية ثم وين نسكن أنا يحكوا فرنسي ثم شخص آخر يحكي ألمانية
2: يعني
3: أنت والبلاصة اللي باش تمشي لازم تتمكن من اللغة لو ما كانش من اللغة بتاعها خاصة في اللغة وين يحكوا الفلامون وين يحكوا اللغة الهولندية صعيبة يعني فهمت لو أنت تقرب باش تمشي تعيش في البلاصة هذيك أول حاجة تعملها لازم تتمكن من اللغة
2: بالطبيعة
3: اكزاكتومون باش نجم تعامل معاه حتى لو تمر تمشي للطبيب نجم تحكي معاه او لو قررت تجي تعيش في بروكسل العاصمة يحكوا فرنسي لان كل عادي
2: هي راهي اللغة لازمة راهو ايمن باش يمشي لاي بلاصة في العالم يلزم يدخل اللغة نتاع البلاد اللي باش يعيش فيها
3: من اضعف الايمان يعني لو صابت عليك اللغة الهولندية تنجم تحكي انجلي تنجم تسلكها معاه اما لو جاي ظلمة وتحكي حتى لغة مشكلة بتصير لك مشكلة لا
2: ثم شكون غادي معناها تلقاها عنده مشكلة في اللغات ما ينجمش يتواصل مع
3: ثم اما الاكثرية تلقاهم من الدول من دول الشرق يعني
2: الخليج سوريا
3: لا ما تو يشوف السوريين والعراقيين
2: اي سوريا والعراق
3: في اللجوء كل شيء وهم ما اللغه الفرنسيه ما يعرفوش
2: ما يعرفوها شيء
3: اكزاكتومون يحكوا انجلي فقط يعني فهمتني كيف جاوا لنا وجاوا صعوبه كبيره بارافور احنا دول شمال افريقيا عادي تلقى طفل عمره 7 سنين يحكي فرنسي بطلاقه يعني
2: ويحكي انجلي زاد عنا لغه
3: يحكي انجلي وخاصه الجيل الجديد هذا خير انه يحكوا انجلي على انه يحكوا فرنسي فهمتني خاصه احنا التوانسه والمغرب والجزيريه ما يلقاش مشكله بيجي يعيشوا بلاصه يحكي فيها اللغه الفرنسيه ديريكت من الجمعه الاولى تلقى دبر خدمه وفقر فهمت
2: اي الخدمه معناها موجوده يعني اللي يمشي ما عنده شهاده عنده فورماسيون
3: هذا رزق بيد الله يعني سبحان الله الخدمه موجوده كيما انا جيت وقلت اكيد فما بلاصه ليا في بلاصه معينه باش نخدمها كيما يوحد اما جيت لو انت تعمل صنعه باش تجي مثلا يقول لك انت شنو تنجم تعمل تمشي البيرو انتيريم ولا حاجه تقول له انا مثلا بلومبي انا مثلا نجم نركب لي بانو سولار، احكي لك الخدمه المطلوبه تو حاليا.
2: اي اي اي
3: انا الكتريسيان، نجم نعمل الكتريسيتي نتاع الديار، فهمتني؟ هذوما الخدمه المطلوبه. انا شوفور نتاع كار نتاع بيس، انا فرملي بلجيكا طالبه 8، انا فرملي يعني فهمت. انا فرملي فهمش نقصد ولا
2: اي اي هذوما
3: ادسونيون ادسونيون، هذوما الخدمه المطلوبين يعني.
2: اي وفيها فلوس
3: اكيد لو تخدم، خاصه فرملي خاصه اللي يخدموا في الليل اكيد يصوروا ما شاء الله يعني فهمت. خاطر عندك البرين دي نوي، وعندك تخدم جمعه ممكن بالليل، وفما جمعه ترتاحها. انا عندي صاحبي فرملي جمعه يخدمها جمعه في تونس
2: يعني. جمعه يرتاح والله بالكدا بالكدا بالكدا. حاجه اخرى زاد لاحظت انه في الخارج، معناها توا انت مثلا هنا في تونس باش تخدم خدمه، باش تحب تخدم خدمه اخرى، حتى القانون اللي نجم يعاقبك عليها كل شيء. اما في الخارج ثم معناها ثم برشا فرص انك تعمل دي فورماسيون، انك تخدم في دومين مختلف على اللي تخدم فيه، تنجم تطور من روحك يعني. تنجم كيما كنت انت تحكي تخدم نعرفش انا في مجال السيارات، وتنجم تكون معناها في نفس الوقت تعمل معنا كوتشينج مثلا يعني موجوده. يعني
3: انا نعرف دوبيس يعني طبيب سنون، وقاعد يعمل فورماسيون باش يكون شوفير نتاع جري، عرفت جري هذاك اللي يخدم في البناء العاليه برشا.
2: اي اي
3: يعني يقول جاب طب الاسنان للبناء
2: والله بالحق جاي
3: بالضبط يعني. معطي حكيت معاه قال لي انا باش نتحول نخدم في الجري هذاك، حاب يشري الجري نتاعه هو شخص وحده يعني، وسايب العياده لاخته خاطر اخته حتي دونتيست. ثم الفرص لو انت تحب تعمل فورماسيون، ثم فورماسيون في الليل، هذه ما عنديش وقت نعمل فورماسيون، تنجم تخدم في النهار وعندك 3 سوايع ولا 4 سوايع فورماسيون تعملهم في الليل مثلا. او فليكسي جوب كيفي انا مثلا، نخدم كان الصبح برك فهمت، عندي العشيه كامله نجم نخدم فيها كلمه اخرى.
2: بي معناها ثم يعني الاحتمالات والخيارات موجوده متوفره للخدمه، وباش الانسان يحسن من وضعيته من كل شيء.
3: لو انت تحب برك تتطور من روحك ثم يعني
2: موجوده. اي اي اي
3: موجوده اكيد،
2: والدوله تشجع وتنجم
3: تحقق عادي كل شيء. اللي قال حكيت لك بكري فليكس جوب، عندك الحق حتى ال 18000 يورو في العام ما تخلص عليهم فر تاكس.
2: واضح
3: الدوله قانونيا يدخلوا لك نتاعك هذوك فلوس ما يمسهم لك حد.
2: واضح. العائلة، الأجواء في العائلة، اللي عندك وقت لعائلتك نتصور لقي لهم وقت معناها و...
3: أنا الصباح ما تحلالي قهوة إلا لما نكلم أمي يعني.
2: أي
3: لك ومنطول ساعات تجي صباح خير صباح خير نشوفها لباس.
2: أي
3: أختي علاقتي بها طيبة على الأخر، خويا هو عنده عائلة مشغول شوي، أما كيف نلقى الفرصة نكلمه، وخويا الصغير بجنبي يعني ونلقى الفرصة نمشي له نقابله. لكن مش كيما تكلم إنسان بالتليفون كما
2: تشكي
3: بعض، حتى أخويا اللي في ألمانيا ونلقى فرصة.
2: زوجتك والعائلتك المصغرة؟
3: والله صغيرات لباس الحمد لله.
2: الحمد لله يا رب.
3: يقروا قاعدين يقروا، عندي بنت كبيرة إن شاء الله ربي ينجحها، قاعدة بشتخرة تدنيج فهمت؟
2: إن شاء الله.
3: دونك أنا وراها نشجع فيها.
2: واللغة العربية شنو حوالها؟
3: والله
2: لهجتنا.
3: تعلمهم فهمتني اللغة العربية.
2: أيوه.
3: اللغة بتاعنا بتاعك باش تعلموا العربية الفصحى الوضع صعيب على الأخر فهمت؟ أما نتعلم اللغة نتاعنا الدارجة
2: اللهجة التونسية
3: اللهجة نتاعنا نتاع تونس عادي يتعلم فهمتني. يبدا بشوي ما يفهمكش من بعد ويفهم بكثير
2: فهمتني. ربي يفضلك العائلة الكل إن شاء الله.
3: ابدا له بحاجات زينة، تعالى حل الباب سكر الباب
2: بالطبيعة. لازم لازم لازم يتعود على اللهجة في الدار ديما هكا بشوي بشوي توي
3: هو هيك ولا هيك. اللغة الأجنبية سواء اللغة الهولندية أو اللغة الفرنسية باش يحكيها في المدرسة باش يحكيها في الشارع
2: بالطبيعة. أي بالطبيعة
3: دونك تبقى العربية هذيك مسؤولتك أنت، خاطر أنت عربي أنت بو.
2: أي أي
3: حاول تعلموا الماكسيموم
2: بالطبيعة،
3: حتى لو ما ينجمش يرجع عليك أمو فهم.
2: ربي يفضل لك العائله الكل وان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله مزيد التوفيق. ربي يعينك في الخدمه، مش سهله، نعرف انه اللي يخدموا بالبرا في الخارج يخدموا ليل ونهار، ساعات ينسى روحه الانسان معناها، ينسى باش حتى يشرب حتى كاس ماء على ما هو يبدا يجري معناها بين
3: الخدمه. انا بعرف في الكالندري يقول سبحان الله
2: سبحان الله، اما لازم يعمل ديما وقفه مع روحه، ويلزم ديما يتفكر خاطر راهو تجري السنين والعمر يجري وتلموا الفلوس ومن بعد نلقوا انه ضيعنا برشا برشا حاجاتك، علاش معناها الانسان يحاول.
3: انا نخدم من 2 لـ6 مثلا، عندي مثلا نهار السبت العشيه ونهار السبت لحد الصباح نعمل فيها ميزاجور للسمانه كامله فهمت.
2: اي يعطيك الصحه.
3: شنو عملت بالضبط؟ شنو عملت الدار لهنا؟ شنو عملت الدار هذيك؟ شنو يزيدني؟ شنو ينقصني؟ باش ما تخليش الغربه تزني يعني،
2: خاطر
3: لو ضاع ضاعت يعني.
2: باهي باهي الوعي، الانسان الواعي ديما باهي، خاطر ساعات تلقى ناس تغرها للخدمه والدنيا والجري ما يفيقش بالاسبوع بالشهر بالعام بالعامين بالـ40 سنه يوصل. فهمتني. ان شاء الله على كل ديما ربي يدوم ان شاء الله خيركم، وربي يدوم عليكم صحتكم وعائلتكم ووالديكم ان شاء الله. وان شاء الله ربي يفضلك ايمن، وكل عام وانت حبيب الف خير، وسلمي على الزوجه وعلى الصغار وعلى كل الجاليه التونسيه في بروكسل وفي بلجيكا. عندي بعد هذا ضيف تحيات بن عطيه ان شاء الله في الساعه الثانيه من بلجيكا زاده جمعيه الحياه والحلم. شكرا لك ايمن.
3: شكرا، الله يبارك لك عاش.
2: يبارك لك، شكرا، يعطيك صحة أيمن سرويل من بروكسل، يعطيك صحة. بعد شوية باش نمشوا لألمانيا، ونعرف أنه برشا توانسة رجعوا لتونس، وكريمة كريمة التركي هي الآن في تونس. بعد شوية في ريحة البلاد.

0: إذاعة جفسة ترحب بكم. دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد
2: ورد وياسمين.
0: يرجى من السادة المقيمين بالخارج أن تسعدوا بالعودة إلى وطنكم.
3: وحشان الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي جاء.
0: تونس تفرح بكم.
4: 49 دقيقة وين ما كنتم، نسلم عليكم إن شاء الله، عيدكم مبروك مرة أخرى الناس الكل في ريحة البلاد. مازال معاكم حتى لل 11 باش نمشوا باش نبقوا في بروكسل في بلجيكا. وحاضر معنا حياة بن عطية. حياة عسلية ومرحبا بيك.
5: عسلامة أختي بسمة، إن شاء الله مبروك وكل عام وأنت حية بخير.
4: إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير، وإن شاء الله سنين دايمة. شنو أجواءكم في العيد؟ كيفاش عدى؟
5: والله تعرف العيد سعيد في الغربة، لا فيريتي، خاصة العيد الكبير، خاطر العيد الكبير عنده أجواء خاصة، عرفت، سعيدة، وان بليس جا في وسط الجمعة اللي يخدم بصراحة مش كيما الأجواء في تونس.
4: عملتوا لما تلميتوا؟ يعني نعرف مش كيما الأجواء
5: في الدار صراحة. عادية لما مع العائلة مع صغار، زيدا بعد ما يجيوا من المكتب خاطر فترة امتحانات تو، وفي الويكند إن شاء الله باش نتقابلوا هكا أصحاب والكل.
4: إن شاء الله أكيد باش يكون ثم برنامج، إن شاء الله باش يكون ثم برنامج نتاع لما كيما عودتنا حياة رئيس جمعية الحياة والحلم، كما عودتنا ديما هكا بالتظاهرات هكا بلمات تجمع فيها التوانسة. كان ثم تظاهر عملتوها في المدة اللي فاتت هكا ولا؟
5: اي صحيح، 17 ماي بعد بياسير الإفطار اللي صار في شهر رمضان، احتفلنا بالنسخة الثانية من شهر التراث اللي كانت 17 ماي، وسنة كانت نسخة كما نقولوا أمبو سبيسيال، يعني احتفلنا بمهرجان الكسكسي التونسي في بروكسل أول نسخة، وكانت نسخة ما شاء الله نسخة ناجحة، مثلنا أكثر من 24 نوع كسكسي، يعني ما شاء الله، وكان فما لجنة تحكيم، وكان فما أجواء تونسية، ريحة البلاد كانت موجودة، الماكلة التونسية.
4: شكون شارك معاك في التظاهرة هذه؟ الكسكسي معناها برشا أنواع عملتوها، جبتوا كيفاش معناها؟ شنو عملتوا معنا كيفاش قدمتوا؟
5: والله أختي بسمة بوجيتنا الفكرة أنه باش نحتفلوا بمهرجان الكسكسي.
4: أيوة.
5: خرجنا لنص وما نحكي لك ما شاء الله على نساء تونس الحراير، يعني بصراحة دوبة خرجت لنص يكلموا يعاودوا، اللي تحب تشارك بكسكسي القرنيت، اللي تحب تعمل كسكسي الحوت، اللي تحب تعمل كسكسي الحم، يعني وصلنا ل 24 نوع كسكسي.
4: ونساء منين؟ من غادي، من بلجيكا؟ منين؟
5: مقيمات في بلجيكا، يعني مش كان في بروكسل، يعني فما شكون جاتنا 3 كيلومتر، فما شكون جاتنا من باريس، صدقني جاتنا من باريس باش تشارك بالكسكسي الجربي.
4: يعطيها الصحة
5: وما صلى عليها، نشكرها مدام مريم، يعني التفاعل كان ما شاء الله. وعلى فكرة يعني فما برشا رفضت يعني مشاركات، لأنه نظرا للوقت، لأنه 23 ولا 24 نوع باش توصل لجنة التحكيم،
4: برشا برشا بالحق، برشا أنواع، يعني
5: ما شاء الله برشا أنواع، يعني
4: وشنو ما هضم الأنواع بربي؟
5: هيا شد عنك،
4: هيا ما أعرفش.
5: الكسكسي بالقرنيت كان موجود، الكسكسي بالحوت سباقتي كان موجود، القرقنة كانت موجودة بالكسكسي الفخوي دماغي للبحر، الكسكسي بالعصبين كان موجود، الكسكسي بالعصبين الشايح والقديد الشايح، الكسكسي العراسي القابسي، الكسكسي الجربي، الكسكسي سمي معايا الفرفوشة، الكسكسي بالخبيزة، الكسكسي بالصماسم متاع المستير، الكسكسي avec les souris d'agneau. نشكرها مدام هيلا، جاتنا بخلك 3 كيلومتر، يعني جاتنا وجابت الكسكسي متاحة.
4: الكسكسي المدبش تعرفوش؟
5: الكسكسي المدبش قفسي
4: قفسي.
5: تعرفوا نقول لك حاجة، فما أنواع كسكسي اكتشفتهم في مهرجان الكسكسي ما شاء الله
4: كان ما تعرفش لو ما ذقتش الكسكسي هذا ما عندك ما تذوق.
5: عامل زين عملوه في النسخة الثانية إن شاء الله. صدقني فما برشا حبوا يزيدوا يشاركوا، أما كما قلت لك الوقت
4: أي.
5: الوقت ضيق. الكسكسي بعصبان الدجاج اللي كان هو الفايز الأول،
4: هو الفايز
5: أي كسكسي عصبان الدجاج
4: تغلوا على الدجاج
5: يعني يستحق الجائزة الأولى. الكسكسي الثاني كان البرزقان، مدام حياتي نوبي ما شاء الله عليها حضرت لنا كسكسي بالبرزقان ما شاء الله، حتى من خريطة تونس بالفاكهة كانت موجودة.
4: صحة يعطيكم الصحة الكل بصراحة، كنت صحة على المبادرة هذه. هذه الدورة الأولى ولا لا؟
5: هذه الدورة الأولى وإن شاء الله الدورة الثانية باش تكون فيها مفاجآت أخرى. ما شاء الله ما نجمو كان نكونوا بصراحة فخورين ان تونس. أيوة. وانا فرحانه برشا، يعني ريت كي تكون في حلمه وتخرج منها وتشوفها كيفاش تحقق وتلوج على حلمه اخرى ومن بعدها وكل مره تكون يعني سقف التوقعات والاحلام يزيد يعلى.
4: صحيح برافو بالحق، خاصة النساء اللي كانوا معاك والناس اللي عاونوك زاد باش عملت التظاهرة هذه، حتى مش وحدك يا حياة، برشا ناس توانسة وحتى مش توانسة ظهر لي مع عاونوكم.
5: انا شوف انا نقول ديما يد وحدها ما تصفقش، وريت النجاح راه مش نجاح فرد، نجاح مجموعة امنت بالفكرة، امنت بالجمعية، امنت باللي احنا نخدموا على صورة بلادنا، على تراث بلادنا، الباتريمون حتى من اللي بيت. نشكر الأعضاء الكل، أصدقاء الجمعية، يعني قد ما نشكرهم شوية على خاطر تعبنا برشا، فما برشا خدمة. صدقني فما حتى شكون بعد الإيفينمون مرض يعني عندي كما نقولوا أن بيليي من اللي معايا في الجمعية، مدام لميا مسكينة مرضت لتو مريضة، زينب الفوتوغراف، يعني تعبنا. كان فما
4: كيفاش كان تفاعل الناس الآخرين، معناها الجنسيات الأخرى مع المهرجان، كيفاش كان تفاعل
5: ما شاء الله أعجبهم، ويعني إيزيتي كوموندي إبلوي، يعني فرحانين. كانوا فما مسؤولين حاضرين من البرلمان البلجيكي، البرلمان الفيدرالي، كانوا عنا دي ديبوتي نواب، كانت عنا ممثلة ديوان الوزير في بروكسل كانت موجودة وحاضرة، سعادة سفير تونس وحرم وكانوا موجودين، يعني كانوا عنا شخصيات موجودة ورحبوا بالفكرة. الفولكلور التونسي كان موجود، الخيالة التونسية كانوا موجودين بالفكرة التونسية واستقبلوا الحضور. يعني ما شاء الله حسيت روحي في تونس، حسيت روحي في مهرجان تونسي.
4: أي أكيد باش تحضر لنا محاضرتنا حاجة في الصيف ولا في
5: تو قاعدين نحضروا، واحنا عودنا جماعتنا واصدقاء الجمعيه انه كل حاجه نعملوها لازمها تكون عندها نسخه ثانيه وثالثه.
4: أيوة.
5: العام اللي فات عملنا خرجه العيد، كانت رحله حبينا نفرهدوا على رواحنا، وعملنا الاحتفال بعيد الامهات سنه نظرا لضيق الوقت والوقت اللي خذاه منا برشا الفستيفال دي كوسكوس. دوك باش تكون عندنا خرجه رحله ان شاء الله يوم 13 جوان نحتفلوا بها في العيد، بالعيد وعيد الامهات وعيد الاباء، يعني ان سورتي فاميليال باش نلموا فيها كل شيء، اجواء عائليه باش نخرجوا نتفرهدوا ونحيوا شويه ستريس ونتلموا العائلات
4: عائلات تونسيه في بلجيكا، باش نلمهم الكل.
5: مرحبا بالناس الكل، فما ديجا توانسة اللي ريزرفيو الكل، واحنا ديما نقولوا بيبانا مفتوحة للناس الكل، الجنسيات الكل، على خاطر احنا الغاية انه باش نظهروا عاداتنا وتقاليدنا والاجواء
4: متاعنا
5: وتونسنا العزيزة للجنسيات الاخرى زادة.
4: وثم فن ولا؟
5: في الرحلة بيان سور باش يكون فما، بس ما تنسى انت فن الفن، ونحضروا في الدربوكة ونحضروا في التو، يعني الأجواء اللي باش تكون ديجا الرحلة في الحافلة ديجا باش يكون الفن التونسي موجود والشيخة موجودة.
4: إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، ديما فرحانين، ومهم برشا العمل جمعياتي حياتك، شفت معناها جمعيك منكة معناها قاعدة تقدم للتوانسة والغير التوانسة وتعرف بتونس وتقدم في صورة مزيانة برشا على تونس. إن شاء الله ديما تتواصل، وإن شاء الله ديما مع بعضكم متعاونين، إن شاء الله أول حاجة أنتم معناها تتفرهدوا وتغيروا جو وتلموا بعضكم تشوفوا بعضكم، وزادة فرصة أخرى أنكم تقدموا تونس للآخرين معناها للجنسيات الأخرى في بروكسل في بلجيكا.
5: وهذيك هي الغاية، وبش نكملوا نخدموا عليها، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير.
4: إن شاء الله يا ربي بقدرة ربي اللي جاي خير. شكرا لك حياة. عندك بتعيد على مليك ولا جماعتك صح؟
5: معيد على عائلتي كل شيء، على أصحابي، على أحبابي في تونس وفي بلجيكا وخارج تونس وخارج بلجيكا، ونزيد نعيد عليك أنت. وشكرا على الاستضافة على أثير إذاعة قفصة، ويخليك وربي
4: يفرحك. هذا واجبنا راهو احنا نتبعوا كما نعرفوا بكفاءتنا التونسيه، كما نحكوا على مشاغلكم ومشاكلكم والنقاط اللي ماهيش عجبتكم، كما زاد نعرفوا بالانشطه نتاعكم وشنو قاعدين تقدموا، بطبيعه مهم برشا في ريحه البلاد. شكرا لك حياه بنعطيه رئيس جمعيه الحياه والحل ببروكسل. ان شاء الله عيدكم مبروك كل مره اخرى، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. جاليه تونسيه بالخارج وين ما كنتم، شكرا حياه.
5: عايشك اختي بسمه، ليك زينه. عايشك.

0: تجاهها تجاه مدينتهم بكل عزم وكل نشاط. كيف كيف تواصلت الحملات هذه يوم ثاني عيد اللي هو الخميس 22 ماي، قمنا بالكنس نواصي الطرقات يعني من الفضلات الموضوعة فيها وبفراغ الحاويات المتبقية من يوم العيد.
1: وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عبر عدد من المواطنين بمدينة توزر عن استيائهم من بطء رفع الفضلات في بعض الأنهج والأحياء المتخمة للواحات، مما يؤدي إلى تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة، وطلبوا بالتدخل العاجل لتفادي المخاطر البيئية وانتشار الحشرات خاصة مع ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. عدد منهم يتحدثون للزميلة وحيدة مبارك.
2: هذه منطقة حفر الدين، جوج فضلاتها ما زالت معناها البلد معبية بحذها كل هيك معبي، والبلدية المالمومة أنها تكون حاضرة في مناسبات كما هيك باش ما تخليش الفضلات عاملة من غير حاجة. الناموس موجود، الذبان موجود، ونزيدوا منها فضلات العيد والياس، ومش كان حتى في العيد، العيد بار العيد ديما هيك اليوم الثالث يوم والصباح معناها البلدات معبية.
3: بالنسبة لمنطقة راس الذراع ما جوش نهار العيد ما تمش رفع الفضلات، ونهار ثاني عيد كل عشية فايت باش جونا بقيت الفضلات موجوده، الصاشيات في التضحيه ونكدس قدام الديار، معظم الديار اللي هنا في راس الذراع التجأت انها هي تهز الفضلات نتاعها للمصب الفوق باش تلوح وحدها، يعني حتى مبارشة ناس ما بقتش تستنى. يعني
4: باعتبارنا جمعيات بيئيه لاحظت انه في منطقه حلبه وقع رفع الفضلات قبل العيد وبعد العيد، ولاحظنا ثم تحسن في رفع الفضلات خاصه في منطقه حلبه، لكن ماذا بينا البلديه تحافظ على مواعيدها والمواطن ثاني يكون واعي، راهو البلدية غير مواطن راهو ما عملنا شيء. إذا كان وعي المواطن معناها وعي قوي يكون منظم باش يسهل للعون البلدية سهل له على الأقل في رفع الفضلات والناس الكل تتعاون.
5: بالنسبة للوضع الفضلات في بلادنا وضع مزري بحقيقة، فضلات من قبل العيد احنا ناموس وكنا ما نعرفش يمكن سنة ما دووش وزاد كمل عنها فضلات العيد. بصراحة البلدية مش قاعدة تقوم بواجبها كما يجب، ما عدا الطريق الرئيسيه ما بين من طريق الحامل طريق نفطه تحسيه نظيف شوي، اما الانهج والشوارع الفرعيه بصراحه لا يجينا كاميون بلديه لا يجينا يهزوا الفضلات. المواطن اللي عنده وسيله نقل كرهبة ولا حاجه نجم يهز يتنقل بالقبله نتاعه، اللي ما عنده شيء وسيله نقل هانا يلم حتى لين الى من ياتي ما يخالف ذلك. بصراحه لازم يتولهوا شوي بك الانهج. الدنيا صوت المفروض ان البلديه بصراحه تركز على موضوع النظافه.
1: أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيدة الدكتور سالم ناصري في تصريح للزميلة ألفة خسخوسي بأن ثلاثة مصابين بتسمم غذائي من معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد غادروا المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في انتظار مغادرة ثلاثة آخرين، فيما تبقى حالة وحيدة تم تحويلها إلى مستشفى شرنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. يذكر أن مدينة المكناسي سجلت أمس حالتي وفاة جراء تسمم غذائي وإصابة سبعة آخرين من نفس العائلة، وفق المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري.
6: في البداية نترحم على الشخصين اللي توفوا نتيجة تسممات غذائية. كما جد أمس هو لما عائلية خاصة بالمناسبة العائلات، هم العائلة تكون من 10 أشخاص، ساعة تناولوا تقريب نفس الأكلة، شخص وحيد هو متناولش الأكلة هذيك، كلهم تعرضوا إلى أعراض جانبية وكانت أعراض سريعة في التنقل بتاعها على مستوى التنفس على مستوى القلب على مستوى الأعصاب، تم التكفل بهم على مستوى المستشفى المحلي بالمكناسي بسرعة تم نقلهم إلى المستشفى في جامعة سيدي بوزيد لأن حالته تتطلب عناية مركزة، وتم إيوانهم في القسم الاستعجالي. في الأول عن ثلاث حالات استوجبوا عناية التركيز فيها وحالتهم نسبيا تعتبر خطرة، الآن الحمد لله حالتهم الكل مستقرة، ثلاثة غادروا المستشفى، أربعة من زالوا تحت المراقبة، ثلاثة حالتهم مستقرة تقريبا ويمكن في الساعات القادمة يغادروا المستشفى، تبقى حالة واحدة اللي هي ما زالت تحت المراقبة. هي الأكلة تقريبا متكونة من أربعة أنواع اللي هما الكسي والعصبان والثلاثة الخضراء ومعها مشروبات غازية. بالله ما كانش موجود في الأكلة، أنا أشكه في الأكلة ككل، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عينات تقريبا هذوم يتشاركوا فيه تسعة الأشخاص اللي بتوجهها كل. تم تكفل بتحت ميداني وتم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الغذائي نقلوا العين مكان ورفعوا من الأكلة هذه العينات، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. والحمد لله أن الأشخاص ما كانوش متزوجين 10 مليون، خاصة إحنا كان شغلنا كنا خايفين يكون عدد المواطنين أكثر من 10 أشخاص، خاصة أن سرعة العوارض الجنبية في ساعة تطورات الحرب كانت تضغط الطاقم بشكل سريع. الحمد لله كسرنا

0: السعوديه بتاخد 10 بالناس، تكفلنا بها 9 هم زوز على الحاله الدكتور خطر، كانت حالتها خطيره. تم رفع العينات حتى على مستوى المستشفى جامعه بوزيد، المعينات رفع على مستوى المرضى كانوا مقيمين في قفص التجاري، رفعنا عنا العينات وتم احالتهم لمستوى المركز. كذلك جثتين تم احالتهم على الطب الشرعي، قمنا برفع العينات. احنا ما نجمو نعطوا الاسباب الرئيسيه للوفاه هو السم عام المشترك بيناتهم الكل، رغم ان عندنا تخمينات، اما احنا ما نجمو الحقيقه نعود بشكل قطعي الا بعد صدور التحاليل هذه متاكدوا من سبب الوفاه الحقيقي. نتمنى ونستنى ما شاء الله للباقيين الكل، وربي يرحم اللي توفى. وهذه دعوه من مزيد الانتباه خاصه تو ارتفاع درجات الحراره والكونسيرفاسيون، كيفاش نجمو نقول واحنا.
1: من أخبارنا الوطنية، حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اليوم إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا لأجل تحقيق التنمية والعمل على تعزيز تقدمها. ودعوا على هامش الدورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة 52 لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي المنعقدتين في برازافيل بجمهورية الكونغو من 25 إلى 29 من مايو الجاري. دعوا إلى تكثيف التعاون مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف وشركاء آخرين للتنمية ومع القطاع الخاص بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتسريع التحول الهيكلي في إفريقيا وتعزيز نمو شامل ورقمي وصديق للبيئة في القارة. وطلب مجلس المحافظين البنك إلى تقديم دعم سريع ومتنوع للدول الأعضاء على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي وحماية الفئات الهشة وتسهيل الوصول المستدام إلى الطاقة. آخر تطورات لبنان وقطاع غزة، شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني غارات على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد 18 شخص وإصابة آخرين اليوم. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3355 شهيد و10095 مصاب وفقا لآخر إحصائيات رسمية. كما يواصل الكيان المحتل اليوم خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة عبر غارات جوية وقصف مدفعي واستهدافات متفرقة أسفرت عن شهداء وجرحى في مناطق عدة من القطاع، بالتزامن مع استمرار عمليات الاغتيال واستهداف البنية المدنية. أخيرا، قال ترامب أن الحصار البحري سيرفع الآن وأن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة البحرية دون فرض أي رسوم مرور في الاتجاهين، مضيفا أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي سيرفع الآن يمكنها البدء بعملية العودة إلى أوطانها. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: مغادرة 3 مصابين بتسمم غذائي بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد المستشفى والإبقاء على 3 آخرين وتحويل حالة إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. استشهاد 18 شخص وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان. نهاية نشرة العاشرة ليلين، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب كولومبيا لكرة القدم تأسس في عام 1924 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في عام 36 وانضم إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في عام 1936. الطاقم واللاعبين: المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، القائد خميس رودريغيز، الهداف راداميل فالكاو 36 هدف، الأكثر مشاركة دافيد أوسبينا ب 129 مباراة. تصنيف الفيفا 13 في 2026، أعلى تصنيف 3 في 2013 وأدنى تصنيف 54 جوان 2011. المباراة الدولية الأولى لكولومبيا انتصر فيها أمام كوستاريكا 4-1 سنة 1926، أكبر فوز ضد البحرين 6-0 في البحرين في 2015، وأكبر خسارة ضد البرازيل 9-0 في بيرو 1954. كأس العالم المشاركات 7 مرات، أول مشاركة 62، أفضل نتيجة ربع نهائي 2014. كأس القارات المشاركات مشاركة واحدة 2003، أفضل نتيجة المركز الرابع في 2003. كوبا أمريكا المشاركات 24، أولها في 45، أفضل نتيجة ميدالية ذهبية البطل في 2001. تأهلت كولومبيا إلى كأس العالم عبر تصفيات أمريكا الجنوبية بعد أن أنهى التصفيات ضمن أول 6 مراكز المؤهلة مباشرة إلى المونديال. كولومبيا حسمت تأهلها رسميا بعد فوزها على بوليفيا 3-0 لترفع رصيدها إلى 25 نقطة، وفي نهاية التصفيات أنهت كولومبيا المشوار في المركز الثالث برصيد 28 نقطة حسب الترتيب النهائي. مباريات كولومبيا في المونديال: ضد أوزبكستان 18 جوان، ضد الكونغو الديمقراطي 24 جوان، وضد البرتغال يوم 28 جوان.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة ترحب بكم، دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد
3: ورد وياسمين.
0: يرجى من السادة المقيمين بالخارج أن تسعدوا بالعودة إلى وطنكم.
4: وحشان الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان.
0: تونس تفرح بكم.

0: إذاعة قفصة ترحب بكم. دمتم أوفياء لبرنامج ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد
2: ورد وياسمين.
0: يرجى من السادة المقيمين بالخارج أن تسعدوا بالعودة إلى وطنكم.
3: وحشاني الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان.
0: تونس تفرح بكم.
4: العشرة و18 دقيقة بما كنتم، نسلم عليكم إن شاء الله تكونوا بخير. تحية كبيرة لكل مستمعينا في تونس ولا خارج تونس، تسمعونا على موج الاف ام كنكم في الجنوب الغربي والوسط، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، تابعونا وشاهدونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك وعلى الابليكاسيون زادة لإذاعة تونسية. مرحبا بكم من بلجيكا باش تمشوا لألمانيا، وضيفتي هي الآن منورة تونس كريمة تركي. عسلامة يا كريمة.
5: عسلامة، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
5: الحمد لله.
4: مرحبا بك في تونس. مرحبا بك في تونس يا كريمة.
5: عايشك.
4: شنو جيت فاكونس ولا شنو؟
5: نعيدو، جيت العيد.
4: جيت العيد، يعطيك الصحة. في نابل هكا ولا؟
5: في نابل.
4: في نابل، مرحبا بك. لالا كريمة التركي، أنت أستاذة لغة ألمانية في ألمانيا هكا ولا؟ أي هات خلنا نرجع معك شوية للبدايات، وقتش انطلقت وقتش خرجت لألمانيا؟
5: البداية قريت أنا لغة ألمانية في تونس، وما كانش عندي حلم أني نخرج لألمانيا، كنت نسعى أني نكون أستاذة، كان الهدف متاعي أني نحب التعليم، نحب نكون أستاذة. بعد فيك 2000 تخرجت وخذيت منحة لألمانيا، خرجت 2013.
4: معناها خرجت تخدم يعني؟
5: خرجت، لا خرجت فيزا ديتيت.
4: أيوة.
5: خرجت منحة من عند جامعة
4: وكملت غادي.
5: كملت غادي تقريبا مع تعديل الشهادة. حصلت 2015 على ترخيص من عند وزارة، كما قلوا احنا وزارة
4: التربية
5: الهجرة، مش وزارة التربية، وزارة الهجرة، اني انا نجم نقري في مدارس اللغات.
4: اللغة الألمانية.
5: اللغة الألمانية، أي مرخص
4: في في أي معناها مدارس، في شنو بالضبط من المدارس؟
5: كما احنا في تونس نجم نقربها لكم، نقولوا احنا بورقيبة سكول مثلا اللي لا
4: ولا احنا مثلا
5: في ألمانيا مو فما قانون، أي إنسان يعيش في ألمانيا لازم مجبور إنه يتعلم اللغة الألمانية، يعني أنت ما تنجمش تاخذ خدمة، ما تنجمش تاخذ إقامة إلا ما يكون عندك النيفو B1. يعني فما إجبارية تعليم اللغة الألمانية، وفما ريكور بتاع الدولة اللي تمولهم الدولة للناس اللي مش يقرأ. دورك انديميش.
4: دونت انت ما تقري في هذوما الناس اللي باش يندمجوا في ألمانيا، ولا تقري في ال؟
5: انا قري كل انسان ما يحكيش اللغه الالمانيه وهو موجود في ألمانيا، بغض النظر شنو جنسيته. يعني لازم يكون عندي قسم في 10 جنسيات مختلفين.
4: واضح.
5: واعمار مختلفه.
4: واضح. كيفاش الخدمه، كيفاش تعامل مع العبيد معناها جنسيات مختلفه؟
5: عادي، نحبها، انا في حاجه نحبها، انا بطبيعتي نحب خدمتي برشا، ما يقلقنيش، خاطر أستاذ أنت كيش تقري للمو لازم تقري وتشرح للمو باللمو، ما نيش تترجمه ولا حاجة. فرحانة، عجبتني خدمتي، تتبدل شوية من عوام لعوام. مثلا 2015-2016 في ألمانيا كان نوعية متاع ليكور كان أكثر للجالية السورية. بعد ذيك كاتيكوري أخرى تتبدل في العوام الأخرى، ولا الأوكرانيين ذوما اللاجئين الحرب. الأوكرانيين تو تبدت أكثر، ولات اليد العام للكاليفي.
4: واضح.
5: يعني تتبدل حسب الفترة، حسب البريود.
4: وتعرف أنه أنت معناها كنت نجم تقاري ألمانية في تونس زادة؟
5: نقاري في تونس زادة، نقاري أونلين، نقاري عن بعد، وحتى قبل ما نسافر ما تجربة صغيرة نقاري بريفي زادة في تونس، قريت في تونس وقاري
4: يعني. يعني كنت نجم مثلا مع تقاري في المعاهد الثانوية أو حتى في بوركيبا سكول ولا غيرها، معناها زادة في تونس كنت نجم تكون تجربة ناجحة زادة.
5: والله نجم، هذه هي الحاجة اللي أنا تربطني، نحب ديما حاجة تربطني بالبلاد، فكانت هذه الفكرة اللي أنا أسست مدرسة نقري للمو، عندي مدرسة في نابل نقري فيها للمو، قري عن بعد وإلا حضوري مع بالاشتراك مع أساتذة أخرين عندهم كفاءة عالية، فأنا قاعدة نقري، وأنا من يعني من أكثر جنسيات نحب نقري، نحب نقري تونس.
4: تونس.
5: احنا جميع غير مو تونس، المغرب والجزائر نفهموا في ساعة اللغة، يعني
4: تعلموا
5: تعلمنا اللغة في ساعة أحسن من الجنسيات الأخرين.
4: صحيح، بسرعة. وعليش اخترت الألمانية، حبك اللغة الألمانية؟
5: والله انا ملون حب كنت نحب الصحافه كنت نتمنى نولي صحفيه. بعد احنا في الليسي عندنا نختار وعندك لغه اختياريه تختار للمو والادبيه وكل. انا اخترت للمو من اول جامعتين كتبت قلت انا نحب نقرا المو. وكان الهدف نتاعي الحمد لله فرحانه اللي انا قريت وتخرجت وليت استاذ المو ونقري فيها برشا حب ونقري فيها برشا محبه وما نقريش بطريقه قديمه خاطر نقري بطريقه اول حاجه نبني الباز والثقه بيني وبين التلميذ نخليه يحب يحب هالحاجه ديك باش ينجم يتعلمها. نحب للمو انا اليوم ما نتخيلش روحي نجم نخدم خدمه اخرى. ما فيهش تعامل مع الانسان ما فيهش تعليم ما فيهش نشوف تعب خدمتي. جاتني في القوس الصغير جاتني 2016 خدمت في اداره كبيره معناها في بوست في اداره كبيره في المانيا يعني اداره حكوميه كبيره
4: اي
5: في اداره ما فيها برشا اوراق وملفات وكل خدمت عام وما نجمش نكمل نحب نرجع نحب نقري ونحب نخدم مع العباد
4: تحب تقري وتحب تتعلم اللغه الالمانيه زاده
5: اي خاطرك تشوف الثمار نتاع التعب نتاعك تشوفه ونحس هذيك الدوامات يعدي وكاني انا قاعده نعدي كيما الام اللي ولادها يعدي وعندي الاثنين نفس الاحساس هذاك نحب برشا. وانا نخدم اكزامينات خيس يعني انا نعمل ليزيكزامان زاد نتاع تحديد المستوى البي او والبي
4: بي. يعطيك الصحه.
5: نخدم ما بين المانيا وسويسرا نخدم اكثر من سويسرا
4: المانيا وسويسرا. وفي تونس ثم اقبال على اللغه الالمانيه
5: اقبال كبير برشا في العوامل الاخرين لانه المانيا عندها نقص حاد في اليد العامله
4: وثم برشا هجر المانيا زاد
5: توا وتوانسه مطلوبين. نعم
4: ثم برشا تواسه قاعدين يخرجوا لالمانيا وقاعدين يتعلموا في الالمانيه بطريقه مش كبيره مش عاديه معناها نحكي يعني
5: طريقه كبيره برشا. المانيا عندها نقص كبير في اليد العامله واليد العامله التونسيه مطلوبه خاصه احنا كان شفت في التمريض قاعدين يخرجوا تقريبا التوانسه الكل ما عادش فما يعني شوماج في التمريض في تونس مازالوا يقراوا ويلقاوا لي كونترام تاعهم والا البوست نتاعهم تستنى في المانيا يعني هم مازالوا تروازيام اني مثلا يقراوا يكونوا فما كوبيراسيون مع مدرسة اللغة يتعلموا الألمو وديك يتخرجوا يخرجوا الألمانية فترة المعادلة وفما بتبيع تكوين مهني فما في السياحة فما في المنطقة فما في اليد العاملة فما مهن مطلوبين يعني
4: ثم برشا مهن مطلوب ألمانيا قاعدة تستقطب برشا في تونس بطريقة مش عادية وتونس ولو فاهمين توا أهمية اللغة الألمانية ولو يحضر واحد للغة الألمانية من اللي يبدأ في يقرأ في الليسي يبدا يحب يتعلم اللغه الالمانيه وحتى اذا كان متعلمهاش يبدا يحضر فيها باش يخرج خاطر عارف روحه باش يخرج المانيا يلزم يتعلم يكون عنده البي ان ولا ال
5: ولا اي خذا منه الاوبسيون هذيك اوبسيون تقراها من عند الدوله اوبسيون تقراها للباك تسمى قريت الا 2.1 للباك سينو تقراها في مدارس فما مدارس كبيره برشا ولا مدارس في تونس برشا امكانيات انك تتعلم اللغه الالمانيه والانسان يذكي انه يقرا للمو خاطر عارف انها تجي فرصه معناها انا قداش الفرصه تجيني تو قول انا حاجتي مثلا في المجال هذا ما نلقاش ناس حاضره ناس قاريه المو فما انسان يبدا يخاف يقولوا نخاف نقرا للمو بعد ما نلقاش بوست.
4: لا هي موجوده لي بوست موجودين في المانيا المهم انك تحضر اللغه الالمانيه هذه رقم واحد معناها بالنسبه ومكلفه ولا لا هكاك الاسوام تقريبا
5: تختلف والله من مدرسه لمدرسه تختلف من عدد ليم داري يتحطوا في المجموعه نجم نعطيك انا على المدرسه نتاعي معناها قداش قاعدين يقراوا احنا نحكي وما يخلصوش بشهر بالنيفو ال A1 اللي باش تقري فيه كي باش نبسط للمستمعين اكثر شو معناها A1 يعني انسان تقريبا باش يقرا حتى 3-4 شهور باش يكمل زوز كتب يعني باش تكمل زوز كتب يعني هذي انت لهنا كملت ال A1 16 درس هذا هو الـ A1 يتكلف 650 دينار.
4: باهي.
5: باش
4: تخلص
5: هاكيك. إي. والأدوات تقريبا هذوك هما الأسباب.
4: البي أن قداش تقريبا البي أن؟
5: 650 تلقى الآخر يزيد شوية البي أن خاطر فيه عدد أكثر سوايع. فيه تحضير الامتحان معناها الفرق شو يكون 50 دينار مثلا 70 100 هذوك هذا الزور نحكيك أنا جينيرالمون. فما مدارس أخرى قري اغلب برشا، فما اللي قري حتى بألف ألف وشويه، بنحكي كان عن نيفو المتوسط العادي.
4: اي اي فهمتك. اي
5: وانا الاستاذه اللي تقري معايا انا الحاجه نحبها برشا، الاستاذه اللي تقري معايا هي الاستاذه اللي قرتني انا للمؤ، هي اللي علمتني انا للمؤ في الليسي.
4: انت صح، يعطيك بالصحه زوز.
5: هي نفس الاستاذه اللي معايا، خاطر عندي فاتقه كبيره ونعي غرمتني بالالمان،
4: هي غرمتك بالالمان وانت تحبها برامون وقاعده مكتفيه بها.
5: ما كانش عنا تواصل بالكل يعني، انا تخرجت وكل من بعد كي رجعت وحبيت نحل ونحب حاجه معناها، نحب نتهنى على المدرسه ونتهنى على تلاميذتي عند شكون، خاطر التعليم انا بنت التعليم، انا مانيش تاجره اني شو نفكر برك في الربح المادي، يهمني برشا التلميذ نحطه عند يد امين، عند استاذ يعرف يقري بدوز التعليم، تهمني برشا.
4: خلينا نحكوا شويه على المرات التونسيه في الخارج في المانيا، وعائله وصغار واجواء هذه كلها مع الخدمه مع الالتزامات مع الاجواء في المانيا تعيبه شويه ماهيش كما الدول الاوروبيه الاخرى، كيفاش نجمت راحك في
5: والله المانيا ريت نتاعها اقوى برشا من تونس، احنا في المانيا نحس روحي، انا في المانيا نخدم برشا، في تونس نحس روحي نعيش. نجم نلخص لك، احنا انا نخدم في المانيا، في تونس نحس روحي انا انسانه نعيش مع العائله مع الوطن وكل. في المانيا ريت نتاع خدمتنا تو صغير في الروضه، تخرج تخدم تروح تقضي تحمل مسؤوليات الكل يعني،
4: ما تخلطش حتى
5: تبت مجبوره انك تخرج صغير تفرهدو ما تخليش في الدار حتى اذا كان باش تخلي صغير في الدار باش يتغرم لك بالميديا بالتليفون والتلفزيون، يعني صغير من جهه اخرى يعني تدور كام وتدور كامراه تخدم وتدور كربة بيت، لازمك تجمع بينهم الكل.
4: ثم اهتمام بال ثم اهتمام بالصغار معناها باش ما معناها يعيشوش في الدائره نتاع نتاع الانترنت ونتاع التليفونات.
5: اي ثم
4: اهتمام
5: ثم برشا، ثم نوادي رياضيه، ثم رسم، ثم برشا ثم حتى وين ولدي تو في الروضه، حتى نحن الامهات عاملين مجموعه واتساب وحدنا نتفاهموا نهار لحد للمصغيرات كلهم نمشوا للبارك الصغار يلعبوا في
4: وانتم تقعدوا
5: واحنا نقعد وايما
4: هزوا ماكلتكم نتحكوا شويه كات
5: صحيح فما الام اللي تحب تخرج ولدها واللي تعرف تنسق وقتها وتنظم وقتها تنجم روحها. هي مسؤوليه ماهيش سهله باش نكون مش سهله انسان يكون بعيد، خاطر ما عنديش الخاله والجاره والام صحيح. اللي باش تقف معاك لهني باش تقف معاك في التربيه لها وبحذاك يا امي ها وبحذاك صغيري خليني نتك خليني نعمل لك الحاجه اللي ما فماش هذيك، فما انت لازمك توفق بينهم الادوار الكل، تخدم باش نجم تعيش، ام باش تربي ولدك وتخرج صغيرك وكل، فما زاد انشطه مرات في الغربه عندنا شويه انشطه، اما في سويسرا ولا في
4: المانيا،
5: في المانيا حاجات تونسيه نحاول ديما نهز ولدي معايا خاطر ولدي نحبه يتشبث بكل عادات
4: التقاليد. يتكلموا هما العربيه ولا مدام كريمه؟
5: نعم
4: يتكلم العربية، يتكلم اللهجة التونسية ولا
5: ولدي صغارك؟ يتكلم 100% عندي ولد ولدي يتكلم 100% تونسي 100%، ما تخيلش انه مولود في المانيا لكن كي يحكي معك
4: يعطيه الصحة
5: عندي غير تونسي معي
4: يعطيه الصحة.
5: انا كانت حاجة مهمة برشا خاطر انا معناها نفهم في اللغات يعني نعرف انه صغير من نوره من صغره ينجم يشد اكثر من اللغة
4: بطبيعة. اي خاصة يبدا صغير يبدا يشد نجم يشد أكثر من لغة، كي يبدا صغير نجم تعلمه حتى 3-4 لغات يعني.
5: وأنا حرصت على حاجة أخرى إن شاء الله كان أمهات والحد يسمع فيها حتى في تونس زادة مهمة الحاجة دي، إنه الصغير تخليه يتواصل برشا مع الجيل الكبير مع الجد والجدة والناس الكبار، خليه يتواصل تشوف قديش حاجة دي تأثر بوزيتيف على تربية الصغير.
4: احنا ما عناش احنا تشوف أنت روحك في ألمانيا احنا كيف ما كيف كراه ما عناش معناش كيفاش نخلو صغير معناه يتعامل مع الخال والعم وجد وجدة، ما صعيب باش تلقى معناها عائلة توا معناها تتواصل معناها مع العائلة الموسعة، تلقى ديما بعاد عليك معناها تلقى كيفاش فهمت نسبة كبيرة من التوانسة يعيشوا كيفكم في ألمانيا راهو على كل مهم برشا هو التواصل مع العائلة بطبيعة خاصة الجد والجدة كما كنت تحكي، والصغير كده عايش والد في ألمانيا ويحكي تونسي بالقدا بالقدا ويحب بلاده وجي وتخليه يشوف ويدور ويحوس في بلاده ومش شمال لجنوبها كولا كريمة يكتشف شنو فيها عاداتنا تقاليدنا مناسباتنا
5: وما ننساوش ان الدوله التونسيه توفر في الصيف دورات لتعلم اللغه العربيه، هذا ولدي يتعلم الحروف، ولدي يعرف يكتب حروف بالعربي، يعرف يكتب معنا نفس الحروف، يعرف يكتب بالعربي، يعرف يكتب بالالمان، فهذه مهمه زاد الاولياء الكل اللي عندهم صغار. يجوا في الصيف يعني صغير باش يدخل 3 مرات في الجمعه من 8 ل 12 حاجه درس عربي، ومن بعد عندنا عشيه طويله الصغير ينجم يتفرهد.
4: صحيح.
5: انا نشجع كل اولياء يدخلوا صغيراتهم للمدرسه العربيه، خاطر ما فماش ما خير من لغتنا الام انه الانسان يتعلم.
4: مهم برشا اكيد. وكما كنت تحكي معناها دروس عربيه مفتوحه لكل الجاليه التونسيه بالخارج في الصيف اذا كان يحبوا يعلموا صغارهم اللغه العربيه. علاقتك بالتوانسه بتونسيات غادي في المانيا تتقابلوا كما كنت تحكي انت ساعات تعملوا جو في بارك ولا حاجه معناها تتلموا في المناسبات زاده كريمه.
5: هاي نتقابل انا ونلقى فما فرصه اني نقابل توينسا نلحق نمشي، خاطر انا تو عندي 12 عام في الغربه ما زلت تو كي نمشي في الشارع ونسمع حد تونسي نفرح تو ما زلت نفرح كرات وينسا. اي نمشي يعني عندي صديقاتي في سويسرا، عندي في المانيا، نحاول كل فرصه هكا نجم نكونوا فاهمه بعضنا ولما وعائله نمشي نتقابل وين.
4: والماكله التونسيه
5: انا نطيب مرات فما مجموعات منيش احنا، فما مجموعات اخرين نشوفهم في سويسرا ولا المانيا يخرجوا ويطيبوا انا نطيب في دار يعني ديما
4: طيب ديما ماكله تونسيه
5: معناها نطيب تقريبا كان ماكله تونسيه حتى ولدي يحب ماكله تونسيه نهز فحاتي من نابل ونطيب ماكله تونسيه
4: كسكسي الملوخيه الاجواء الكل تاعنا صح صح
5: ايه قلت ايه نحب ما نجمش خاطر شوف احنا حتى كي تعيش 100 عام متغرب راه فما حاجه فيك فما انت الاصل نتاعك ما تنجمش تخرج منه
4: صحيح
5: ما تنجمش نحن تفتحنا على ثقافه اخرى لكن ثقافتك والاصل
4: ما تنجمش ترجع لها صحيح
5: ما تنجمش حاجه منه وانا فرحانه اني انا الحمد لله يا ربي اني تونسيه والحمد لله على نفرح اني انا امراه تونسيه
4: الحمد لله يا ربي
5: ولدت في تونس أنا عندي فرصة أني تعلمت وقريت رغم أني مانيش من عائلة قارية برشا ولا حاجة لكن أمي رغم أنه أمي ما كانتش ماهيش مرا قارية لكن بلي أنا صغيرة دي ما تشجعني على العلم تشجعني لين الحمد لله يا ربي نجحت وصلت الحمد لله يا ربي.
4: تشارك في معنا جمعيات عندك فكرة في ألمانيا ولا مثلا مش قليل في ألمانيا مش برشا؟
5: والله فما برشا جمعيات فما عالفيمة في شتوتغارت فما جمعيات الحق فما جمعيات أنا ما نشاركش برشا نخلي روحي وقت اللي نجم نمشي او من
4: يعني وقت
5: سوق ارتيزانا
4: اي
5: فما سوق ارتيزانا فما صديقتي اميره ننو تعمل حفلات
4: اميره نسلم عليها برشا
5: اميره صديقتي ننو هي هذيك تعمل حاجات هكا توينسا نحبها اميره نتقابلوا هذيك نشجعها نمشي لها والا فما كان فما في سويسرا زاد نمشي كل اما انا ما عنديش انجاجمون صحيح خاطر
4: الوقت
5: مرات ظروف الحياة ما تعرفش على روحك
4: كيفاش
5: نجم تمشي
4: وقتاش
5: ما
4: تنجمش
5: تمشي.
4: بالنسبة للتوانسة اللي يحب يخرجوا لألمانيا احنا نعرف انه عدد كبير من التوانسة تقريبا انا عائلتي كل العائلة فيها عندي شكون في ألمانيا خويا خالي ولد خالي ولد عمتي ولد خالتي العائلة الكل في ألمانيا دونك معناها الناس اللي يخرجوا يعني نسبة كبيرة قاعدين يخرجوا توا ألمانيا واللي يحب يمشي كريمة شنو تنصحهم شنو تقول لهم ربما تجربة متاع 12 ولا 16 سنة في ألمانيا تخليك أكيد خرجت معناها بحاجات باش هو معناها ما يحصلوش في نفس الأشياء ربما اللي نجم و
5: هذه كونسيبت كامل نعمله فيه في ألمانيا مع برشا إدارات وكل كونسيبت كامل متاع الانتيغراسيون ولا كوتشينج متاع الانتيغراسيون الإنسان إنه باش تعيش منظم ألمانيا بس تنجح فيها تعيش منظم ما عندكش حل آخر ما تحسش روحك عندك خيار آخر تعيش منظم في ألمانيا تحترم قوانين تجيك فاتورة تخلصها بالوقت ثم مثلا تجيك 10 أورو أنت تستغفلها تقول مش تستغفلها يعني تتناسى وتخليها على جنب مش عندي فيها العشرة أورو هذيك تنجم تولي لك 1000 أورو بالمحكمة يعني من مثلا حاجة هذية مهمة برشا الانضباط الوقت احترام الوقت
4: احترام القانون
5: تحترم القانون احنا في تونس شوية احنا تونس كتقارنا بالجنسيات الاخرين خاطر ألمانيا راجعت برشا هنود في الفترة الاخرى جماعة الهند مهيمنين في ألمانيا احنا تونس شوية خاطر احنا بطبيعتنا مش خشب احنا على خشمنا احنا تونس شوية تعلمت هنا في ألمانيا إنك أنت أوكي تسمع أكثر من إنك تتكلم وتناقش. أوكي تسمع ومن بعدك عندك حاجة هكا تحكيها، ما الصبر إنسان يتعلم الصبر، ما هوش باش يمشي كما يتخيل هو ألمانيا باش يلقاها جنة، ما عمرها ما كانت جنة ألمانيا. راهي ألمانيا باش تمشي تخدم وباش تصبر وباش تتعب من الأول، وباش تحس روحك تخرج وظلام تروح ظلام، وباش تفاتيك أيامات تفد وتقلق وتتوحش البلاد وتقول اخي انا شنو عملت. اما صبر والفتره الاولى خاصه الناس اللي تجي من الاول للتكوين المهني ولا الخدمه شويه صبر، وبعد
4: يتعود.
5: والمهم الانسان يعمل اي نشاط لوليد مثلا وليدات اللي يخرجوا جدد دوكم باهي برشا انهم يعملوا سبور. فما امكانيات كبيره انك تشارك في فما امكانيات كبيره انك تعمل سبور، خاطر المانيا اذا كانش تخلي الريتم يقتلك ريتم الحياه، خدمه دار خدمه دار
4: روتيني
5: يخدم وبعاد على العائله، لازم يعمل اي نشاط سبور ولا اي نشاط باش ينجم يقاوم.
4: واضح. اللي يحب يخرج يحضر دوسي يكون عمل حسابه وعمل عنده أهداف معينة باش يحققها، يكون محضر روحه نفسانيا، محضر روحه باللغة الألمانية، برشا حاجات زادة معناها لازم تكون معناها مدروسة بالقدام بالقدام، معناها باش يحضر روحه للبرد، برشا حاجات كما كنت تحكي كريمة. الغربة ما هيش سهلة، عمرها ما كانت سهلة، باش تاخذ منك برشا حاجات وباش تعطيك في المقابل برشا حاجات أخرين.
5: صحيح. واللغة الألمانية راهو باللي تخرج من تونس باش تلقى روحك مستحق تقرا في ألمانيا.
4: صحيح.
5: ماكش بالضرورة تمشي المدارس خاطر مدارسهم غالية برشا، لكن أنت تنجم تعمل من وقتك كل يوم ساعتين وتحصل النيفو نتاعك نتاع الألمان ديني ولا حتى وحدك. معناها فما إمكانية تنجم إنسان مهم يقرا على روحه ويكمل يقرا على روحه، خاطر اللي تقرا في تونس ما يكفيش. ما يكفيش باش تعيش في ألمانيا.
4: واضح. شكرا لك كريمة التركي. كلمة الختام لك كريمة، شنو تحكي، شنو تقول، شنو تحيتك للناس؟
5: والله نشجع كل إنسان عنده هدف، ومهما كان الطريق صعيب وطويل ما يسيلش تحلوا بالصبر، وكيف قوموا أسعوا وتوصلوا الهدف متاعكم مديمكم تحبوا حاجة بيه وتحبوا تخدموا على رويحكم. يعني هدف متاعكم هو هدف نبيل، أنت تحب توصل تخدم في بلاصة بيه ميسيلش، حتى كان تحت المرة الأولى والثانية وصعبت عليك واصل ما تأيسش، اتأكد انه فما حاجة بيه من بعد تستنى فيك.
4: بيه تحية بطبيعة للنتواس الكل في ألمانيا، لعائلتك الكل وصحابك في تونس وفي نابل.
5: سلم عليكم الكل وتلمتك
4: بي. شكرا كريمة التركي، يعطيك صحة ويبارك لك، تحية كبيرة ليك، كل عام انت حية بخير مرة أخرى.
5: عايزك العام
4: تحية، شكرا.

0: ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم.
1: ريحة البلاد. ريحة البلاد.
2: مواصلين معكم حتى للحداش في ريحة البلاد، فرصة أنه نسلم مرة أخرى على كل الجالية التونسية بالخارج وين مكان، وإن شاء الله تكون عودة طيبة بالنسبة لصيفة السنة. أكيد برشا فيكم برمجوا لأنهم يرجعوا إن شاء الله، وأنهم يجوا صيفوا ويعدوا الصيف بحذانا. مرحبا بكم، إن شاء الله تكون عودة سمحة وعودة فيها برشا جو، برشا ترهيد، برشا خيرات إن شاء الله، ومنورين تونس. تحية كبيرة لكم الكل، وشكرا بالطبيعة على كل ضيوف اللي كانوا حاضرين معايا اليوم. سي أيمن سروال من بروكسل، كذلك حياة عطية من بروكسل، والسيدة كريمة التركي من ألمانيا. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير مرة أخرى. بالطبيعة المجال هذا مفتوح لكم لتقديم مشاغلكم، مشاكلكم، زادة الأنشطة، كان عندكم أي تظاهرات، مهرجانات، وكذلك التعريف بقصص نجاح وبكفاءتنا التونسية بالخارج.

من أجمل ما غنى عبد الحليم حافظ باش خليكم مع العندلي بالأسمى. تحية رزهر حمد في الإخراج الفني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كمال التومي يستقبل تليفوناتكم. بسمع ماري من أمام الميكروفون لكم، زينة وإلى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 11 ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. برمجت شركة الجهوية للنقل القوافل من 22 من مايو الجاري وإلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 صفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لهب النظر بكل من قفصة، سيدي بوزيد وتوزر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعايدي. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أن الحالة الصحية للمصابين السبعة جراء حالة تسمم غذائي أصابتهم الخميس مستقرة، بينهم ثلاثة غادروا المستشفى وثلاثة سيغادرونه خلال الساعات القادمة، فيما تبقى حالة وحيدة تم تحويلها إلى مستشفى شرنيكول بالعاصمة لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي لحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات. أخيرا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بعد تصريحات ترامب أنه لا مفاوضات جارية بشأن برنامجها النووي، بعدما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن طهران ستتخلى عن اليورانيوم المخصب بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام منتصف الليل.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا المواد الإخبارية. أفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي بأنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بتقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع بعد طلب عروض أول غير مثمر، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 من جوان المقبل. أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولايات القصرين، مدنين، منوب، الكاف، المنستير، نابل، بن عروس، جندوبة، توزر وتطاوينة. تندرج هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك، والتي تمتد من 20 إلى غاية 31 من مايو الجاري. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وحددت الوزارة آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم 2 من جويلية 26/2000. من أخبار العالم، يواصل الكيان المحتل تصعيد هجماته على لبنان بعدما شن الخميس عشرات الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي التي طالت الجنوب والبقاع ومناطق قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. أخيرا، هدد وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في تحصيل رسوم مرور بمضيق هرمز، مؤكدا رفض واشنطن لهذه الخطوة. وتزامن ذلك مع تهديد ترامب بعواقب وخيمة وعقوبات أمريكية على هيئة إيرانية جديدة لإدارة المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: ايش نقول له مالو؟ نقول
1: رحلة حنين،
2: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
1: رحلة حنين، رحلة حنين. لحظات، صور، حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين،
3: رحلة حنين،
4: رحلة حنين.
3: رحلة حنين، رحلة حنين.
5: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين، رحلة حنين اللي كل مرة نهزكم فيها في ذكريات واحد من نجومنا، نجوم الفترة الذهبية والزمن الجميل، الفترة الجميلة اللي عشنا فيها برشا ذكريات حلوة مع نجومنا. وأكيد ذكرياتنا اليوم بشتهزنا مع نجم من نجوم الساحة الفنية في تونس، وجه عرفناه وألفناه في منوعات الخطاب ومنوعات حاتم بن عمارة وبرشا منوعات، كان حاضر بقوة، حاضر بالفرقة متاعه، غني عن التعريف، مش نقدم أكثر من هكا. أسامة فرحات، مساء الخير، تحية ليك سي أسامة على موجة إذاعة قفصة في رحلة حنين.
6: شكرا لناس، شكرا ليك ولإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة.
5: عندي مدة وانا نحب نعمل حوار معاك، خاطر بصراحة نحب هكا نعرف برشا خفية وبرشا أسرار، نزيد نغوصوا في برشا ذكريات، خاطر كي نشوف الفترة هذيك، الفترة الحلوة اللي كانت فيها الساحة الفنية أنجبت برشا نجوم، برشا أسامي ولو معناها في على المستوى العربي نجوم كبار. ديما نعمل مقارنة إنه نقولها معناها هكا ونعاودها برشا مرات، الفترة هذيك صعيب انها تتكرر وتتعاود، رغم انه الساحة الفنية ما شاء الله مليئة بنجوم كبار توا وبرشا موسيقيين كبار، لكن الفترة هذيك كانت فيها برشا خصوصية. خلينا نرجع بالذكريات معاك، نرجع لأسامة فرحات اللي مازال صغير في بداياته، كيفاش تعلم اصول الموسيقى، كيفاش تشبع بالموسيقى اللي ولت حياته ولت هي مهنته؟
6: لا أنا الموسيقى ما من الصغر، ما عملتش حاجة أخرى في حياتي، ما من الطفولة. طبعا كان فما مشروع ثقافي قبل في تونس في دور الشباب،
5: وكان
6: فما في الليسي وين قرينا الفرق الموسيقية، معناتها الموسيقى كانت مصاحبة لأي حد يحب يعمل موسيقى، فهو اندفرت على حكاية كلها.
5: كانت الشبيبة المدرسية والنوادي اللي كانت في المعهد قبل،
6: لا دار ثقافة أنا من حي زهور وخزنة دار، ماذا كان عندنا زوز فرق يربوا معناها يمسيهم بالخير، هنا توفيق الانجليز استاذ كبير، وفي الخزنة دار سي عبد الكريم جليسي استاذ الكل، ماذا كان عندنا فرق شبه محترفة، ماذا ناس موهوبين جدا، هذا كل في الطفولة معناها. وبعد طبعا الدراسة في نهج زرقون في الكونسرفاتوار تاع نهج زرقون، ومن بعد مشيت لفرنسا عملت موسيقى أفلام عميل، وبعد انتقلت لمصر الدراسة والعمل، وهذيك الهجرة الكبيرة قعدت فيها 7 سنين، وروحت لتونس عام 94، قعدت عملت حفلة في كارتاج معايا الشاعر الكبير المصري سيد حجاب، عملنا كلمة غنات هكا اسمها انت الشرق والغرب،
5: أدتها لطيفة، يظهر لي الأغنية هذه انت الشرق،
6: الأغنية انت الشرق والغرب لطيفة، أما هي السبكتاكل اسمه انت الشرق والغرب.
5: سبكتاكل
6: على اعتبار لمينا برشا موسيقات معناها وقتها. ومن بعد جات فترة العمل مع مرحوم نجيب الخطاب 95 و96، وعملنا مجموعة أعمال موسيقية وغنائية إلى آخره، ومن بعد انطلقت في الانتاج الخاص نتاعي في الانتاج التلفزي والاذاعي والعمل يعني المحترف يعني.
5: عمل محترف واحتراف الموسيقى ما جاش من فراغة، خاطر مش اي واحد ينجم يتعلم الموسيقى ويحب الموسيقى ويكون فرقة ويولي حاضر في المنوعات الكبيرة. زيارتك لمصر ممكن كانت هذيك زادة سبب خلتك معناها تتعلم الاصول الصحيحة للموسيقى وتتشبع بالموسيقى اكثر اكثر، وكنت معناها جيت حتى جبت حاجات جديدة، ممكن شوية دخلت حاجات، ممكن اضافات جديدة ما كناش متعودين بها في الفرق الموسيقية اللي كانت حاضرة في المنوعات التلفزية.
6: اي صحيح، فادتني رحلة مصر والتجربة المصرية، فادتني برشا حاجات، تعرف هذه الصناعة مستقرة لها

0: عشرات السنين معناها، ولازم واحد كان يتعلم من الاساتذه الكبار اللي لحسن حظي معناها تعرفت عليهم شعراء كبار، وبليغ حمدي خاصة هذاك كنت ملازم ليه معناها، وشعراء كبار وعبد الوهاب محمد والأبنودي وسيد حجاب، وش نقول لك معناها كانت آخر فترة زادة في مصر، زادة كانوا آخر العنقود هذوكم كمال الطويل ومحمد عبد الوهاب كل ما دوما حمد الموجي وعمار الشريعي. طبعا كان سبقتني صديقتي لطيفة عرفاوي غادي، تعاملنا وعشنا التجربة تقريبا مع بعضنا معناها. بعد كما قلت لك معناتها ابتدت الرحلة التونسية تقريبا من 95 معناها إلى الآن متواصلة بتقطعات الثورية اللي جات في العشر سنين هذية. العشر سنين هذوما معناها أنا نعتبرهم كأنهم كما كان الثقب السماوي هذاك اللي لوجوا عليه التوا معناتها، فما ثقب السماوات السابعة يظل هذية العشر سنين هذية باش يعتبروا نكتة تعدات على تونس، و فيها شوية باهي لما حالها لكن فيها برشا خايب، والناس تتعلم. احنا كنا ساهمنا في الثورة بأي طريقة ما معناها، للأسف استحوذوا عليها ناس ما يستاهلوش، وكاو إن شاء الله تتحسن الأمور في القريب العاجل ويرجع الشعب التونسي إلى الإنجاز والإبداع وخاصة في الفن والثقافة
1: إن شاء الله. خلينا نرجع لتعاملك مع الفنانة العربية، خلينا نقوله التونسية اللي عندها إشعاع عربي كبير لطيفة العرفاوي، اسم كبير ومش سهل إنه تتعامل مع لطيفة وتقدم لها أغاني تنجح في فترة ما. تعاملك مع لطيفة كان تعامل بحكم الصداقة وقربته لبعضكم برشا، قدمت لها ألحان كانت معناها ناجحة في الفترة هذيك. تعامل مع لطيفة ما كانش سهل، خاطر يلزم تقدم لها حاجات تنجح في مستوى الأعمال اللي كانت تقدم فيها في الفترة هذيك.
0: لا هي لطيفة صديقة أولا وزميل الدراسة، ما تقبل التعاون قبل لحنا صغار في خزنة دار معنا، هذا زميل الدراسة وبعد التلمذنا على علي شريتي الاثنين، أستاذنا الكبير هو اللي علمنا الأصول الفن وإحنا صغار معناها، العشرة موجودة قبل التعاون الفني وكل شيء، والتعاون إلى الآن معناتها إلى آخر الأغنية الأخيرة اللي عملت ضجة، يحيى الشعب يسقط كل عدو الشعب، وذلك موقف كان موقف في حينها معناها، ولو أنها الغناية كما قلت قبل هي سابقة للإجراءات متى 25 جويلية، لكن الحلوة هذه تتسمات على أنها غناية تعملت بعد قرارات الرئيس.

0: تعاملكم على تيفا كان قبل عودتك لتونس. انا اغنيه نحبها برشا الحقيقه ونحب لحنها برشا ومعروفه الفتره هذيك برشا عام 90 تحديدا. علاش يا قلبي لي من كلمات محمد العجمي والحانك؟
1: كان المشروع الكبير انه باش نعملوا برشا اغنيه تونسيه.
0: اغنيه تونسيه حلوه برشا وايقاعها حلو برشا
1: بالمشاروه وبالشعراء. كان الابنودي مكب على عمل الحاجات ومحمد العجمي وانا عملت حاجات. المشروع كبير للاسف الانتاج وقتها ما تعرف معناها الانتاج كان محصور في الاغاني شبه تقريبا المصريه والتونسيه المصريه واللبنانيه والخليجيه يعني. احنا حبينا نعملوها ونشحت الاغنيه هذيك برشا وحبوها برشا
0: رغم انه الكلمات كانت
1: ما كانش فما انتاج تونسي باش نجمه وما كانش فما مخطط كان زاد فما خطة تونسية باش يصدروا الاغنية. رانا عملنا برشا حاجات وهذا مطروح لحد الان خاطر يقبلوا ما عندهمش مشاكل معناتها يحبوا يسمعوا اغنيات مش مصرية ما يقلقهمش راه غادي معناتها نجحت كيما قبل جارية حمودة ونجحت لموني اللي غاروا مني ونجحت علاش قلبي محتار معناتها ما يقلقهمش الغناء المختلف
0: وحتى اللهجة معناها اللهجة قريبة برشا اللهجة مفهومة
1: يعني هي قربنا معناها الماكسيموم باش ما تبداش زاد برشا حاجات معناتها باش ما تبداش مش مفهومة برشا برشا لكن ما يقلقهمش هم يفهموا حتى الخليجي يفهموه اللي هو أصعب التونسي برشا.
0: قديش من لحن قدمته للفنانة لطيفة؟
1: يمكن 10 حاجة حاجات هكا مختلفين في المدة والنوع في الوطني خاصة أما تبعها أغاني السيد حجاب زادة من يقول وجينا ليالي وإلى آخره من الحاجات هذيك الموطن الأخضر متاع عبد الحميد الخريف كان جميل جدا وأنت شارك بالغرب وطبع الوفاء وإلى الأخرانية اللي قلتك عليها يحيى الشعب.

0: بعد الفترة هذيك والعودة إلى تونس حسيت الجو غريب عليك شوية في تونس، وإلا حسيت كيف تقريبا الساحة الفنية ما تختلفش على الساحة الفنية المصرية؟
1: والله ما اختلفتش، أنا الساحة الفنية كان وقتها روحت عملت الفرقة تاعي وبديت نخدم وحدي، معناها نجيب الخطاب من المنشطين الأذكياء والعباقرة، للأسف وفاته وخلات فراغ كبير جدا صحيح. في الساحة التنشيطية والتلفزية قاعدة وناس بطبيعة الحال، مش نجيب فما ناس اخرين، لكن بالناحيه الموسيقيه نجيب كان ذكي جدا، يلقط التجديد ما تيفهم كي واحد باش يضيف وباش يعمل حاجات جديده ما صارتش حتى بامكانيات الشبه معدومه نتاع الانتاج، يمشي ويدافع ويدافع على المشروع الى اخره، فهذاك علاش كانت تجربه ناجحه جدا. بعد انا وصلت كانتاج خاص عملت برشا، معناها عملت يمكن 10 انتاجات تلفزية وخمسة ولا ستة انتاجات إذاعية، انتاج منهم التقديمي منهم الأعداد هذا قديمة، ومنهم حتى التقديم تاع كلمات وأهل المغنى ولما برشا حاجات ما عملناهم في بقايا مختلفين.
0: كانت الحاجة المميزة في المنوعات في الفترة هذيك حضور الكبير للفرق الموسيقية، مع كل هكا فرقة تقدم بعض الوصلات الغنائية تكون إنتاج خاص وإلا حتى إعادة لبعض الأغاني التونسية المعروفة لكن بتوزيع الجديد، كانت منافسة قوية الحقيقة في الفترة هذيك بين برشا فرق موسيقية، صحيح ولا لا؟
1: كانت الموضة هي الفرق الموسيقية بتفصى مش في تونس بركة، وهذا موضوع مطروح كبير، معناها تحكي فيه بتأني ونغطس فيه في مرة أخرى إن شاء الله. حتى هي الفرق الموسيقية حتى في العالم هي اللي عملت التجديد وهي اللي عملت التغيير في الموسيقى، ما تكشفوا البيتلز ولا الرولينج ستونز ولا بوليس ولا ما الفرق هذية هي اللي غيرت الموسيقى في العالم الكل. قل وندر أنه يجي فنان وحده كي يعمل حاجة جديدة، قل وندر. في تونس كانت من السبعينات كان فما فرق برشا فرق في تونس ومشهورة، الحمام البيض والبحث الموسيقي وبرشا يعني إلى حتى من التسعينات. بعد ولا المطرب الأوحد هو اللي متصدر المشهد، وللأسف يعني الحاجات هذه معناها كي يبدأ واحد وحده يخمم وحده يعمل وحده ما يبداش عنده، لكن فص والثقافة اللي متاع التنوع باش ينوع انتاجه ولا باش ينجح بطريقة شخصية ويعمل نوع متاعه ويعمل الوحد متاعه، هذا تلقاه في الفرق ما تلقاهش قلة أن تلقاه في المطربين. طبعا فما مطربين باهين برشا، نحكيش على أصوات لكن نحكي على التجربة الموسيقية، فما برشا معناها في قفصة في قابس في الكاف في
0: كانوا فرق
1: منتشرة جدا أي. معناها هذه ظاهرة الفرق الغنائية أولاد جابودية برشا معناها منتشرين جدا، معناها كانت ظاهرة صحية جميلة جدا، معناها
0: ما كانش تعتمد أصوات قوية برشا وأصوات كبيرة برشا، ما يكونش معناها عنده طاقات صوتية هائلة اللي باش يغني في الفرقة هذية، كانت فيها برشا أصوات، كانت أصوات نسائية وأصوات رجالية أيضا تغني، معناها ما تكونش يلزم تكون أصوات مستساغة، ما تكونش معناها يلزم يكون فنان،
1: لا مش برشا لا لا كان عندي أصوات جميلة لا شوف لما فرق أن الكورة الغناء الجماعي هذاك حاجة، لكن اللي باش يغني سولو يجب يكون متمكن من أدواته، معناها لا شك معناها بش يوصل في أي نوع ما، يعني في أنواع الموسيقى كلها، كان هو مختص في البدوي ولا في التونسي ولا في الشرقي ولا في الكلاسيكي ولا إلى آخره، لا هذا كان موضوع آخر. لكن فما أغلبية الفرق تلقى فيهم سوليست ولا اثنين، وبعد هو الفكرة متاع الفرقة أنه الغناء الجماعي معناته الغناء المسرحي هو الأهم من السولو. معناها
0: بعد خديتي ذولي أصوات من طريق النجوم حبيت أنهم يكونوا حاضرين في العروض متاعك،
1: والله فما اللي اكتشفتهم أنا وفما اللي خديتهم من طريق النجوم ومن ما يعني أصوات شابة جدا، أنا ما تعاملت كان مع تقريبا 90% من الشباب معناها من كيف وقتها ولا حتى التوى، معناها نتعامل أنا ما أشوف أنا ما عنديش الحكاية واحد، المهم الصوت يكون الفنان يكون صديق ويكون فرد فكر واحنا والمشروع نمن به، هذا اهم حاجه، خاطر مش مهم صوتي يعرف يغني. هو
0: نشوفوا توا في بعض الفرق الموسيقيه، انا حبيت موضوع هكا نمشي بك شويه، نبعد بك شويه، حبيت هكا خاطر الحقيقه تولت ظاهره معناها منتشره برشا الفرق الموسيقيه، سورتو الفرق الموسيقيه النسائيه، ما تعتمدش اصوات، تعتمد فقط ناس معناها يجوا هكا يحبوا يعملوا شويه موسيقى، يضيعوا شويه وقت، يتفرهدوا شويه، يعملوا جو، من بعد نشوفوهم في فرق موسيقيه تعمل في عروض حتى في كل الجهات، حاجه باهيه والا حاجه مش حلوه.
1: لا شوف، هي كان مقصود بالفرقه باش تعمل عرب وعروسات، هذاك ربي يعينهم وامورهم. نحكي على الفرق اللي عامله اضافه في الموسيقى، وهم مش برشا معناها، ما فماش برشا، زوز ولا ثلاثه، لكن كان على اللمه نتاع الواحد، خاطر عندنا عرس واحد، هذوكم فما برشا فرق نسائيه وغير نسائيه، هذوكم ربي يعينهم، يعني هذوكم ماهمش مطلوب منهم باش يعملوا حاجه ولا باش ولا عندهم مشروع ما ولا حاجه، ما يعني مش معنيين بال.
0: لكن هنا نشوفوا فيهم في بعض العروض مثلا رمضانيه وبعض العروض.
1: اي اي لا هم منتشرين، هو بحكم الظاهره، وانا الظاهره كبيره معناها، ونوادي الموسيقى لو يعني هم ولاو محتلين المسارح تقريبا.
0: على حساب اصوات اخرى، على حساب اصوات تنجم تكون هي
1: على حساب برشا حاجات، خاطر الدوله ما عملتش قوانين، والدوله مش لاهيه بالفنانين المحترفين، وما توا مش فايقه بالفن، وتوا مش فايقه بالموسيقى، رغم شبه التنظيم اللي هو اندثر، حتى التنظيم هذاك بعد الثوره، لكن المهرجانات المنظمه والمندوبيات اللي عندها امكانيات، توا ولات جمعيات خاصه هي اللي تعمل في كل شيء، على اعتبار هم جابوا طبعا تشريك المجتمع المدني. يا اخي تشريك المجتمع المدني عقبه تشريك القطاع الموسيقي، معناها ناس ملمومين وما عندهمش حتى فرنك، والدوله رفعت يديها تقريبا على اغلب التظاهرات، وخلات كان حاجات تهمها هي، والمندوبيات منزوعه السلاح والامكانيات، معناتها اللي هي كانت الوعده. ويقول لي اكبر غلطه اقترفتها جماعه بعد الثوره الهواة هذوما اللي جاوا، هو الغاء اللجنه الوطنيه للثقافه اللي كانت حاله مشكل كبير برشا، وكانت تخدم بطريقه جيده جدا، والفنان يطلع للمسارح منظم من قبل، يعرف روحه وين ماشي، ويخلص في الوقت، ما يقعدش يستنى عام وعامين. توا هذاك علاش الناس هربت من المهرجانات، ما عادش يحبوا يمشيوا، لا الناس المحترمين معناها يمشيوا، الناس الهواة اللي يرضوا باي حاجه ويرضوا بالقليل ويصبروا ويتلقاهم عندهم خدمه اخرى، معناتها الموسيقى ما تهمهمش. وهذا الفوضى والبال الفريق هذا اللي نعانيوا فيها لنا 10 سنين واكثر شويه، متى ستنتهي لا ادري، هذا للاسف معناتها.
0: للاسف، وهنا اللي حابين نحكوا عليه، انه راهو الساحه الفنيه قبل في الفتره هذيك انجبت برشا اصوات وبرشا اغنيات حلوه، ما زلنا توا نسمعوها ونحبوا نعاودوا نسمعوها، لكن للاسف توا الانتاجات كثرت، لكن الانتاج اللي يبقى وباش يعيش ممكن خلينا نقولوا نسبة 10% وإلا 20%، خاطر ممكن قبل أنا معناها برشا حكيت معاهم، يقول لك قبل فما لجنة مختصة تتعرض عليها الأعمال اللي باش يتم تسجيلها وإصدارها، باش تخرج معناها في التيلي وفي الإذاعة، باش يسمعوها المستمعين واللي يشوفوها المشاهدين، يزم تكون أمام لجنة، يزم لجنة تنتقي الأعمال هذيك ويتعدى كان العمل اللي ينجم يكون عمل معناها مقبول وتقبلوا اللجنة ويقبلوا حتى الجمهور من بعد. اليوم نشوفوا في برشا إصدارات تقريبا يوميا للإصدارات الفنية، لكن الأعمال ما ترتقيش للمستوى اللي كنا نسمعه فيه قبل وكنا نعرفه قبل، رغم أنه عندنا برشا أصوات حلوة ما شاء الله. أين الإنتاج؟
1: المشكلة مش في الأصوات في تونس، المشكلة للأسف في الصناعة الموسيقية، هذا نبهنا ولينا 20 سنة وإحنا نقول ونعاود ونقول ونعاود، للمسؤولين والوزراء ومختلف الحكومات والرؤساء والناس كل، معناها اللي مشكلة تونس هي الاندستري ميوزيكال، مش المواهب ومش الاصوات ومش الملحنين ومش الشعراء، كل شيء موجودين وبكثره، لكن هذوما كل كي تسيبهم في الهواء الطلق. قبل كانت حتى العام 90 تقريبا هي الاذاعات، الاذاعه الوطنيه والاذاعات الجهويه بعدها اللي خلطوا، هم المنتجين وهم اللي يرعاوا الفنانين، وهم والمئة الف غنايه اللي خلاوها في الخزينه الناس اللي قبلنا جيل الستينات والسبعينات والثمانينات، هذوما كلهم انتاج اذاعه، معناتها انتاج دوله، وهذيك لجنه وشعراء والملحن ياخذ نصوصه ويلحن على روحه، الفرقه نتاع الاذاعه تسجل، المطربين يجيو يلقاو غنايات حاضرين، وناس كان فما مشروع كامل، كان فما ناس تخمم ومشروع كامل. موجه لمحاله، لكن مش مشكل ربحنا منه ريبرتوار غنائي كبير برشا، واصوات تسمعوا فيهم كلهم اساتذتنا الكبار، وهادي الزويني ونعمه وعليا كلهم كلهم انتاج اذاعه. فكان كان ما جاش فما اذاعه وكان ما جاش فما هالمخطط هذايا، راهو ما فما حتى شيء، راهو كلهم خدموا في العروسات وروحوا وراهو ما عملوش غنايات وراهو ما فما حتى شيء وصل لنا. وهذا هو اللي صاير توا بعد ان اندثرت الامكانيات نتاع فرقه الاذاعه، وما عادش فما مخطط بالكل، خاصه بعد 95 و2000 وانتهت معناها هكاك التخمام معناها نتاع الخوصه ونتاع الواحد. انت كي تفكر حاجه من غير ما تعمل قوانين في القطاع الخاص تندثر الصنعه كلها. هذا اللي صار في تونس معناها، هو نتيجه الغباء السياسي والثقافي بعد عام 95 تقريبا، من 95 2000 اندثرت الموسيقى الى اخره. فتلقى انت الاصوات الباهيه والاعمال الباهيه واحد كلها تقريبا، ما نقولش لا فما استثناءات، لكن تقريبا انتهت عام 95 2000 كانتاج غزير وجيد. ومن بعد قعدت مبادرات فنيه فرديه لفنانين يعملوا اشعارات تنجح غنايه ولا تنجح هذاك بالصدفه. مع انتشار الرقمنه والفضاء المفتوح زادت دخلت علينا الثقافات الاخرى والموسيقات الاخرى، فضربت الموسيقى التونسيه في الصميم، وهذا اللي صاير معناها في الوسط الفني.
2: ماشي فوق راسه تاج قوس وعاج، وحده في الطريق والطريق عجاج، وحده ماشي كي جوع يقطف نجمة يشوي عليها كلمة، ماشي كأنه سارق خايف ليعفس وردة، ماشي وحده خايف جردة طريقه جردة، في البرد يلبس ظله وفي الحر يشعل كله، يضوي الليالي السود ليعود الطير ليعود الطير اللي مشاه وما جاشي ماشي.

الكلام اللي اتفر منه شعر سبولة وزي الموايد فرح ولا نشيد بلاد تحفظه بسهولة غرك خطوط الجرح داوى جميع الناس وما دواش عمره ما جال حيط وحده ماشي عمره ما تبع ريح يعطش وريج ويشيح ومن البير عمره ما طلع دلو على حبل الراشي وحده ماشي.

0: للأسف نشوفه في برشا نشاز في الانتاجات الفنية معظمها، مانيش باش نقول الكل، رغم انه معناش أزمة نصوص ومعناش أزمة ملحنين ومعناش أزمة أصوات، لكن للأسف نشوفه في برشا نشاز حتى ساعات في بعض المنوعات.
1: أما تنحي الصناعة والقوانين من أي ضمان، مش لازم الموسيقى سد الفلاحة، قول مثلا باش نحي القوانين، معاش فما تولي انت متعدي هكا تلقى عارض تدخل تسكن فيها وتعملها شوية بصل، والآخر يعملها شوية طماطم، والآخر يعملها يعمل فيها حانوت كفتاجي، والآخر يعمل فيها قهوة متاع الشيشة، وانا تفوز عارمة. هذا هو اللي صاير في الموسيقى بالضبط معنا في تونس.
0: الفرق الموسيقية اللي تأدي الأغاني الملتزمة معناش برشا في تونس، جات فترة ظهروا فيها برشا فرق
1: الملتزمة
0: موسيقى.
1: لا مفناش برشا كما الفنانين الملتزمين معناها، ولو انه انا ما تعرف عندي تحفظ على الاسم معناها، معناها الفرق الملتزم، ما فماش فن ملتزم، فما فنان ملتزم، ما نمنش بالفن الملتزم، ملتزم على شنو معناها؟ على اعتبار الحب حرام والوطن حلال، معناها كلام فارغ هذا. الفنان عنده مواقفه وعنده اراءه السياسيه والاجتماعيه واللي تحبهم، هذاك ويدافع ويخرج ويعمل مظاهرات، هذاك موضوع اخر. اما الفنان الفن الملتزم ما تقولك من غني كان على الوطن وغني كان على الزوالي، كلام فارغ هذا. هو حر لما حاله، هو حر معناها هذاك اموره، لكن أنا نظرة ضيقة جدا للفن وضيقة جدا للمجتمع. المجتمع يحب ويفرح ويشطح ويبكي ويحزن، وتجي الحماسة الوطنية وتجي الحماسة الكروية إلى آخره. مع ذاك الإنسان ما نجموش نحيو تفاصيله، إنسان هو كل.
0: تعاملت مع برشا أصوات في الساحة الفنية سابقا وتوا، فمش شكون تشوف انه نجم يخلي موسيقى حلوه واغاني حلوه كما كنت تسمي توا في برشا نجوم كيما نعمه وعليا وعلي الرياحي والجاموسي، عندنا برشا اصوات. شكون في الساحه الفنيه تشوف انهم اصوات شابه تنجم تكون معناها تحمل المشعل وتخلي ارث موسيقي كبير؟ ما نحكوش على الانتاجات الفنيه لكن نحكو على الاصوات.
1: برشا اصوات جميله جدا، ما انت فما كل اصدقائي هو تقريبا ما عنديش حد انا يا تعاملت معاه يا صديق، يا حتى كما تعاملتش معاه هو صديق ونحترمه، لكن انا اللي تعاملت معاهم ونحبهم وبرشا شو تسمي معناها، سليم دمك واسلم أيه. بن احمد، لبنى نعمان،
0: هلا الملكي مثلا،
1: هلا الملكي أيه. طبعا ما نحكيش على لطيفة ولا الناس هذوكم معناها، لكن فما اصوات جديدة حتى ما مش معروف، نوال بن صالح، رحاب الصغير، برشا، شهرزاد هلال، ما تفهم برشا أصوات جميلة جدا معناها ونحب التعامل معها، ما يقلقنيش أنا، لا أنا في لا الأجيال ولا العمر ولا الحكاية هذه ما تهمنيش في الفن، ما فماش الموضوع هذي، المهم المشروع واحد، أنا نخدم أتام خاطر تعلمت نخدم بالموضوع معناها. كان باش نعمل سبكتاكل فيه كلاسيك ولا ملتزم ولا حاجة، نعرف لشكون نتوجه وشكون ينجم يضيف لي في حاجات، أنيس الطيف، أحسن محزوبي، نعرف شنا برشا يعني برشا
0: من الأصوات اللي
1: الأصوات وأصوات جديدة أي. جدا معناها حتى ما يعرفوهاش برشا، إن شاء الله تكتشفوها في القريب العاجل، صفاء ومحمد أمين وسعيد وأمين سعيد إلى آخره، ما فما برشا أصوات ترى، وهذا هو المشكلة في تونس، مش المواهب أنا قلت معناها، بل العازفين كلهم جيدين جدا وخير من الآخرين واحتمال خير برشا من الآخرين معناها، لكن مشكلتنا اللي ما عندناش الدولة رفعت إيديها على الإنتاج والتنظيم إلى آخره، قاعدين نحاولوا كل مرة هكا بمبادرات شخصية نحسنوا الوضع ولا نعملوا القوانين. كنت في لجنة قانون الفنان، من بعد بطلت الحكاية كي تحل المجلس، من بعد أنا نشوفه في موضوع العمادة إلى آخره معناه، لكن هذا مش خدمتنا معناه، نورمال ما هذه الدولة تتولى الموضوع هذا، كان تعمل سيمينار في شهر تتحل هذه القضية كلها، لكن للأسف الفن مش متاع أي حد من غير مالي، الموسيقى التونسية من غير مالي.
0: اسم ذكرتهم الأسامي اللي ذكرتهم، مانيش باش نحكي على الجيل الجديد بصراحة وبالحق، معناها غيابه على الساحة الفنية أثر برشا، غيابه خسارة للساحة الفنية، قدم برشا ألحان حلوة وصوته حلو برشا، غنى برشا أغاني ما زالت لليوم ناجحة، هذول عرفتني على شكون نحكي، سليم دمك.
1: سليم دمك هذاك من أحسن الفنانين نتاع تونس، هو صديقي، أولا نحبه كملحن ونحبه كمطرب، أي حاجة أنا منوعة ولا حفلة كبيرة ولا حاجة نعملها ولا حاجه لازم تكون فما اصوات ديما قاره معايا معناها لازم يكون موجود باي باي شكل. هو ضحيه كيف برشا ناس ضحيه الوسط الموسيقي والقوانين الباليه الواحد ما تناس برشا مبدعين قاعدين هكاك معناها وكيف برشا ناصر صمود وبرشا معناها حتى الشباب معناها ما يعرفوهمش برشا معناها يتحايلوا باش يعملوا شويه اغنيات ويوريوا انتاجاتهم معناها. اما هذا كله توانا نحكي فيها يعني تونس شويه هكا الواحد فما بالك بالولايات والجهات البعيده الى اخره. جو سيبوز فما عشرات الاصوات والمواهب اللي قاعده تعاني معناها
0: ماهيش لاقي حظها بالحق
1: معناتها في الكاف وقفص او قابس وجميع المناطق معناها قاعدين يعانيوا من من التهميش ومن قلة الإمكانيات ومن قلة المشروع معناها للأسف ما نعرفش شنو حلها حتى تتلهى الدولة بالثقافة والفن يعتبر الثقافة حاجة مهمة مش 0.00 درقداش وعمل لهم شوية مهرجان في الصيف وربع مهرجان في الشتاء وبك هو ذاك اللي أعطى ربي معناها
0: للأسف أنه لا عاد ما فما حضور في المهرجانات الصيفية ولا حتى الشتوية. أنا برشا فنانين حكيت معاهم من الجهة يقولك أنا عندي مشروع فني عندي دوسية كامل قدمته لكن ما جتنيش حتى معناها ريبونس صغيرة أنه بشكون حاضر في واحد من العروض وإلا من المهرجانات في حين أنه فما فنانين ما عندهمش مشاريع فنية ما عندهمش إنتاجات فنية لكن هما في الصدارة في التظاهرات الثقافية وفي المهرجانات الصيفية وحتى
1: المعارف والتليفونات السرية والمساجات السرية
0: لكن هي تعملت نقابة علاش النقابة
1: للأسف ماني قلت لك هي بيد لا الدولة خدمتها ولا خلات القطاع الخاص ولا عملت قوانين باش القطاع الخاص يتولى الفن والثقافة كما بقية العالم الكل ولا هي الدولة قاعدة تخدم خدمتها على الأقل كما السنوات الستين والسبعين والثمانين.
0: سي أسامة لكن هي فما نقابات فما نقابة الموسيقيين والفنانين فما نقابات اللي من المفروض إنها
1: والله هي كلها
0: حقوق الفنانين
1: هي كلها
0: والموسيقيين
1: وتحاول تعمل حاجة لكن ما عندها حتى سلطة فعلية وما عندها حتى سلطة قانون معناها النقابات المهنية الحرة هذية كما الصنديق بتاع البلاص تفهمنا احنا الأربعة من الناس باش نعملوا نقابة ونبايضوا البلاص هكا هو في حدود البلاص ندبروا روسنا لكن باش نقدوا الشارع ولا نزفتوا الكياس ولا نعملوا ما عندك حتى سلطة معناها فعلية معناها هذاك القانون التونسي إلى أن تتعمل العمادة كما قلنا وعودنا وكررنا لكن فما زادة وعي متاع فنانين وفما وعي موسيقيين زادة ما يخفاكش معناها يعني فما مستويات زادة أتعس من الوضع الحكومي معناها للأسف معناها لا يعرفوا واجباتهم ولا يعرفوا حقوقهم ولا يحاولوا يقرأوا اش معناها والتو ما يعرفوش معناها الفرق بين نقابة مهنية حرة وبين عمادة وما يعرفوش الفرق بين حقوقهم واجباتهم وكيفاش يحسنوا وكيفاش يطالبوا والمصيبة الكبرى هذيك متاع مؤسسة الحقوق المؤلفين والملحنين اللي هي قاعدة كاللغز هذاك متاع مستولين عليه شوية ناس للأسف كل حاجة نتكلموا فيها يا يتغشوا يا يقول لك كيفاش هنا قاعدين نعملوا والعشرات السنين قاعدة تمر وما فما حتى شيء معناتها القانون الاخر قانون تاع الملكية ليه 20 سنة ولا قداش وما تنفذ حتى شيء وما فما حتى شيء واضح لتوا معناها خاطر الدولة مش مهتمة بالموضوع هذا مش في مخها الثقافة هذيا والموسيقى تعتبرهم ترفيه كما قال لك الوزير الاخر اللي تنحى ذاك مطلوب من الفنانين باش يرفعوا على المجتمع شوية كلونات معناها باش نضحكوا المجتمع احنا
0: للأسف حتى الخطاب يكون هكا يوجع شوية ساعات خاطر يقول لك أنا الفنان راني أنا نأدي في رسالة مانيش نعمل في حاجة
1: أيوة بالنسبة لي من كله من كل شيء حتى شيء ما مهم كان نروحهم من الناس هذوما
0: إن شاء الله يتبدل الوضع احنا ديما نقول إن شاء الله يتبدل الوضع للأحسن ديما أملنا في
1: الإعلام يكون يعمل دوره الإعلام زاد مش لاهي بالسياسة 99% من الإعلام لاهيين بالسياسة وشكو كل يوم فما باز سياسي وكل يوم فما واحد يعني قلت لك معناها هو يقول لك زاد انتم الفنانين يتلهوا في رواحهم المشكله اللي الحرب جماعيه يلزمها لكن الاول والمسؤول الاول والاخير هي الدوله هي الحكومه هي اللي تعمل كما قال عبد الحليم اللي شبكها يخلصها ماكم انتم ما تحبوا تحكموا في كل شيء صلحوا كل شيء هذا رايي انا معناها
0: ان شاء الله الوضع يتحسن، وان شاء الله وضع الموسيقيين والفنانين يتحسن، خاطر نشوفوا في برشا حسره عند برشا فنانين الحقيقه، وجيعه كبيره عند برشا ناس تخدم وتحب تقدم انتاجات، لكن حتى كي تخدم انتاج ما يلقاش الرواج الكافي. للاسف خليني نقولها، بعض وسائل الاعلام اللي تروج الاعمال ما ترتقيش للقيمه الفنيه، تقدم في انتاجات وفي فنانين ما يزموش يكونوا حاضرين في المشهد الاعلامي، يكونوا حاضرين، خاطر لو ساعات فنان كي يظهر برشا مرات المشاهد يتعود به ويستنس به، نجم حتى الغنية بتاعه يسمعها 6-7 مرات باش تولي معناها حاجة مألوفة عنده، يولي حتى كان ما يحبهاش يولي يسمعها.
1: لا انا قلت لك ان الفنانين الكل يطلعوا في الاعلام باش يخدموا في العروسات في الصيف، معناها المنوعات بالنسبة لهم هي مرور للعروسات، دونك الغنية يلزمها تكون تابعة للعروسات، مش فن، مش حاجة أخرى، معناها ما هوش مقصود لا فن ولا تجديد ولا فكر ولا حتى شيء، معناها هم عندهم الحق، خاطر لقاو كان السوق نتاع العروسات هي اللي فيها مردود فوري كفلوس وكماديات وحتى كمتابعة من الجمهور وحتى كحب الناس، معناها هذاك هو الموجود الصحيح، معناها للأسف فاني قلت لك معناتها المهرجانات انتهى دورها تقريبا، معناها قعدوا كاك فيستيفال كبار هكا عندهم شوية إمكانيات ينجموا يعملوا هكا عروض زايدة، لكن الفنانين الكل 99% منهم يطلعوا في التلفز والراديوات باش يغنيوا في العرس. مفهوم الوضع، مفهوم.
0: انا حبيت هكا نطول معاك شويه الحديث، خاطر الحديث معاك الحقيقه ما نشبعش منه، ما شاء الله ثقافه موسيقيه كبيره، ما شاء الله كارير كبير في الفن، عندك برشا تجربه خلت برشا ناس هكا تحب الجو نتاع الفرق الموسيقيه. قبل كنا هكا نستنوا المنوعات باش نتفرجوا في فرقه اسامه فرحات وكل الفرق الموسيقيه اللي كانت حاضره في الفتره هذيك، كانت منافسه حلوه في الوسط الفني، منافسه خلت الساحه الفنيه تمتلئ بالاصوات الجميله وبالانتاجات الجيده.
1: كل موجود لحد الان، لكن وين الما تشوف المنوعات حتى ولا في الواحد ما عادش فما فاريتيات كبيره فيها فرق وفيها انتاج وفيها واحد، خاطر موجود الفنان المحترف باش يطلع يعمل لك غنايه ولا اثنين جدد كل شهرين ولا ثلاثه، يلزمه امكانيات ويلزمه يخلص في المنوعه، يلزمه باش يجيب لك 10 من الناس شكون باش يخلصهم الى اخره، معناها دونك شكون هكا تعدى واحد مطرب يغني عبد الحليم وورده ويروح وصباح الخير وكانت الحكايه، ولا شيء يغنيش غنايه مسجله هذاك علاش، معناها برشا حاجات مع بعضها كي يرجعوا يخموا ويعملوا فاريتيات كبيره تلقى برشا ناس وبرشا فرق جديده وفنانين باش يطلعوا يعملوا لك انتاجهم وموجودين، معناتها فالانتاج موجود كما قلت لك، الاصوات موجوده والشعراء والملحنين موجودين، ما فما حتى مشكل فني في تونس، ما فماش مشكل فني، فما مشكل صناعة موسيقية فقط.
0: ان شاء الله احنا نقولوا المستقبل يكون خير من الفتره اللي تعدت، فتره صعيبه علينا وعلى برشا ناس الحقيقه، انه ولينا هكا نرجعوا نحنوا للفتره اللي فاتت السابقه 10 و20 سنه التالي و30 و40 باش نستمتعوا بالاصوات الحلوه والاغاني الحلوه اللي مازالت تعيش كلمه ولحنا، وحتى الاصوات ما شاء الله ان شاء الله ترجع الفتره الجميله والفتره الذهبيه وتتعاود فتره ذهبيه اخرى. حبيت هكا نطول معك شويه الحديث اكثر من هكا، ان شاء الله يكون لقاء إذاعي قادم إن شاء الله معاك، وإن شاء الله علاش لا تزورنا في الجنوب وتكون حاضر بحذانا، خلينا هكا نستمتع شوية بالأجواء نتاع التسعينات. أجواء
1: إن شاء الله على قفصة وعلى برشا، أنا بعت لك غناية عملت لها مالكي الماشينة وقالوا جاك بطبيعة الحال، أنا عودت لها كلام وعملت لها موسيقى أخرى إلى آخره، لكن هذيك ذكريات نتاع طفولة قفصة، نتاع طفولتي في قفصة، معناها مش الماشينة الأخرى اللي تغني فيها أمينة، ماشينة واحدة أخرى لحن آخر،
0: ماشينة واحدة أخرى خاصة بأسامة فرحات وإنتاج أسامة فرحات باللمسة الخاصة نتاعك. نخلي لك كلمة الختام للمستمعين، وإن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة، فرحانة برشا وسعيدة بمصافحتك اليوم.
1: يعيشك، بارك الله فيك وسلمنا على قفصة العزيزة، إن شاء الله خير، إن شاء الله ديما فما أمل في الله وفي أنها يجيوا ناس على زمام الصناعة الموسيقية يكونوا فاهمين الوضع ويكون عندهم مشروع وتتحسن الأمور، خاطر في دقيقة تتبدل الأوضاع وخاطر المواهب موجودة بحول الله.
0: المواهب موجودة والأصوات موجودة والناس اللي تخدم الموسيقى الحقيقية، الموسيقى اللي ترتقي للمستوى الفني اللي تعودنا به موجودة، وإن شاء الله الجاي خير والمستقبل خير. يعطيك الصحة أستاذ أسامة فرحات، فرحانة برشا بمصافحتك معايا في رحلة الحنين. ما حكيليش كل شيء، إن شاء الله المرة الجاية نحكو كل شيء. تحية ليك من قفصة ومن جمهور قفصة، يعطيك الصحة، تحية القلبية ليك. شكرا ليك أستاذ أسامة، تحية ليك.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين

0: جيل ذهبي وبرشا حكاية. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات.
1: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
0: هذا يغني.
1: هاي غني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي.
2: أخويا أنا أخويا أنت تصور في بالك فهمتني ولا؟
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
3: بين أمس واليوم ما تغيرت قلت لك 90%.
0: واللي تعدى وفات
4: زعما يرجع.
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين.
5: ذكريات أيام جميلة.
1: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين.
6: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين.